بن منصور، الأستاذة إيمان معلول، الدكتورة زهرة بن عائشة، الدكتور جلال العليبي والأستاذ علي العجمي. محراب الليلة إذن عن الأخلاق في الحقل العلمي. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع متابعة طيبة.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا في باحة محراب الفكر لهذه الليلة. سنتحدث في موضوع يتعلق بالعلم وعلاقة العلم بالمنظومة الأخلاقية. إذن أهل العلم، من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون. في البداية أرحب بضيفي الكريمين الدكتور محمد الصحبي بن منصور. مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا دكتور محمد الصحبي بن منصور.
1: المسرات لك الدكتور الأسد العياري الزميل العزيز ولأعزائنا من مستمعي ذات المنستير، ويسعدني أن أكون ضيفا هذه الليلة على أمواج إذاعة المنستير، هذه الإذاعة العريقة التي نشكرها على دعوتها الكريمة ولزملائي من جامعة الزيتونة، كما أحيي الجميع أينما كانوا على حسن المتابعة. وأتمنى أن يكون اللقاء لليوم فرصة طيبة للتواصل وتبادل الأفكار وتبسيطها ونشر على أوسع نطاق.
0: خاصة أن الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، علاقة العلم بالأخلاق، وسنتحدث عن أهل العلم ومن التحاسد والتباغض التحابب والتعاون. في الطرف الآخر من الصوت سعيد جدا أن يتواصل معنا الضيف الأستاذ علي العجمي. أستاذ علي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك في محراب الفكر.
2: مساء الخير أخي الغالي، تحية طيبة لكم ولكافة العاملين بهذا الصرح الإعلامي ولكافة المستمعين عبر إذاعة المنستير. الشكر موصول إليك ولكافة ضيوفنا، وإن شاء الله مثامرة طيبة وردت الحقيقة في الحقيقة. ونحن في الذكرى الأولى أنا ترحم على المرحوم الإعلامي الحبيب إلى قلوبنا سي البخاري بن صالح رحمه الله، وتغمده برحمته وواسع فضله إن شاء الله.
0: شكرا. إذن دكتور محمد الصحبي بن منصور، سؤال الأخلاق في الحقل العلمي قلت هو من أكثر القضايا إلحاح في عصرنا الحاضر، كيف يمكن للعلم أن يتجاوز مجرد كونه أداة للمعرفة ليصبح هو قوة فاعلة تشكل مستقبل البشرية؟ ولكن أعتقد أن هذا الضابط لابد أن يكون مقيد بمنظومة قيمية ومنظومة أخلاقية.
1: هو سؤال وجيه وذكي يحتم علينا أن نتوقف عميقا وبشكل جماعي مشترك عند اختيار هذا الموضوع. يعني أهل العلم والمنظومة الأخلاقية، وإحنا خصصناها أهل العلم من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون. هو اختيار لم يكن اعتباطيا بل جاء استجابة لواقع نعيشه، وأنت سيد العارفين ونلمسه في بعض الأوساط العلمية والأكاديمية. يعني حيث بدأت مظاهر التنافس السلبي تلقي بذلالها على العلاقات بين أهل الاختصاص، هي موجودة في كل عصورة لا نقول هذا، وموجودة في كل الفئات الاجتماعية، ولكن على الأقل النخب نقول احنا الفكرية والعلمية والثقافية، على الأقل هي تكون قدوة حسنة وتنقي نفسها أكثر ما يمكن. وتم اختيار هذا الموضوع الحقيقة لأنه أنا من ناحيتي، لأني وصفتي منسق عام ورئيس لجنة تنظيم هذه الندوة، لأني أؤمن أن أهل العلم الذين يفترض فيهم أن يكونوا قدوة في السمو الأخلاقي ليسوا بمنع عن بعض الظواهر الإنسانية السلبية كالحسد والتباغض، خاصة حين يغيب الوازع القيمي أو حين يتحول العلم من رسالة إلى مجرد وسيلة للترقي الشخصي. من هنا كان من الضروري فتح هذا الملف بشجاعة، لا بهدف التشهير أو التعميم، بل بنية الإصلاح والتقويم وتسمية الأشياء بأسمائها دون موارب أو تجميل. يعني هي الخطوة الأولى من وجهة نظري نحو التغيير والإصلاح. كل إنسان يحاول أن يصلح من نفسه ويصلح من غيره حتى ننهض بمجتمعنا، بحيث لا يمكن أن نعالج اختلالا ونحن ننكره هو نصلح واقعا ونحن نغض الطرف عن نقائصه. لذلك معناها رأينا كلجنة التنظيم في المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان أن نطرح هذا الموضوع في دعوة صريحة إلى النقد الذاتي وإلى إعادة النظر في سلوكياتنا داخل الفضاء العلمي. وهذا العنوان الحقيقة معناها المبحث الذي يمثل محور لقائنا اليوم في إذاعة المنستير، وسبق أن كان محور نقاشاتنا ومطرحاتنا في المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان التابع لجامعة الزيتونة في الآن نفسه، هو شرف مشترك لوزارة الشؤون الدينية. إذن قلنا احنا العنوان هذا يحمل في طياته أفق إيجابي، بحيث لا يكتفي بتشخيص الداء بل يقترح مسار للتحول من التحاسد إلى التحاب، من التباغض إلى التعاون. لأن العلم في جوهره هو عمل جماعي لا يزدهر إلا بتكامل الجهود وتبادل الخبرات وروح الفريق. والهدف من طرح من هذا الطرح يعني هو الإسهام ولو بقدر بسيط في إعادة بناء الثقة بين أهل العلم. فكره اليوم كنقولوا أهل العلم، النخب الثقافية، النخب الفكرية، الأساتذة، الجامعيون، الطلبة، رجال الطرب والتعليم في كل المستويات، يعني هذا المقصود. وترسيخ معناه ثقافة التعاون بدل الصراع والتشارك بدل الإقصاء، بحيث يكون الإصلاح بعيد عن الشعاراتية، بل يكون وعي، يكون جرأة في النقد، وبالإرادة الصادقة للتغيير دائما، التغيير الذاتي والتغيير الجماعي.
0: واضح. شكرا لك على هذا التقديم.
1: نعم. في طريق طويل نحو بيئة علمية أكثر صحية.
0: واضح.
1: مصدر تمثل مصدر إثراء للاختلاف لسبب للفرقة.
0: نعم واضح. شكرا لك على هذا التقديم والتأطير، خاصة لعنوان هذه الندوة، أهل العلم من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون. أستاذ علي العجمي، عندما نقول أهل العلم من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون، الأكيد كانت هذه يعني الموضوع يدفعنا للحديث عن كيفية تبادل الآراء والأفكار حول أخلاقيات الاختلاف، يعني كيف يمكن أن ننشر ثقافة التحابب والتسامح بين النخب العلمية، وكأنه ضمنيا هناك تحاسد وهناك تباغض لابد من تجاوزه.
2: نعم، في الحقيقة هذا المحور هو محور مهم، ولابد بادئا ذي بدء أن نتحدث على مفهوم هذا العلم. هذا الميدان الذي نتكلم عنه، لأنه هذا العلم في تصورات حسب المفكرين تختلف من رأي ابن خلدون إلى رأي الإمام الغزالي. فابن خلدون مثلا ينظر إلى العلم بوصفه جزء من العمران البشري، فهو ليس معزولا عن الواقع بل ينشأ داخله ويتأثر به. ابن خلدون يرى هذا المشهد في هذا العلم، ويؤكد أن العلوم تزدهر بازدهار الحضارة وتضعف بضعفها. ولذلك فالعلم عنده ليس فقط تحصيلا أو تعلما، بل هو نشاط مرتبط بالحياة وبالتجري وبحاجات المجتمع إلى هذه العلوم. وهو ما يميز بين العلم الحي. فابن خلدون يرى أن العلم هو أمر حي، هو حضارة حية، هو حاجة حية، وهو ما يميز العلم الحي الذي يخدم العمران والعلم الجامد الذي ينفصل عن الواقع. فابن خلدون يرى أن أي علم وأي علم حي هو ذلك الذي يخدم العمران. هذا هو مفهوم العلم عنده. أما الإمام الغزالي فيتجه ويرى رأيا آخرا، فيذهب إلى البعد القيمي والأخلاقي للعلم، فيرى أن العلم الحقيقي هو الذي يقود إلى العمل، وأن كل علم لا يثمر سلوكا فهو ناقص الأثر، بل يذهب أبعد من ذلك حين يعتبر أن أخطر الانحرافات هي أن يتحول العلم إلى وسيلة للجاه أو الرياء، يصبح العلم وسيلة للبروز أو الظهور أو لأخذ الشهادات أو الترقيات فقط. وهذا مما أنكره الإمام الغزالي، فالعلم عنده عبادة وأمانة ومسؤولية، وليس مجرد أداة للتميز الاجتماعي. احنا كنشوف هالتطورين هضمني ندرك أن العلم يجمع بين بعدين. البعد الأول هو بعد في الحقيقة بعد وظيفي عند ابن خلدون، فيربطه بالعمران وبالواقع، ما ينفع الناس ذلك هو عند ابن خلدون هو العلم. وربطه الإمام الغزالي في بعد جميل، فكل بعد أخلاقي عند الإمام الغزالي مربوط بالنية وبالعمل. فهنا لما يفهم العالم أو المتعلم أو لما يفهم أهل العلم هذه المعاني من كبار المفكرين والمؤرخين الذين كتبوا كتبهم وأرخوا في هذا المجال، يجدد النية في طلب العلم وفي كسب وتحصيل هذه العلوم.
0: طيب أستاذ علي، قبل أن أذهب إلى الدكتور الصحبي بن منصور، يعني ذكرت أنه الموضوع يتحدث عن أهل العلم من مرحلة التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون، قلت الأكيد أنه هناك يعني هناك تحاسد وتباغض موجود بين أهل العلم في القديم وفي الحديث.
2: صحيح. ربما هذا يدخل في سنة كونية وهي المنافسة، والتي قال فيها الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: أيضا الاختلاف، يعني ثقافة الاختلاف،
2: يعني التنافس هو أمر محمود، لكن أن يكون التنافس وفق معايير مضبوطة، وأن يكون يعني للعلم أخلاق وأخلاقيات، لكن نسميهم احنا بلغتنا بالفرنسيه ليتيك، ليتيك دميتي وليتيك دي سيونس. فلابد من توفر حد ادنى من العلوم، منها الامانه العلميه، يعني طالب العلم وأخلاق أهل العلم لابد أن يتوفر فيهم حد أدنى من العلوم. أولاها الأمانة العلمية، وهو أن ينقل الإنسان المعرفة كما هي دون تحريف أو انتقائية تخدم غرضا شخصيا. وهذا من سمات العلماء، أنه لما ينقلون آراء فيكونون في ذلك يتسمون بصفة الموضوعية، بصفة الأمانة العلمية، أنك تأخذ رأي تقول هذا رأي فلان عن فلان وتعنونه. وثانيهما هو الصدق في طلب الحقيقة، يعني المقصد من العلم، وإنما الأمور بمقاصدها، وهي من مقاصد الشريعة، الأمور بمقاصدها. فالصدق في طلب الحقيقة لا في طلب الظهور والانتصار إلى الرأي. ما يصبحش العلم هو وسيلة التباهي للشخص، أنا أن أكون أنا أفضل منك أو أنا يعني كتبي أكثر منك. وكذلك لابد أن يتوفر عند أخلاق أهل العلم يعني مفهوم التواضع، أن العلم الحقيقي في الحقيقة هو الذي يورثك إدراكا بسعة المجهول لا شعورا بالاستعلاء. فالعالم الحقيقي هو العالم المتواضع،
0: صحيح،
2: اللي يقول لك أني نعرف وأني كذا وسلم قرايتي.
0: كل من يدعي في العلم فلسفة يعني علمت شيئا يعني وغابت عنك أشياء، وما أكثر هؤلاء الأدعياء في زمننا هذا، يعني من يدعي بما لا يعرف أصلا. المهم أنه ذكرت صحيح، يعني عندما أردت أن أشير إلى بعض النماذج، لأنه التاريخ عندما تحدث عن تاريخ العلم مثلا في الحضارة العربية الإسلامية هناك يعني تنافس وهناك تباغض وتحاسد. عندما تحدث مثلا عن أبعاد التنافس بين ابن خلدون وابن عرفة، التاريخ يسجل لنا بعض هذه الخصومات وبعض هذا التنافس. لكن أيضا خلنا نأخذ الدكتور الصحبي بن منصور، قدمت مداخلة في قيمة أنصاف العلماء لزملائهم وطلبتهم من خلال نماذج زيتونية. أبرز، لو نتحدث عن أبرز ما تضمنته هذه المداخلة من محاور كبرى.
3: والله أنا أردت دائما أن أكرس المنهج القرآني، فقس القصر لعلكم يتفكرون. إذا نحن في عصر السورة لابد من استحضار معناها قصص حية حتى نتعظ منها، يعني سواء بالإيجاب أو بالسلب. يعني ولذلك ركزت ودعوت جل المحاضرين إلى استحضار القصص. على كل مثلا من الإنصاف النفس، أنا بس نتكلم قصة إنصاف النفس. أما عائلة في تونس هي عائلة الشيخ الرصاع، عائلة هذه كانت تتولى الإفتاء وإمام الجامعة الزيتونة في القرن 17 للميلاد. وفما آخرهم هو أبو يحيى الرصاع، هذا شيخ الإسلام والوزير والمفتي وإمام جامعة الزيتونة لمدة 18 سنة. يعني هو في فراش الموت سئل هل يصلح ابنك للإمامة، لأنه كانت العلم يتوارث في العائلات مثل صناعة. يعني قال لهم لا، يعني أنصف من نفسي لا. فسئل هل يصلح الشيخ محمد براو، قال يصلح إلا أهل المدينة تأنفوا منه لكن ليس منهم. يعني يعني هذا لا تجوز إمامة المكروه، أي غير مرغوب فيه من المؤمنين، لأنه مشغول تونس العاصمة. قيل له هل يصلح الشيخ أبو عبد الله الغماد، قال جوهر عليها الراء، يعني يسديد. قيل له هو تاج العارفين البكري، قال جوهر ما مسته يداه، فتم تعيين تاج الدين تاج العارفين البكري. وبقيت الإمامة في عقبه قداش 193 سنة. يعني توارث الخطابة في جامعة الزيتونة. يعني هذه في الإنصاف من الذات، يعني الإنسان يكون موضوعي ويرشح الأكفى. بالنسبة للقصص الأخرى مثلا عندنا أبو القاسم بن البرة، هذا قاضي الجماعة يعني بلغة اليوم وزير العدل. كان يتربص بالحسن الشاذلي الذي كان له أتباع كثر جدا. وهو في الواقع هنالك من الباحثين من نزه يعني علماء تونس من التحاسد، ولكن قالوا هو صراع بين مدرستين. يعني مدرسة تمثل علماء الظاهر ومدرسة تمثل أهل الحقيقة، لكن أهل الحقيقة الذين يجمعون بين العلم الشرع وبين التربية الروحية. عاد كان يقول عن الشاذلي، الإمام الشاذلي عن أبي الحسن الشاذلي، إنه سارق حمير يدعي الشرف وهو فاطمي ليجمع الناس حوله، وحرض عليه السلطان الذي حبسه ثم أطلق سراحه بعد أن تحاور معه. وولى معناها منح أبا الحسن الشاذلي برجا أسس فيه يعني في قلب مدينة تونس زاويته الشهيرة، معناها سكن في الطابق العلوي وخصص الطوابق الأخرى للمجد وحلقات الذكر. ولكن أمام كثرة المضايقات خرج الشاذلي إلى مصر وقال عن تونس لو سالمتنا تونس من أهلها لكانت دارا ونعم الدار. ولاحقه يعني ابن البرة كتب رسالة إلى والي الإسكندرية وحذره من الشاذلي. إيش يقول له؟ يقول له إن الواصل إليكم شوش علينا البلاد وكذلك يفعل في بلادكم، فاعتقله الوالي في سجن ثم أطلق سراح يعني بعد أن تحرى وتخاطب وتحاور معه واكتشف أنه بريء مما اتهم به. وشار وقتها شارك في مقاومة الحملة الصليبية للملك لويس التاسع. وسبحان الله نفس القصة تتكرر تقريبا بحذافيرها مع الإمام بن عرفة والشيخ عمر الدوكالي الرجراجي. هذا معناه شيخ زاهد عالم كبير في مدينة تونس، لكن كان ما يصليش خلف الإمام بن عرفة بسبب اختلافات في فتوى. فوصل ذلك لابن عرفة وضيق عليه، لذلك يعني الشيخ عمر الدوكالي فر بنفسه إلى مصر. كانوا قبل يتنفعل معناها الناس السلطات التونسية فيهم إلى مصر أو هم يهاجرون إليها، يعني فر بنفسه إلى مصر. فلاحقه ابن عرفة إلى مصر من خلال كتابته يعني رسالة إلى الفقيه الشهير سراج الدين البلقيني. يعني ولكن هالرسالة هذه تحرى فيها البلقيني، ثم كتب ردا لابن عرفة يعني يستنكر عليه ما قاله بشأن ذلك العالم، مش يقول له فيها ما كان من شيء من الأبرار أن يسموا بالفسق شيخا على الخيرات قد جبل. إذن والقصص معناها في هذا الشأن، مثلا ابن راشد القفشي قصته معناها عالم جليل كبير درس على سلطان العلماء العز بن عبد السلام في مصر ودرس على تلاميذ الفخر الرازي، ورجع إلى تونس يعني بعد هو تكون في جامعة زي تونس، ثم يعني تلقى العلوم العقلية وخاصة المنطق، يعني تم إدخال المنطق في الدراسات الإسلامية على كل. رجع بعلم غزير وبمنهج مجدد، فاضطهده ابن عبد الرفيع، هذا كان جامع الزيتونة وكان قاضي الجماعة. يعني كان نقوله جامع إمام خطيب بجامع الزيتونة، يعني وزير الشؤون الدينية بالسلاح اليوم. وقاضي الجماعة بتونس هو وزير العدل، يعني كان يجمع بين الخطتين. يعني شو يقول ابن راشد، يعني خطر له منعوا من التدريس ومنعوا من الإفتاء ومن اجتماع الناس حوله، وكان يقول له هكا معناه في المصادر، معناها لو تجلس للناس أقطع رجلك. فاكتب ابن راشد القفشي يقول لما تمكنت الإحن وترادفت المحن ولم أتمكن من الانتقال لضعف الحال وكثرة العيال، يعني لم يستطع أن يفر مثل بقية العلماء إلى المشرق. يعني فكانت هجرته يعني وفرارا من التضييق عليه كان فرارا يعني إلى التأليف، يعني الكتابة، يعني ألف كتب كثيرة كهجرة معنوية وهروب نفسي من عالم الواقع إلى عالم الكتابة. وهنالك مثلا في حسن التصرف، مثلا كان الشيخ أحمد القلشين، هذه عائلة مشهورة كانت في تونس العصر الحفصي، وبوه كان عالم جليل وعالم كبير يعني ند سمي لابن عرفة، فهو ترك مجلس والدي وذهب إلى مجلس ابن عرفة في جامعة زيتونة. فقال له لما ابن عرفة لماذا لم تذهب لتدرس على والدك؟ أش قال له؟ قال له يا سيدي لا يمكن ذلك، فإنك مقدم عليه لأنك شيخة. يعني فاستصر ابن عرفة ذلك. وبربي فما نقطة زادة مهمة هذه الناس خلت عرفها، أنه الإمام محمد بن فندار القيرواني هذا من كبار العلماء في نفس العصر، يعني هو تلمذ على ابن خطر أبو النهضة العلمية في تونس اللي جامع زيتونة، صار هو معناها الذي يشاع على المغرب العربي، وصارت تونس يعني مدينة تونس هي عاصمة للبلاد. يعني فما عالم كبير اللي درس في تونس ورجع للقيروان وصار أبو النهضة العلمية في القيروان هو محمد بن فندار القيرواني. هذه مصادرنا التاريخية تقول تراكمت عليه ديون من مساعداته المالية لطلبته. كم بلغت هذه الديون؟ 350 دينار ذهبيا، يعني هي 70 دينار تشري دار معناها عظيمة فاخرة في قلب مدينة القيروان
0: في ذلك الوقت،
3: دار ابن أبي زيد القيرواني في ذلك
0: الوقت.
3: أنه الأستاذ كان يحن على طلبته ويأخذ بأيديهم. والقصص هذه كثيرة وهذه تكون معناها نتأسى بها،
0: نقتدي بها. هي نماذج لابد أن نقتدي بها وأن نجعلها يعني بمثابة النموذج. هي نماذج زيتونية مثل ما ذكرت، تتحدث عن إنصاف العلماء لزملائهم وطلبتهم. شكرا لك دكتور محمد صحبي بن منصور. سؤالي الأخير للأستاذ علي، يعني حسب رأيك ما هي أبرز المرتكزات أو الركائز الأساسية التي لا بد أن تتوفر يعني في الحقل العلمي لكي دعني أقول لكي نتحدى هذه التحديات الفكرية القائمة أساسا على التحاسد والتباغض بين المختلفين على اعتبار أنه نؤمن بأن الاختلاف لا يفسد للوجود.

0: فالخشية هنا ليست مجرد معرفة، بل هي حالة قلبية ناتجة عن علم حي يثمر تعظيما لله واستقامة في السلوك، وهو هذا ما دل عليه أن العلم الحق هو الذي يقود إلى التزكية ويقود صاحبه إلى التزكية وإلى التواضع، لا الذي يبقى حبيث الذهن. يعني العلم هو الذي يقود إلى تغيير في سلوكك وإلى تغيير في فعلك وإلى تغيير في أخلاقك. ويقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فجعل الفلاح مرتبطا بتزكية النفس، وهو ما بين أن أي معرفة لا تسهم في تهذيب النفس تبقى ناقصة الأثر، بل قد تكون وبالا على صاحبها. وشوف ربي سبحانه وتعالى كذلك يجمع بين العلم وبين التزكية في القرآن الكريم، فيقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم
1: يتلو عليهم آياته ويزكيهم
0: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم التزكية على التعليم،
1: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
0: شوف ربي سبحانه وتعالى كيف قدم التزكية على التعليم في مواضع، وقرن بينهما للدلالة على أن العلم لا يثمر إلا إذا سقي بروح الأخلاق. وهني أردت أن أستغل الفرصة، لأنه كما قال الدكتور الصحبي في الحقيقة في هذه الندوة المغربية الأخيرة بين أهل العلم من التحابب، يعني من التباغض إلى التحابب، أخذنا مثال لأحد الأعلام لهذه البلاد الطيبة، بلاد الزيتونة، بلاد القيروان، وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن الصحنون. هذا الذي هو دفين قيروان الآن، وهو من أحد أعلام المالكية وأحد علمائنا المغمورين في بلادنا. فنشوفوا في سيرته، معناها كيفاش بدأت سيرته، فكانت الرحلة بتاع التفوق بتاعه منذ يعني تعليمه وتعلمه من أبيه. فكان بوه يبعث للمعلم بتاعه وكان يوصيه، وبوه شكون؟ الإمام صحنون. وما أدراك، تصور بوه شيخ كبير وعالم جليل يبعث لولده المعلم آخر. احنا كان جاي واحد فينا يقول له: لا يقعد، انت ولد فلان، شهد فلان مش تحت عليه، انت ولد فلان ما تمشيلوش. فكان يعني يرسل بابنه يتعلم ويوصي يعني معلمه، فش يقول له: لا تؤدبه إلا بالمدح ولطيف الكلام.
1: جميل.
0: ليس هو ممن يؤدب بالضرب أو التعنيف، فإني أرجو أن يكون نسيجا وحده. فكان يقول له يعني يتلطف معاه، فهو من نوع اللي يتعلم بالأدب ويتعلم باللطافة، مش يتعلم بالقوة. احنا اليوم عندنا شعار يهز ولده لبطه، يقول له بل يقول له: حسبني بجلده، أو جبته لك مش يتعلم، ويصبح الابن وكأنه ماشي، معناها الأمر مريب. فهذا الإمام محمد بن صحنون تربى على هذا المعنى، حتى وصل به الأمر أنه كانت له حلقة بجانب حلقة أبيه. يعني أبوه عنده المريدين متاعه، والإمام محمد بن صحنون عنده المريدين متاعه، وكان أبوه ما ينغرش من ولده، لأنه كان يفتخر بذلك المشهد الجميل، أنه هو عنده طلبة علم وولده كذلك عنده طلبة علم في نفس المكان وفي نفس الزمان. وكان ذلك مصداق قول الله تعالى: ذرية بعضها من بعض. وكان من اللطائف عند الإمام هذا محمد بن صحنون أنه كان بعد وفاة والده، بعد وفاة الإمام صحنون، كان يزور يعني صديق أبيه، وهذا من بره بأبيه، كان يزور صديق أبيه وهو عبد الرحيم ابن عبد ربه. فذهب إلى مجلسه، وكان عبد الرحيم ابن عبد ربه هذا من العلماء الزاهدين. فدخل على مجلسه إذ بعبد الرحيم ابن عبد ربه يسلم عليه سلام جاف، يعني ما سلمش عليه هيك بحرارة كبيرة، لأنه شاف الناس كيفاش يتسلم عليه وكيفاش يترحب به وكيفاش يتبجل فيه، فسلم عليه سلاما عاديا. ثم انظرف عنه إلى آخر المجلس، معناها ما كلموش وما تلهش به وما اعتناش به، حتى غادر يعني الإمام محمد بن صحنون. الجمعة اللي بعدها أراد الإمام محمد بن صحنون أن يستنهض أصدقائه للذهاب لزيارة عبد الرحيم بن عبد ربه مرة أخرى. قال له: فاش قاعد تعمل؟ مشيت الجمعة الأسبوع الفارط وما فرحش بيك، شهدك ليه الجمعة هذه؟ قال: والله إنه لرجل صالح، وكان أبي يزوره ويتبرك بدعائه وبعلمه، وكان يزوره عند المدلهمات، أي صعاب الأمور. فصنف أصدقائه وذهبوا معه.
1: صحيح، جميل جدا. ونحتاج إلى مثل هذه الأخلاقيات، يعني خاصة في نعم في الحقل. نعم
0: بالضبط. احنا اليوم واحد، انت عالم جليل ولا دكتور من دكاتره ولا باحث من الباحثين، زرت احد الزملاء او احد الدكاتره وما فرحش بيك، ايش تعمل؟ تمشي تبلوكي من الفيسبوك ومن الواتساب يقول لك: ما فرحش بيا.
1: واضح.
0: ولذلك ام المؤمنين عائشه تقول: انزلوا الناس من منازلهم. فلما رجعوا له الاسبوع اللي بعده، يعني عبد الرحيم بن عبد ربه

0: يعني تصرف تصرف مغاير تماما. فرح بهم برشا حتى أنه أجلسه في مكانه.
1: جميل.
0: قام بلاصته وحطه في بلاصته وأخذ يتحدث معه إلى ختام المجلس. ما سيبوش ما طرقوش. استغربوا يعجب جماعة اللي معاه كيفاش الحكاية دي. جماعة اللي ساهم فرحان بيه جا. مش فرحان بيه جماعة اللي فرحان بيه. فلما انصرفوا من المجلس ذهب أصدقاؤه عبد الإمام محمد بن سحلون إلى عبد الرحيم بن عبد الرب يسألونه. قالوا له الأسبوع الفارط يعني فعلت كذا وكذا والأسبوع هذا كذا. قال والله إني رأيت في الأسبوع الفارط أن الناس تبجله وترحب به. فخشيت عليه من نفسه. شوف أخلاق العلماء.
1: جميل.
0: قال خفت عليه من نفسه متاعه لا يغتر. فخشيت عليه من نفسه وأردت أن أجربه. كان صادق زاد وقال والله حبيت نجربه يرجع لي ولا ما يرجع لي.
1: نعم.
0: عملت معه التصرف الجاف هذاك. حبيت نشوفه يرجع لي ولا ما يرجع لي. حتى أني لما غادرت في تلك الليلة رأيت مناديا ينادي يا عبد الرحيم ما لك لم تقبل على محمد بن سحلون. فإنه عند الله من الأتقياء الأقياء.
1: جميل جميل. يعني قلت هذا الدرس الأخلاقي من خلال ما قدمته أستاذ علي العجمي. من تجربة محمد بن سحلون في التعامل مع مخالفيه. نموذج آخر من النماذج يمكن البحث عن التوازن بين الحسد والمحبة وخاصة في الوسط العلمي من خلال نموذج الشيخ محمد النخلي القيرواني. أكثر تفاصيل مع ضيفتنا الأستاذة إيمان معلول. مساء الخير. مرحبا أهلا وسهلا بك أستاذة إيمان.
2: مرحبا بكم دكتور الأسعد ومرحبا بمستمعي إذاعة المنسير الكرام. أحييكم في هذه المداخلة الإذاعية وأسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم وأن يلهمنا الصواب.
1: آمين. نعم. طيب قدمت مداخلة حول التوازن بين الحسد والمحبة في الوسط العلمي من خلال نموذج الشيخ محمد النخلي القيرواني. والأكيد أن هذه المداخلة مثل ما ذكرنا يعني تتنزل في سياق هذه الندوة العلمية المغاربية التي جاءت حاملة لعنوان أهل العلم من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون. والأكيد أن السؤال الجوهري مثل ما طرحناه منذ البداية هو سؤال الأخلاق في الحقل العلمي من خلال مجموعة من النماذج.
2: نعم وهو كذلك دكتور لسعد. كانت مداخلتي في الندوة العلمية التي أقيمت بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان. عنوانها أهل العلم بين عنوانها أهل العلم بين ظلال الحسد وأنوار المحبة محمد النخلي القيرواني أنموذجا. إذن طرحت إشكالية وهي كيف أن النخبة العلمية على رفعة مقامها تجاذبها انفعالات وتنبثق منها مشاعر متباينة. ما هي هذه المشاعر نتساءل؟ وهذا ما رأيناه في هذا النموذج. المشاعر هي محبة ترفع صاحبها إلى مدارج الصفاء. وهذه المحبة كانت تحيط بالشيخ وهي ما شدت أزره في محنه التي مر بها. والمشاعر الأخرى وهي الحسد الذي يهبط بصاحبه إلى دركات الضيق والخفاء. لأن القلوب التي تنبثق منها هذه المشاعر كأنها ليست سواء سبحان الله بين جميع البشر. فهنالك قلوب تتسع لنور غيرها فتزداد إشراقا والأخرى للأسف تضيق بذلك النور فتحترق. سوف لن أطيل. فهذه المفارقة العجيبة تجعلنا نتساءل كيف يجتمع نور العلم الذي يفترض أن يزكي النفوس مع ظلال الحسد التي يفسدها. وهذا ما يؤدي بالعلاقات داخل الوسط العلمي إلى مهاوي الضرر والأذى. فبعض العلماء تعرضوا إلى أذى كبير في الأوساط العلمية.
1: صحيح.
2: ثم تأتي هنا أنوار المحبة لتعيد ذلك التوازن إلى قلوب العلماء. هذه كانت إشكالية مداخلتي. إذا نتطرق إلى الشيخ محمد النخلي الذي يعد هذا الشيخ من أبرز أعلام الفكر الإصلاحي في تونس. وذلك في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. نعم. إذن كان وهو طالب كان يتميز بالذكاء الذي جلب انتباه مشايخه وكذلك استرعى انتباه أقرانه، فكان شابا له قدرة على الاستيعاب والإقبال على العلم. إذن فحينما التحق بجامع الزيتونة كانت له علاقة طيبة بشيخه الذي تلقى على يديه مجموعة لا بأس بها من العلوم. فعندما كان طالبا كانت هنالك محبة تجمع بينه وبين شيخه، ولكن للأسف لما أصبح الطالب مدرسا سنة 1891 ميلادي تصدى له شيخه بالإذاية والضرر. ومن حسن أخلاق شيخ محمد النخلي القيرواني لم يذكر اسم ذلك الشيخ الذي تعرض له بالإذاية، وكذلك نجله حينما جمع سيرة الذاتية لوالده في كتاب سماه آثار الشيخ محمد النخلي سيرة ذاتية وأفكار إصلاحية، نجله السيد عبد المنعم النخلي. كذلك من حسن أخلاقه وأدبه لم يذكر اسم المشايخ الذين تعرضوا لوالده بالإذاية. فهنا لما أصبح مدرسا تفضى له شيخه بالإذاية والضرر، وتلك ذلك الأذى وصل إلى تعطيل ترقيته من رتبة إلى أخرى. إذن إلا أن ذلك لم يثني عزم الشيخ على المضي قدما والارتقاء في سلم المعرفة، ومن هنا يأتي معناتها الثبات والإصرار. فمن كان على حق ومن أضاء الله له طريقه بنور الهداية والعلم فيثبت ويمضي قدما فيما عزم عليه.
1: صحيح أستاذ إيمان، يعني من خلال حديثك بعض يعني هذه الحيثيات المتعلقة بكيفية تعامل الطالب مع من يمكن له العداوة والكراهية وما إلى ذلك، هي نماذج لو نحاول أن نخضع يعني هذا المفهوم، مفهوم الكراهية والتحاسد والتباغض، على واقع الحال الآن وكأن التاريخ يعيد نفسه. يعني واضح جدا أنه العلاقة بين العلماء، خليني أقول حتى توا بين المبدعين والمثقفين يعني في تونس وحتى في الوطن العربي، نجدها أنها بالفعل هي قائمة على التحاسد والتباغض، يعني غياب المحبة ويمكن غياب الإخلاص وغياب النية الطيبة يعني في التعامل مع العلوم. سؤال الأخلاق وكأنه مغيب في الحقل العلمي، حتى أن الأخلاقيات التي كانت سائدة في القديم نعيش الآن فراغ كبير يعني في مستوى استيعابنا لمثل هذه الأخلاقيات التي يمكن أن نواجه بها مثل هذه المشاعر الكيدية القائمة على التحاسد والتباغض. يعني كيف هل يمكن أن نعالج ما هو مطروح على واقع الحال الآن بمعالجات ومقاربات مستمدة أساسا من خلال هذه التجارب، تجارب محمد بن سحنون، محمد النخلي القيرواني، بعض علماء الزيتونة في تعاملهم مع زملائهم وطلبتهم؟
2: والله دكتور أكيد الطالب أو العالم الذي يتعرض لمثل هذه الوضعيات من تحاسد وتباغض
1: يذهب في زمننا الحالي يذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي ويشهر بذلك الشخص،
2: وهذه من السلوكات المذمومة حقيقة. يجب عليه أن يتحلى بالرصانة وأن يتحلى بالمرونة في التعامل، المرونة في التعامل، وأساس ذلك التزكية والأخلاق. فمن كانت قدوته رسول الله نبينا صلى الله عليه وسلم فليجسد ذلك في أخلاقه. المؤمن أو المسلم يجب عليه أن يتحلى بالإخلاص أولا حينما يكون مخلصا ويطلب العلم وينشره خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى بعيدا عن طلب الشهرة أو المكاسب، فسينصره الله سبحانه وتعالى لا محالة. كذلك يجب أن يتحلى بالمرونة في التعامل واحتواء جميع الآراء التي يختلف معها. الاحتواء مهم جدا، لذلك الإنسان حينما يكون لديه شيء من الوعي في التعامل فيتقبل كل الآراء سواء كانت متفقة معه أو مختلفة معه. كذلك يجب الفصل بين مقامين، بين مقام الاختلاف العلمي وبين مقام الأشخاص، فنفصل العلاقة مع الشخص الآخر، نفصلها عن أفكار، عن مدى اختلافنا معه في أفكاره. وهنا يكون للعالم أو الطالب أو طالب العلم تكون له علاقات طيبة مع الجميع، فلا يدخل في صراعات ولا يدخل في انتصار للنفس. إذا كان هنالك انتصار فإنه ينتصر للحق أو للفكر، ويناقش الفكرة بالفكرة، ويقدم الدليل مقابل الدليل، ولا ندخل في صراعات شخصية مع من يخالفنا الرأي. هكذا يمتص ذلك الحسد عندما يعامل خصمه بحسن خلق وبرفعة، فإنه يمتص ذلك الحسد، وممكن أن يؤثر في الآخر.
1: صحيح.
2: وتنقلب العلاقة إلى علاقة محبة ومودة.
1: جميل، شكرا لك أستاذ إيمان. أستاذ دكتور محمد الصحبي، دكتور محمد صاحبي من منصور، في دقيقة لو سمحت، لأنه وقت الأخبار، الموجز الأخبار يباغتنا، يعني كيف يمكن أن نحقق هذا التلازم بين العلم وبين القيم الأخلاقية؟
3: بطبيعة الحال هي الحياة أو رسالتنا كتوانسة مسلمين عرب هي رسالة أخلاقية بالأساس، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ما بعث لتمم
1: مكارم الأخلاق،
3: ورب العزة يشهد له في القرآن الكريم بأنه قدوة حسنة في الأخلاق. يعني الإسلام يحمل رسالة عالمية، رسالة لكل البشر، هي رسالة أخلاقية بالأساس. احنا ركزنا على الشعائر، والشعائر هي أداة، هي وسيلة للتزكية، للإصلاح الأخلاقي الفردي والمجتمعي، وليست هي غاية في حد ذاتها. إذن الأخلاق نحن نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الأخلاق. أنا دائما عندي جملة نكررها، نحتاج إلى الحد الأدنى من العلم.
1: جميل.
3: والحد الأقصى من الأخلاق. يعني هذا ما يعوزنا خاصة في عصر العولمة الذي تم فيها التكريس، يعني الابتذال والرذائل على حساب السمو والفضائل. واحنا ديما معناها فما مقولة والله القديم، كانوا الكلمات النصوص الجميلة كانت بماء الذهب وتعلق، يعني في في في الفضاءات العامة. استحضر هنا.
1: نعم تفضل في الاستماع، تفضل.
3: ثم مقولة للإمام
1: بسرعة، يعني بيودي أن نعطي دقيقة للأستاذ إيمان لكي تختم معنا، تفضل.
3: إن شاء الله. احنا يقول لك فيها يعني العرب عندما تحلوا بمكارم الأخلاق التي كرسها الإسلام، ذلك هيئهم أن يسيروا بدعوة الأخلاق إلى العالم وأن يحكموه، وصار العرب أمة سياسة وسلطان وتعمير في الأرض، وهذا بفضل النفوذ العظيم للأخلاق. يعني صار العرب والمسلمون يعني زعماء للأمم، وكل العالم كان يتطلع إلى أن يحكمه المسلمون. لكن يعني القيادة والسيادة والريادة كانت هذه مرتبطة بداهم على إقامة تلك الأخلاق الإسلامية الخالصة. لكن لما دب إليهم تحريف تلك الفضائل واقتنعوا من الإسلام بالصورة الظاهرة، يعني دب إليهم الانسلاخ عن تلك الأهلية التي نالوها في الإسلام، وهي أهلية قيادة البشرية.
1: واضح دكتور.
3: احنا نحاول دائما نشتغل على المبحث الأخلاقي من خلال ندوات ومن خلال كتب فردية ومشتركة.
1: شكرا، يعني وصلت الفكرة دكتور محمد صاحب، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا. أستاذة إيمان، بطبيعة الحال في دقيقة لو سمحتي، إذا نحن في حاجة إلى إعادة الاعتبار للأخلاق العلمية، وأعتقد أن الأخلاق العلمية هي ضرورة حضارية ملحة، يعني في ظل ما تشهده أو ما نشهده أو ما تشهده يعني الحياة الإنسانية حاليا من تطور تكنولوجي متسارع، يعني لابد من الانتباه إلى مخاطر ما يسمى بالعقلنة المجردة التي تفصل العلم عن القيم. العقلنة المجردة المتأتية أساسا من هذا المنظور النقدي للحداثة الغربية التي نستلهمها بكل ما فيها. أستاذ إيمان.
2: نعم
1: تفضلي.
2: نعم، إذن هذه القيم الفضلة المنشودة يجب أن لا تكون شعارات نرفعها فقط بطريقة نظرية، لكن هي في الحقيقة الأمر مسؤولية يجب أن تجسد في سلوكات العلماء وأهل العلم. إذا بقطع النظر معناها عن جميع الوسائل المتاحة الآن وهذا التقدم التكنولوجي وهذا هذه الوسائل المتاحة في يومنا في عصرنا الحالي
1: وسائل الاتصال الحديثة يعني
2: وسائل الاتصال الحديثة
1: نعم.
2: فالتحلي بالأخلاق هو مطلوب أكثر في هذا الزمان والأمانة العلمية خاصة الأمانة العلمية. فأهل العلم مطالبون بأن يكونوا قدوة في هذه المجالات وأن يكونوا قدوة وتلك القدوة هي التي تسهم في إصلاح الواقع.
1: جميل.
2: لا في تبريره معناتها ما يلزمش نبرروا السلوكات هذه واستعمال كافة هذه الوسائل الحديثة بطريقة تكون فيها معناتها تذهب فيها الأخلاق وتندثر معها الأمانة العلمية. وللأسف نلاحظ بعض هذه السلوكات في الوسط العلمي. إذن سبحان الله الذي قال في كتابه العزيز ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لهنا أهل العلم مطالبون بالتعامل في هذه المواضع بالحكمة والموعظة الحسنة.
1: جميل.
2: يجب المنادات بالثبات على المبادئ الأساسية ولكن الثبات على هذه المبادئ والقيم الفضلة لا يعني الجمود. وهنا تظهر المرونة في التعامل مع التطورات هذه مع مراعاة الواقع.
1: جميل. شكرا جزيلا أستاذة إيمان معلول، تحية ليك على إبداعية المشاركة معنا. أيضا الشكر موصول للدكتور محمد الصحبي بن منصور والأستاذ علي العجمي. بعد الموجز نواصل الحديث عن سؤال الأخلاق في الحقل العلمي مع الدكتورة زهرة بن عائشة والدكتور جلال العلي. بيكونوا معنا
4: محراب الفكر.
5: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
4: محراب الفكر
5: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: أجدد تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمبدعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع للجزء الثاني من سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. الليلة نفتح المحراب على أهل العلم، من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون. الشكر موصول لكل ضيوفي في الجزء الأول، الدكتور محمد الصحبي بن منصور، الأستاذ إيمان معلول، والأستاذ علي العجمي. في الجزء الثاني نستضيف الدكتورة زهراء بن عائشة والدكتور جلال العليبي. دكتورة زهراء بن عائشة، مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجة إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك دكتور مسعد العياري وبكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا شكرا جزيلا دكتورة. في الطرف الآخر من الصوت الدكتور جلال العليبي، مساء الخير.
2: مساء الخير، وسهلا بك.
0: مرحبا. إذن قبل أن نبحث في أبرز يمكن المحاور الواردة في المداخلات المقدمة ضمن أشغال هذه الندوة العلمية المغاربية التي جاءت تحمل عنوان أهل العلم، من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون، لو نجعل مدخل في بداية حوارنا مدخل حول كيفية إعادة الاعتبار للأخلاق العلمية. أعتقد أنه نحتاج الآن دكتورة زهراء إلى ترسيخ ثقافة الحوار وإلى التقريب بين أهل العلم وتعزيز قيم الاحترام والتعاون العلمي والفكري فيما بينهم، رغم يمكن التحديات الفكرية والتحديات الذاتية والموضوعية التي قد تطرأ على هذه العلاقات العلمية القائمة بين أهل العلم.
1: هو حقيقة ما نحتاجه في هذا الزمان، فالسؤال الذي يخترج في الأذهان إلى متى التنظير؟
0: نعم.
1: يعني كنا وما زلنا نقول نريد أن نكون مثل ابن عاشور، مثل ابن عرفة، مثل تحنون، مثل النخلي.
0: نعم.
1: نعجب بعلمهم ونفاخر بذكرهم ونرفع أسماءهم في المجالس.
0: صحيح.
1: هل سألنا يوما كيف صاروا ما صاروا؟
0: نعم.
1: هل بلغوا ما بلغوا بكثرة الكلام أم بقلة الإدعاء أم بكثرة العمل وصدق التوجه إلى الله؟
0: نعم.
1: طريقهم لم يبدأ من الشهرة بل من الخلوة، لم يبدأ من الألقاب بل من الآداب، لم يبدأ من المنابر بل من تزكية القلوب ومحاسبة النفوس. بحثوا في أخلاقهم قبل علومهم، وأصلحوا سرائرهم قبل حناجرهم، فرفعهم الله وخلد ذكرهم وجعل لهم القبول في الأرض.
0: طيب نأخذ مثال، مثلا نضرب مثال على ذلك بنموذج، يعني أخلاق محمد الطاهر بن عاشور بين الحاسدين والمحبين، وهو موضوع المداخلة التي شاركت بها في هذه الندوة.
1: حقيقة من خلال استقرائي لأخلاق العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور لاحظت معادلة غريبة عجيبة، أنه كلما زاد هؤلاء العلماء كلما ازدادوا علما ازدادوا ابتلاء ومحنة، وكلما راموا إصلاحا وصدقوا فيه هوجبوا وحوربوا. فكأن حياتهم كانت شاهد ناطق بأن الابتلاء على قدر المقام. فلكل مقام مقال، ولكل منزلة تبعات وأثقال. شيخ الطاهر بن عاشور تقوم الموازنة الأخلاقية عنده على أمرين: الأمر الأول كيف يسمو أو كيف كان يسمو مع المحب المتعاون، وكيف كان يترفع عن الحاسد الباغض. هذه المعادلة الأخلاقية التي تتجلى في نماذج من أخلاقه، وهنا قسمتها إلى مقامات. فما ألحظه بأن الشيخ الطاهر بن عاشور تختلف تصرفاته وتختلف مواجهاته ومعاملاته باختلاف المقام. فالشيخ الطاهر طالب العلم غير الشيخ الطاهر مثلا الشيخ العالم، غير كذلك الشيخ الطاهر المصلح. ومما نلاحظه مثلا في أخلاقه كطالب علم أن كان دائما يرجع الفضل إلى أصحاب الفضل من مشائخه. كما أنه كان يناديهم، يعني نحن في زماننا الآن ننادي معلمينا وأساتذتنا بكلمة سيدي. كان الشيخ طاهر بن عاشور دائما ما يذكر مشائخه وعلمائه بكلمة سيدي، ثم يتبعها بوصفه وجميل وسمه. وأما عن ابن عاشور المعلم فكان يمتاز بأن خلقه التبسيط للتعقيد. كان خلقه كذلك دائما النفع للتعال لا يتعالى في العلم. وهنا يمكن أن نستحضر نموذج أحد الشراح كان يقول في تعريف النحو، في تعريف اللفظ على طريقة النحاة، بأنه الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. ثم أراد أن يبرز معارفه أمام الحاضرين فقال على طريقة المتكلمين: اللفظ هو حركة في اللسان يخلقها الله عند حاجة المتكلم. يعني هنا استعمل علم الكلام في التعريف حتى يبرز معارفه. فماذا قال ابن عاشور؟ قال فجاءتك مسألة خلق الأفعال والخلاف بين الأشعرية والمعتزلة والجبرية، ثم قال كل هذا والتلميذ يعد ما في الجامع من أساطين، أي أنه لم يفهم شيئا من كلام، فركز على أن يحسب عدد الأعمدة الموجودة في الجامع ويشيع بنظره مساع المارين، يعني بلغتنا كان يعس على المشي والجاي. ثم قال فإن شئت أن تعلم ما حصل من المسألة فاسأل العادين، لأن التلميذ لم يعرف بعض معنى الكلام فكيف به إلى دقائق علم الكلام. يعني هنا ينادي ابن عاشور إلى التبسيط في المعلومة والتسهيل على الطالب.
0: جميل. هذه الأخلاقيات التي نحتاجها مثل ما ذكرنا على امتداد حصة الليلة، أخلاقيات العالم والمتعلم. دكتور جلال العليبي، الأكيد أنه ضروري جدا خاصة فيما نعيشه اليوم واقع الحال، يعني يكشف العديد من العورات التي صارت تشوب مثل هذه العلاقات خاصة بين أهل العلم. التاريخ يعني حافل بالخصومات وحافل بالتنافس، ابن خلدون وابن عرفة، أيضا ابن رشيق مع ابن شرف الخيرواني، والأمثلة عديدة وعديدة جدا. أهمية إعادة بناء المرجعية الأخلاقية لتكون هي يمكن مدار العلاقة بين العلماء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نعم،
2: في الحقيقة الموضوع اللي مطروح هذه الليلة في هذه الحصة متشعب ومعقد ويطرح أبعاد كثيرة للنقاش ويصعب اختزاله في فترة قصيرة. رغم ذلك ما أريد أن أقوله وحتى أترفق بالنخب العلمية في الجامعة بما رغم ما يشوبها من انحرافات قيمية، حتى نترفق بهم يجب أن نقول وأن نؤكد أن هؤلاء هم نتاج المجتمع التونسي. الأزمة القيمية أو القيم من تحاسد وتباغض وكثير من السلبيات الأخرى ما هي إلا إفراز لأزمة قيم تضرب وتعصف بالمجتمع التونسي بسبب سياسات وتراكمات تاريخية، فترة استعمارية، منظومة تربوية وتعليمية وثقافية أفرزت منتج معين. لا يجب أن نغفل ونحن نتحدث عن قيم سلبية في الوسط الجامعي وعند بعض الجامعيين، لا يجب أن نغفل أن هناك صراع قيمي في مستوى العالم، وهي القيم الغربية المادية النفعية البراغماتية التي تغزونا، والقيم الأصيلة الإسلامية التي نعرفها جميعا والتي سادت لقرون وأوجدت نوع من التماسك المجتمعي التي تنحدر وتتراجع إلى الوراء بسبب هذا المد وهذا هذه الموجات العاتية للقيم الغربية التي تكتسح مجتمعنا بآليات مختلفة بطرق مختلفة، والتي يتوافق معها جزء من النخب التونسية وتمرر هذه القيم.
0: لكن يعني الدكتور جلال، دعني أتفاعل معك، يعني مثلا هذه الكراهية وهذا التحاسد والتباغض يعني ليس وليد اليوم، يعني عندما ننظر مثلا في التاريخ العربي والإسلامي نجد يعني أن التاريخ حافل بتنافس وبتباغض وبعداوة بين أهل العلم.
2: أيضا حتى وافقك فيما تقول، وهذا التحاسد وهذا التباغض الذي وجد كتبت مؤلفات في كتب الفقه وكتابات مفصلة لتعالج هذه الإشكالات، هذا لا ننفيه. وتاريخ البشرية حتى ننسب الأمور والسامع لا يظن أن هذه المشكلات إلا في الوسط الإسلامي ولا في البيئة الإسلامية، فالتاريخ البشري هو تاريخ مد وجزر ما بين الانحرافات وما بين منظومة القيم. ولذلك كثير من الشعوب انحرفت وأرسلت لها الأنبياء من أجل أن ترجع إلى مسار القيم. ولما ذهب الأنبياء يأتي العلماء ورثة الأنبياء ليواصلوا مسيرة الإصلاح القيمي ويمثلوا البوصلة الأخلاقية للمجتمع. ما الذي حصل؟ إنه في الفترة المعاصرة في القرن العشرين في دولة الاستقلال أو في تونس أو في غير تونس، ما اتجهت البلدان في مسارات تحديثية بقيادة طيارات علمانية أفضت إلى بناء منظومة قيمية عصفت بالمنظومة القيمية الإسلامية التي يتحدث عنها الزملاء. فبالتالي المشكلة هي ليست فردية. حتى المشكلة أن القيم مضروبة. الجامعون قد نقلوا الأزمات الاجتماعية إلى المحيط الجامعي. وبالإمكان أن نستشهد بكثير من الأمثلة. فالماضي بقدر ما فيه من خلافات ونزاعات بين بعض العلماء يظهر بصور التعاون والتكامل والمحبة والتضامن ما بين العلماء. لكن ما نرى، أو على الأقل تجربتي الشخصية، ما نرى أنه عادة يتم تسليط الضوء على نقاط الضعف أو على الإخلالات أو على الأزمات التي شابت التاريخ الإسلامي أو الحضارة الإسلامية أو البيئة العالمة، ويتم التغاضي على الكم الضخم من التعاون ومن التحابب ومن التشارك في بناء المعرفة، وهو ما عبرت عنه الكتابات والحضارة الإسلامية. اليوم عندما ننظر إلى الوسط الجامعي التونسي قدر ما فيه هذه الظواهر والتحاسد والتباغض، حقيقة هناك كثير من الظواهر السلبية الأخرى التي لم تذكر، إنما الندوة التي نظمت قد ركزت على جوانب من الأمراض الاجتماعية التي تسود في الوسط الجامعي. إذن ما أريد أن أقوله أن التشوهات القيمية عند أهل العلم سواء كانوا أساتذة أو باحثين، هذه التشوهات خطيرة لا شك، لأن هؤلاء هم الذين يصنعون العقول. فبالتالي عندما نرى مثل هذه الإشكالات هنا هناك في جامعات منوبة وصابريلا وزيتون أو غيرها في الحقيقة مؤلم عندما تصلنا أخبار بعض الإشكالات. لكن هذه السلبيات يجب أن نناسبها ونضعها في إطارها الطبيعي، أن المجتمع التونسي يشهد أزمة عميقة جدا قيمية ألقت بظلالها في البيئة العلمية سواء عند أهل العلم أو عند الطلبة أو عند الطلبات. ولذلك بالإمكان أن أعدد صور كثيرة من التشوهات في الوسط العلمي، لكن يبدو أن الوقت ما يسمحش بذلك. لا يمكن المرور نحو الإصلاح أو إشاعة قيم المحبة والتعاون إلا بإصلاح المجتمعي قيمي.
0: سنتحدث عن كيفية الإصلاح وكيفية إعادة الاعتبار لهذه المنظومة الأخلاقية أو للمرجعية الأخلاقية لكي تكون يعني حاضرة في الحق العلمي. ذكرت منذ قليل أنه التحاسد والتباغض موجود، وللأسف الشديد هو موجود بين الأفراد العاديين، ولكن أعتقد أنه أن يكون موجود عند أهل العلم عند النخبة فهذه هي الطامة الكبرى. وللأسف الشديد يعني الأمثلة عديدة على ذلك، وعندما نتصفح مثلا مواقع التواصل الاجتماعي يعني هذا اللهوت من السباب والشتائم يعني أحيانا يصدر من علماء ومن مثقفين وباحثين وأساتذة وجامعيين وأكاديميين، لدرجة أنه أحيانا هذه الشتائم موجودة أيضا يقع يعني توثيقها في كتب، يعني ولست أدري ما الغرض من ذلك وما النفع من ذلك. نبحث الآن مثل ما بدأت دكتورة زهراء بن عايشة، المدخل كان جميل جدا، يعني لو نحاول أن نتجاوز أو أن نتخلص من هذه القيود أو من هذه الأبعاد النظرية، كيف يمكن أن نعيد الاعتبار يعني فعليا وماديا وحسيا للأخلاق في الحقل العلمي؟ كيف يمكن أن نبني حوارا رصينا انفتاح فكري في بيئة مختلفة؟ يعني كيف يمكن أن نبحث عن المشترك داخل دائرة الاختلاف دون أن يفسد ذلك للود قضية؟
1: طيب، إذا أردنا أن نمر إلى الجانب التطبيقي والعملي، الإصلاح يمر كما قال في ذلك كما قال الشيخ طار بن عاشور، يمر أولا بإصلاح المجتمع. نحن نريد أن نصلح هذا المجتمع. نحن نلاحظ أن هناك غياب لبعض القيم وغياب للأخلاق التي الأصل أن يتحلى بها كل أفراد المجتمع لا سيما العلماء. قال أنه بداية لابد من أن نبدأ بإصلاح الأفراد. طيب، نحن نريد أن نصلح الأفراد ونريد أن نصلح أعمال الأفراد، لأنه يعني الآثار، نحن نريد أن نرى آثار الإصلاح. فيقول أن هذا الإصلاح لابد أن يمر بمرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة إصلاح العقيدة، ما سماه هو بالعقيدة، ويقصد هنا علاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بالآخر. ثم ينتقل فيما بعد إلى العنصر الثاني وهو إصلاح التفكير. وكيف يكون إصلاح التفكير؟ يكون بإصلاح العلم، يعني بالعلم، لأن العلم الأول يعني بطريقة تراتبية نبدأ بداية بإصلاح الأخلاق، ثم بعد ذلك إصلاح العلم، يتم مباشرة إصلاح العمل. هذه نقطة أساسية. ثم النقطة الثانية لسائل أن يسأل كيف يمكننا أن نصلح الأخلاق. نحن نتحدث عن الأخلاق هنا. إصلاح الأخلاق يبدأ بداية، نحن نعلم أن الأخلاق مأساها الأساسي هي أمراض القلوب، الغيرة، الحسد وغير ذلك من الصفات الأخرى. نحن نريد أن نصلح هذه الأمراض وسميناها أمراض.
0: صحيح.
1: إذا كانت أمراض هذا يتطلب ماذا؟ بداية أن نعرف عوارض هذه الأمراض. يعني عندما نقول مثلا غيرة، ما هي عوارضها حتى أعرف إن كنت أنا مصاب بالغيرة. الحسد مثلا ما هي عوارضه حتى أعرف إن كنت أنا مصاب بالحسد. نشخص الداء، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة تشخيص الداء، ويأتي في المرحلة الأخيرة مرحلة العلاج،
0: البحث عن الدواء.
1: نعم، هو الإشكال هنا بأننا ليس لدينا وعي بهذه الآليات. كما أن مادة الآداب أو الأخلاق لا تدرس. الشيخ طارق بن عاشور عندما أحدث الإصلاح على مستوى التعليم، أول شيء نادى به أن تكون هناك مادة اسمها مادة الآداب والأخلاق.
0: في كتابه أليس الصبح بقريب هكذا؟
1: نعم، في كتابه أليس الصبح بقريب. وهو يقول كلمته الشهيرة، يعني نحن ندرس ونحن نتعلم، يقول ما هو الهدف من هذا العلم؟ هو إنتاج قادة للأمة في دينها ودنياها. ثم يقول هداة هم مصابيح إرشادها، إرشاد هذه الأمة، ومحافظ قتادها، ومهدئ نفوسها إذا أقلقها اضطراب مهادها. يعني هذا الكلام الجميل يلخص الهدف الأسمى من العلم. فالعلم الأصل فيه أن يكون الهدف منه هو بناء هؤلاء القادة في الدين والدنيا. يعني طبعا لا نهمل العلوم الدنيوية والعلوم الدينية، كلها تتكامل، لأن حتى العلوم الدينية الدنيوية تعتبر جزء من العلوم النافعة. وكفاك قول الإمام القرافي يقول كم يخفى على الفقيه والحاكم الحق في الكثير من المسائل للجهل بالطب والحساب والهندسة. ثم يقول فلم أرى من عيوب الناس شيئا فنقص القادرين على التمام.
0: محمد طاهر بن عاشور أيضا في مشروعه الإصلاحي للتعليم يعني دعا إلى ضرورة إقحام العديد من العلوم الأخرى، علم المنطق، علم التاريخ، أيضا علم الحساب وما إلى ذلك. لكن دعني أتفاعل معك دكتورة، ذكرت منذ قليل أنه لابد أن ننطلق يعني من دائرة المعتقد، يعني أن ننظر للإنسان أو نحاول أن نصلح الإنسان باعتباره فردا منخرطا داخل عقيدة إيمانية دينية، ويعني تنظر إلى علاقة أن نصلح علاقة الإنسان بنفسه بأخيه في الإنسانية، وأيضا علاقة هذا الإنسان بالله. لكن أعتقد أن المد الفكري الموجود الآن في هذا الزمن الذي طغت فيه ما يسمى بالعقلنة المجردة أو هذه الحداثة الغربية المستوردة، تنظر إلى الإنسان في بعده الفردي، أن الإنسان هو كعنصر للإنتاج فقط، فلا يعنيه يعني على علاقته بأخيه في الإنسانية أو الإنسان في أبعاده الدينية.
1: هو هذا السبب في يعني في أن الأمة الآن تعاني يعني على مستوى الأخلاق. أحيانا القول الشهير يقولون نجد مسلمين ولا نجد إسلام، وأحيانا نجد إسلام ولا نجد مسلمين. يعني لو نظرنا إلى دول الغرب نجد أن عندهم الكثير من أخلاق المسلمين،
0: صحيح،
1: لكن الوازع ليس ديني، ليس أخلاق. وعندما ننظر إلى حالنا نحن المسلمون نجد العكس تماما. العقيدة موجودة والإيمان بالله موجود، ولكن استحضار الرقابة الإلهية في تصرفاتنا ومعاملاتنا ومعاملاتنا مع الآخر. يعني أهم شيء الدين معاملة.
0: واضح.
1: هذا عنصر أساسي.
0: واضح. نعم تفضلي واصلي الفكرة دكتور.
1: يعني وهذا الفراغ الذي الموجود على مستوى الأخلاق والقيم الأخلاقية أفرز لدينا مصطلحات جديدة. أصبحنا نتحدث عن تنمية بشرية. أصبحنا نتحدث عن برمجة دماغية. ولو بحثنا عن مأتى هذه التنمية البشرية والبرمجة الدماغية للاحظنا أن كل مأتاها من الغرب، قائمة على علم النفس الغربي. ما هو سبب ذلك؟ تخلفنا عن ركب الأخلاق.
0: يعني هناك فراغ معرفي تعاني منه الأمة. دكتور جلال العليبي، في هذا الإطار يعني هل يمكن أن تكون هناك منظومة أخلاقية كونية مشتركة بين مختلف الثقافات والحضارات؟ دكتور جلال، أعود إليك بعد قليل. دكتور زهر، تفضل. دكتور جلال،
2: نعم، السيد الأسعد.
0: نعم تفضل في الاستماع. تفضل سيدي.
2: قلت السؤال هل يمكن أن نتحدث عن منظومة قيمية كونية؟
0: نعم. في الحقيقة في ظل هذا الاختلاف الحضاري والثقافي.
2: لا أبدا، هو الاختلاف الحضاري قائم، بني الكون على الاختلاف.
0: نعم.
2: اختلاف القيم.
0: نعم.
2: واختلاف الحضارات.
0: نعم.
2: وبني أيضا على التعارف والتعاون.
0: نعم.
2: ومحاولة بناء منظومة قيم كونية هو في الحقيقة تمرير منظومة القيم الغربية وفرضها على منظومة القيم الإسلامية. ولذلك عبر حوارات الأديان وحوارات الحضارات كثيرا ما تفرض هذه القوى الكبرى منظومتها على القوى الضعيفة. وتقوم، يجبكم تعرفوا أنه كثير من المناهج التربوية في العالم الإسلامي قد تسمى غربلته وتنقيته من كثير من المصطلحات وهي مصطلحات أصيلة لحضارتنا الإسلامية. فبالتالي لا يمكن التحديث، بل الحديث لإعادة الاعتبار لمجتمعنا هو إحياء منظومة القيم الإسلامية. منظومة القيم الإسلامية التي بيّنت جدواها عبر التاريخ، لأن العالم الإسلامي كان هو المتفوق، هو المتمدد، هو الذي أنتج المعرفة، جاءت ملابسات وتخلت، لكن لا يعني أن منظومة القيم هذه غير صالحة. لكن تم إبعادها بطرق معينة. وأنا من الناس الذين يؤمنون بأن الحروب الصليبية لم تنتهي، لكنها أخذت أشكال جديدة، أشكال أبعاد جديدة. نحن نمثل الهامش، نحن نمثل الأطراف، بينما المركز يريد أن يفرض منظومة القيم. وبالتالي الخلل الذي أصاب منظومتنا القيمية سواء في المجتمع وإلا في التعليم العالي وإلا عند أهل العلم، إنما هو نتيجة مسار كامل من التخلف، ومسار كامل من الاستعمار، ومسار كامل من الاستبداد في المنطقة العربية كاملة. فبالتالي كيف نتحدث عن إلغاء هذه المفاهيم، يعني مفاهيم التباغض وقيم التباغض والتحاسب، والحال إن المجتمع في خارجه في وسائل الإعلام قائم على الصدمية وقائم على الاصطفاف الإيديولوجي والاصطفاف الفكري والاصطفاف القيمي. هذا الاصطفاف يرحل إلى الجامعة، مع الجامعين، ما هم إلا أبناء المجتمع ولهم أفكار ولهم انتماءات. وتمر لغة الاصطفاف هذه الحادة جدا، والتي يتم تغذيتها بطريقة غريبة جدا في السنوات الأخيرة في بيئتنا، تلقي بظلالها في البيئة. يعني ليس بأعصا سحرية يتم يعني إصلاح المنظومة القيمية. أنا من الناس اللي تؤمن أنه يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأن أهل القرار وأهل السلطة والدولة هي المحمول عليها أن تضبط أوتار القيم في البلد، وأن توحد المنظومة القيمية، وأن توجد نوع من التماسك القيم. لأن أنت سألت عدة أسئلة للدكتورة، ما السبيل والزملاء، ما السبيل؟ ها السبيل هو الدولة تشرف وتعيد الاعتبار لمنظومة القيم الإسلامية، مع البقاء منفتحة على الحضارات، مع أخذ العلم، مع أخذ التقنيات والعملية هذه.
0: طيب تفاعل معك دكتور، يعني ماذا ستفعل الدولة؟ سترفع يعني شعارات الأمانة، شعارات العمل، شعارات هي موجودة أصلا، هي موجودة أصلا.
2: أعطيك الخلل أين يكمن. كثيرا ما يتحدث على استعادة القيم، لابد من إدراج أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة كمادة، والحقيقة لن تفضي إلى أي نتيجة، لأن الذي سيدرس مادة أخلاقيات البحث العلمي جاء مفرغا من القيم الابتدائي والثانوي، مفرغا، يعني ليس مشبعا بالقيم الإسلامية، بالقيم الدينية، بالقيم الأخلاقية، بقيم التضامن والتحابب والتعاون والتشارك.
0: طيب لماذا دكتور جلال، لماذا نحمل دائما المسؤولية إلى مؤسسة القرار؟ وأخذ هنا مؤسسة القرار باعتبارها المدرسة، يعني هل المدرسة يعني هي مطالبة بأن تدرب الطفل الصغير على التضامن والتعاون؟ أين المؤسسة الأسرية؟ أين العائلات؟ أين لست أدري المؤسسات الثقافية التربوية؟ أين المؤسسات الشبابية؟
2: نعم. اسمعني يا أخي.
0: نعم.
2: أنا في زمن ما تقلت مسؤولية معينة، كنت دائما أسأل في هذه الاجتماعات، هل الدولة جزر مفصولة عن بعضها؟ يعني كيف الإيمان يخطب على الصلاح والاستقامة، وباعة الخمور يمرون بجوار المسجد، أليست هناك وزارة أخرى تمنع هذا الأمر؟ أليست هناك، كيف في رمضان نربي الناس على الصيام وعلى التقوى وعلى القيم، وتبث البرامج المفسدة للمجتمع؟ يعني من
0: طيب يعني بالنسبة للبرامج
2: أنا أحب الخير لبلدي.
0: عفوا دكتور. طيب يقول لك هذه البرامج يعني
2: أن يقع تناغم ما بين مؤسسات الدولة وأن تكون لها استراتيجية من أجل إصلاح المنظومة القيمية.
0: طيب
2: تيار جارف من الغرب جارف، ولكن تفعيل كل الإمكانيات مؤسسات وزارات مندوبيات مربين مجتمع مدني يعني مفاعلة من أجل حماية الوطن.
0: طيب خليني نتفاعل معك يعني نعم ثقافة تتحدث مثلا أعتقد أنه المرحوم عبد العزيز العروي عنده قولة مأثورة يعني بيني وبينك زر يعني بإمكانك أن تغير الموجة أو أن تغير الفضاي.
2: هذه مغالطات.
0: كيف يعني يعني
2: هذه مغالطات يا أخي هذه مغالطات بيني وبينك سر بالنسبة للبالغين الناضجين الراشدين. المجتمع فيه بنات وفيه أطفال وفيه صبيان لم يصلوا إلى سن الرشد محمول على الراعي الأب.
0: طيب إذن حمل المسؤولية للأباء ولل واضح. وأعتقد أنه في جانب آخر يعني يقول لك لابد أن تؤمن أيضا بالاختلاف داخل النسيج الجمعياتي التونسي يعني هناك اختلافات يعني لابد أن نحترمها اختلافات في الانتماء الفكري نعم
2: أوافقك نعم. الإسلام قام على الاختلاف ونظر الاختلاف
0: نعم
2: قل لكم دينكم ولي دين
0: نعم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نعم نعم
2: لا نخش في ذلك
0: نعم.
2: لكن هذا لا يمنح الآخر نعم. ان يدمر منظومته.
0: أنت ماذا فعلت لي؟ أنا دائما أريد أن أكون يعني الطرف الآخر من الصوت يعني قلك أنت ماذا فعلت يعني لتكون يعني ضمانة وصمام أمان لهذه المنظومة؟
2: من أنت يعني الجامعي؟
0: نتحدث بشكل عام، نحن نطرح سؤال الأخلاق أين هو في الحقل العلمي وفي الحقل العلمي فيه علاقة بالحقل الاجتماعي الذي نعيش فيه. نعم.
2: هناك معناتها الموضوع هذا يحملنا رغم أن نتحدث عن الجامعة لكن يحملنا إلى المنظومة القيمية في البلد. يعني نحن نعتبر أنفسنا نخب ولنا يعني
0: من المفروض النخبة تكون راقية يعني تكون راقية وترتقي عن كل الشوائب التي تشوب المجتمع.
2: وتفكيرنا النقدي يدعونا إلى التساؤل بأي حق مجتمع محافظ له خلفية عربية إسلامية أن يشرف عليه مؤسسة إعلامية أو في مؤسسة ثقافية شخص علماني معادي للهوية.
0: طيب
2: يعني لنا كثير من الأسماء التي مرت على وزارة الثقافة أو مرت على مؤسسة معينة فهو بالضرورة سيهندس الخيارات الثقافية والتربوية وفق هواه. أنا بالأمس أسمع أحد السياسيين الكبار والنقابيين الكبار في تونس وكان له أثر كبير في البلد في السنوات الأخيرة يتحدث يقول لا بلدنا ما نش في حاجة إلى علماء مسلمين. بأي حق هو يساري؟ عندما أقول يساري هو تونسي الأرض أرضه والبلد بلده لكن ليس من حقه أن يهندس قيم المجتمع لأنه يطرح بديلا خارج عن هوية المجتمع بديلا خارجيا جاي من أوروبا تماما ملحدا.
0: طيب لا ندخل في التصنيفات
2: أن تفتح القنوات.
0: طيب القنوات لا دكتور جلال لا ندخل في التصنيفات يعني
2: لا لأن
0: طيب يعني علينا أن نقبل الاختلاف علينا أن نتعامل أن نتفاعل مع الآخر المختلف عنا
2: يا أخي. في البلدان المتقدمة المحترمة المتحضرة عندما يتحصل وداخل في قبول الاختلاف عندما يتحصل طرف ما سياسي لأن المجتمعات اليوم تقوم على السياسة على نسبة معينة مثلا 50% في الانتخابات يتحدث في التلفزيون 50% من التوقيت وعندما يتحصل أحدهم على 1% يتحدث 1% يجب أن يعطى لكل طرف حجمه. نحن المجتمع عربي مسلم ووقع في انحرافات كثيرة بسبب سياسات قادة علمانيون مرتبطون بأجندات فكرية تسمى حداثية تقدمية ولكن في الحقيقة ضربت في العمق منظومة القيامة التي مرت إلى
0: واضح.
2: القطاع الجامعي
0: واضح واضح.
2: فبالتالي
0: واضح.
2: ما يمكنش أن نفصل البيئة الجامعية والنخب الجامعية عن هذا المحيط يتم هندسته.
0: أيضا الطرف
2: نتمنى الخير.
0: صحيح صحيح.
2: أختم أقول شوف. أن نتمنى الخير لبلدنا.
0: واضح واضح.
2: ونتمنى أن يصلح الله شأننا.
0: طيب.
2: ولكن.
0: طيب نسأل الله السلامة. يلا دكتور جلال الله. أكيد أن الطرف الآخر يقول لك أيضا نحن نحاول أن نحمي مثلا مدنية الدولة في انحرافات وفي عدول قد تدفعنا إلى أن نستعيد. لحظة لحظة دكتور خليني نتفاعل معك أن يعني تعيدنا يمكن إلى القرون القروسطية وما إلى ذلك. يعني كلها شوف مقاربات تجاوزناها أعتقد تجاوزنا. خليني نأخذ رأي الدكتورة زهراء بن عائشة. دكتورة زهراء معنا. الدكتورة زهراء يعني في ظل يعني في ظل في ظل هذه الاختلافات القائمة كيف يمكن أن نبحث مثل ما ذكرت في سؤالي عن نقاط الالتقاء داخل دائرة هذا الاختلاف لكي نجنب أنفسنا هذا التحاسد وهذا التباغض وهذه الكراهية؟
1: طيب نحن لابد أن نستشعر مفهوم أساسي أن ما يوحدنا وما يجمعنا هو أكثر مما يفرقنا. لو نبحث سنجد أن نقاط الاتفاق بيننا هي أكثر من نقاط الاختلاف. يعني لدينا مفاهيم أساسية عامة. فعندما ننظر مثلا ما الذي يجعلنا نحن في تونس مشتركون؟ نحن ننتمي إلى نفس هذا البلد. فمصلحة هذه البلد هذا البلد الأصل فيها أن تجعلنا نتغاضى عن الفروقات بيننا. يعني نحن في زماننا هذا تفرقنا كرة قدم. تفرقنا جهويات. لكن لابد أن نستحضر أنه أن الذي يجمعنا هو أكثر من الذي يفرقنا، مصلحة هذه البلاد. وحتى إذا كان أردنا أن نتسع أو نتوسع في المفهوم سنذهب إلى مفهوم أعلى وأسمى وهو أننا كلنا مستخلفون في هذه الأرض. يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ماذا قال لهم الحق سبحانه وتعالى؟ إني أعلم ما لا تعلمون. وهنا نلاحظ أن الملائكة ربطت عدم استحقاق الإنسان للخلافة بأنه سيفسد. إذن هو يستحق الخلافة بماذا؟ بالإصلاح في الأرض.
0: صحيح.
1: ثم يأتي السؤال الذي بعده كيف نصبح في الأرض؟ بما نعرف أن هذا صالح أو هذا فاسد؟ وهنا المقياس هو الشرع. الضابط هو الشرع، هو الذي يحدد لنا المصالح والمفاسد. قد نتحدث عن منافع ومضار لأشياء ولكن المنفعة لا تعني مصلحة.
0: صحيح.
1: قد تكون منفعة من ناحية العادة أو التكرار أو التجربة ولكنها ليست مصلحة شرعية.
0: جميل.
1: هذه المقاييس وهذه الضوابط الشرعية تنقصنا حتى في معاملاتنا.
0: واضح. شكرا لك دكتورة زهرة. دكتور جلال. دكتور جلال معنا.
3: نعم.
0: إن كان لك أي إضافة كلمة أخيرة أفسح لك المجال قبل أن نختم هذا الحوار. وسعيد جدا بهذا النقاش وهذا التفاعل. تفضل دكتور.
3: والله ما أريد أن أقوله إن المدافعون عن القيم الإسلامية

0: عجيب غريب.
1: نعم.
0: يتدعي الأمم التي تريد أن تستعيد هيبتها وقوتها وصحوتها يستدعي أن تعيد ترميم منظومتها القيمية.
1: واضح.
0: والمنظومة القيمية هذه من خلال منبركم الإعلامي، من خلال إذاعة المونستير، نحن أن تجد الصداء عند أصحاب القرار من أجل لا إحنا مش نخلط بالطاولة ولا مش نخلط بالطاولة، أن يتخذوا مع الوقت إجراءات وسياسات وتوجيهات تفيد المجتمع.
1: جميل.
0: وتصلح منظومة القيم.
1: جميل، هذا أعتقد ما نشترك فيه. شكرا جزيلا دكتور جلال العليبي، كنت سعيد جدا بهذا الحوار. أيضا شكر موصول للدكتورة زهراء بن عائشة، شكرا جزيلا على الإثراء والمشاركة معنا. الأكيد حاولنا خلال هذه الحصة على امتداد محراب الفكر لهذه الليلة، كيف يمكن أن نحول العداوة إلى مودة بطبيعة الحال في ظل قيم الأخلاق التي تجمعنا، وكيف يمكن أيضا أن نعيد الاعتبار للأخلاق العلمية. شكرا جزيلا لضيوفي الكرام.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختمة هذه السهرة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أيضا الشكر موصول لضيوفنا الكرام تباعا على امتداد الحصة: الدكتور محمد صحبي بن منصور، الأستاذ إيمان معلول، الدكتورة زهرة بن عائشة، الدكتور جلال العليبي، والأستاذ علي العجمي. اليوم تحدثنا في موضوع أهل العلم من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون، وحاولنا أن نعد الأوتار إعادة الاعتبار للأخلاق العلمية وطرح سؤال الأخلاق في الحقل العلمي. نحن في حاجة ملحة إلى أن نبحث عن جملة المبادئ والقيم المشتركة التي تحكم السلوك البشري أثناء ممارسة البحث العلمي وأيضا التطبيق التقني للنتائج العلمية. هناك أخلاقيات للاختلاف وأخلاقيات للاشتراك، المهم أن ننشر ثقافة التحابب والتسامح بين النخب العلمي. أجمل تحيات فريق المحراب لهذه الليلة، هيثم والناس تحية لي في خراج الحصة تقنيا، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيالي. أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

Let's go.

0: خيو مسلوب انا مسلوب والله مسلوب مسلوب مسلوب
1: محراب الفكر.
2: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
2: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة يرافقكم فيها الأسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
3: في هدأة الليل هدأة الليل إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل تنفيذ محمد أحمد العسيري.
4: صديق الليل أهلا بك ومرحبا. لست محارة هشة تلفظها أيامك على شطآن اللامبالاة وتكفنها بالرمال كموؤودة. أنا من فصيلة جديدة من النبات، تتكاثر حولك ولا تلحظها، خفقاتها المطر وصوتها الريح، وعبثا تقطعها بفأس القسوة والجحود. قلبي أنقاض تتجدد في لحظة تمرد، قلبي طائر بحري يحلق بعيدا بعيدا عنك. وأنت لا تزال تمارس لعبة الوقوف على الأطلال، مؤكدا لنفسك موتي بين يدي سيافك، بينما أنا نورس الزرقة الطالع من رماده، أطالع دفاتر الحزن التي سطرتها جداتي في ليل العصور القديمة لأتعلم كيف أروض ضعفي إليك، وأقرأ في كتاب الربيع لأتعلم تسامح البراعم مع صقيع يحرقها، وأقرأ في كتاب البوم، أقرأ في كتاب البوم لأتعلم حكمته أمام كراهية لا يدري البوم لماذا يجابهونه

أحببتك؟ نعم، أحببتك ذات يوم، استحلت ضوءا يتابع عينيك حين تفتحهما، استحلت نسيما يدغدغ ستائرك وقسمات وجهك اللامنسي، استحلت أكتافا لا تريد إلا حمل هوادجك، استحلت ترابا لتركض عليه فرسانك. أحببتك ذات يوم، استحلت غمدا ليضم خنجرك المسموم الذي طعنتني به فيما بعد. نعم، أحببتك. استحلت طفلة تركض خلفك في مواكبك المتعالية، استحلت برقا يقتحم ليلك البهيم ويلتقط صورتك، استحلت حجر صوان، استحلت حجر صوان لا يرد على ضرباتك بغير شرر الشكر والامتنان. وأنت، أنت تناصبني الحب على تخوم الاستخفاف والعجرفة، ويوم غدرت بي، يوم غدرت بي صرت بومة مرحة تراقص ضوء القمر في مهرجانات طيران الليل.

ويوم غدرت بي صرت بومة مرحة تراقص ضوء القمر في مهرجانات طيران الليل، بومة متفائلة اتسعت عيناها دهشة لكل ما شاهدته وقاسته معك. لست محارة هشة، لست محارة هشة تلفظها أيامك. قرأت كتاب البوم وخبرت حكمته وقررت أن أستقبل مهرجاناتك وعروضك بعينين تملأهما الدهشة وتفاؤل قلب طفلة تخطفه ألعابك النارية في ليل الغربة. سأبقى قصة عمرك الذي مر دون أن يترك أثرا على جدار قلب ذلك البوم الحكيم من أوراق الكاتبة غادة السمان.

0: صديق الليل في هدأة الليل لنا لقاء.
1: في هدأة الليل

في هدأة الليل. إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل، تنفيذ محمد أحمد العسيري.

عشاننا مخلوق.

عشاننا مخلوقين.

عن كل عين ده الهوى والحب والأشواق عشاننا مخلوق.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

شايفنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا.

فتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي يا غالي وحشني يا غالي يا حبايبي يا غالي.

الغم وأفتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين جايين جايين. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنى السنين، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق.

لم يتقبل من الآخر، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة المائدة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر. اللهم جبرا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء، اللهم أرنا الفرح في كل ما نريد يا رب العوض الجميل بعد الصبر الطويل. اللهم دربا لا تضيق به الحياة، وقلبا لا يزول منه الأمل. يا رب ازرع في قلوبنا راحة دائمة وأملا لا يخيب. اللهم طمأنينة وثبات، لا سقوط ولا تعثر. اللهم اجعل لنا من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا، وافتح لنا أبواب الفرج والفرح والسكينة والسلام والتوفيق، وأتمم علينا نعمك وعافيتك وسترك في الدارين.

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: تمضي رحلتنا في هذا البرنامج ومع عالم من أعلام التلاوة، فقد عاش مع القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتردد صدى صوته في مساجد مدينة طرابلس الليبية، وقد أسهمت بيئته التي عاش فيها في تكوين شخصيته القرآنية، لذا كان أمله الوحيد أن يصبح واحدا من قراء القرآن المشهورين ليس في وطنه فحسب بل في العديد من الدول المجاورة. وقد تحقق له ذلك، وذلك حين رشح شيخا لقراء القرآن الكريم في ليبيا كلها. إن ضيف حلقة اليوم إخوتنا المستمعين هو القارئ الشيخ محمد أبو سنينة رحمه الله.

0: طرابلس في ليبيا، وذلك في عام 1357 للهجرة الموافق لعام 1939 للميلاد، وعاش في كنف والديه اللذين أحاطاه بالرعاية والاهتمام نظرا لما لمساه فيه من تعلق بالقرآن، ولما توسماه فيه من موهبة وذكاء وأداء جميل وصوت حسن. لهذا كله سعى إلى تعلم أحكام كتاب الله من خلال محبته للقرآن وأهله.
1: وقد بدأ القارئ الشيخ محمد أبو سنينة في حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وكان ذلك على يد الشيخ مختار حورية رحمه الله، وذلك برواية قالون عن نافع المدني، وقد ساهم تشجيع معلمه وإطراؤه له في اعتزازه بنفسه وثقته بقدراته، ما كان له أكبر الأثر في تعزيز مسيرته القرآنية، وهو ما أهله ليكون قارئا محترفا إلى جانب مصاف كبار قراء القرآن الكريم في بلده.
2: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو

0: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
1: وقد وصل القارئ الشيخ محمد أبو سنينة دراسته الدينية إلى جانب حفظه لكتاب الله، فالتحق بمعهد أحمد باشا الديني بطرابلس، حيث تلقى كثيرا من أحكام التجويد وشرع في تعلم القراءات السبع، فأصبح بذلك عالما بأحكام التلاوة للقرآن، بل إنه اختط لنفسه أسلوبا في التلاوة عرف به.
2: وقد تأثر ضيف حلقة اليوم الشيخ محمد أبو سنينة بكبار القراء في جمهورية مصر العربية، من أمثال القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ القارئ مصطفى إسماعيل، والقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وذلك من خلال الاستماع إلى أصواتهم التي تذاع عبر أثير الإذاعة المصرية، شأنه في ذلك شأن كثير من القراء في العالم العربي والإسلامي.

0: إليه تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
1: فإلى جانب اهتمام القارئ الشيخ محمد أبو سنين بالقرآن وعلومه، فإن ذلك لم يمنعه من مزاولة الأذان والإمامة في مساجد كثيرة من مدينة طرابلس، إضافة إلى قيامه بمهنة التدريس، حيث عمل معلما في معهد الصنائع بالمدينة القديمة في مدينة طرابلس.
2: وتمضي رحلة قارئنا لحلقة هذا اليوم مع كتاب الله ومع حلقات تحفيظ القرآن، فقد انتقل عمله من معهد الصنائع إلى مزاولة التدريس في عدد من مدارس تحفيظ القرآن المنتشرة في ربوع مدينة طرابلس، إضافة إلى تعليم الناشئة أحكام التجويد والتلاوة في مسجدي القدس ومصعب بن عمير في العاصمة الليبية طرابلس.
3: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون

الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا

0: ولم يقتصر أداء القارئ الشيخ محمد أبو سنينة على تلاوة القرآن والتعليم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، بل سعى في مطلع الثمانينات إلى مجال آخر، ألا وهو مجال الدعوة إلى الله، فانصرف إلى ذلك المجال قلبا وقالبا، بل صار هو همه اليومي وملك عليه شعوره ووجدانه، فصرف عليه بقية عمره، فسافر شرقا وغربا لتحقيق هذه الرسالة الشريفة التي هي رسالة الرسل إلى أممهم رجاء رضا الله سبحانه وتعالى.
1: ويمتلك القارئ الشيخ محمد أبو سنينة تسجيلا كاملا للقرآن الكريم برواية قالون عن نافع، والذي أشرفت على تسجيله جمعية الدعوة الإسلامية، كما أن لديه تلاوات متفرقة تذاع عبر أثير إذاعات القرآن الكريم في الدول العربية والإسلامية، ما يمثل رصيدا لذلك القارئ الذي وهب نفسه لخدمة كتاب الله.
2: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

0: الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: وهكذا قضينا أعزائنا المستمعين الدقائق الماضية مع شيخ قراء القرآن الكريم في ليبيا، إنه الشيخ محمد أبو سنينة، الذي وهب عمره خدمة لكتاب الله وعمل بكل صدق وإخلاص لتحقيق هذا الهدف، فكان بحق واحدا من مشاهير القراء، حيث ظل أبو سنينة مع القرآن منذ نعومة أظفاره إلى أن وافاه الأجل المحتوم عام 1422 للهجرة الموافق لعام 2002 للميلاد. رحم الله الشيخ محمد أبو سنينة وأسكنه فسيح جناته.
2: مشاهير القراء،
3: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. يحكى أن رجلا ذهب إلى عالم دين مشهور بالحكمة والتجربة يشتكي ويقول: حين أعجبت بزوجتي كانت في نظري كأن الله لم يخلق مثلها في العالم، وعندما خطبتها رأيت الكثيرات مثلها، وعندما تزوجتها رأيت الكثيرات أجمل منها. فلما مضت بضعة أعوام على زواجنا رأيت أن كل النساء أحلى من زوجتي. فقال الحكيم: أخبرك بما هو أدهى من ذلك وأمر؟ قال الرجل: نعم. فقال الحكيم: لو أنك تزوجت كل نساء العالمين لرأيت الكلاب الضالة في الشوارع أجمل من كل نساء العالم. قال الرجل: لماذا تقول ذلك؟ فقال الحكيم: لأن المشكلة ليست في زوجتك، المشكلة أن الإنسان إذا أوتي قلبا طماعا وبصرا زائغا وخلا من الحياء من الله، فإنه لا يمكن أن يملأ عينيه إلا تراب مقبرته. يا رجل، مشكلتك أنك لا تغض بصرك عما حرم الله. أتريد شيئا تعيد به امرأتك إلى سالف عهدها أجمل نساء العالم؟ قال الرجل: نعم. فقال الحكيم: أغضض بصرك. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. ما ليس في يديك ستراه الأجمل والأفضل مهما فعلت، وعندما تحصل عليه سيصبح عاديا في عينك. فارضى بما لديك ولا تكن أنانيا، لأنك ستبقى تلهث وراء جمال ومتاع الدنيا إلى أن تسجى في قبرك. هناك من هو أجمل وأروع من كل هذا. عبادة الله والعمل الصالح تلك لذة لا يعرفها إلا من عاش لأجلها. ولا تنسى أن تدعو الله أن يجعل لك زوجتك دائما في عينك وأن يرزقك حبها. ولا تنسى أن تدعو الله أن يجمل لك زوجتك دائما في عينيك وأن يرزقك حبها.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير. نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
2: كانت السيدة عائشة أم المؤمنين الطاهرة التقية النقية، امرأة ذات عقل وحكمة، أخذت من والدها الصديق الأدب والبلاغة، وكذا دماثة الأخلاق، وهو سيد من سادات قريش، عرف بالصدق، لم يسجد لصنم قط، ولم يتعامل بالربا أبدا، بالرغم من أنه من أكبر تجار قريش، كما أنه رضي الله عنه لم يشرب الخمر قط، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، بل إنه حيي ورجل ذو قوامة تتمتع بالاحتواء والعقل لا التسلط والهجوم. أما والدة عائشة أم رومان فقد علمت ابنتها كيف للمرأة أن تحترم زوجها، وهذا موجود في البيئة العربية، كما علمتها أنه من الواجب على الأم ألا تتدخل بين ابنتها وزوجها مهما كانت المشاكل، وخير دليل ما حدث في حادثة الإفك والتي سنفصل فيها لاحقا. وأما عن احترام أم رومان لزوجها الصديق فيظهر عندما جاءت خولة بنت حكيم إلى بيت أبي بكر الصديق، فوجدت أم رومان وقالت لها: أبشري يا أم رومان، إن الله قد أدخل عليكم من الخير والبركة ما لم يدخل عليكم من قبل. فقالت أم رومان: ما الأمر يا خولة؟ قالت خولة: لقد أرسلني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عائشة. فقالت أم رومان: لكن انتظري حتى يعود والدها أبو بكر وأعرضي عليه الأمر. وتمعنوا جيدا للأم الصالحة وكيف أخذت عائشة احترام الزوج من أمها، على عكس ما سيحدث عند أم عدي. يدخل أبو بكر الصديق، تخبره خولة بالعرض، ينبسط الصديق لكنه لم يبدي موافقته فورا. تستغرب خولة، تستغرب أم رومان: ما الخبر؟ أبو بكر كان قد وعد مطعم بن عدي، فقد خطبت عائشة رضي الله عنها لابنه جبير بن مطعم. يذهب أبو بكر، ولاحظ الفرق هنا بين رجاحة عقل أم عائشة وبين أم جبير. يدخل الصديق بيت مطعم قائلا: أما زلتم ترغبون وتريدون أن يتزوج ابنكم جبير بابنة عائشة؟ وكان طبعا أنذاك لم ينزل الوحي بعد بتحريم زواج المشرك من المسلمة. فتلتفت أم عدي زوجة مطعم وقالت: يا أبا بكر، إنك قد سبأت عن دين أبائك، أتريد أن تتزوج ابنتك بابنتنا فيصبو هو الآخر على دين أبائه وأجداده ويعبد رب محمد؟ فانبسط أبو بكر لكنه يريد أن يقيم الحجة. يلتفت قائلا: أنا لا أكلمك يا أم جبير، ما تقول أنت يا مطعم؟ فقال مطعم والد جبير نفس الكلام: لا أريد هذا الزواج. فعلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الله قد اختار النبي صلى الله عليه وسلم صهرا له، فعاد لخولة وقال لها: اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعيه إلينا. لقد كانت عائشة رضي الله عنها خليطا من مآثر الحضر وأخلاق مكة وأخلاقية الإسلام وأدب الأب وحنان الأم وعلم الزوج، بل أنها كانت بليغة من الدرجة الأولى، ولهذا قيل عنها أنها امرأة شملت التاريخ كله ولم تعش في أمة واحدة، بل عاشت رمزا لكل الأمم. فكيف لا نحبها رضي الله عنها، وهي من علمتنا دور المرأة في التنشئة عبر التاريخ. كانت تحب عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله سعيد بهذا الحب. فعائشة ابنة رفيقه وصاحبه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها المصاحبة للدعوة، فما من شاردة وواردة إلا حفظتها عنه صلى الله عليه وسلم، فكانت بمثابة المسجل لأحاديثه وأقواله عليه الصلاة والسلام. تأتيه امرأة تسأله: كيف الغسل يا رسول الله؟ تسمعها عائشة تخرج إليها وتشدها من يدها شدا: تعالي أعلمك الاغتسال. لما انتقلت عائشة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا تزال صغيرة، وحتى أنها تلعب، فالبيئة تقر بذلك، لكنها أيضا كانت تقر بزواج الصغيرة. والدليل على ذلك أن عائشة كانت مخطوبة من جبير بن مطعم قبل خطبتها من النبي صلى الله عليه وسلم، عكس ما خاض فيه الحاقدون على الإسلام. عائشة وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت البنات يأتين ليلعبن معها، فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلنا وتسربنا واحدة واحدة حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي من خلف ظهري ويأتي بهن ليشربهن، تقول عائشة إلي مرة أخرى، ويقول لهن ادخلن. وهذا طبعا من حكمته صلى الله عليه وسلم حتى لا يحرمها من طفولتها. وكان رضي الله عنها عندها أحصنة خيون لها أجنحة، فيقول لها صلى الله عليه وسلم: ما هذه يا عائشة؟ فتقول: هذه خيول سليمان. فيقول صلى الله عليه وسلم: وعجبا، وهل للخيول أجنحة؟ فتقول له: أقول لك خيول سليمان. وانظروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل الكلام المنوط بسنها. أحبت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهي أم المؤمنين الغيرة من شدة حبها. ولقد ثبت في حديث في صحيح مسلم أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي في ليلة من الليالي، فغارت وظنت أنه ذهب لزوجة أخرى من زوجاته رضوان الله عليهن جميعا، فتقول: فغرت، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ورآني ما أصنع، فقال صلى الله عليه وسلم: أغرت يا عائشة؟ فقالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: أو جاءك شيطانك يا عائشة؟ فقالت: أو معي شيطان يا رسول الله؟ قال: نعم. ومع كل إنسان؟ قالت: ومعك أنت يا رسول الله؟ قال: ومعي، إلا أن ربي أعانني عليه فأسلم، وفي رواية: فأصبح لا يأمرني إلا بخير. وكلمة أسلم هنا قال بعض الفقهاء أن الشيطان أسلم ونطق بالشهادتين، ومنهم من قال: الشيطان لا يسلم، إنما استسلم، وعلم ذلك عند الله تعالى. بل كانت عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أهجر إلا اسمك. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: يا عائشة، والله إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبة. فقالت أم المؤمنين عائشة: كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. فتقول المرأة الحكيمة العاقلة المطيعة المحبة: والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. ومن أجمل المواقف وأطرفها التي تدل على انفعالة تلقائية عاطفية ممزوجة بالحب والرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم أن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فقال اليهود: السلام عليكم. فردت عائشة منفعلة غضبة وقالت: وعليكم السلام واللعنة. فيقول صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، صلوا على المرب صلى الله عليه وسلم، صلوا على المحب للرفق دائما. فتقول عائشة: أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت يا عائشة، وقلت لهم عليكم، فانظروا إلى خلق صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم. تسأله ابنة الصديق مرة: أين كنت؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كنت عند أم سلمة. فتقول رضي الله عنها: أما تشبع من أم سلمة؟ فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها: هداك الله يا ابنة أبي بكر، فلتتعلم الدنيا كلها باحتواء رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته وتحمله لهن من دون أن يغضب أو يشتم. حشاه صلى الله عليه وسلم، ويظهر هذا أكثر في تعامله مع الصديقة ابنة الصديق المحدثة البليغة الحكيمة والراجح عقلها، بالرغم من غيرتها الشديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
4: صباح الخير لكل مستمعين الأوفياء، صباح يشرق بالأمل وتغمره نسمات التفاؤل، صباح تزهر فيه القلوب قبل الحقول وتفتح فيه الأبواب، أبواب البدايات الجديدة. نلتقي بكم من جديد عبر أثير إذاعة المنستير في برنامجكم الصباحي نور الصباح، لنرافقكم في لحظاتكم الأولى من هذا اليوم ونرسم معا ابتسامة تليق ببدايته، هنا حيث الكلمة الطيبة نور والفكرة الهادفة طريق. نكون معكم لننثر بين أيديكم قارات مميزة تحمل في طياتها الفائدة والمتعة وتمنح يومكم إشراقة مختلفة. معكم أنا مروة بن عبد جليل، أحييكم بتحية الصباح وأتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والراحة والسعادة. فلنبدأ معا رحلتنا مع نور الصباح.

صباح الخير للصابرين الذين فازوا بمحبة الله، الصابرين على الأذى والإساءة ولم يردوا الإساءة بالإساءة، للصابرين على تحقيق أهدافهم ولم يسلكوا طرق التسلق على أكتاف الناس وتسخيرهم لمصالحهم الخاصة، للصابرين صبر الفلاح الذي يزرع ويراعي وينتظر بالاتكال على الله، للصابرين على الابتلاء ولم يتغير إيمانهم بقدر ما يزداد مع كل زيادة في الابتلاء لأنهم آمنوا بالله، للصابرين على ظروف الحياة رغم سعيهم لتغييرها، للصابرين على ما يحاك خلفهم في جنح الظلام لأنهم مؤمنون بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. صبحكم الله بمحبته.

0: هلت بشائر الفجر المنير كريمة ندية معطرة بهية برحمات الله الزكية.
1: مستمعين الكرام، الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله عبادة عظيمة، فإذا لزمتها أنار الله بصيرتك وألهمك رشدك وثبت قلبك وسدد رأيك وقوى عزيمتك وأعز نفسك وجمع أمرك وفرج همك وسد فاقتك وشرح صدرك وفتح لك وأعانك. إننا نقوى بالله ونتعافى بالله ونطمئن بالله، نحن لا قوة لنا إلا بالله.

أعزائي المستمعين، طمئنوا الخائفين بأن الكون كله يسير بأمر خالقه، وأن من يأوي إلى الله لا يميل ولا يقع. قولوا للقلوب المرتجفة إن وراء الأقدار لطفا خفيا، وإن التدبير الذي يجري في السماء أرحم بنا من تدبيرنا لأنفسنا، فالله خير الحافظين وهو أرحم الراحمين. فاستعيذوا بالله من انقلاب الحال وفواجع الأقدار. اللهم إنا نعوذ من الفواجع والصدمات، ونعوذ بك من انقلاب الحال لشيء لا يسر. اللهم لا تفجعنا في أهلنا وأحبابنا وأوطاننا، ولا تغير علينا الحال إلا لأحسنه.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحب أنور الصباح، كيف لا أكون ممتنا؟ الحياة مكلفة والفواتير في ازدياد مستمر، لكن لم يتركني الله جائعا أو خالي الوفاض. هذه حماية، هذا رزق. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.

أحب أنور الصباح، نواصل معكم، معي أنا مروى بن عبد الجليل. التعاون كلمة صغيرة في حروفها، عظيمة في معناها، هو الجسر الذي يربط بين القلوب والقوة التي تجعل المستحيل ممكنا. حين نتعاون تتكاتف الأيادي وتتحد الجهود، فننجز ما قد نعجز عنه بمفردنا. فالتعاون ليس مجرد مساعدة عابرة، بل هو روح تسكن المجتمعات الناجحة وتبنى بها الحضارات. وقد حثنا ديننا الحنيف على التعاون في الخير، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تخيلوا لو أن كل واحد منا مد يد العون لغيره، كيف ستصبح حياتنا؟ أكثر دفئاً وأكثر إنسانية، في المدرسة، في العمل، في البيت. التعاون هو سر النجاح وهو طريقنا نحو التقدم. فلنكن يداً واحدة نبني، نساعد ونزرع الخير أينما كنا، فبالتعاون نحيا أفضل ونصنع مستقبلاً أجمل.

نواصل معكم أعزائي المستمعين على أثير موجات إذاعة المنستير برنامجكم الصباحي نور الصباح، معي أنا مروة بن عبد جليل. ممتنة لكل الذين لا يملكون أقنعة فكانوا معي بوجههم الحقيقي، مليئة بالحب لكل الذين شهدوا غضبي فوضعوا لي أعذارا فما هنت لا أنا ولا قلبي، أولئك الذين أحبوني بصدق فكانت رؤيتهم لقلبي واضحة، فما خضعوا للواشين لحظة، والذين استطاعوا لمس جروحي فما ضغطوا عليها مرة، نظروا داخل عيني فانتبهوا لشرودي، فحاولوا على الأقل أن يخففوا عني ثقل التفكير، الذين لم ينسوا عيد ميلادي أو لوني المفضل أو على الأقل ما أحب، جميعهم أدين لهم بالحب،

تستهلك رصيد المودة شيئا فشيئا، فالعلاقات لا تحتاج دائما إلى أزمة كبرى كي تنكسر. يكفي أن تتراكم الخيبات بصمت حتى يبلغ الصبر نهايته، وفرص البقاء لا ترتبط بطول المدة بل بصدق الاهتمام. فلا تراهن على صبر من أنهكته التفاصيل، فأكثر الناس تحملا إذا انسحب لا يعود.

أحب أنور الصباح لم يروك فاعذرهم أو لا تهتم لما يقولون. لم يروك وأنت تسهر الليالي وغيرك يخفو بدفء مضجعه. لم يروك وأنت ترفض الخروج في نزهة لأن لك عملا لم يكتمل بعد. لم يروك وأنت تدفع

تدخر من كلفة قوتك اليومي لتطور ذاتك لم يروك، وأنت تستيقظ الساعة 5 فجرا لتدرس لم يروا، وأنت تفارق عائلتك وأهلك ومحبيك لتبني ذاتك لم يروك، حينما انعزلت عن كل ما يضيع وقتك وركز على ما يمكن أن يكون خطوة للأمام لم يروك، وهم يشاهدون بعض الفيديوهات التي تضحكهم وأنت تشاهد ما يمكن أن يطورك لم يروك، وأنت تطرق بابا بل أبوابا، تبحث عن عمل تارة وتبحث عن علم تارة أخرى لم يروك، وأنت تعمل عملا إضافيا كي لا تكون في الصفوف المتأخرة من جيلك، ولأنهم لم يروك بل رأوا نجاحك فلم يدركوا ما فعلت لتصل، وكل ما أدركوه هو وصولك، فقالوا كان حظا لا غير.

أحبائنا نور الصباح، حديثنا في هذا الصباح المشرق يدور حول قيمة عظيمة بها تبنى الأحلام وتتحقق الطموحات، إنها قيمة الاجتهاد. الاجتهاد ليس مجرد تعب أو سهر، بل هو إصرار على النجاح وثبات أمام الصعوبات وعزيمة لا تنكسر مهما طال الطريق. هو أن تؤمن بنفسك وأن تواصل العمل حتى وإن لم ترى النجاح فورا. كم من أشخاص بدأوا من لا شيء، لكنهم بالإرادة والاجتهاد وصلوا إلى القمة. وكم من موهبة ضاعت لأنها لم تجد من يغذيها بالعمل والجد.

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا تذكير واضح بأن كل إنسان ينال بقدر ما يبذل من جهد، فالاجتهاد هو الطريق الحقيقي للنجاح، وهو المفتاح الذي يفتح لنا أبواب الأمل. قد نتعب، نعم، وقد نخطئ أحيانا، لكن المهم أن ننهض من جديد وأن نستمر. وفي حياتنا اليومية يمكننا أن نجتهد في دراستنا، في عملنا، في أخلاقنا، وحتى في علاقتنا مع الآخرين. فكل جهد نبذله اليوم هو استثمار جميل لمستقبل أفضل. فلنجعل هذا الصباح بداية جديدة، بداية نقرر فيها أن نجتهد أكثر، أن نؤمن بقدراتنا، وأن لا نستسلم مهما كانت التحديات، لأن النجاح لا يأتي صدفة بل يصنع بالاجتهاد. دمتم مجتهدين ودمتم مشرقين مع نور الصباح.

وهكذا نصل وإياكم أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقتنا من نور الصباح. كانت لحظات جميلة قضيناها معا، نتقاسم فيها كلمات من نور ونغرس بذور الأمل في بداية يوم جديد. نتمنى أن نكون قد أضفنا إلى صباحكم لمسة دفء وجرعة تفاؤل تعينكم على مواصلة يومكم بكل نشاط وإيجابية. لا تنسوا أن كل يوم هو فرصة جديدة، فابدأوه بنية طيبة وعمل صادق وقلب مليء بالأمل. كانت معكم في التقديم مروة بن عبد جليل، وفي الإخراج سامية مطاوع. أحييكم وأشكركم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة، وإلى لقاء جديد مع نور الصباح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بداية من اليوم البكالوريا البيضاء التجريبية، وهي الفروض التأليفية للثلاثية الثالثة، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية، وتتواصل من يوم 7 ماي إلى يوم 13 ماي بحسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا، وأيضا بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس، لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا. وسيتم انتقاء المستفيدين بهذه المنح عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة للتوجيه الجامعي تسمى دورة المتفوقين بين 3 و 5 جويلية، وتتم حصريا عبر موقع orientation.tn، ويتم الإعلان عن نتائجها يوم الأربعاء 8 جويلية. أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاجة إلى المملكة السعودية من 7 مايو إلى 14 جوان، وانطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك لموسم الحج العام الحالي. رحلات الذهاب ستنطلق بداية من 7 إلى 21 مايو، ورحلات العودة ورحلات نحو المدينة المنورة من 7 إلى 12 ماي، ثم رحلات نحو جدة من 13 إلى 21 ماي. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منتجين رقميين جديدين، وهم BTS نت وBTS باي، الواحد للدفع عبر الهاتف الجوال والثاني للخدمات البنكية عبر الانترنت، ويأتي ذلك في تحديث أعمال البنك وتعزيز القرب من الحرفاء. يشهد طقس هذا اليوم الأربعاء سحبا أحيانا كثيفة تتخللها أمطار متفرقة خاصة في مناطق الشمال، والسحب عابرة في المناطق الوسطى والجنوبية. درجة الحرارة ستسجل انخفاضا هذا اليوم في الشمال والوسط، لكنها سترتفع في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع الزميل أحمد موسى في بشائر الصباح.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة،

0: اللهم في هذا اليوم اجعل سعينا فيه مشكورا، وذنبنا فيه مغفورا، وعملنا فيه مقبولا، وعيبنا فيه مستورا، يا أسمع السامعين.
1: خليكم مع إذاعة المنستير.
2: موجة على كل.
3: صباح النور والورد لكل مستمعينا وين ما كنتوا. نهار جديد يطلع علينا بأمل جديد، بطاقة إيجابية وبحكايات تتكتب من جديد. اليوم الأربعاء 6 ماي 2026، واللي يوافق هجريا ل 19 ذو القعدة 1447 هجري. مرحبا بكم في بشائر الصباح، وين اللمة المزيانة، الكلمة الطيبة والمعلومة الحاضرة معكم من توا حتى للتسعة. كالعادة في هالتوقيت باش نعيشوا مع بعضنا لحظات زينة، رافقوكم في طريق الخدمة، في الدار، ولا حتى في لحظة استراحة. موسيقى، أخبار، وضيوف ينورونا ويشاركونا أفكارهم وتجاربهم. هذا اللي باش تلقوه معنا إن شاء الله في ثلاثة أسبوعات. خليوا الابتسامة ما تفارقكمش وما تفارقش وجوهكم، وخليوا نهاركم يبدأ بكلمة باهية. معكم اليوم لطفي المكي في الإخراج التقني، وأحمد موسى في الإعداد والتقديم. صباح الفل والياسمين لكل المستمعين.

نسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم وينور دربكم ويبعد دمعتكم ويزيد بسمتكم ويحقق أمنيتكم ويبعد ضيقتكم ويقضي حاجتكم ويسهل أمركم. صباح الخيرات والبركات. 6:11. مرحبا بكم مستمعينا في بشائر الخير من إذاعتين منستير وبانوراما أف أم. سعداء بتجديد اللقاء بكم مع بشائر الأنغام التونسية. موصي معكم في جو صباحي مزيان، في طاقة باهية وتفاؤل، خاطر كل نهار جديد هو فرصة جديدة باش نبداو من جديد ونقربوا أكثر لأحلامنا. لكل واحد فيكم نقولوا له وجودكم مهم، تعبكم عنده قيمة، وحتى الحاجات الصغيرة اللي تعملوها كل يوم تصنع فرق كبير. ورسالة اليوم بسيطة، ما تستناوش الوقت المثالي باش تبداو، ابداو من توا باللي عندكم، البلاصة اللي انتم فيها، خطوة صغيرة كل يوم خير من انتظار طويل بلا نتيجة. نتمنى لكم نهار زين هادي في برشا خير وإنجازات وضحكة ما تفرقش وجوهكم. خليكم ديما معنا، وما زال عنا برشا أركان شو حلوة تستنى فيكم اليوم في بشائر الصباح. باش تتابعوا معنا مجموعة من الفقرات في ساعتنا الأولى، حلم يوم جديد، حدث في مثل هذا اليوم، وصباح بلا حدود. في الجزء الثاني عيش أحلام مع الكوتشي نساتيك، صغير صغرون وشنو رأيك مع الملازم سوسن نواجع، اللي باش تقدم لنا نصائح مرورية جديدة، من غير ما ننسى ونشرة الرياضة والميتيو.

الشجرة وقبضه هي البشرة لفت العصفور الشجرة وقبضه هي البشرة جاوبني وخنقته العبرة جاوبني وخنقته العبرة وقلبي

صباح الخيرات والبركات، نهاركم مبروك. سعيد مستمعين اللي اخترتوا تبدأوا نهاركم مع إذاعتي المنستير وبانوراما FM. نحكي شوية ثقافة. ومدينة الحمامات تستقبل يومي 8 و 9 ماي فعاليات الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي رهانات والأفاق في تظاهرة تجمع خبراء من تونس ومن الخارج. الملتقى هذا يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على أهمية التراث الثقافي غير المادي في الجهات وكيفاش نجم يكون عنصر مهم في دفع التنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة إدماجه في السياسات الثقافية والاقتصادية وخاصة في دعم الهوية الوطنية وتنشيط الاقتصاد المحلي والسياحة الثقافية. البرنامج من تنظيم وزارة الشؤون الثقافية في برشا محاضرات ونقاشات علمية تتناول مفهوم التراث غير المادي وعلاقته بالهوية، مع عرض لتجارب ميدانية ونقاش حول التحديات والأفاق المستقبلية، مع تركيز خاص على دور المجتمعات المحلية في حماية التراث هذا ونقله من جيل إلى جيل. كما يشارك في الملتقى مؤسسات جامعية وثقافية من تونس ومن الخارج بحضور باحثين وخبراء مختصين في مجال التراث. الملتقى هذا ينجم يكون محطة مهمة تعزز مكانة تونس في مجال صيانة التراث الثقافي غير المادي، وتفتح أفاق جديدة للتعاون الدولي والبحث العلمي، خاصة إذا نحسن استثمار ثروتنا الثقافية ونخليها جزء حي من حاضرنا ومستقبلنا. 6:21 دقيقة، مواصلين مع المعلومات ومعلومة الطقس في الميتيو. اليوم الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة بالشمال محليا، بالوسط سحب عابرة ببقية المناطق، الريح من القطاع الشرقي، رياح تكون قوية بالوسط والجنوب وتكون مثيرة لدوير رملية، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج ببقية السواحل. وبالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق، بتونس الكبرى في حدود 23 درجة، نابل 21 درجة، زغوان 24 درجة، سوسة 21 درجة، القيروان 24 درجة، وبالمنستير المهدية 22 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري في منطقة سيرات، رياح تكون جنوبية شرقية والبحر يكون قليل الاضطراب فمتموج، وسرعة رياح تكون بين 10 إلى 20 عقدة. بخليج تونس رياح شرقية والبحر متموج إلى شديد الاضطراب، وسرعة رياح من 15 إلى 20 توصل محليا إلى 25 عقدة. في خليج الحمامات رياح تتواصل شرقية والبحر متموج إلى شديد الاضطراب، وسرعة رياح بين 15 إلى 25 عقدة. وفي منطقة الشابة رياح شمالية شرقية، البحر متموج إلى شديد الاضطراب، وسرعة رياح بين 15 إلى 25 عقدة. وبخليج جابس رياح تتواصل شمالية شرقية، البحر شديد الاضطراب، وسرعة رياح بين 15 إلى 25، تتقوى من 25 إلى 30، تتجاوز 35 عقدة. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، صلاة الصبح مع ماضي 3:42 دقيقة، صلاة الظهر مع نصف نهار و20 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3:59 دقيقة، صلاة المغرب مع 7:10 دقائق، صلاة العشاء مع 8:46 دقيقة.

0: التسكين. الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع.

بالعتيقة والأوراق المنثورة، يقلب المجلدات ويرفع رأسه بين الآونة والأخرى، مخرجاً من بين شفتيه الغليظتين سحابة من دخان الطبق. وقد كان بين يديه إذ ذاك رسالة فلسفية أوحاها سقراط لتلميذه أفلاطون في معرفة الذات. كان سليم أفندي يتبصر آيات تلك الرسالة النفيسة، مستحضراً إلى حافظته ما قاله الفلاسفة والمرشدون في موضوعها، حتى لم تبق شاردة لمفكر غربي إلا لازمت فكرته، ولا واردة لمعلم شرقي إلا لاحمت ذاكرته، حتى إذا ما غرقت ذاته في موضوع معرفة الذات نهض فجأة ومد ذراعيه وصرخ بأعلى صوته قائلا: نعم، إن معرفة الذات هي أم كل معرفة، أما أنا فعلي أن أعرف ذاتي وأعرفها تماما وأعرفها بتفاصيلها ومعالمها ودقائقها وذراتها، علي أن أزيل النقاب عن أسرار نفسي وأمحو الالتباس عن مكامن قلبي، بل علي أن أبين معاني كياني المعنوي لكياني الهيولي وخفايا وجود الهيولي لوجود المعنوي. قال هذا بحماسة غريبة، وفي عينيه تتقد شعلة محبة المعرفة، معرفة الذات، ثم دخل إلى غرفة محاذية وانتصب كالتمثال أمام مرآة كبيرة تصل أرض الغرفة بسقفها، ونظر محدقا إلى شبحه متفرسا في وجهه، متأملا شكل رأسه وخطوط قامته وجمال هيئته. ظل واقفا جامدا على تلك الحال نصف ساعة، كأن الفكرة الأزلية قد أنزلت عليه أفكارا هائلة بسموها تجعله بواسطتها يكتشف بواطن روحه ويملأ بالنور خلايا ذاته، ثم فتح شفتيه بهدوء وقال مخاطبا نفسه: أنا قصير القامة. وهكذا كان نابليون وفيكتور هوغو. أنا ضيق الجبهة. وهكذا كان سقراط وسبينوزا. أنا أصلع. وهكذا كان شكسبير. أنفي كبير منحن إلى جهة واحدة. وهكذا كان فولتير وجورج واشنطن. في عيني سقم. وهكذا كان القديس بولس ونيتشه. فمي غليظ وشفتي السفلى ناتئة. وهكذا كان شيشيرون ولويس الرابع عشر. عنقي غليظ وهكذا كان حنبعل وأنتونيوس مرقس. أذناي مستطيلتان بارزتان إلى الجهة الوحشية، وهكذا كان برونر وسيرفانتيس. وجنتاي بارزتان وخداي ضامران، وهكذا كان لافايت ولينكولن. ذقني متقاهر إلى الوراء، وهكذا كان جولدسميث وويليام بيت. كتفاي متباينتان فالواحدة تعلو على الأخرى، وهكذا كان جومبيتا وأديب إسحاق. يداي ثخينة الكفين قصيرة الأصابع، وهكذا كان بليك ودانتون. وبالإجمال جسدي ضعيف نحيل، وهذا شأن أكثر المفكرين الذين تتعب أجسادهم في مرامي نفوسهم. ومن الغريب أنني لا أستطيع الجلوس كاتبا أو مطالعا إلا وجانبي إبريق القهوة مثل ما كان يفعل بلزاك. وفوق ذلك فلي ميل إلى معاشرة الرعاعي والبسطاء كتولستوي ومكسيم غوركي. وقد يمر اليوم واليومان دون أن أغسل وجهي ويدي، وهكذا كان بيتوفن ووالت ويتمان. وللعجب أنني أستريح لسماع أخبار النساء وما يفعلنه في غياب أزواجهن مثل بوكاتشيو وريبيلي. وأما مجاعتي للمآكل الشهية والموائد المرصوفة بالألوان المتنوعة، فتقارن نهم بطرس الأكبر والأمير بشير الشهابي. وقف سليم أفندي دقيقة عن مخاطبة نفسه، ثم لمس جبهته بأطراف بنانه وزاد قائلا: هذا

0: أنا، هذه هي حقيقتي، فأنا مجموع صفات كان حائزاً عليها أعاظم الرجال من بدء التاريخ إلى يومنا هذا، وفتى جامع لهذه المزايا لا بد أن يفعل شيئاً عظيماً في هذا العالم. رأس الحكمة معرفة الذات، وأنا قد عرفت نفسي في هذه الليلة، ومنذ الليلة سأبتدئ بالعمل العظيم الذي انتدبتني إليه فكرة هذا العالم بوضعها في أعماقي عناصر متعددة متباينة. رافقت عظماء البشر من نوح إلى سقراط إلى بوكاتشيو إلى فارس الشدياق. أنا لا أدري ما هو العمل العظيم الذي سأقوم به، ولكن رجلاً جمع في شخصه الهيولي وذاته المعنوية ما أنا جامع لهو من معجزات الأيام ومبتكرات الليالي. لقد عرفت نفسي، نعم، والآلهة قد عرفت نفسي، فلتحيا نفسي ولتعش ذاتي، وليبقى الكون كونا حتى تتم أعمالي.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: صباحكم احلى مع اذاعه المنسير وبانوراما اف ام. بدايه يوم موفقه للجميع وان شاء الله نهاركم زين. اليوم ان شاء الله تنطلق البكالوريا التجريبيه الباك بلون اللي تعتبر فرصه باهيه باش التلميذ يتعلم من اغلاطه وينطلق بقوه في فتره المراجعه. وكعلاش ننصحكم باش ما تضغطوش على رواحكم برشا، خذوا التجربه هذه باش تقيسوا مستواكم مش باش تحكموا على مستقبلكم. ركزوا مليح في الفهم قبل الحفظ، خاطر الفهم هو اللي يعاونكم باش تجاوبوا على الأسئلة. أقراوا المواضيع بالباهي، ابدأوا بالأسئلة الأسهل بالنسبة ليكم باش تكسبوا الثقة، من بعد عداوا للبقية. وإذا لقيتوا صعوبات في الأسئلة ما توقفوش، كملوا، خليوا تفكيركم يخدم حتى تلقاو صياغة باهية للإجابة على السؤالات اللي باش تكون في الامتحان. أهم حاجة آمنوا برواحكم، البكالوريا التجريبية محطة أمل النجاح الكبير يستنى فيكم إن شاء الله في الباك الرئيسي، وإن شاء الله موفقين وناجحين. 46 دقيقة، عودة الأحداث الماضية كالعادة في الوقت هذا في حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وكيف قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: البداية بتاريخ يوم 6 ماي 1889، في هذا اليوم تم افتتاح برج إيفل للعموم. في مثل هذا اليوم من سنة 1910 جورج الخامس تولى الحكم في المملكة المتحدة بعد وفاة والده الملك إدوارد السابع. في عام 1936 فاروق الأول عاد إلى مصر قادما من إنجلترا بعد أن أصبح ملكا عليها. في 6 ماي 1941 جوزيف ستالين نصب نفسه رئيسا للوزراء في الاتحاد السوفيتي ليجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء في ظل الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم من سنة 1946 جلاء الاتحاد السوفيتي عن إيران. في عام 1994 تم تدشين نفق المانش المائي الذي يربط المملكة المتحدة بفرنسا. في 6 ماي 2007 نيكولا ساركوزي فاز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية على منافسته سيغولين رويال. في مثل هذا اليوم من سنة 2010 القائم بأعمال الرئيس النيجيري جودلاك جوناتان أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد خلفا للرئيس عمر يردوي. في عام 2015 الأديب التونسي شكري المبخوت فاز بالجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته الطلياني. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2023 تم إقامة مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة. هذه بعض من أحداث يوم 6 ماي بمرور الزمن. إن شاء الله أحداث هذا اليوم تكون إيجابية فيها برشا نجاحات وفرحة، ونقول كل عام وانتم بخير لمواليد هذا اليوم. مواصي مع الفقرات بعد شوية باش نعملوا جولة مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع، نسلموا على مستمعينا الكل الغاليين اللي متفاعلين معنا بالمساجات ويسمعوا في ذات المنستير، أصدقائنا زاد اللي في الغربة، وصديقنا سامي الفرجاني اللي يسمع فينا توا من السعودية، نقدموا له تحية كبيرة ونقولوا إن شاء الله نهارك زين وفيتنا بساعتين سمير، لكن ديما عاد الموج على إذاعة منستير وبشائر الصباح يبدأ نهاره مع البشائر حتى يكون بعيد على تونس. قدموا له تحية صديقنا سامي الفرجاني اللي توحشناه، وأكيد دابين نسمع صوته ونسمع جديد إن شاء الله في القريب. سيف صفتة زادة اللي في الخدمة الوقت هذا في التاكسي، قدموا له تحية ونقولوا إن شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك، وإن شاء الله ربي يعطيك بالقسم وتعدي نهار مزيان. كيف كيف المستمعين الكل، مدام منيرة، مونيا، مدام صلوحة، الناس الكل اللي عادلوا الموجة على إذاعة المنستير واختاروا يبدأوا نهارهم مع بشائر الصباح، باش نواصلوا مع الأخبار وأخبار العالم في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: نبدأ جولتنا مع موقع البي بي سي ونقرأ: طهران تتوعد الإمارات برد ساحق، وترامب يؤكد ضغوطنا أجبرت إيران على طلب صفقة. على نفس الموقع نقرأ: مخاوف بين سكان الخرطوم بعد تصاعد هجمات المسيرات وعودة الانتشار العسكري. على موقع روسي اليوم من العناوين: الطاقة الروسية تتحدث عن اهتمام بالتعاون مع جنوب السودان، وعن نفس الموقع من العناوين: الذكاء الاصطناعي يتعلم استخراج بيانات شخصية من خلال الإعلانات التي يشاهدها المستخدم. على صحيفة العربي الجديد من العناوين: بريطانيا تتحرك لكسر قبضة منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال، وعن نفس الموقع نقرأ: احتقان في شمال غرب باكستان إثر اغتيال شيخ سعى للمصالحة مع كابول. على موقع السي ان ان نقرأ: البرادعي يوجه تهنئة لجامعة عربية وحيدة جائزة ضمن أفضل 100 في العالم، ويعلق: لا مستقبل دون العلم. وعن نفس الموقع من العناوين: الهدنة لم تنتهي، البنتاغون يعلق على هجمات إيران ويؤكد أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما رغم التصعيد المتكرر. وعلى صحيفة الشرق الأوسط نقرأ: منصة لينكدين تواجه شكوى في النمسا على خلفية بيع بيانات المستخدمين، ونقرأ: بريطانيا تخطط لمغادرة مواطنين سفينة سياحية مرتبطة بفيروس أهانتا. كانت هذه بعض العناوين نقرأها في مختلف المواقع العالمية والعربية. معرض الصحف التونسي إن شاء الله بش يكون في 8:30 مع زملائنا بقسم الأخبار في ساعتنا الثالثة والأخيرة إن شاء الله في بشائر الصباح، باش تتبعوا معنا مجموعة من الفقرات والأركان، خبر وتعليق، زادة ما تنساوش الموعد مع الكلمة ليك، واستضافة للناشطة الجمعيتية حبيبة الجمالي باش نحكيه على أمسية ثقافية باش تكون في المونستير يوم 9 ماي، كيف كيف أسعار السوق مع وحيد أخصيبة. وفقرات ساعتنا الثانية بعد شوية تنطلق مع عيشها أحلى صغير صغرون وشنو رأيك؟

0: السابعة صباحا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بداية من اليوم البكالوريا البيضاء، وهي امتحان تجريبي فروض تأليفية للثلاثية الثالثة، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا، تنطلق اليوم وتتواصل ليوم 13 مايو بحسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في المعهد. خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا، وسيتم انتقاء المستفيدين بهذه المنح عن طريق مناظرة خلال الترشح لدورة خاصة بالتوجيه الجامعي دورة المتفوقين بين 3 و 5 جويلية، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية. أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة للحجيج تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة، وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم في مكة والمدينة دون الحاجة لانتظار الأمتعة بالمطار. سيتم نقلها مباشرة من الطائرة في المطار إلى الفندق عند الوصول. اختتم وفد مجلس النواب مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي في جمهورية جنوب أفريقيا من 26 أفريل إلى 4 مايو. وحسب بيان صادر عن مجلس النواب، تكللت مشاركة الوفد التونسي بنتائج إيجابية، وقد تحصل على 3 مناصب داخل هياكل البرلمان الإفريقي، وهي مقرر لجنة الأسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية النائب لطفي الهمامية، وأيضا يسري البواب النائب رئيسا لمجموعة شمال أفريقيا، وعضو مجلس النواب عواطف شنيتي نائبة لرئيس شبكة النساء البرلمانيات. هدوء حذر في منطقة الخليج العربي، فلا الحرب توقفت بشكل نهائي ولا عادت بشكل واضح. الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مشروع قرار في مجلس الأمن، وتحاول تجنب فيتو من روسيا والصين بشأن مضيق هرمز، وقد أدخلت بعض التعديلات. وقال وزير خارجية أمريكا أن إيران يجب أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وتقبل الشروط. أما بالنسبة للوضع في لبنان، فالسلام بين إسرائيل ولبنان يمكن تحقيقه، لكن وزير خارجية أمريكا قال أن حزب الله هو المشكلة، فليس هناك مشكلة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، بل المشكلة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
1: صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
2: يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشيء.

0: الحرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي أيوب. اليوم مش نحكيكم على لعبتي تاع تليفون. هي لعبة تلعب فيها هيك كورة، أني أنا مغروم بها وديما نلعب فيها. هي عبارة أنك تأسس فريقك، معناها تشري ملاعبية وحاجات وكيكة، تكون فيها مثال تنجم حتى تدرب الفريق وخطر وتلعب ماتشوات وتربح حاجات. وهي لعبة ممتعة للخر، ديما نلعبها. معناها عرفني عليها ولد خالتي، هو تو في صفاقس. أول مرة كان يلعب فيها تغرمت بها، يا أخي وليت صبيتها وليت نلعب فيها ديما، معناها وديما معناها وليت مغروم بها، خاطرني حسيت اللي فيها حاجة مختلفة على برشا لعب خلين. طب جربت برشا لعب تاع كورة قبل ما نعرف اللعبة هذيك، ما كانتش حتى واحدة كيفها، معناها آخر حسيت هي اللعبة المناسبة باش نعدي بها وقت فراغي. معناها مش كيف أي لعبة، هي زادة فيها برشا حاجات جو واحد. معناها أنا دارنا ماما ما يخليونيش ديما، خاطر وقت مرات في وقت فراغ ولا حاجة وقت يخليوني باش نلعب وقت أما نكمل قرايتي ولا حاجة، مش ديما. أنا ما عنديش تليفون، أنا نلعبها في تليفون ماما، خاطر ما عنديش تليفون. وزادت حتى كان عندي تليفون هو صغير وبتزيد ما يرفعش، خايب تليفون أمي خير. أي طب باش نقول لهم نهاركم مبروك.

0: صباحنا. صباح النور والسرور، صباح التفاؤل والموجات الإيجابية اللي يسمع فينا الكل. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وحاضرين كما كل نهار أربعة لموضوع جديد وموجات إيجابية جديدة. موضوعنا اليوم هو فن التبسيط. قل قائل شو معناتها التبسيط وليش يصلح؟ قبل كل شيء نحب نسألكم سؤال، قديش من مرة حسينا برواحنا ولا حسيتوا برواحكم حاجة تعبتكم، خممتوا فيها برشا وما نجمتوش توصلوا الحل وقعدتوا نهار كامل مخكم يخدم فيها؟ قديش من مرة حاجة بسيطة كبرت في مخك وليت نهار كامل هذاك هو التخمام متاعك فيها وما لقيت لهاش حل؟ الحقيقة لهنا لازمنا نعترفوا انه احنا مناش قاعدين نعيشوا في حياة صعيبة، ولكن نعيشوا في حياة معقدة واحنا عقدناها بدينا وبطريقة التفكير متاعنا. فما دراسات قالوا اللي هو اكثر من 70% من التوتر اللي نحسوا به يوميا السبب متاعه هو التفكير الزايد والتعقيد، نعقد الامور وهي تبدأ بسيطة وسهلة على الاخر. اليوم مش نحكيه على فن التبسيط هذا لاني ريت برشا حالات قدامي قاعدة تخمم طريقة كما نقولوا مقلوبة وما يستسهلوش الأمور وما يحاولوش يلقاو الحل بطريقة أسهل من اللي هم قاعدين يخموا فيها ويعقدوا الأمور برشا، وهذا يخلي حياتهم ثقيلة برشا وما هيش خفيفة وما هيش واضحة. بل كل شيء مش نعطيكم شوية نصائح سهلة على الأخر بطبيعة كما عودتكم للتطبيق وتعاونكم في الحكاية هذه وتخليكم تفهموا الأمور بمنظور آخر، منظور بسيط، تسهلوا الحاجات قدامكم وتلقوا الحل في ساعة. أول حاجة لازمنا نبسط التفكير متاعنا باش نرتاح. مش كل حاجة تستاهل تخمم فيها، برشا حاجات تجي من التعب متاع مخك يبدأ يسأل علاش وكيفاش وحقني عملت هكا وكان عملت هكا. مرات الحل يبدأ بسيط أما مخك يعقده. كل ما تبسط الفكرة تقرب للراحة، حاجة سهلة. ثاني حاجة، وقف التحليل الزايد. التفكير الزايد والتحليل يعطيك إحساس بالسيطرة أما في الحقيقة يتعبك. القرار البسيط خير من تفكير طويل بلاش نتيجة. فكر أقل ودبر راسك وتطلق برشا حلول اللي هي تنجم تساعدك في الحكاية اللي انت تخمم فيها. نقص شوية الاختيارات على روحك. كثرة الخيارات ولا الاختيارات تخليك داخل بعضك، كل ما تنقصها القرار يولي أسهل. البساطة راهي في الوضوح. رابع حاجة، ما تخليش الدراما متاع العباد تأثر عليك. فما بارش عباد تعيش على التعقيد، هذيك الهواية متاح، تكبر المواضيع، تخلق المشاكل، تخمم على حسب هي مخها شنو قال لها. ما تخممش وما تحطش روحها في بلاصة غيرها، ينجم يكون العبد هذاك تصرف عادي على الاخر موش قصد بيه حد شيء، ولكن العباد هذو بصفتهم مخهم يخدم برشا يبدأوا يخموا كان بطريقة سلبية، والحاجة اللي صارت قدامهم لازم تكون عندها أثر سلبي وما تعملتش كان بالهدف هذاك وللهدف السلبي. بطبيعة لازم تكون انت طبيعي هادي وبسيط وتخمم كل حاجة موضوعية صحيح ولكن بسلاسة وبسهولة. مش كل شيء يستاهل تدخل فيه روحك وكل شيء يأثر عليك بطبيعة وفي قراراتك في نهارك. خامس حاجة، لازم نركزوا على المهم. أسأل روحك هذايا يستاهل الطاقة متاعي ولا لا؟ كان لا خليه، ابعد عليه. طاقتك محدودة، استعملها بذكاء للحاجات اللي تنفعك وفي مصلحتك. حاول كيف تبسط حياتك اليومي، لأنه الروتين البسيط والكلام الواضح والقرارات الخفيفة السهلة هي تعاونك باش تعدي نهارك مرتاح. البساطة في التفاصيل تعطي راحة كبيرة. سابع حاجة، خلينا من الكمال. ما فماش حد ولا عبد كامل في الدنيا هذه. الكمال راهو وهم. تحب كل شيء مريقل 100% راهو مش تتعب أكثر. اقبل بالنقص وعيش على الموجود، على اللي عندك المتوفر، واقبل العباد كيما هما. ما تحاولش تخمم في بلاصة غيرك وخمم على روحك وعلى مصلحتك قبل كل شيء. ما تكونش أناني بالطبيعة، ما قلناش المصلحة معناها تخمم كان في روحك، تخمم في روحك وفي المجموعة وفي مصلحة المجموعة الكل. ثامن حاجة والأخيرة، لازم تنظف مخك قبل المحيط متاعك. يعني الفوضى اللي داخل مخك هي اللي مش تخلي لك فوضى في حياتك، في دنيتك، في بيتك، في بيروك، في بلاصة خدمتك، في بلاصة قرايتك. لازم بل كل شيء تبدأ تنظم روحك من داخل مخك كما قلنا قبل، المخ من داخل عبارة على خزانة فيها قجرات، وهذوكم يلزمهم يكونوا منظمين باش كل مرة تجبد اللي حاجتك بيه وترجع اللي ما حاجتكش بيه في الوقت اللي يلزم. هذا يعاونك برشا باش تكون منظمة بل كل شيء من داخل، ومن بعد تالي حياتك وحدة وحدة باش تتنظم وتصير الأمور كما أنت تحب. الراحة راهي تبدأ من داخل. فن التبسيط راهو حاجة سهلة على الأخر، ما هوش ضعف، راهو فن إنك تعرف شنو تخلي وشنو تخلي يمشي، فن إنك تعيش خفيف في عالم كله تعقيد. وبطبيعة فما برشا حاجات احنا عملناها كما قلت لكم في أول المداخلة بيدينا، وما ننساوش مش كل حاجة تستاهل تخمم فيها، ومش كل موقف يستاهل يستنزف الطاقة متاعك. حاول بسط الأمور، بسط حياتك، وخلي راحة بالك تولي أولوية في حياتك. هذا هو بالنسبة لموضوع اليوم، حكينا على فن التبسيط، كيفاش نسهلوا الأمور، كيفاش ما نعقدوهاش، كيفاش ننجموا نعيشوا حياة سهلة ونحقوا الأهداف اللي حشدنا بها في نهارنا، وما نقعدوش نخموا في حاجات بسيطة وسهلة ونلقاو الحل في ساعة. إن شاء الله الاستفادة حصلت، وتنجموا بطبيعة تطبقوا القواعد لأنها سهلة على الأخر، وأي عبد ينجم يطبقها باش تنجموا تعيشوها أحلى.
1: عيشها أحلى.
2: 27 دقيقة في إذاعة المنستير. نجد التحية لكل من التحق بنا في الاستماع، المستمعين الأوفياء لنا، مونيا عبد الرحمن، مونيا برحال، سي بشير القريشي، ناس الكل متفاعلين معنا. مدام صلوح حمزالي زادت تقدم إهداء خاص لبنتها بمناسبة إحرازها على شهادة في التمريض، وتقدم تحية لأختها أحلام بمناسبة عيد ميلادها. نقولوا لأحلام كل عام وأنت حي بخير، ونقولوا زادة البنت مدام صلوحة إن شاء الله ديما متألقة، وإن شاء الله ديما من نجاح إلى النجاح. كيف زادة منيرة الحساني اللي تصبح علينا، وتقدم تحية لبنت أختها أنس زيدي بمناسبة عيد ميلادها البارح، وتقول لها ربي يخلي لك نوراتك نورهان وسيلين المكني وتفرح بنجاحهم إن شاء الله. هكا وصلنا التحية متاعكم، وإن شاء الله ديما فرحانين ومنورين مع إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما FM. بش نواصلوا مع الفقرات، وشنو رأيك؟
1: شنو رأيك؟
2: كالعادة من المرصد الوطني لسلامة المرور الملازم سوسن واجع معنا في المباشر. صباح النور سوسن، مرحبا بيك.
3: نور يا أحمد، تحية ليك ولكيفة مستمعي إذاعة المنستير.
2: مرحبا، باش نحكيه على شوية تظاهرات ظهر الفترة هذه والأسبوع هذه وأسبوع المرور العربي، هيك التسمية متاعه
3: بالضبط. أسبوع المرور العربي بالنسبة يحتفلوا بها معظم دول العربي ديما في الأسبوع الأول من شهر ماي، يبدأ من نهار 4 لنهار 9 ماي. كالعادة معناتها تحتفل بالأسبوع هذايا، ومع المرصد الوطني لسلامة المرور كنا نظمنا عدة حملات توعوية وعدة حملات تحسيسية بالمناسبة هذه. شعار العام هذايا هو تمهل نحن في انتظارك، وده يقودنا إلى موضوع طابو نحن عنا في تونس اللي هو موضوع الإفراط في السرعة. ونحن في إطار التوعية بمخاطر حوادث المرور نحب نركز على السبب الخطير زي اللي نجم يعني حياة الإنسان في لحظة. الإحصائيات تظهر إنه السرعة تعتبر السبب الأول في الحوادث القاتلة في وطنيا، معناها نسبتها تتجاوز 37% مع الحوادث القاتلة في البلاد. في ولاية المنستير نقاوم ببداية العام إلى حد تاريخ 2/5/2026 نقاوم إحنا سجلنا 16 حادث السبب هو الإفراط في السرعة. أكد زي الحاجات أكدنا أنه التهور في السياقة مازال يحصد في الأرواح، برغم الانخفاض الموجود في عدد الحوادث إلا أنا مازلنا نسجل في عدد القتلى. السرعة المفرطة ما تخليش السائق يتحكم في السيارة متاعه كيف ما يلزم، تنقصهم التركيز متاعه وتمنعه من ملاحظة حتى المترجلين ولبقية مستعملي الطريق، حتى كان لزو بساكل اللي يبدأوا قراب منه ما تخليهم شراهم في الوقت المناسب. من ناحية العلمية كل ما ترتفع السرعة قوة الاصطدام تضعف ومسافة التوقف تولي أطول، مثلا على نجم نقوله كي نجم توصل مسافة التوقف في سرعة 100 كيلومتر في الساعة إلى أكثر من 70 متر، معناتها الإنسان ما عادش نجم يسيطر على السيارة نتاعو إلى 70 متر، معناها ما ينجمش يقف، ما ينجمش يعمل ردة الفعل، وهذا رقم خطير. معناتها خلينا نشوف ردة الفعل نجم تكون مش كافية الكل باش الإنسان يتفادى الحدث هذاك، عشان يعتقدوا إنه السرعة توفر الوقت. أما في الحقيقة معناتها عكس عكس عكس ذلك تماما. الإفراط في السرعة هو عدو السلامة، ما هوش وسيلة عمره، لكن الإفراط في السرعة وسيلة لربح الوقت. عدم مثلا فوق ذلك الكل نحن نلقاو عباد ما تربطش حزام الأمان وقت اللي تبدأ، ما انت هو حاجه ضروريه وحاجه مهمه جدا كيفاش الانسان يسرع ولا ما يسرعش. اما نحن نلقاو اضافه الى انه الانسان يتعمد الافراط في السرعه، نلقاو ما يربطش حزام الامان، يستعمل هاتف الجوال وقت يبدا في سرعات مرتفعه وسرعات عاليه. راهو نحن عندنا قانون، عندنا سرعات محدده، عندنا بلايك في الشارع يلزمنا نحترموهم، قانون الطرقات واجب ان نحترموه، السياقه في الشارع راهي مسؤوليه الجميع مش مسؤوليه واحد برك، معناها مش كان على المترجل ولا حكر على سائق الدراجه الناريه ولا حكر على سائق السياره، راهي السلامه في الفضاء المروري مسؤوليه مشتركه
2: صحيح.
3: الفرع الاقليمي للوسط الشرقي كان حاضر امس في ولايه المنستير تحديدا في مفترق رويال بارك، كنا قمنا بحمله تحسيسيه توعويه في الاداره ذايا. ان شاء الله اليوم نحن التوجه نتاعنا لولايه المهديه، كنا حاضرين زاده بدايه الاسبوع في في ولايه الساقط، ولايه سوسه في نهايه الاسبوع، ومجهوداتنا نحن تتواصل باش ننشروا.
2: هذوما حملات توعويه كان ناخذ عليهم فكره شويه معك مدام سوسن، معك كيفاش يكونوا الحملات بالضبط وين تمشيوا باش نعرفوا على الاقل كيفاش يكون العمل نتاع المرصد في الفتره هذه.
3: بالطبيعة نحن الحملات نتاعنا حملات توعويه تحسيسيه ميدانيه بالاكثر، معناها في تواصل مباشر مع مستعملي الطريق، كافة مستعملي الطريق بمختلف انواعهم، نحاولوا ان نحكيوا معاهم، ننصحوهم، نعطيوهم شويه ارقام، ننبهوهم بالواقع المروري في البلاد التونسيه، نحسوهم بخطوره الافراط في السرعه معناتها تبعا الموضوع نتاع اسبوع المرور العربي، كذلك نقوموا بتوزيع معطيات مواد تحسيسيه لمستعملي الطريق. كنا قمنا بحمله رادار ابيض، معناها نحاولوا ان نشوفوا شكون اكثر واحد يفرط السرعه في الطريق، نحاولوا ان نقولوا له راهو معناتها راك تجاوزت السرعه المحدده في المكان هذايا، حاول انك معناتها تنقص السرعه نتاعك باش توصل سالم، راهو حياه صغارك اللي معناتها صغارك اللي يستناو فيك وحياتك انت، راهي ماهيش اهم الثواني المعدوده اللي تربحها. الحملات التوعويه نتاعنا يكونوا بالشراكه مع الامن والحرس الوطنيين. حملات ان شاء الله نحن متواصله من اسبوع المرور العربي ولا غير اسبوع المرور العربي، ديما الفرع الاقليمي الوسط الشرقي متواجد ان شاء الله باش نحاولوا ننشروا اكثر وعي ونحاولوا انه المواطنين يحافظوا على سلامتهم،
2: وخاصه تتنقلوا نتصور النقاط السوداء اللي تكثر فيها يمكن الحوادث واللي فيها اكتظاظ مروري كبير، غادي يمكن معلومه يمكن توصل اسرع على الاقل لمستعملي الطريق والناس اللي تمشي تولي تخمم في معناها في الطريق كيفاش تكون معناها تحترم قواعد سلامة المرورية وتوصل المعلومة أقرب للناس. يعطيكم صحة على المجهود كالعادة، المرصد الوطني لسلامة المرور صديقتنا الملازم سوسن نواجع كانت معنا في تقديم نصائح وجديد المرصد. نشكرك سوسن، يومك سعيد، ونقدم تحية للناس الكل خاصة مستعملي الطريق اللي سمعوا فينا في الوقت هذا. بعد شوية دقيقة صحة، ما تنساش الموعد مع عناوين الأخبار. سبور انفو مفروض مش يكون مع شوقي الحميدي إن شاء الله في 8:45، ولا ميتيو وآخر التحيينات الخاصة بالوضع الجوي في بلادنا باش تتابعوها إن شاء الله مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
4: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
5: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
4: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: كبير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نحكيه على فوائد الثوم اللي هو غذاء الحق نعرفوه اللي هو مفيد برشا، نجم يحمينا خاطر عنده نقوله حتى باللغة الدارجة اللي هو كيما الانتيبيوتيك الثوم. أما ماذا بيا ننبهكم ما لازمش نتناولوه على الخواء، كيف كيف الثوم زادا ما نبلعوش بالعام، لازم قصوه أموع قطع صغيرة، وراهو حتى التطيب متاعه بقدرة ربي نجمو نستفادو من الفوائد متاعه حتى بعد الطهي، خاطر برشا عباد يظنوا أنه كي تطهى الثوم ما عادش تكون عنده فوائد، لا بقدرة ربي نجمو ننتفعو بالفوائد متاعه، وإن شاء الله ربي يضمن السلامة للجميع. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلاء.
1: دقيقة صحة.
3: السابع ونصف صباحا على موجزة المنسيرة. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة، المترشحون لامتحان البكالوريا يجتازون بداية من اليوم اختبارات البكالوريا البيضاء. شركة تايكينغ إلكترونيكس تختار أنفيذة كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين باستثمار قدره 40 مليون دينار و300 موطن شغلة. انطلاق وأشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية بولاية المهدية. فلاحون يشتكون من تلف محاصيلهم بسبب تسرب مياه الصرف الصحي بمناطق من معتمدية منزل تميم. نسبة التضخم عند الاستهلاك ترتفع إلى مستوى 5.5% خلال شهر أبريل. ترامب يعلق مشروع الحرية وعباس عرقشي في الصين اليوم الأربعاء. وفي العناوين الرياضية، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان من أجل البطاقة الثانية المؤهلة لنهائي أمجد الكؤوس الأوروبية اليوم لملاقاة أرسنال الفائز أمس على أتلتيكو. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في 8 صباحا لمتابعة أولى النشرات بعد قليل. جديد أخبار رياضة مع شوقي الحمدي.
4: الحمامات تكلسة بوعرقوب

صباح الخير لكل مستمعين ومسمعتنا عبر موجات وصفحة الإذاعة المنسية على موجات أيضا بانوراما فام في الأخبار الرياضية في هذا النقل المباشر البث المباشر الربط المشترك بين إذاعة المنسية وبانوراما فام في الأخبار الرياضية. إذن البداية بالاتحاد الرياضي المنسي للأستاذ مسلم مسلامة حسب ما أكدونا البارح وأنه كان قدم استقالته من رئاسة الاتحاد الرياضي المنسي منذ ليلة أول أمس الاثنين وتم رفضها بالإجماع من طرف أعضاء الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري بخصوص تقديم عضو آخر وأعضاء آخرين لاستقالتهم معاه. فإنه الأستاذ مسلم إسلام حسب ما يأكدون هو بنفسه وأنه ما ثماش منه الأخبار هذا مش صحيح في انتظار وأنه يتم تحديد موعد لعقد جلسة مع السيد والي المنسير السيد عيسى موسى لتدارس الوضعية الخاصة بالاتحاد الرياضي المنسيري منها الديون المالية لأثقلت كاهل الجمعية والهيئة المديرة. والجلسة ربما قد تكون اليوم في انتظار تحديدها هذا حسب ما أكد هنا السيد أو الأستاذ مسلم إسلامة باتصال به يوم الأمس. الأستاذ مسلم إسلامة اعتذر منا بكل لطف عن التدخل في إذاعة المنسية توضيح عدة نقاط حول استقالته في انتظار أنه يتم اللقاء مع السيد والي المنستير وما ستصفر عنه التطورات في الاجتماع المرتقب هذا ربما نجم يكون اليوم في الساعات القادمة. بالنسبة للمدربة فتحي العبيدي مدربة كبير كرة القدم في الاتحاد الرياضي المنسيرة فإنه رسميا ما قدمش استقالته حسب ما يأكدهن الأستاذ مسلم إسلامة. فتحي العبيدي ما قدمش استقالته من تدريب الاتحاد المنسيري فقط وأن الهيئة المديرة هي اللي قاعدة تسعى وفي إطار التفاوض معه لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدربة فتحي العبيدي وقد يتم الإعلان عن ذلك في قادم الساعات والأيام القليلة القادمة في انتظار تعيين البديل أو من سيواصل تدريب الاتحاد الرياضي المنسيري نهاية الموسم. وكل هذه الأخبار والتفاصيل الأخرى تقدم على صفحتنا راديو منستير سبورتس على الفيسبوك الصفحة الخاصة بأخبار الرياضة لإذاعة المنستير. التعيينات الخاصة بالجولة 14 إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى مقابلات الجولة قبل الأخيرة من نهاية البطولة تتلعب على 3 دفعات لكل المقابلات في 3 دفعات يتلعبوا في نفس التوقيت بداية من 4 متلاشية البداية بعد غدوة الجمعة 8 مايو شبت القيروان تستضيف الاتحاد المنسيري ملعب التونسي يستضيف اتحاد بن قردان مستقبل السيمان يستضيف مستقبل جيبس والأولمبي الليبيجي يستضيف شبيبة العمران. نهار السبت 9 مايو في الأربعاء متاع العشية مستقبل مرسى يستضيف النادي الصفاقسي النجم الساحلي يستضيف النادي البنزرتي ترجي جرجيس يستضيف نجم المتلوي في حين نهار 11 مايو مباراة القمة تجمع في الأربعاء متاع العشية في ملعب حمد العقربي في رادس بين الترجي أريد التونسي والنادي الأفريقي مع تخصيص 27,000 تذكر لجماهير الترجي أريد التونسي منهم 3,800 تيكي باش توزع وتباع إلكترونيا لجماهير الترجي في حين بقية التذاكر باش يتم حملها لأصحاب الاشتراكات للترجي الرياضي التونسي. وتو إن شاء الله في نشرة أخبار نص نهار ودرجين نعطيكم أكثر تفاصيل على الاجتماع الأمني اللي تم في مقر ولاية بنعروس وشنية الطلبات اللي قدم بها النادي الأفريقي وأيضا كل التقنيات متاع الاجتماع هذا إن شاء الله تلقوا في أخبار الرياضة على إذاعة المنسير إن شاء الله نص نهار ودرجين وأيضا على صفحتنا راديو منسير سبورتس. انعقد امس الصباح اجتماع في مقر ولايه المنسير باشراف السيد عيسى موسى والي الجهه للجنه الجهويه التي تنظيم وصيانه الروح الرياضيه وتم فيها التداول بخصوص الاستعدادات لتنظيم الفاينل فور نهائي الرباعي ديمي فينال والفينال يعني نصف النهائي ونهائي لبطوله الكبريات لقسم النخبه لكره اليد اللي باش تحتضنها قاعه مزالي الاولمبيه بالمنسير كذلك مقابلتي المنتخب الوطني التونسي اكابر لكره اليد ضد المنتخب الجزائري والدين كل مقابلات هذه زوج مقابلات في قاعة مزالي في المنسير وأيضا دورة المرحوم الهادي مارك لكرة اليد بمشاركة منتخبات تونس وأسبانيا والنمسا والسعودية لأقل من 21 عام منتخبات الأواسط اللي باش تدور في المنسير من 11 إلى 16 مايو في قاعات مزالي في المنسير وصيادة وقصر هلال. وتم كذلك خلال الاجتماع هذايا التطرق إلى التحضيرات الأخيرة بخصوص احتضان المنسير المرحلة الثالثة من البطولة الوطنية لرياضة البوتشا يومي 8 و9 مايو وهي رياضة خاصة بالمعاقين.
في كرة السلة بالنسبة لعملية بيع التذاكر الخاصة بالأدوار النهائية أكابر وكبريات لكأس تونس لكرة السلة انطلقت يوم الأمس عملية بيع التذاكر على موقع تسكتي بوانتيان متوفر على ذمة أحباء الفرق المترشحة للدور النهائي بالنسبة للجمعية النسائية بجمال ونادي الصفاقسي وأيضا اتحاد المنسير ونادي الأفريقي. نهائي الكبريات باش يكون نهار السبت في ماضي الساعة متاع النهار في قاعة رادس متعددة الاختصاصات بتحكيم تونسي تجمع بين الجمعية النسائية بجمال ونادي الصفاقسي، في حين نهائي الأكابر في 4:30 متاع العشية ديما نهار السبت 9 ماي تجمع مباراة النهائي بين اتحاد المنسير ونادي الأفريقي باش يكون بطاقم تحكيم دولي أوروبي. الكرة الطائرة اليوم تتلعب في قاعة عيسى بن نصر في قليبيا مباراة ذهاب نهائي كأس الجامعة أكابر لكرة الطائرة في 6 متاع العشية تجمع بين الأولمبي القليبي وسعيديت سيدي بوسعيد تحكيم الثنائي الهاني الكوكي ومحمد النصر التونسي. الختام عالمين بإياب نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية البارح، حارسون الإنجليزي يضمن الترشح إلى نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية رابطة الأبطال الأوروبية من خلال فوزه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني هدف مقابل صفر، والذهاب كان انتهى بالتعادل 1-1 في الموتروبوليتانو في مدريد في إسبانيا، وبالتالي حارسون الإنجليزي يعود لنهائي رابطة الأبطال الأفريقي وترشح بعد 20 سنة. في حين نصف النهائي الثاني يتلعب الليله في مباراه الاياب 8 متاع الليل مع بايرن ميونخ الالماني والباريس سان جيرمان الفرنسي، مقابله الذهاب انتصر فيها البي اس جي بخمسه مقابل اربعه. نهايه الاخبار الرياضيه، اجمل تحيه لطفي المكي في الاخراج التقني، تحيه مقدم الميكرو شوقي الحمادي، ان شاء الله نتقابل معكم في اخبار الرياضه على موجه اذاعه المناسير في نص النهار ودرجين. ان شاء الله يوم طيب للجميع وعوده لمواصله بشير الاربعاء على موجه اذاعه المناسير وبانوراما فهم كالعاده مع سيد احمد موسى. يومكم طيب ان شاء الله نذكر.

0: 7:54 دقيقة في إذاعة المنسير، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. قيت معلومة الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا صبحي بن أحمد، شاتينا آخر التحينات فيما يخص الوضع الجوي في بلادنا بالنسبة لليوم والأيام القادمة. صبحي صباح النور والسرور.
1: صباح الخير خويا أحمد، تحية ليك الفريق العمائق هذا الصباح وكل مستمعين بذات المنستير.
0: مرحبا بيك. الطقس صيفي وإلا ما زلت فما شوية تقلبات في الفترة هي؟
1: نعم، نجم نقول هو هنالك تفاوت ما بين صيف وربيع في المناطق الشمال، معناتها هنالك طقس نجم نقول نوعا ما معناتها منخفض اليوم درجة الحرارة، هنالك منخفض لضغط الجو في الطبقات العليا يسير طيارات شمالية، بالتالي معناتها تنخفض بالكدي درجة الحرارة بالنسبة للشمال والوسط. حتى جهة المنستير اليوم سجلوا تقريبا حرارة قصوى 21 درجة، كذلك تونس العاصمة 22، في حين بمناطق أقصى الجنوب خاصة الجنوب الكل تقريبا يكون في حرارة في حدود 38 درجة وتصل حتى 41 مع ظهور الشيلي بجهة رمادة وكذلك جنوب تطاوين ومدنين، هذا معناتها اللي يميز درجة الحرارة. وبالنسبة للحالة الجوية معناتها الطقس عموما باش تظهر الغيوم اكثر، معناتها باش تكون اكثر كثافه خاصه في معناتها بعد الظهر بمناطق الشمال وكذلك حتى الشمال الغربي، امكانيه حتى ظهور خلايا رعديه وارده العشيه. تشمل الامطار هذه مناطق في البدايه مناطق الشمال ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق الوسط في اخر الليل. وبالنسبه للريح ما زالت من قطاع شرقي قويه بالوسط والجنوب مع ظهور دوير رمليه وخاصه بمناطق الجنوب الغربي مما يساهم في انخفاض مدى الرؤيه الافقيه. الحراره عموما تتراوح ما بين 19-24 درجه بالشمال وجهه الساحل والمرتفعات، بين 25-32 درجه ببقيه الجهات، وتصل محليا 38 درجة بالجنوب و41 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. بالنسبة ليوم الغد طقس ملائم أكثر لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار خاصة في معناتها بعد الظهر بمناطق الغربية للشمال في البداية ثم تشمل بقية مناطق الشرقية للشمال وكذلك الوسط بما في ذلك جهة الساحل إن شاء الله غدوة العشية ومعناتها في الآخر للنهار إمكانية واردة لتشكل خلايا رعدية. درجات الحرارة تتواصل في نسقها الانخفاض معناتها أقل بقليل من المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر ماي بالنسبة لمناطق الشمال والوسط بطبيعة الحال، أما مناطق الجنوب فهي أكثر بحدود تقريبا 7-8 درجات من المعدلات العادية لهذه الفترة. الاستقرار يرجع من جديد يوم الجمعة سبت وآخر هذا الأسبوع ونشوف إن شاء الله درجات حرارة أكثر بقليل من المعدلات العادية. يوم السبت خاصة تبدأ تظهر فيه التيارات الجنوبية وبالتالي ترتفع بالكدية درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد.
0: واضح، معناها بالنسبة اليوم وغدوة في الجنوب الطقس صيفي، في الشمال الوسط وبقية الجهات طقس ربيعي شوية نجم نقوله، مع يمكن انخفاض نسبي في درجة الحرارة مقارنة يمكن بالمعدلات العادية الخاصة بالفترة هذه في الشمال خاصة.
1: نعم هذا هو. نعم
0: يعطيك الصحة الصبحي، نشكرك برشا على معلومة الطقس.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، يومك سعيد. الوضع الجوي كما قلنا باش يكون في استقرار آخر هذا الأسبوع، إن شاء الله ويكاند يتعدى باهي للناس الكل. وكالعادة المعلومات والأخبار باش تتواصل بعد لحظات مع ليج لاصي في نشرة أخبار الثمانية، تنساوش خبر وتعليق الكلمة ليك وأسعار السوق، فقرات ساعتنا الأخيرة من بشائر الصباح.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنسير. مع تقديم نشرات الأخبار وهذه عناوينها: المترشحون لامتحان البكالوريا يجتازون بداية من اليوم اختبارات البكالوريا البيضاء. فلاحون يشتكون من تلف محاصيلهم بسبب تسرب مياه صرف الصحي بمناطق من معتمدية منزل تميم. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي ترتفع إلى 5.5% خلال شهر أفريل المنقضي. صباح الخير من المقدمة للتفاصيل. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم الأربعاء البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاث الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 من شهر مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ وإلى قياس جاهزيتهم والتعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا المبرمجة لأيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من شهر جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم الثلاثاء 23 جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من شهر جوان وغرة واثنين جويلية، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 من نفس الشهر. أفادت أمينة بن عمار المكلفة بإدارة ترشيد المبيعات بالخطوط التونسية بأنه سيتم قريبا إطلاق عرض استثنائي جديد يشمل تخفيضات لفائدة العائلات التونسية المقيمة بالخارج والطلبة.
1: فما عمل مع ديوان تونسيين بالخارج قصد تخصيص عرض استثنائي اخر لفائده التونسيين العايشين بالخارج، يعني قريب مش يكون حاضر. بالنسبه للطلبه هوني راهو نحبوا ناكدوا اللي راهو فما عرض خاص بالطلبه على امتداد السنه. اي ايتيديون اي سو بريزونت في البوان دو فونت باش يشري تذكره قدم نفسه على اساس طالب، هوني يتمتع ديريكتومون بتخفيضات توصل 30% على التعريف اللي بشرقها موجوده. بشرقها امكانيه تغيير التذكره دات نتاع الفواياج اي سونتيناليتي، كيف كيف راهم التذاكر نتاعهم فيهم إمكانية الرمبورسمون. أهم حاجة زادة عندهم الحق في قطعة التفتر، القطعة متاع الأمتعة متاعهم ب 32 كيلو عوضا عن 23 كيلو.
0: يتواصل إلى غاية يوم غد الخميس الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية ووتر إكسبو، الذي يجمع مختلف المتداخلين في المنظومة المائية من وزارات الفلاحة والبيئة والتعليم العالي في إطار مقاربة تشاركية لمناقشة التحديات والحلول المرتبطة بالمياه. وسيمثل الصالون فرصة لعرض أحدث التكنولوجيات في مجال التنقيب عن المياه، إلى جانب تخصيص مركز لتحليل التربة والمياه يمكن الفلاحين والصناعيين من الحصول على نتائج التحاليل بصفة آنية ومجانية حسب تصريح منظمة الصالون لمياه الكعبي.
2: الصالون يضم حوالي 40 عارض من مؤسسات خاصة، هيكل العمومية، منظمات عالمية، جمعيات، ستارتاب، مم حتى مؤسسات تمويل موجودين معنا. عنا مخبر تحاليل للمياه والتربة، أي فلاح وإلا صناعي نجم يجيب عينة من التربة متاعه وإلا من الماء ويجي حللها هوني سيور بلاس، وزيدا ينجم ياخذ المعلومة صحيحة ودقيقة. زيدا المواطن كما قلنا ديجا عن المعلومة ينجم يلقى المعلومة، فما التمويل، فما شركات ينجم يستفيد بهم هو، حتى عنا تحليل المياه عارضين عندهم حاجات تصلح للمواطن العادي في داره اللي تخص الماء العادي اللي نجمه اللي نستعملوه كل يوم، يعني ينجم يجي بحذنا ويستفيد من كل عارض موجود معنا وإلا من المعلومة.
0: الصالون ينعقد بمقر الاتحاد الوطني للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية. اختارت الشركة الصينية تيكينغ إلكترونيكس تونس كأول وجهة سياحية لها للإنتاج خارج الصين، وذلك بالمنطقة الصناعية بنفيضة التابعة للقطب التنموي نوفيسن سيتي بسوسة، حيث شرعت الشركة في الدراسات اللازمة لبناء المصنع إثر اقتنائها قطعة أرض تمتد على مساحة تتجاوز 3 هكتارات، على أن يتم استكمال المشروع والدخول فعليا في مرحلة الإنتاج آخر اواخر السنه القادمه. وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل تخصص نسبة 15% منها للإطارات، على أن يتضاعف عدد موطن شغل والاستثمارات في مرحلة لاحقة وسيوجه الإنتاج كليا للتصدير. أعطيت أمس إشارة انطلاق أشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية بولاية المهدية المخصصة لإيداع نفايات المنزلية وما شابهها في إطار تنفيذ الصفقة الإطارية المتعلقة بتهيئة واستصلاح المصبات المستغلة من بلديات الجهة وعددها 14. وستكون ولاية المهدية أول ولاية تنطلق فعليا في تنفيذ هذا المشروع الوطني المندرج في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ جانفي 25 حول حوكمة ونجاعة قطاع النظافة والعناية بالبيئة. السيد زهير البقلوتي مدير العناية بالبيئة والتصرف في المعدات تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
3: يشمل جميع المصبات دونك نتاع الولايه. الانطلاق باش يكون المصب من اكبر مصب في الولايه اليوم اللي هو مصب مهديه، هذه تصب فيه ثلاثه بلديات اللي هي المهديه وقصور الساف والحكايمه. المقاول باش يسخر عده اليات ثقيله للقيام بالاستصلاحات، باش يتم غلق جزء من المصب هذا وردمه واستصلاحه وتهيئه جزء صغير للاستغلال اليومي للفضلات، مما معناه هذا الكل باش ينقص من التاثيرات السلبيه للمصب من انبعاثات دخان من كل ما هو بلاستيك. دونك برنامج هو على 3 سنوات، هي صفقة إطارية تجدد مرتين، دونك 3 سنوات في الإجمال. دونك إن شاء الله معنا يكون عنده تأثير إيجابي جدا في يخص منظومة تصرف النفايات بالنسبة لولاية المهدية. إجراء نوعا ما نقول وقت إلى حد إيجاد الحلول الجذرية أكيد معناها للموضوع تصرف النفايات. في هذا الصدد ديجا فما وفد إن شاء الله باش يجي دونك البنك الدولي باش يشوف زاد شنو هم السبل على تنجم ولاية المهدية تستغل فيما يخص التصرف وتحسين منظومة التصرف النفايات كما نعرف الفرز والتثمين وغيره من التقنيات العصرية.
0: يشار إلى أن ولاية نابل لا تتوفر على مصب مراقب للنفايات. إلى ولاية نابل، حيث أكد رئيس جمعية البيئة بمنزلة ميمة إيمان حمام تلقي تشكيات من قبل عدد من الفلاحين القاتنين بمنطقتي سيدي حميدة وسيدي جمال الدين التابعة لمعتمدية منزلة ميمة من ولاية نابل بسبب تضرر أراضيهم الفلاحية وانتشار مياه الصرف الصحي على امتداد حوالي 7 كيلومترات، مشيرا في تصريح لفاطمة بن عثمان أن الوضع ينذر بكارثة بيئية وصحية خطيرة، خاصة مع تواصل الوضع لأكثر من 10 أيام وغياب تحرك جدي من قبل السلطات المعنية بالتدخل ورفع الأضرار وفق قوله.
4: جاني إشعار من مواطنين وفلاحين اللي فما إشكال كبير في منطقة سيدي حميدة، مشينا عملنا طلع نلقاو السواني الكل مغمورة بالمياه الصرف الصحي تمتد من فرجون حتى سيدي حميدة تتعدى زادة على سيدي جمال الدين لتوصل للأمريكا. معناها فما قرابة 7 أو 8 أو 9 كيلومتر خضار وحبوب موجهة للبشر. الناس قاعدة تستغيث، كارثة بيئية وصحية صحية بيئة تم معنى الكلمة، ما فهمش حتى معلومة طلعت. كان تو الفلاحة استغاثت بالنشطاء جمعية والجمعيات البيئية.
0: المدير الجهوي للتطهير بنابل محمد مكرب مجدوب أكد أنه تم التدخل لحل هذا الإشكال فور تلقي إشعار في الغرض، وما تزال عملية المتابعة متواصلة إلى حين معالجة المسألة بشكل نهائي، موضحا أنه تم التدخل بالتنسيق مع الصولة المحلية وإصلاح العتبة المتمثل في انسداد القنوات بسبب وجود عجلة مطاطية داخل الشبكة. وأضاف المجدوب أن المياه المتسربة من محطة التطهير بمنزل تميم هي مياه خضعت لمعالجة ثلاثية، أي أنها مرت بمراحل متقدمة من التصفية وفق تقديره. النبأ الأخير في هذه النشرة، بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل مستوى 5.5% مقابل 5% خلال شهري فيفري ومارس وفق مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. وتفسر نسبة التضخم أساسا من ناحية إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية 8.2% خلال الشهر المنقضي، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية 9.3%، ومن ناحية أخرى إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات النقل 2.2%. وأفاد المعهد الوطني للإحصاء في نشريات متعلقة بمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر أبريل، أفاد أنه باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.2% تبعا لارتفاع أسعار الغلال الطازجة بأكثر من 19% والدواجن 16% ولحم الضأن 16% أيضا، وأسعار الخضر الطازجة 13.5% وأسعار لحم البقر بنسبة 12% والأسماك الطازجة بحوالي 12%، فيما تراجعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 6.8% وأسعار البيض 4.4%. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: المترشحون لامتحان البكالوريا يجتازون بداية من اليوم اختبارات البكالوريا البيضاء. لقاؤكم بقسم الإخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع الهادي عزيز لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع أحمد موسى.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير، انتم تسمعوا
7: في إذاعة المنستير
8: معكم
7: وين ما كنتم.
8: حلوين
9: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات، للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: ثمانية وخمسطاش دقيقة في ذات المنسير. نجد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع، مواصلين معكم بشائر الصباح حتى للتسعة.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق،
0: خبر وتعليق. أولى فقرات ساعتنا الثالثة كالعادة مع أستاذ القانون العام والعلوم السياسية سي عبد السلام الفطناسي. سي عبد السلام، صباح النور والسرور.
3: مرحبا سي أحمد، صباح الفل والياسمين، وتحية لمستمعي الإذاعة المنستير الأعزاء الأوفياء.
0: مرحبا بك سي عبد السلام. نبدأ كالعادة بخبر أول في خبر وتعليق، وفي استقباله لرئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزويري في أول هذا الأسبوع، تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد لتعطل المشاريع وسبل تسريع إنجازها، ودعا إلى إصلاح منظومة الصفقات العمومية وتبسيط الإجراءات مع تعزيز الرقابة على المال العام وتحميل المسؤوليات. تعليقك على الخبر هذا سعد سلام.
3: هو سي أحمد، مسألة تعطل المشاريع في علاقة بمسألة الصفقات العمومية، الحقيقة هذا استنتاج ظاهرة وقديم، ما هوش جديد. أنا أتساءل لماذا السيد رئيس الجمهورية لم يركز ولم يتفطن إلى هذه المسألة إلا مؤخرا، باعتبار أنه منذ سنوات عدة أطراف سواء كانت في الإدارة أو خارج الإدارة أو مستثمرين أو مناخ الاستثمار أو في علاقة بالمشاريع اللي وقعت برمجتها واللي هي في سير ربما وبصدد الإنجاز، هناك استنتاج عام وانطباع عام، وهناك نوع من التعطل معناتها أثر سلبا أولا على كلفة تلك المشاريع، لأن المشروع كما يتمش إنجازه في الوقت المحدد ويتم تأجيله لأكثر من مرة، هذاك مش يكون عنده تأثير في علاقة بارتفاع الكلفة إلى غير ذلك من المسائل السلبية. دونك هذا النقطة الأولى اللي حبيت نبدأ بها، وهو أنه الكونستا متاع أنه في تونس منظومة الصفقات العمومية، منظومة إنجاز المشاريع ذات العلاقة بالصفقات العمومية تعتريها عدة مشاكل في علاقة خاصة بمسألة سرعة الإنجاز. سرعة الإنجاز مش موجودة بالكل. هذه النقطة الأولى اللي في الحقيقة طالما وأنه هناك على رأس الدولة من تفطن إلى هذه المسألة ووضعها في أولويات جدول أعمال، وهذه حاجة إيجابية، خلينا نكونوا إيجابيين في المقابل. نقطة ثانية فيما يتعلق باللقاء متاع السيد رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة ووزير التجهيز، هي التوصيات التي أوصى بها رئيس الدولة واللي يجب الوقوف عندها. رئيس الدولة ماذا طالب وبماذا ربما أوصى؟ أولا قال لك إصلاح منظومة الصفقات العمومية. رئيس يا أحمد، منظومة الصفقات العمومية إصلاحها من نجمش يكون بين عشية وضحاها، لأنه عنا معناتها إرث وعنا منظومة قاعدة تشتغل بطبيعة الحال، فيها ما فيها وعليها ما عليها ولها ما لها. وجميل جدا أنه تحدث على إصلاح، ما تحدثش على تغيير، لأنه أنا ديما نخاف من كلمة التغيير. نقوله إصلاح بمعنى وأنه تقييم المنظومة القديمة، المحافظة على نقاط قوتها ومحاولة تعديل بعض الشوائب أو بعض الإخلالات أو بعض النقاط السلبية. الحاجة ربما اللي استرعت اهتمامي، ونرأس الدولة في بعض الأحيان يطالب بأشياء متناقضة، راوك تقول لي تبسيط الإجراءات وبعد تردفها وتقول تعزيز الرقابة، راهو الإجراءات فرتو في العالم وقت تتعمل خاصة في مادة الصفقات العامة، الصفقات العمومية، هي الغاية الأساسية متاعها هو إحكام تنظيم وضبط مسألة الصفقات العمومية، لأنه عندها علاقة بالمال العام، لأنه المشاريع كيفاش تتعمل؟ بس تتعمل بطبيعة الحال عن طريق النفقات العمومية اللي جاية من ميزانية الدولة. دونك إحاطة الصفقات العمومية بمجموعة من الإجراءات في جانب منه إيجابي، لأنه يحاول وأنه يضبطها باش ما تكونش هناك كما قلنا معناتها انحرافات واختراقات ومعناتها تبذير للمال العام. وبعد تقول لي تعزيز الرقابة وتحميل المسؤولية، ايه هذوما كل ما نجموش ربما يجيوا مع بعضهم، لانه كي باش توفق بيناتها المعطيات هذه كل مسألة دقيقة ودقيقة جدا، لانه انت تحب تبسط الاجراءات وتعزز الرقابة. كيفاش
0: الرقابة ينجم يكون في نطاق التنسيق بين الإدارات مثلا في حاجة كما هكما
3: في تعديل القوانين بين الإدارات عندك راو فما حاجة ما نحبوش احنا ديما ماذا بينا نكونوا إيجابيين. راو العقد الإداري متاع الحكومة متاع الوظيفة التنفيذية في تونس نقصته برشا أمور
0: صحيح.
3: نقصته برشا معطيات بس نكونوا واضحين هكا ولا دونك انت تقول لي تبسيط الإجراءات من ناحية وتقول لي تعزيز الرقابة وتحميل المسؤولية هذاك السلافة دوسوا أي إنسان يكلف بمهمة معينة ولا يكون عنده حسن الظن بطبيعة الحال ولا يخالف القانون مش حسن الظن لأنه يعني حسن الظن ذيك تقييد سياسي وإداري ولكن يخالف القانون تولي معطى بطبيعة الحال آخر في هذا الخصوص. بس بالنسبة لي أنا العناوين جيدة إنك تبسط الإجراءات وتصلح المنظومة وتعزز الرقابة وتحمل المسؤوليات ولكن يا سي أحمد هذا يراه بصراحة صعبة جدا. منحبش نكون إنسان متهافت ونقول لك رأي المسألة سهلة ما هيش سهلة مسألة صعبة. ثم يا أخويا باهي إنك تطالب بهذا ولكن ثم أشياء على عاتق الدولة وعلى مسؤولية الدولة باش جات الفرصة أنا باش نثير أخويا. أنا نستمع من هنا وهناك أنا حتى في الكلية اللي نخدم فيها كانت عندنا معناتها مشاريع متاع صيانة ومتاع ترميم بعض المدارج إلى غير ذلك وصار تأخير وفي مشاكل في علاقة بالمقاول لأن الدولة لم تكن في مستوى تعهداتها المالية مع المقاولة ذلك. لذلك هذه زادة مسألة لابد من إثارتها. من مش نكونوا ديما مع الدولة يودي مع الدولة إنه دولتنا ولكن كتابك ثم نقايس ترتكبها الدولة لابد من الإشارة إليها بس الدولة تحسن من أداها. لذلك السلطة بنتين متاع الدولة يا سي أحمد أصبحت من الأسباب الأساسية لعزوف المشاركين في الصفقات العمومية. دونك المسألة مسألة عامة مسألة مركبة مسألة معقدة فيها القانوني اللي حكى عليه السيد الرئيس في علاقة بإصلاح المنظومة في علاقة بتبسيط الإجراءات ولكن زاد فيها معناها عندها علاقة بسلوك الدولة ومنهجية الدولة في علاقة مع المتعاملين معها في علاقة بالمتعاملين مع الدولة في إنجاز بعض المشاريع لأنه المقاول وإلا أي مقدم معناه هو منجز وناجز لصفقة عمومية في علاقة بالدولة هو زاد كما أنت تراقب معناتها مختلف المراحل متاع الصفقة وإنجازها من أجل المحافظة على المال العام ومن أجل بطبيعة الحال تحميل المسؤوليات راهو حتى هو زاد من حقه باش يكون عنده معناتها ثم ديزيشيونس معينين ياخذ القسط الاول والقسط الثاني باش ينجم يستمر وينجم بطبيعة الحال يواصل نشاطه. دونك المساله كما قلت لك مساله ماهيش بسيطه ما نجمش نبسطوها لانه كي تقول لي اصلاح منظومه وتبسيط اجراءات وتحميل مسؤوليات الى غير ذلك جميل ولكنه كما قلت لك ماهوش سهل ولكن زاد في نفس الوقت لابد ان الدوله زاد تراجع روحها وتحاول تعدل شويه وتصلح من ادائها في علاقه كما قلت لك باجال سدود الاقساط في علاقه بالمتعاملين معنا لانه سينو ما عادش باش تبقى الدوله ناس تشارك في مناقصات في علاقه
0: بالصفقات العموميه
3: والمشاريع اللي ناويه تنجزها بطبيعه الحال.
0: هذا بالنسبة للخبر الأولى يعطيك الصحة سي عبد السلام. الخبر الثاني شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ على أن تثمين المياه المعالجة واستعمالها في الري أضحى ضرورة ملحة لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد المائية في تونس وأكد خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة مؤشرات الوضع الفلاحي والمائي بكل من ولايتي جندوبة وزغوان أهمية تشريك البحث العلمي ووضع برامج متكاملة للإرشاد الفلاحي بهدف تحسيس الفلاحين وتشجيعهم على اعتماد المياه المعالجة في الري.
3: رأيت أنت المعطيات اللي حكاها السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية كلها معطيات لا يختلف فيها اثنين ولكن أنا في تقديري ذلك كلام كل خارج السياق خارج السياق تماما وأشك أن السيد الوزير عنده معرفة وإدراك بتحديات الإجراءات اللي يحكي عليها هذه وإلا بأولويات عمل الوزارة مش أقول لك بكل بطل شي أحمد كنت تقول لي تثمين المياه المعالجة واستعمالها في الري خانة فلاح عندي ثانية وقتاش النجم نستعمل المياه المعالجة في كم تبح لي محطة تطهير متاع ماء محطة معالجة الماء خانة باش نعمل محطة متاع معالجة متاع ماء أنا يعجلنيش نعمل صنداج وإذا كان خليت رخصة هذا باش نعمل صنداج ونسقي ربما الزيتون متاعي وإلا الزراعات الكبرى اللي حب نزرعها. دونك هذوما مسألة المياه المعالجة استعمالها في سياقات محدودة وفي أماكن محدودة عندما تكون هناك محطات لمعالجة المياه المستعملة والمحطات هذه ما تنجم تعملها كانت الدولة ما يعملهاش الخواص. هذه النقطة الأولى واضح ولا سياح؟
0: هو يمكن في إشارة لمشاريع الوزارة معناها ماهوش من مسؤولية الفلاح حسب ما
3: قال هو. لا خطهم بعد علاش خطر خطهم بعد ثم مسألة الإرشاد الفلاحي ونزلنا نحشش الفلاح.
0: الفلاح
3: عنده ما ياه معالجة هو ما استعملهاش. يعني الفلاح فيه أي ماء بطبيعة الحال ينجم يقيله المنتوجات نتاعه والغراسات نتاعه تو الامور تمشي. دونك هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وأنا هذه تستفزني برشا لأنه مسألة ما تتعلقش كبوزارة الفلاح تتعلق بالدولة التونسية بكل هي مسألة تشريك البحث العلمي ووضع برامج متكاملة للإرشاد الفلاحي. يا ريت أنه يتم تشريك ثم تقول تشريك البحث شكون باش يشارك البحث العلمي؟ خل وزارك شارك ولا أنا باش نشارك؟ هو يدعو إلى تشريك خلتي وزير الفلاح. دونك انا ناكد لك سي احمد هناك عديد المؤسسات البحثيه ذات الصبغه الفلاحيه في تونس موجوده في مقرن وموجوده في سوسه وموجوده في تونس العاصمه وموجوده في قبلي نتاع المناطق القاحله وشبه القاحله موجوده في سيدي بوزيد. تراجع ادائها واصبحت ذات دي غير ذات جدوى. علاش؟ لانه ما ثماش توظيف وما ثماش تواصل بينها وما بين هياكل الدوله بطبيعه الحال. دونك بالنسبه لي انا خنتي كوزاره الفلاح وكحكومه بصفه عامه شنو من الهياكل اللي عملتوهم لتامين التواصل ما بين مخرجات البحث العلمي وما بين السياسات العموميه؟ راه مش كوزاره الفلاح ثم دي كونيكسيون توتال يا سي احمد ولا متحمل مسؤوليتي كي نجبد ونقول عليه لاني ننتمي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. ثم فصل كامل وجدار برلين وحائط عنصري ما بين اشتغال الدولة في مشاريعها وما بين مخرجات البحث العلمي سواء
0: بين النظري والتطبيقي معناها
3: صحيح بين النظري والتطبيقي. ونرجع نعاود ونقول لك أكشيف الشهير اللي جبدناها أكثر من مرة سي أحمد وأنه تونس في المراتب متقدمة عالميا
0: في البحث العلمي صحيح
3: ولكنها مراكز متأخرة جدا في علاقة بتوظيف مخرجات البحث العلمي في التنمية متاع البلاد بطبيعة الحال. ما نتمناه هو أنه الكلام هذا سواء في مستوى التعليق على الخبر الأول وإلا في مستوى التعليق على الخبر الثاني من حيث المضمون يا سي أحمد شيء إيجابي
0: صحيح.
3: ومن حيث الاستراتيجية والتوجهات من نجم كان نشكره أكد توجه ذلك. ولكن أنا مشكلتي والتحفظ متاعي هل هناك إدراك وتمثل ووعي بهذه المعطيات وإدماجها في السياسات العمومية الوطنية والقطاعية وإلا لا؟ أنا هذاك مشكلتي راني مواطن تونسي نحب نشوف ثم كل كسيون ثم تشابك ما بين أي بحث علمي يتعمل ويبدأ ثم ستركتور تسهر على ذلك وتصطاد في المشاريع البحثية وتقترح أصلا مشاريع بحثية عند الناس الباحثين والجامعيين والمتخصصين باش نوظفوا المادة الشخمة التونسية من أجل تدعيم التنمية متاعنا مش كما قلت لك في الفلاحة فقط في جميع المجالات. وتونس قادرة على ذلك فقط الانخراط في حوكمة فقط تتواضع الدولة والحكومات يتواضعوا ما يبداش وزير يكور وحده راك وحدك ما تنجم تعمل حد شيء. يلزمك ديما في كل وزارة سواء كانت فنية خاصة الوزارات الفنية والتقنية الفلاحة الصناعة التجهيز إلى غير ذلك يكون ثم ربط علاقات وعلاقات هيكلية ما هي شخصية. مش خاطر أنا اليوم وزير نعرف سي أحمد نحكي معاك وغدوة نتبدل أنا وجي آخر ما يعرفش أحمد معاش يحكي معاك. لا لا تبدأ مبنية عبر بناء مؤسساتي يضمن ديمومة التواصل ما بين البحث العلمي وما بين
0: واليوم عنا المختصين معناها حتى المعطلين على العمل من الدكاترة نجموا يشرفوا على حاجة كما هيك كميسيون معناها تكون فيها تنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في بلادنا وبين البحث العلمي والدكاترة اللي تشرف على البحث العلمي معناها باش يصير تطبيق النظري على أرض الواقع وكها
3: على أرض الواقع. ليش مادة شخمة ماشية مهدورة موجودة في الرفوف يغني وبخار الراجل ويرد على جناحه يا ودي يا ودي يا بقى أقول لك حاجة رو حتى أنا شخصيًا في بعض الأحيان يجيني شعور بعدم الفائدة يا ودي يلزم معناه الاستفادة ليبانويسمون والريون مو
0: الاستثمار
3: الجامعي ومتاع الباحث هو كيشوف معناتها منتجات بحثية قاعدة الدولة تستعمل فيها وتنتفع منها الدولة وينتفع منها المجتمع.
0: يعطيك الصحة سي عبد السلام، كالعادة تعليق واقعي موضوعي ومتميز في خبرنا وتعليق. نشكرك برشا على تعليقك على الأخبار هذه لحظات، والتحق بنا هدي عزيز في تقديم معرض الصحف التونسية. بعد شوية الكلمة ليك باش نحكيو شوية ثقافة في المونستير، وما تنساوش أسعار السوق مباشرة من مساكن مع صديقنا وحيد.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في الساعة 8:30 صباحا في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 6 ماي 2026 الموافق 19 من شهر ذو القعدة بالتقويم الهجري. البداية بجريدة الصحافة اليوم، حيث نقرأ: رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة إعداد قوانين جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ويشدد على حسن التصرف في المال العام. ورئيس الجمهورية بعد لقائه برئيسي البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم يقول: إدارة شؤون الدولة لا تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة. وفي افتتاحية جريدة الصحافة اليوم نقرأ: بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية التكامل تحميل المسؤولية والسرعة. في جريدة الشروق نقرأ: بعد هروب رؤوس الأموال من الإمارات، تقول الجريدة: روسيا تقترح مشاريع كبرى على تونس. ونقرأ أيضا: إجراءات معقدة وخسائر بالجملة. في نفس الموضوع الموجود في جريدة الصحافة اليوم، جريدة الشروق تتحدث

0: متكررة وفي تجمعاته ومؤتمراته مؤتمرات اتحاد الشغل، تقول جريدة المغرب اليومية المستقلة. في جريدة الصباح عدد كبير من المقالات في المواضيع الاقتصادية، حيث نقرأ: تونس شرعت في تنفيذ حزمة إصلاحات لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية بشكل كامل، الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتونس 70% من الصادرات نحو أوروبا وتعزيز متواصل للشراكة هذا العام، أيضا مذكرة تفاهم بين مدينة العلوم التونسية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إطلاق مشروع فضاء البصمة البيئية، التغييرات المناخية والاستهلاك المستدام، وفي جلسة برلمانية دائما في جريدة الصباح مناقشة مقترحات تعديل النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، أيضا نقرأ: في انتظار مراجعة قانون الوظيفة العمومية، مردودية الموظفة التونسي رهينة بيئة العمل، واليونيسيف بتونس تطلق حملة توعوية لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية، والسفير الأمريكي بتونس يقول 3 شركات أمريكية مستعدة لتوزيع نشاطها وتكثيف مشاريعها في تونس، دائما في جريدة الصباح. اليوم انطلاق البكالوريا البيضاء، تقول جريدة الصحافة اليوم أكثر من 151,700 مترشح للدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، وأيضا وسط استعدادات محكمة غدا انطلاق أولى رحلات الحج نحو المملكة السعودية. موضوع الحرب الأمريكية الإيرانية، كل الصحف التونسية تقريبا تعرضت لهذا الموضوع. جريدة الصباح تقول: بين أمريكا وإيران صراع معادلات القوة في مضيق هرمز، أيضا تحت ستار الهدنة مضيق هرمز على حافة الانفجار، والعدوان الصهيوني يستنزف الجنوب اللبناني، تقول جريدة المغرب اليومية المستقلة: بين وساطة باكستان وعودة طبول الحرب في الخليج، هل سقطت الهدنة تحت وطأة الحرب المصغرة؟ وجريدة الشروق تقول: صدام أوروبي أمريكي، ماكرون يهدد ترامب، وخلافات كبيرة جدا بين دول الاتحاد الأوروبي خاصة الدول الأساسية فرنسا وبريطانيا ضد الرغبة الأمريكية في السيطرة على العالم. كانت هذه تقريبا أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 الموافق ل19 من شهر ذو القعدة 1447 بالتقويم الهجري. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 9. إلى اللقاء.
1: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من 5 إلى 7 مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: الكلمة لي. الكلمة لي.
4: وصلنا الموعد الاستضافات في الكلمة ليك، وفي الوقت هذا باش نحكيه شوية ثقافة. وآخر الأسبوع يوم 9 مايو يوم السبت إن شاء الله باش يكون فما تظاهرة ثقافية متميزة في المنستير في فضاء أصوات الحديقة بالمنستير من تنظيم أصوات الثقافة وجمعية أصوات الثقافة، وتظاهرة الحقيقة فيها الحديث على التاريخ، فيها الفن، وأمسية باش تكون مطولة مع ضيوف باش يكونوا حاضرين من مثقفين وفنانين: إيمال القبيلي، مجد زليلة، مصف جيجا، حمزة البلومي، درصف حمداني، مختل خلفي، وهيثم لحذيري. هذو من الضيوف اللي بشي أثوا هذه الأمسية اللي بش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل مع صديقتنا حبيبة جمالي فلاح، رئيس جمعية أصوات الثقافة. حبيبة، صباح النور والسرور.
5: صباح الخير، عسلامة سيد أحمد، صافا؟
4: الحمد لله، نسرع عليك، مرحبا بيك.
5: نعيشك، مرحبا بيك. أنا فرحانة برشا ساعة الاستضافة على خاطر ديما أنت في الموعد، تبارك الله عليك.
4: لا، احنا وين ما فما أنشطة تستحق المتابعة نحاولوا نكونوا حاضرين ونحاولوا نحكيوا عليها شوية. احنا حكينا في وقت سابق في برامج إذاعة منستير على التظاهر هذه، لكن قاعدين نقربوا للموعد يوم 9 مايو الأسبوع هذا، آخر الأسبوع، دونك ماذا بينا نذكروا زادة المتابعين نتاعنا ومستمعينا اللي فما تظاهر تستحق المتابعة في الويك

0: عند ان شاء الله. ها
1: اي تظاهره حلوه برشا، وهي انسبيري دو موديل اوروبيان، خاطر هما يعملوا ديما لي جورني دي زار، واحنا توا قلنا حابين ندخلوا الفكره هذه جوستمون، مستنسين نعملوا تظاهره مثلا يكون فيها ان سول فولي، يا اما حفل موسيقي يا اما
2: كونفرنس
1: حوار يا اما فوالا كونفرنس. المره هذه عملنا تخوا فولي، عملنا عرض نتاع فن تشكيلي دونك اكسبوزيسيون جوستمون مع ماجد ليلى مع منصف ديغا ومع ميل قبيلي، وبعدها قد معناها هذه ابارتير من ماضي 3:30 ويقعد بيان سور الفضاء مفتوح، الناس كيف يجي، وحتى العبيد اللي هما معناها انتريسي بالحوار مع حمزة البلومي كيف يجي، ولا مثلا بالكونسيرت كيف يجي، تقعد الاكسبوزيسيون محلوله حتى للاخر. دونك بعد عنا الحوار مع حمزة البلومي، بين حمزة البلومي ومختار الخلفاوي وعبد الواحد المكني، ومعاهم توفيق جدي دونك غني عن التعريف، طبيب مختص في علم النفس، وبعد عنا انتراكسيون تفاعل مع الجمهور دونك باش يجاوبوا ضيوف على الاسئله،
2: نجموا يدخلوا في الحوار. احنا باش نزيدوا نفسروا شويه الكونسيبت هذا، يمكن خطر جديد على بعض الناس. بعد المعرض التشكيلي ذاك باش يكون موجود من ماضي 3:30 كما قلنا في نفس الفضاء، بعدها بالضبط معناها بعد شويه وقت باش يكون فما حوار اون ديري، واحد قاعد يتفرج في التلفزيون اون ديريكت، معناها باش يراح حوار مع حضور مع ضيوف مختصين خاصه في التاريخ في تظاهره اسمها نحن والتاريخ. بعدها باش يكون فما باب التفاعل مفتوح للجمهور باش يطرحوا الاسئله على الضيوف. دونك هذا
1: اي فوالا الاسئله اللي يحبوها كل ينجموا يطرحوها على الضيوف، وكما قلنا فما معناها كتاب مؤرخين مفكرين وصحفيين، وفما زاده بيان سور كيما قلت لك طبيب في علم النفس، حاجه هذه سي ان بلوس خارق العاده، خاطر احنا نخدموا برشا مع الاخصائيين النفسيين كسوا كيف نعملوا حوارات والا حتى كيف نعملوا زيد دي بروجيكسيون عروض نتاع افلام. دونك هذيك سي لو بلوس، وهذه حاجه جديده، واحنا ماذا بينا خاصه نشاركوا الشباب. انا حاولت نتصل بالفاك دو ميدسين بالفاك دو فارماسي، معناها بور موبيليزي شويه لي جون شباب نتاعنا باش يجيو يكتشفوا الجانب الراقي هذيا في الثقافه، معناها منهم يتفردوا ومنهم يتثقفوا، هذه حاجه حلوه برشا. وبعد عنا حفل موسيقي مع إلا درساف الحمداني وسعيد الحذيري، دونك معناها نهار باش يكون تريز انتريسون.
2: العرض وقتاش يبدا تقريبا في النهار هذاك؟
1: احنا باش نحاولوا نحترموا عنا ان تايمينغ دي بريسي، توقيت معين نحترموه، ماضي 3:30 حتى 4:30 عنا الفيزيت نتاع الاكسبوزيسيون الاول، وبعد عنا أبارتير بين 4 و 4:30 نبدأ الحوار حتىكش الخمسة ونص، وبعد أبارتير من 5:30 عنا تفاعل مع الجمهور نصيب ساعة، وأبارتير من الستة نتاع العشية ولا أو بلوتاخ 6:30 حتىكش الثمانية ونص عنا الحفل الموسيقي.
2: فوالا ديما فما كان صيف ساعه هذيك نتاع ينجم الحوار يولي شيق اكثر، فما اسئله اللي تستحق باش واحد يتفاعل معها وكل شيء. دونك نجم نقولوا التظاهره الكل والامسيه الكل تبدا من ماضي 3:30 حتى ان شاء الله 8:30 نتاع الليل،
1: معناها عشويه كامله تجي وتتفرهد وتتفاعل وتكتشف، وكما قلت لك ان شاء الله البيبليك سيبل نتاعنا سورتو الشباب لي جون، عملوا عليهم باش يجيو باش يتفاعلوا معانا وباش يكتشفوا باش يحضروا، حاجه حلوه برشا خاطر توا هكريت معناها يسون بلوس بورتي على لي زيكرون معناها والتواصل الاجتماعي وكل، دونك حابين نبدلوا شويه وندخلوا الثقافه هذه، فهمتني، باش هما تولي معناها عندهم فضاء وين
2: ويستنسوا بانشطه ثقافيه تكون فيها الحقيقه معناها فايده كبيره، وبه في نهار واحد معناها في عشويه واحده تلقاو عديد المجالات الفنيه اللي تم التسليط عليها الضوء. بحكم خبرتك حبيبه انت في مجال الثقافي وفي تنظيم مثل هذه التظاهرات، تحس اللي على الاقل المجهود نتاعكم اللي عنده سنوات اليوم في يمكن تعريف بنوعيه الانشطه هذه اللي موجوده اكثر يمكن في دول اوروبيه في الخارج اكثر منه في تونس، قاعده تعطي اكلها والا لا؟ معناها قاعدين توصلوا دي زوبجيكتيف اللي تحبوا عليها. الناس قاعده تتغرم بنوعيه الانشطه هذه اللي تكون فيها عديد المجالات الثقافيه في نفس يمكن الامسيه وفي نفس الفتره.
1: والله انا بالنسبه لي احنا حققنا شوط كبير. معناها فما تقدم، خدمنا خدمه كبيره، نحس الحاجه الباهيه اللي توا عندنا كومون دير، فما معناها ان سيركل، دائره ثقافيه، عائله ثقافيه موسعه، ولاو هذوكم دي زابيتوي دي فيدال ديما يجيو. معناها انوغات اوكان ايفينمون، معناها ديما حاضرين معانا
2: كوميونيتي، واللي تابع اصوات الثقافه، جمعيه اصوات الثقافه،
1: اي تابع جمعيه اصوات الثقافه الحقيقه اسانسيلمون الطب. الحاجه البيه اللي معناها لي ميدسان سون ارتيست سي، معناها الاطباء فنانين، معناها سون سونسيبل
2: في مجالهم،
1: كل حاجه حلوه برشا. وعندنا بيان سور toutes les communautés فهمتني، مي اسانسيلمون خاطر احنا في المسكير ما كثار، فما برشا الكوميونيتي جوستمون دي ميدسان كبيره كسوا في مسكير ولا في سوسه. دونك هذيك الحاجه الباهيه، وهما بيدهم ماذا بيهم معناها يتفردوا، ما تعرف هو كل معناها كل كسوا الخدمه واحد يخدمها، الضغط كبير اليومي. دونك توا واحد كيف يلقى متنفس الحقيقه سيتي نوبين، معناها حاجه خارقه العاده، وبشويه بشويه قاعدين نوسعوا. الحاجه الباهيه زاد احنا نستدعاو فنانين، نحاولوا نتبعوا احنا كسوا تظاهرات ولا نجاحات يحقوها الفنانين، مثلا خاصة في رمضان احنا ديما نعملوا تظاهرة بعد رمضان، ونحاولوا زيدا نستجيبوا ونتبعوا معناها آراء لي جون. ساعات نسأل انا حتى ولدي ولا ولدي ولا نقول لهم شكون مثلا الارتيست اللي يعجبكم السنة، شكون دونك الحقيقة استدعينا معنا سفيان الدهش خاطر يحبوه برشا وخدم خدمة كبيرة، دونك شكون طيب شرف. وقاعدين معناها هو راوسه معناها خدمه ان ترافاي دو لونغالين، معناها يحب شويه وقت باش واحد يعرف بالكونسيبت وباش الناس تستانس وتولي تجي. بالنسبه للناس المستانسه هذيك ديما حاضره. بالنسبه للناس اللي ماذا بينا خاطر قلت لك نكبروا اون اغروندي شويه لو سيركل، انا قاعدين نحاولوا نخدموا على الكوميونيكاسيون. انا عملت برشا تدخلات ان شاء الله يسمعونا. خاصه في الساحل فما عبيد برشا جايين من تونس، هذيا
2: نذكروا اللي بالحجز معناها اللي باش يحضر فما ريزيرفاسيون، فما منعش يمكن تذاكر زاد باش تكون متوفره، على خاطر الفضاء مش كبير برشا، هو زاد
1: هو مش كبير الفضاء، معناها احنا نعملوا بوتيت بيتري جوست باش pour couvrir les charges معناها تاع ليفينمون. وساعات مثلا كيما قلت لك عندنا وليدات وبزوان سبيسيفيك ذوي الاحتياجات الخاصه، نحاولوا نعاونوهم شويه ونشاركوهم. دونك معناها الحقيقه افيك لي مويان دو خاطر هو راه سي با كوميرسيال دو تو، معناها سي ان ترافاي، معناها خدمه ما تعرف العمل الجمعياتي هو عمل تطوعي بالاساس، دونك وما فيهش مربوح، بالعكس معناها احنا
2: والشارج في الثقافه كبيره راهو، معناها اليوم كي باش تجيبوا فنانين باش تسكنوهم باش تحاولوا تعملوا امسيه ثقافيه فيها اكثر من اسم، يعني نوصلوا نحكيوا على 10 ضيوف باش يكونوا موجودين على نهار كامل، راهو شارج زاد معناها بالنسبه للمنظمين. هاك علاش تكون فما شويه معناها اسعار بالنسبه للتذاكر تنجم تكون مرتفعه شويه مقارنه يمكن ببعض الانشطه الاخرى، لكن راهي اشياء بوغ لا بون كوز اللي باش كيف ما شويه فلوس باش تفضل باش تمشي للانشطه الخيريه والباقي للشارج.
1: اي معناها الاسعار معقوله على الاخر، وان بلوس خاطر النومبر صغير، معناها ماهيش
2: حسب الفضاء، حسب طاقه استيعاب الفضاء،
1: ابين تقلت تغطي كيما قلت لك مثلا السونو ولا باغ اكزومبل الماتيريال ولا هذاك هو. وبعد احنا هما في ضيافتنا معناها احنا
2: قداش من اقل الاسعار حبيب؟
1: احنا عملنا 40 دينار ال
2: امسيه كامله،
1: 40 للثلاثه معناها للتظاهرات
2: الكل نهار كامل معناها،
1: فهمتني، وفيه ونحطوا زيد نعملوا ان كوكتيل فيه، فهمتني، نعملوا
2: فما بوز كافيه، فما
1: اقل ما يمكن معناها. واحنا هاو قلت لك الاسباس صغير، دونك تجي تشوف اش باش تدخل معناها، فهمت، 30 ولا 40 بي ماهمش حاجه كبيره، ما يخلص ساعات ما يخلطوش حتى شيء يخلصوا يكوفر السونو والكريسي ولا ما تعرف انت تنظيم شنو
2: يلزم. بالضبط بالضبط. وخاصه الفضاء يحكم فيكم زاد اللي هو فضاء مزيان برشا راه هو فضاء اصوات الحديقه
1: معناها اي فوالا كيما مسرح صغير معناها هو الاسباس هو مقر الجمعيه معناها دارنا عملناها مقر الجمعيه خصصناها للغرض
2: بالضبط.
1: معناها ماهوش ان اسباس كوميرسيال اسباس صغير ملموم متحفن
2: عائلي
1: عائلي
2: وهي فرصة زادة راهو للناس باش تقابل لي زارتيست كبار باش يحكيو معاهم
1: لي ستوديون فان دينار راهو وفما دي ستوديون زادة كي يبدا ما عندهمش يدخلوا بلاش والتلامذان دخلوهم بلاش
2: اهم حاجه على الاقل الحجز والريزيرفاسيون والكونتاكت معاكم على الاقل على الباج ليسون دو جاردان باش تقراو حساب الناس والضيوف اللي باش يكونوا حاضرين هذه اهم حاجه
1: ليست وين نخلطوا العدد معين مثلا 30 40 ماكسيموم كاهو
2: تتسكر
1: نوقفوا نسكروا كاهو
2: هاتك صحه
1: بروميير سيرفي
2: هاتك صحه حبيبه جمالي فلاح رئيس جمعيه اصوات الثقافه فرحانين بالمصافحه هذه نعرف مجهودك كبير من أجل التعريف بعديد الأسماء الثقافية والمثقفة في البلاد التونسية فما أسماء يمكن أول مرة باش تحضر في المستير باش تكون موجودة في تظاهرة كما الأمسية الثقافية هذه حمزة زادة نقدم له تحية كبيرة حمزة البلومي صديقنا وزميلنا اللي يعاون فيكم برشا زادة
1: تنسيق مع إنجح وجمعية
2: بالشراكة مع إنجح دونك حمزة قاعد يخدم في خدمة مزيانة خاصة في المنستير دونك تحية كبيرة لي وإن شاء الله ديما ثقافة منتصرة في بلادنا إن شاء الله إن شاء الله موافقين نهار 9 ماي في فضاء أصوات الحديقة بالمنستير أمسية ثقافية متميزة من ماضي 3:30 حتى 8:30 متاع الليل في فضاء أصوات الحديقة كيف
1: الرقم عندهم الرقم 29-545-979
2: خي بيان
1: يطلبونا
2: هذا باش تاخذوا أكثر معلومات للحجز
1: اي باش نعرفوا لا ليست دي بيرسون اللي باش يجيو
2: باش يحضروا يعطيك الصحه يا حبيبه نشكرك برشا ما تغيبش علينا ديما نحبوا التظاهرات هذه نعرف تتكلف برشا برشا شارج وبرشا وقف وبرشا جهد لكن هاوكا زيدنا حتى شويه هكا امسيات في الايامات الجايه ان شاء الله ان شاء الله بنجاح وتوفيق يعطيك الصحه يا حبيبه شكرا لك
1: ميرسي بوكو عايشك شال نهار
2: جديد شويه موسيقى بعد باش ناخذوا اسعار السوق

0: أسعار السوق.
1: كالعادة في الوقت هذا نستقبل صديقنا وحيد خصيبة مباشرة من مدينة مساكن باش يقدم لنا أسعار السوق. وحيد صباح النور خويا.
2: صباح الورد والياسمين يا سيد أحمد، وصباح الطقس الربيعي هذا اللي لك أنت
1: عايشك ربي فضلك،
2: وكيف المستمعين والمستمعات والعاملين معك الكل في الإذاعة تاع المستير إذاعتنا الغالية.
1: ربي فضلك يا وحيد، شعنا جديد خويا؟
2: عندنا توا الاسوام تاع الخضره نقولوا احنا في انخفاض يا سيد احمد، او بشرى باهي اللي لك انت
1: عايش.
2: حتى الغله زاده في انخفاض
1: باه،
2: عندك دوب ونيس هذوما
1: يرحم والديك، كثرنا منهم هذوما كل جمعه،
2: ونزيدوا بونيس اخر على خاطرك سمح.
1: عايش.
2: انخفاض زاده في الدجاج،
1: عملت لي سوم باهي اليوم،
2: هاو سوم باهي، قفتك تعبيت
1: ما شاء الله. هاي روح
2: الحمد لله رب العالمين. بطاطا 15 100، الطماطم 2400 ل 2600 ل 2800 الكاليبر الكبير. الفلفل 3000، صل 15 100، الفقوس 3000، القراع 2800، هذا في الخضر. الغلال الفريز، الفريز تويكي حافل عامل بون كيف،
1: ايوه
2: حتى ب 4.5 تاخذ فريز باهي، والفريز خذوه كان الصباح عديت عليه القايله راهو ما يولي ما عادش فريز، يولي بريسك جو دو فريز
1: باهي.
2: توت 5000، هذا البطيخ عنا 4000، الدلاع 2500 الكيلو، ثم حتى 3500 الكاليبر الكبير. بالنسبة للخضر والغلال نجم نقولوا يتعدى وما نستهلكوش برشة تويكية خضر وغلال، الطقس ربيعي ما ثماش برشة ماكلة. الدجاج 5490، هذا حية 7500 جاهزة للطبخ، والعظم البلاتو من 6000 حتى 7500 الفص الأحمر والكاليبر الكبير. والعظم ديما في الصيف ما تكثروش منه برشا، خاطر العظم ينجم تكون الكاليتي نتاعو معناها مش باهي إذا كان يتعدى على السخانة، وخاصة إذا كان يبدأ معروض خارج المحلات وتضربه الشمس.
1: شمس باه،
2: بعد بينا ديما ناخذوا العظم اللي محفوظ الداخل في وسط الحانوت في بلاصة معناها فيها الظل وبلاصة
1: بعيدة عن الحمية.
2: شو قد عنا؟ يقعد عنا البقري زاد ما مازال موجود في السوق ويعبي السوق بالجديد. البقري 38 المخلط، 42 الهبرة، حطيت 45 كي تبدأ الهبرة معناها باهية، على خاطر فما فرق في الهبرة الكبيرة ولا الهبرة الصغيرة. شنو عنا آخر؟ العلوش سيد أحمد
1: قل.
2: العلوش يوصل حتى 62 حتى 63 دينار الكيلو تويكي، وثم الحقيقة لموفيز نوفيل اللي هو قاعد البريم تاعو يتصاعد، وربما حتى في السقاطة كما يبيعوا الجزارة في العيد باش يشهد يوصل عنا دي استيماسيون يوصل ينجم حتى 65 دينار الكيلو.
1: ما فماش مؤشرات متاع باش يتيح في السوق؟
2: المؤشرات اللي معناها تشوف لو بيشتاح في السوق ما ثماش، لكن المؤشرات العينية اللي تشوفها انت دوك تبدأ تحوس وتبدأ تشوف الفيسبوك، تشوف حتى في الناس السعي موجود، معناها البيع موجود، الناس بيع في العلالش، الرحبات بدأوا معناها يظهروا. دوك تشوف العلوش تشوفه موجود في فيسبوك، موجود معناها في صفحات اللي تبيع، في الأسواق موجود، في الأسواق الأسبوعية زادة موجود، البيع موجود، معناها ثم الناس عارضه سلعتها للبيع، مش ما ثماش نقولوا
1: ثم نقص
2: كما يحكيوا العباد، ثم نقص يعني الحقيقه ما ريتش النقص هذا. تو كي تمشي للاسواق، الاسواق معبيه، يقعد الفرق في الاسواق. الاسواق تو كان الناس كل كان معناها كما نقولوا قاعده تعمل في استيماسيون باش يشوفوا قداش مش يبيعوا. حديث كثر على علوش ب 1500 ب 1600 تقريبا، هذا المعدل نتاع العلالش،
1: واضح
2: معدل تقريب 1500 1600 1400 هذا اللي بيعوا معناها ثمن الكيلو توي كام. الناس تو حتى الجزارة مشيت حكيت معهم سيد أحمد، قاعدين يحبوا يبيعوا بالكيلو، ساعات يقول لك كاني بالكيلو ما يخلصني الزاد. اذا كان مش نرفع سوم الكيلو، مش يولي المواطن يتشكل علوش مش يوصل ل 1600 ل 1700 ويراه صغير، معناها ما يراهش شكل الكاليبر الكبير. دونك مازال ما استقرش السوم قداش الكيلو، اما ما بين تقريبا 33 و35 دينار، هذا الدجاج والرايش تو كيف في الاوساط معناها الفلاحيه والاوساط اللي مش تبيع العلوش، ويقعدوا التشكيات لعبات وحتى الناس كي تحكي يقول لك يعني ماذا بيا نشري مع عند الفلاح طول وماذا بيا نقى فلاح واللي يبيعوا الكل قشارة واللي يبيعوا الكل تجار ولكن هذه هي تو سنوات وسنوات كما نقولوا احنا الحبل على الغارب هذاك هو اللي موجود انت ما يجيكش فلاح مش يعطل خدمته يعطل فلاحته يعطل نهاره مش يقعد يوقف في سوق ولا في رحبة نهار كامل
1: اي هو ما خاطر كي تزيد السوم معناه كي نقارنوا احنا بعمناول تحس فما ديفيرينس نتاع 300 400 دينار في معدل السوق هكا ولا
2: تاع احمد بعنا العلوش اول جمعتين الاولانيين كان يمشي ب 25 دينار الكيلو في اخر نتذكر 3 ايام قبل العيد ولا نهارين قبل العيد صعد ل 29 دينار و28 دينار معناها توا في زون 30 دينار نقولوا عم ناول تباع الكيلو السنين فما زياده نتاع 3 4 دينارات في الكيلو هذه هي الزياده الحقيقيه بون نمشي معك حتى الأكثر من هكا إذا كانوا علوش صغير وبلدي وأنا خاطر يفرقوا العلالش فما الغربي فما الحوتي فما برشا أنواع يقولوا في 35 احنا اللي هو اشتر الحي تقريب اشتر اللي يتباع عند الجزار هذاك هو العلوش موجود طيب الناس كل كي عندها وتحب تبيع الأسوام هي معناها محصورة الفرشات دوبري ما بين 15% حتى 16% 17% البيع مازال ماهوش موجود ما فماش ناس قاعده تشري
1: هذا تنتبعوه الايامات القادمه ان شاء الله وحيد
2: الاسبوع الجاي ربما الاربعاء الجاي نجم نعطيك ديتاي اكثر
1: نقول
2: لك فما بيع ما فماش بيع شنو السوق شنو هي الاسوام الحقيقيه اللي تعرضت وتكتبت يعني ماذا في سيد احمد نصيحه اللي مش يبيع كيف كل سواء قشر ولا فلاح ماذا بينا ماذا بينا ماذا بينا يحط الطريفة نتاع الكيلو نتاعه بقديش يحط العلوش
1: واضح يعني
2: من إلى بقديش ويتبدأ الشفافية موجودة والبحر سردينة 5800
1: بسرعة
2: سكومبري 11000 مرجان 13800 ثم لوراتا 19800 القاروس 24 دينار و600 ثم 35 دينار ثم المسلة 14 دينار و16 دينار البوغا 8000 وفما 6500 تريلي 11000 زجويدة و17900 كاليبر متوسط مش كبيرة الكبيرة ب 25 دينار
1: يعطيك الصحة يا وحيد نشكرك برشا كانت هذه آخر فقراتنا في بشائر الصباح لليوم أسعار السوق نشكر لطفي المكي في الإخراج التقني هو دبل ساسي في التنسيق نجل عطية بن محمد في البث الرقمي كان معكم في الإعداد والتقديم أحمد موسى بعد شوي صيدلية الأعشاب مع كوثر العلاقي البنباجي والصيدلاني عادل الهرقلي قبلها الأخبار مع علي جلاسي يومكم سعيد وإلى اللقاء

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. أعلنت منظمة محامون بلا حدود في تونس عن تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها. وأكدت المنظمة في بلاغ موجه للرأي العام الوطني والإقليمي والدولي أكدت تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها واتباع كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للتعني في هذا القرار. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل المنقضي مستوى 5.5% مقابل 5% خلال شهري فيفريو ومارس وفق مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. وتفسر نسبة التضخم أساسا من ناحية إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية ب 8.2% وأسعار مجموعة الملابس والأحذية ب 9.3%، فيما تراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات النقل ب 2.2% خلال الشهر المنقضي. اختارت الشركة الصينية تايكينغ إلكترونيكس تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين بالمنطقة الصناعية بنفيذة التابعة للقطب التنموي نوفيشن سيتي بسوسة، حيث شرعت الشركة في الدراسات اللازمة لبناء المصنع أثر اقتنائها قطعة أرض تمتد على مساحة تتجاوز 3 هكتارات، على أن يتم استكمال المشروع والدخول فعليا في مرحلة الإنتاج أواخر العام القادم. وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة، سينطلق باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل تخصص نسبة 15% منها للإطارات، على أن يتضاعف عدد مواطن الشغل في مرحلة لاحقة وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. يلتقي بايرن ميونخ الألماني انطلاقا من الساعة 8 ليلا على أرضية الأليانز أرينا بضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي لحساب إياب الدور نصف النهائي من كأس رابطة أبطال أوروبا. وكانت مباراة الذهاب انتهت في حديقة الأمراء بانتصار باريس سان جيرمان على البايرن ب5-4، ومع إلغاء قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج الديار حال التساوي في مجموع المباراتين، فإن بايرن ميونخ سيكون مطالبا في لقاء الإياب بالفوز بفارق 2 على الأقل للتأهل، فيما ستتجه المباراة نحو الأشواط الإضافية حال انتصار الفريق البافاري بفارق 1، ويلقي المتأهل في المباراة النهائية في ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست يوم 30 مايو الجاري فريق أرسنال الإنجليزي الفائز أمس على أتلتيكو بهدف مقابل 0 وبهدفين لهدف في مجموع لقائين. لقاؤكم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا. صيدلية الأعشاب بعد الفاصل مع كوثر علي بومباجي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: صيدلية الأعشاب. صيدلية الأعشاب.

9:05 صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة المنستير وبرنامج صيدلية الأعشاب. اليوم باش نحطوا الرحال ونمشيوا الزغوان، وكي نقولوا زغوان نقولوا كعك الورقة، كي نقولوا كعك الورقة نقولوا النسري. النسري من النباتات اللي تشهرت بيوم مدينة زغوان. في الحقيقة هو عنده برش أسامي، فما الورد الملكي، الورد البري، واللي يعتبر أساسا من الموروث الثقافي والنباتي الأندلسي بنقطة زغوان بطبيعة. لكن الموطن الأصلي لزهرة الأندلس هو جنوب آسيا، منها انتقل إلى الشام، ويعتقد أنها حلت بالبلاد التونسية مع المهاجرين الأندلسيين اللي طوروا زراعتها. نبتة النسري اللي هي تعتبر نبتة مزيانة برشا، نبتة تتجمع إلا في الفجر، معناتها قبل ما تزرق الشمس. من خاصية نبتة النسري أنها تتزرع تقريبا الدنيا ظلام، قولوا نحن مازال كشقشق للصباح، خاطر إذا كان زرقت عليها الشمس راهي تفقد المواد الطبيعية الموجودة فيها والطبية. والمواد هذه بخلف الماء اللي نقطروها واللي نستعملوها في النسري كما قلت لكم عندهم منافع طبية كبيرة برشا، وهذه اللي باش نعرفوه بعد شوية مع الصيدلاني والباحث في مجال الأعشاب الطبية. بالنسبة لورد النسري، النسري زعما هو في الحقيقة راهو تلقائي، ولقاو منه في الأودية في نابل وموجود يطلع تلقائي، لكن توا ولا يتزرع. يتزرع لكن علاش ما عمش على البلاد التونسية؟ علاش ما مشاش كيما نقولوا توا؟ ما فماش فرق نتصور بين الورد النسري والورد العربي متاعنا الدمشقي، علاش ما هوش موجود في الخروان؟ هذا الكل باش عرفنا عليه سي بشير بن عاشة بعد شوية. أجمل تحيات كامل الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء، لطفي المكي، هويدة بن ساسي، نجلة بن محمد عطية، فرج القيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية على الرقم 73 460 800، كوثر علاقي بنباجي معاكم من تول العشرة متاع الصباح. خليكم معنا إذا كنت تحبوا تعرفوا النسري والمنافع الطبية والعلاجية بتاعهم، وإذا كان يتزرع كيفاش. باش ناخذ أغنية هي الحقيقة مش تغنى عن النسري، لكن تتغنى بمدينة زغوان بصوت المرحوم الفنان محمد الجموسي.

0: نجدد التحية إلى كل السادة المستمعين اللي التحقوا بنا الآن على موجة إذاعة المونستير وبرنامج صيدلة الأعشاب. اليوم كما قلت لكم باش نحطوا الرحال في مدينة زغوان اللي كان يغني عليها محمد الجاموسي. وكي نقولوا زغوان نقولوا كعك الورقة ونقولوا النسري. النسري اليوم موضوع حصتنا نبتة النسري. صباح الخير سي عادل.
1: صباح الخير ومرحبا بكم، نهاركم زين.
0: اش تحسها نبتة غنية ولا ماشي ولا
1: اسمعني، احنا كي بصفه عامه نستعملوا الماء نتاع النسري كيفاش نحسوا روحنا؟ نحسوا روحنا متفرهدين ريلاكس، نفس مع نفس النبته باش نلقاو العديد من المنافع في عده اجزاء، وفي نفس الوقت كيما نقولوا تعطيهم بلطافه مش باش تعصف علينا، دونك باش تجيرينا البدن نتاعنا. هي لطيفة كما نبتة النسري المنافع،
0: هي رقيقة. خلينا نشوفه مع سي بشير نبتة النسري شنية ونجمو نزرعوها ونستنفعوا زادة نحن منها، خاطر تقريبا هي موجودة الأكثر في زغوان. تو يقول لنا هو توجد في بلايس خرينة ولا لا، ونقول له صباح الخير سي بشير.
2: أخير مدام كفر. صباح الخير سي عادل، مرحبا بالسادة المستمعين.
1: صباح الخير سي بشير.
0: أي إيش مش تحكي لنا؟
2: النسري. النسري أو النسري الاسم الفرنسي إيغلانتي، الاسم العلمي روزا كانينا أو روزي ديشان، العائلة الوردية فاميدي روزاسي، الموطن الأصلي كما كنت تحكي عليه مدام كوثر.
1: سي بشير من نفس العائلة هي والورد العربي سي بشير؟
2: كيف كيف نفس العائلة، نفس العائلة، نفس معنى لي روزاسي هذو مع عائلة الورديات، فما حتى الأشجار المثمرة اللوز الخوخ الواحد كلهم معنى التصنيف نتاعهم على مستوى الشكل نتاع الزهرة نتاعهم.
0: اللوز كي طلع يقول لك نوار اللوز، الوردة نتاعه تبدا بيضة تشبه شوية النسرية.
2: نجيو توا في تونس النبتة هذه تعرفت بولاية الشمال ونلقى وخاصة في زغوان اللي استقرت بها واشتهرت بها زغوان رغم محاولات
0: في الوطن القبلي. معناتها
2: أنا فما برشا محاولات في الوطن القبلي في بلايص أخرين، إلا أن العطر يظل مرتبطا بمناطق بمناخ زغوان ونوعية تربتها ومياهها.
0: أيوة.
2: أنا ديما تلقاها متاع زغوان إلي سبيسيفيك. المساحات محدودة برشا، خاطر كانت كبيرة من الأول بعدين بدأت تتقلص ونشوفوا شو من الأسباب. تقريبا توا فما عندنا 28 هكتار، فما تقريبا 60 فلاح يتعاطوا الزراعة دي، ومعدل الغراسات ماهيش كبيرة، من 5-300 شجرة لكل فلاح. النبتة هي نبتة متسلقة معمرة، طول هاي نجم يوصل 3-4 متر، فروحة فيها شوك قابلة للتعريش، ينجم يعرشوها، تنجم تعمل حتى قرياج بريار. الأوراق متاحة أما تطيح ورق ولا ما تطيحش. الشجرة دي خضرة فيها من 5-7 ورقات صغيرة، نورتها فيها 5 بيتالات أما بيضة ولا وردية، تلقاها أما منفردة ولا على شكل عنقود. أنا أقول كيل المشموم فيها 3-4 وريدات. وقتاش تتفتح الأزهار؟ من بداية شهر باي حتى 15 جوان. بعد التلقيح بتاعك الأزهار هذيك تعطي منا ثمرة صغيرة سما سينو رودون، لونها أحمر صغيرة الحاجب، ونشوفوا بعد الاستعمالات متاعها. الغراسة شو تتطلب؟ هي تحب تربة غنية بالمواد العضوية والكلش الفعال، تحب أرض فيها نقولوا التيف والتفزة والرطوبة العالية. وذاك علاش النسري هذا نستعملوه كحامل الطعوم ممتاز لكل زهور القطف. الورد جميع انواع الورد السوري احنا نقولوا نعملوه حامل الطعوم باش هو يقاوم الكلش الفعال ويمشي معنا. نزرع النسري وبعد نطعم عليه او نلقم عليه الانواع هذو. الكثافه كما قلت لك تقريبا 1300 شجره في الهكتار، نعملوا زوز على 4 ولا زوز على 3، يتغرس في الشتاء وينور من ماي حتى 15 جوان. الماء يتطلب مياه عذبه.
1: بربي سي بشير، الثمره وقتاش سينو رودون وقتاش فما وقت نجنيوها سي بشير؟
2: في اخر الفتره بتاعه تقريبا في فان جوان
0: انت اخر الموسم
1: جوان جويلي مالك
2: اخر الموسم بعد ما تعقدك النوار تعمل لك الكلفوسه الصغير. احنا نشوفه الكاليف هذاك يبدا من فوق، هذاك شكله جميل وسينو رودون ويعملوا بيه يستعملوه برشا، عنده العديد
0: ويظل عنده برشا منافع.
2: الماء والمشكلة متاعها هي تتطلب مياه علبة ما تفوت 100 جرامات، وتتطلب كمية كبيرة من الماء تقريبا 7000 متر مكعب في الهكتار. الجميع كما نعرفوا بالنسبة للورد بصفة عامة ديما على الصباح بكري قبل ما تطلع الشمس باش نحافظ على الريحة متاحنا القابلة للتبخر والإنتاج يوصل تقريبا 20 طن في الإكتار
1: تقريبا. سي بشير بربي قداش نلقاو في وسطها نسبة مئوية متاع زيت الطيار كان عندك المعلومة؟
2: الطن شوف لك الحقيقة ما عنديش نسبة الزيت هار
1: أما كمية قليلة هي سي بشير متأكد منها
2: هي قليلة بالكل ولك علاش الطن شوف حتى السعر بتاعها وما يتخرجوا الزيوت هذه الأساسية متاع زيوت الطيارة ليترة تقريب تعمل 50,000 دينار ثمار النسري غني بالعديد من الفيتامينات خاصة الفيتامين سي فيه 20 مرة أكثر من القوارص.
0: أيوة.
2: شنو يستعملوه ما تواغل في زغوان كم يستعملوه كمصدات رياح يزينوا به الحدائق يعملوا حدود حتى بين الجيران. السعر الماء النسري تقريب 120 دينار الكيلو زهر متاع النسري ب 45 دينار. الإشكاليات المطروحة للتوسع في الغراسات هي المشكلة متاع الماء بدرجة
0: والتربة
2: والزحف العمراني وكما نعرفوا معناها كيما كل واحد فما مهرجان نسري في زغوان يتعمل كل عام اثناء الدوره 39
0: باش
2: يتعمل من 17 25 ماي 2025 بمعبد المياه بزغوان
0: شكرا لك سي بشير يعطيك صحه على المعلومات القيمه ان شاء الله يكون موعدنا في الاسبوع الجاي مع نبته جديده. اي سي عادل
1: نلا
0: عندك انت تو
1: اول ما نبداو احنا بصفة عامة دونك نشوف شنو المكونات اللي نجمو نشدوهم في وسط النبتة وباش نستحقولهم من بعداش في التفسيرات اللي نجمو نلقاوها موجود نلقاو في وسطها الفيتامين سي اللي هي تكون بصفة عامة اكثر من كمية الفيتامين سي اللي موجودة في وسط القوارص, وهناك نقولوا في فيتامين سي وفي نبتة كما نقولوا احنا حساسة دونك كيفاش باش يقع الاستخراج نتاعها بصفه عامه بصفه عامه منستخرجوها عن طريق لازم تكون درجه حراره منخفضه وباش في التكنولوجيا باكي في المعامل كيفاش يعملوها دونك يهبطوا في الضغط يمشي مقابله انه الحراره تهبط وبالتالي حتى كي يقع الاستخراج نتاع الفيتامين سي على ما يعبر
0: بخرج بكل
1: مش نحن نقوله تاتو معناتها الكمية الكاملة نلقاها موجودة لكن انت كي تجي باش تاخذها من بتشريها على شكل مستحضر حاضر باش تلقاه غالي وهذا علاش على خاطر طريقة الاستخراج نتاعو باش تكون
0: تتطلب برشا
1: وتلقاها كمية زادة كما نقولوا مهمة جدا نلقاها في وسطها مشتقات من الفيتامين أ موجودة في وسطها ما يعبر عنه الليكوبين والبيتا كاروتين هذو ما يعطيونا الفيتامين أ البوليفينول زاد اللي نلقاه في وسطهم الأدباغ ونلقاه في وسطهم الفلافونويدات ونلقاه زاد في وسطها مادة اسمها الجالكتو ليبيد اللي هي المفعول الأساسي متاعها هي مضادة للالتهابات بالتعاون مع الفيتامين سي وتو نشوفوا كيفاش العلاقة ما بيناتهم وكيفاش باش نستعملوهم في طريقة التداوي بالأعشاب الطبية. نلقاو في وسطها كمية نلقاو في وسطها الفيتامين ك واحنا كي نقولوا فيتامين ك اش معناتها نقولوا راهو البوتاسيوم نلقاو في وسطها البوتاسيوم سامحني كي نلقاو في وسط البوتاسيوم اش معناتها عندنا مفعول ايجابي على أمراض القلب والشرايين وبالتالي باش نلقاو عن لازم كي نقول مفعول القلب والشرايين زياد مع المفعول مضاد للأكسد اللي موجود في الفيتامين سي والمادة اللي حكينا عليها بكري اللي هي عندها مفعول مضاد للالتهابات والمفعول مضاد للالتهابات راهما مربوط بزوز حاجات بالفيتامين سي وجي بي يقولك حكينا عليها بكري كي اللي هي الانزيم مضاد للالتهابات المادة المضادة للالتهابات وبالتالي زاد نلقاو في وسطها شوية صفر تتذكر كي نحكيه على نبتة
0: البروكلو
1: باش نحيو الوجع شنو نستعملو نقولو نحطو
0: الورق
1: متاع البروكلو وتنحينا الوجع زعما نبتة النسري وبالخصوص هالكؤوس السينورودون باش يبدا مفعول عنده على
0: ليكاليس
1: هذوكم باش يبدا عندهم مفعول على الناس اللي عندهم لوجيعة في الركاب والارتروز بالتفاعل متاع المواد الفعالة هذه هي احنا مش باش نجيبو تو
0: باه
1: تو كي نجيو هاكا السادة المستمعين يقعدوا يخموا شويه معنا عطيناهم هاكا يخموا معنا ومنا بعدش كي تجي بارتي نتاع الوجيعه والالتهابات تو نحكيو عليها
0: باه
1: باه شنو نجمو نحكيو على النبته نتاعنا نتاع اليوم فيما يخص جهاز المناعه عنده مفعول على جهاز المناعه واللي حسب رايك
0: مضاد الالتهابات انت قلت
1: ماده الفيتامين سي
0: الفيتامين سي
1: اي كي تقول الفيتامين سي راهي من ديما باش نقولوا احنا كي نتمو مستبردين خذ القريب خذ القوارص وقت القريب وقت البرونشيت
0: ولو انه نحن في حاجه سعاد لانه بالنسبه لبرشا الناس يقول لك الفيتامين سي موجوده كان في القارص
1: احنا
0: لكن هاك تشوفوا فين احنا شفناه حتى في الفلفل تفكر
1: اي موجود أي. موجود
0: هاك شفت توا في النسيم
1: حتى في المعدنوس نلقى
0: في المعدنوس اي ما
1: عندناش لا المشكله فيش مو في الكميه
0: أي.
1: احنا نعرف واسهل حاجه بالنسبه
0: في المتناول
1: هي القارص أيوة. اول حاجه والقوارص
0: وما تابعوا
1: خاطر احنا كي نسير كي نمرضوا بالقريب شنو نعملوا اول حاجه نستعملوها نقول لك برا خذوا يا تعمل سيترونات على خاطر في وسط كميه اكثر من البرقدان ولا نقولوا زاد كل شويه برقدان وفما فرق ما بين انك تاكل البرقدانه كامله باليافها معناتها هرب
0: ولا تعصرها
1: خاطر كي تنحي الالياف منها باش تولي تزيد التعب المعسكر على خاطر السكريات اللي موجوده في وسطها باش تولي سريعه الامتصاص بربي كيما نقولوا هي بالنسبه لل كيما نقولوا للانسان العادي اللي ما عنده حتى قلق ينجم يستعمل الجو اما كاين راه استعمل
0: اما اللي باش يستعمله كدواء ماذا بينا ياخذ كعبه كامله
1: ياخذها كامله ما نقولوا احنا يعملها بسنيه
0: اي بالله هنا انا باش نسال سؤال سعاده فما برشا ناس تو نحن دخلنا في الجريب ولا انه في الفيتامين سي برشا ناس تقول لك انا نطيب يطيبوا القارص حتى نفكر قبل يطيبوا القارص ويشربوا الماء نتاعو هنا نحن كي نقولوا ديما انه الفيتامينات تتبخر بالسخان
1: شوف انت هنا عملت ما هنا باش نعملوا رفع للالتباس
0: ايوه
1: انت كي تقول باش نعملوا القارص
0: نطيبوه ونشرب ونقول نحن قهوة بيضة قبل في الماء يتغلى ويتشرب بنقص باش في القريب
1: وهنا نسميه نعملو ديكور متاع السيترون
0: أيوة.
1: وراهو الحاجة اللي في وسطها انها احنا نعرفو اللي بدلنا من داخل كي يتم عنده pH حامض يمشي في لطريق الهدم كي يبدأ pH متاعه كما نقولوا مش حامض عن طريق القارص كي نغليوه ونشربوه النتيجه تكون ان نساعدوا على عمليه البناء ما احناش باش نستعمل الفيتامينات هنا
0: ايوه شذا حاجه حبيت نعرف
1: دونك معني في الماء
0: حتى بالنسبه للفيتامينات انساه
1: وبالخصوص باش نغليوه
0: في ماء في حاجه معناتها حراره قويه
1: هنا بالنسبه لل نبته النسري راهو هي نبته حساسة الفيتامين سي القاعدة تقول راهو ما يحملش السخانة القاعدة هنا اسكو الفيتامين سي نلقاوها موجودة في النبتة متاعنا اللي هما الكاليسي تسميه الكعابر وإذا كان موجودين اسكو نستعملوهم فريشكين وإلا نجمو نخبيوهم نستعملوهم
0: حتى اللي طيبوهم معجو
1: هاتو نجيو أحسن أول سؤال يطرح نفسه هل الحرارة هي تفسدنا ولا تهلك باللغة الدارجة الفيتامين سي اللي موجودة في السينوريدون هذوما نعم أم لا حسب اجتهادك
0: حسب اجتهادي لا ما هاش تقعد
1: بيه أنت احنا حكمنا بالظاهر لكن الباطن شنو في وسطها المحيط متاع النبتة حامض ونلقاه في وسطها كما قلنا بكري البوليفينول ريت البوليفينول وحدهم قادرين باش يعملوا حماية ووقاية للفيتامين سي اللي موجودة في وسطها المحيط الحامض اللي موجود يساعد باش الكميه نتاع الفيتامين سي تقعد موجوده. شنو اللي قلقنا في وسط النبته كي تب موجوده عندنا وتم فريشك؟ اللي قلق الفيتامين سي هو الاكسده. وعن طريق شنو تجي الكميات الماء موجوده؟ عن طريق الضوء وعن طريق نقولوا احنا الندوه. دونك نزيد نقول نطرح سؤال اخر، اذا كان وصلنا باش نشيحوا هاللي كاليس هذوما كيفاش نصلحوا نشيحوهم؟ وهل اذا كان نجيو باش نخبيهم في الفريجيدير ولا لا؟
0: ولا يتشيحوا؟ اذا كان يتشيحوا ما نخبيهوش في الفريجيدير.
1: هنا يلزمنا نحلو زيدا، نفهموا السادة المستمعين. احنا ساعة نشيح وقلنا يلزمنا نقص من كمية الماء اللي موجود تنقص حتى قريبة 75%
0: تتبخر هذه
1: وكيفاش نشيحوها؟ نجي وناخذوا السينورودونغ هذي ونقسمه على زوز، نحيو منها كشعيرات ونحطوها بصفة مباشرة في مجرى هواء بعيدة عن أشعة الشمس لزيوفي. مستحسن يكون مجرى هواء سخون، واحنا بطبيعتنا باش نحيهم في وسط الصيف، ما نجيش نحطهم في ننشرهم في كيما نقولوا احنا نحطوهم في وسط الصدار ولا في بلاصه فيها شمس. لا، خاطر
0: المجرى هواء
1: تتحط ونحطوها منفسه من هواء من اللوطه ومن فوق، معناتها
0: نجم
1: نقولوا حاجه
0: كيما غربال على وجوه.
1: النجم كي اللي عنده كميه كبيره ياخذ الغربال نتاع الرمل الكبير يبدا كبير يحطه ويحط في وسطه يطرحهم الكل ويخليها كيما
0: يقصهم في اثنين ويطرح ما عندها ما يشيحهم لما يقصهم في اثنين قبل
1: اي بتبيع من النجوم ومن شيره اخرى نحيوا الشعيرات اللي احنا نقولوا بعد ساعات يقولوا قبل الصغيرات يجي ويحطوها على الجلد نتاع بعضهم يفتلكوا تولي
0: تحرق
1: تعمل حس دونك ردوبين هذوكم عباره كيما نقولوا هي عملتهم للدفاع دونك نحيناهمش يولي دونك نخليهم يشيحوا ولاو شي تقرش يتقرش نجي ونحطوهم في إناء باللوري ما يدخلش الضوء، وإلا مثلا في إناء بلاستيكي غذائي نتاع البلاستيك الغذائي وما يدخلهمش الضوء باش تعرفها اللي هي مازالت صالحة. كي يجي وبستعمل الكوريات هذوما تلقاهم يقرمشوا كان
0: ملثوش
1: فوالا. دونك كان نداو وطريف معناتها رحنا صيمة لوحة هذاك علاش
0: وهذا مربوط بطريقه تشيح هذوما اللي كاليس هذوما كي تشيحهم بالقدا في مجرى هواء وفي حاجه منقبه معناتها يدخل لهم الهواء من فوق من اللوطه نتصور طريقه الحفظ زاده.
1: نعطيك حاجه تعاوننا باش نتنقص الهيوميديتي احنا نقولوا الرطوبه من وسط الاناء اللي نحطه فيه. احنا نعرفوا بعض الحبوب الفواره تلقاه البوشون تاعها من فوق يبدا خشين طريف وكي تجي باش مثلا تبربش شويه من اللوطه يخرج لك كيما
0: الكعابر اي خاصه قبل في نتاع الاسبيجيك اي والله بالحق
1: ما نقولش اسامي دبيت ما حبش نقول
0: لا ما باش نوضح. تلقاها بلاستيك ابيض ومغطي كي الكردونه صغيره كي تنحاتها يخرج حبوب صغيري
1: اريت هذيك انت كي تب الفلاكون كبير. دونك دابا كي تفرغ

0: مادي القاعده ديما
1: نعرفها هذه هي اللي باش نستعملوها باهي
0: لواش نستعملوها
1: باهي احنا شنو قلنا اول قلنا بدينا بالكين نحكيو على المناعة وكذا الجريب وكذا البروسيد عندك كما نقولوا واحد يحس روحه فاشل وتعبان كي تقول فاشل وتعبان باش تمشي لغدة مفاقه الكليك دونك الفشل الالتهابات والتعب هذوما اساسيين موجودين به كيف نقول لك راهي تنقص لك في الالتهابات وفي نفس الوقت عندها مفعول انها تخفض ماده الحاجات اللي تقوم الاكسده في وسط البدن ما بيناتهم الكوليسترول الخايب اللي هو ديما يقوم يهلك لنا العروق وفي نفس الوقت عنده مفعول كمضاد للالتهابات دونك وفي نفس الوقت شنو اخر عندنا اخر حاجه اخرى ما نساهاش يلزمني راهي عندها مفعول على الجهاز الهضمي ديما نعاودوا مناعه التهابات وهنا شو اللي عندنا ادبائر ما احنا قلنا بلي تانا اللي موجود في وسط دونك نوليو نخمو في كل ما يخص جيرين الجوف
0: المسار.
1: في المسار شو وليو وليو عندنا زوز حاجات الحاجة الأولانية اللي هي مضادة للالتهابات غنية بالفيتامين سي اللي باش تزيدك في وسط المناعة كان جاتك جرثومة كان جاتك جرثومة ولا بكتيريا اللي هي مربوطة بالدياريه هذية تمشي وتنحيها لك والنتيجة ما تنجم تكون كان إيجابية حاجة أخرى عندها مفعول على الجرثومة عندها مفعول على الجرثومة متاع المعدة اللي هي ليكوباكتير بيلوري وبالتالي عندها مفعول
0: القرحة
1: القرحة تمشي للقرحة زعما
0: اي كميه الساعة احنا ما قلناش قداش ناخذ الكميه تاعنا احنا حطيناهم في الدبوسه ناخذ شطر ناخذ الكعبه وشطر
1: حتى نقول لك المنافع الساعه وما انا نعطيك تحب تاخذ
0: باش نبدا في بالي
1: الكميه ما عندناش باش نتخالفوا فيها علاش على خاطر هي نبته غير سامه نردوا بين جوست انك الشعيرات كي نجيو نستعملوها دونك ما نخافوش منها راه ما فيهاش سمي به زاد كيف كيف عندها مفعول على الكبد تحمي الكبد دونك ديجا هكا قعد كي تقول التهابات ما هي المهد كي نقولوا احنا عندنا التهابات وعندنا الدفاع وراهي باش تمشي للجراثيم الخدمه نتاع شكون اللي باش تكثر في وسط البدن خدمه الكبد اللي هي باش تقوم بخلف الخدمه العاديه نتاعها تصفيه البدن باش تجيو عندها جماعة أخرين ما حشتناش بيهم إن هما كالجراثيم والمواد متاع المناعة اللي قامت بالدفاع بزادة باش تخلص منهم دونك باش تولي عمل زي دونك هي وحدها غير كافية بصفة عام بصفة عام النجم نزيدوا معها أسهل حاجة نعرفوها اللي هي البك وديما نحط عليه ديما ثلاثة سطورة ونزيدوا معها
0: الجنريه
1: الكليل نتاعنا الجنريه تو ما عادش باش نلقاه هذا
0: هذا ما نشيخنا الاوراق ما لوش نشوفو فيهم
1: ان شاء الله طلعوا خذاو خاطر تو ظهر لي ما عادش موجود الجناري
0: لا ما عادش موجوده ما وقت اللي موجوده شيحنا الاوراق اللي قلنا عليهم كلي يتلوحوا وخليناهم على طول العام نحن ديما في الصيدليه في البيت مش كحبر معناتها المواسم نقول وقت الجناري لا ماذا بينا تكون عنا على طول العام
1: باش نستحقوها عند الحاج
0: ايوه
1: وبالخصوص الناس اللي تبدا عنده الكبده نتاعو كيما نقولوا مشحمه شويه ولا في طريقه في طريقه التشحيم على خاطر اسلوبنا في الحياه
0: في الماكله
1: طريقتنا في الماكله سورتو طريقتنا في الماكله ومع ستريس مع برشا حاجات تولي
0: معناتها لابد من انه الواحد يشيح الاوراق نتاع الجناريه
1: مع البوك
0: اكل خشب مع البوك مع الكلي
1: مع اسمعني كي تستعمل الجناريه ديما استعمل مع البوك ما تستعملش حاجه
0: ايوه
1: شويه ايه تستعمل معها الكليل اما احسن حاجه
0: البوك ان شاء الله يكون متوفر
1: به احنا بربي قلنا قداش من مره نقولوا مضاد للالتهابات بربي شنو هي النبته اللي ديما نحكيوا عليها وهي عندها مفعول ايجابي وديما نقولوا راهو تلقاها كان في وسط الصيدلي وتلقاها كمركب كمستخلص وراهي مضاده للالتهابات ونستعملوه تمشي للحساسيه وتمشي كل حاجة في وسطها التهابات النبتة هذه ديما نحكيو عليها في الحساسية والفد هذه كسيس هذه النبتة متاعنا في حالة انه ما عناش الكشمش
0: ما عليش نستعملوا الكاليس متاع النسر

0: افكتيفمون نجمو نستعملوها نستعملوها للصغيرات والكبار، وراهي عندها مفعول ايجابي جدا في انها تحسن في عمل غدة ما فوق الكلى. وهنا نعرفوا اللي غدة ما فوق الكلى راهي هي بيدها تستعمل برشا الفيتامين سي داخل اللي عندها. دونك انت كي تزيد تعطيها فيتامين سي وتزيدها المفعول المفعول المضاد للالتهابات باش هو اللي بطريقه عن مباشره عن طريق الفيتامين سي اللي موجوده، والنتيجه باش تكون انك باش ترتح وتخلي الكميه نتاع الكورتيزول اللي موجوده تقوم بواجبها وما تكونش كيما نقولوا احنا ما تفوقش الطاقه نتاعها، وبالتالي هنا تنجم تكون نتيجه ايجابيه جدا. بيحكينا على ضغط الدم ظهر لي احنا قدره
1: العروق
0: والكوليسترول يعمل يحل عروقه ومضاد الالتهابات. دونك هذا امورنا واضحه. نمشيو للجهاز التنفسي اللي حكينا عليه تو، قلنا راهو اذا كان فما غريب ولا برونشيت راهي تعطي نتيجه ايجابيه.
1: واللي عندهم حساسيه سي عادل خاصه تو تقع الحساسيه تنزل على الجهاز التنفسي عندها مفعول ايجابي.
0: مادام في الحساسيه نحكيو على التهابات ومادة الإستامين اللي موجودة ونحكيه على غدة ما فوق الكلى اللي هي تبدأ تعبانة، مادام احنا النبتة متاعنا تعاوننا على ان غدة ما فوق الكلى باش ترتاح راهي تنجم تمشي اوتوماتيك. حتى كان خاطر احنا شقلنا بكري ماش قلنا تعوض مادة الكشمش
1: اي
0: وفي نفس الوقت هي من النباتات اللي تنحي ستريس، ونعرفوا احنا ستريس
1: وانا في بالي الماء اكثر انه نحن نعرفوا قريبه شويه للزهر والورد. الماء تاع الناس اللي الناس تشريه توا كيما قال سي بشير وثمن بعض هو اللي عنده علاقه بالقلب دقات القلب وستريس
0: موجود موجود توا كيما قلنا نعطيو ريزومي في الاخر. الماء تاع النسري عنده مفعول على الضغط ستريس، عنده مفعول على القلب والشرايين، اما الكل عنده مفعول على الكبد، اما الكل ريت طريقه لطيفه ما يتعس معناتها نقولوا احنا ما يعطيش حاجه قويه. اما كي نمشيو للنبته نتاعنا في على مستوى الكليس هذيك كيما نقولوا موجود تكون النتيجه عباره كدواء مركز باش يعطينا المفعول الايجابي اللي نحكيو عليه.
1: معناتها الجزء الطبي الاكثر هو الكليس هذاك اللي نحكيو عليه في النساء. انت صحيح الماء والورده والكل، لكن اهم جزء في النسري هو اكل نقولوا نحن الثمره الكليس اللي بعد يتوجد بعد ما يجمع النسري تقريبا قال في
0: في في في في في جوان جويل في إيه هو اسمعني
1: تكمل في جوان
0: اسمعتي اخر جوان اول جويلية نوليوك الكليس هذاك نلقاوه موجود
1: نلقاوه موجود. في الصيف معناتها يقعد موجود
0: في
1: حتى اللي نتعاود تولد من جديد
0: الصيف هاو بطبيعتها هي
1: أيوة.
0: لكن ريتك كما نقولوا احنا
1: هما في زغوان ينحيوا يعملوه معجون كما قلت لك في البدايه يطيبوه يعملوه معجون
0: نرجع للسخانه راهي ما تضرش قلنا
1: دونك بالتالي معجون ونافع
0: بالخصوص اللي في عود باش نستعملوا في وسط السكر نستعملوا العسل
1: واضح
0: تولي النتيجه
1: ايجابي
0: إيجابية جدا بالخصوصي وقت الجريب وقت الشتاء النجم نستعمل الكومبوت نتاعنا المعجون نتاعنا نتاع النسري اللي يعطي مطعم
1: بنين اكيد فيه بني
0: في وسط ريتك الاسيديتي
1: الحموضة
0: هي بيدها السبب من الأسباب الأساسية باش الفيتامين سي تقعد موجودة زيادة على البوليفينول الموجودة اللي يحميه وقلنا عليهم بكري. فما ريتك الكعبرات الجويديتك هما عنده مفعول إيجابي زادة هما والجلد هما والكعبة متاع سينوريدون على إنها تخلينا تزيدنا في إنتاج كمية الكولاجين. كي نقول كمية الكولاجين
1: تشبيب
0: الجلدة
1: معناتها مهم
0: مش به احنا نجيو باش نستعملوها هذي اسكو نستعملوها نغليو ونتعديو تو ولا كيفاش نعملوها؟ احنا اول قلنا بكري راهو يحمل السخان وعلى نار بارد
1: كيفاش نعملوها؟
0: يلزم تنحي الشعيرات تخليها تغلي على نار باردة مش تخليها ما بين 30 40 كنا نرمي تبكل
1: هذوما الكاليس
0: الكاليس اي الكاليس دوبلش ومش لازم تطول دونك اون مع تدوبلش ومنها يلزم تصفيهم ريتك الشعيرات هذوك كيف يجيو عنا ممكن كي تحطهم على الوجه يعملوا لك الحساسية على خاطر هما يبداو يدقوا فما ناس ما تحملهمش هذاك علاش هي كيما قلنا احنا بكري من من من وسائل الدفاع وفما ناس اللي كي تستعمل جهه تحطك من غير ما تصفي تولي تعمل لها الحساسيه اش معناتها حساسيه فما كميه الهيستامين اللي موجوده طالع برشا دونك اوتوماتيكمون ردوا بين هنا كي نقولوا كميه الهيستامين ولي كان خمو في ماده البلان اليان احنا نقولوا الناس اللي يخاف من الحساسية وعنده ممكن يكون عنده أرضية متاع حساسية شنو يعمل يزيد ياخو معهم شوية ينمى
1: ينمى
0: وتعطي نتيجة إيجابية وماذا بينا ما نغليوهاش في الماء لازم تكون عن طريق يتخذها يا خضرة يا مستحضرات طبية موجودة في وسط الجلدة زاد النجم وكل كعبرات هذوك يعطيونا شوية زيوت زيوت بهين للجلدة كما قدها توا
1: وهذو ما نقاوش فيهم على قليلة شوية في ماء النسري خليني أنا ما عنديش مانيش
0: موجود
1: من الزغوان وما عنديش عندي دبوسة نسري شريتها
0: تمشي نجم تعطينا نتيجة إيجابية
1: بالنسبة للوجه بالنسبة للمعدة بالنسبة خلينا نوضحوا للسادة المستمعين ما عنديش تو أنا الكاليس هذو ما عنديش ما مشيتش الزغوان ما خذيتهمش ما يتبعوش عندي النسري شريت النسري وحطيته النجم نستعمل ماء النسري لتهدئة الأعصاب للمعدة
0: ضغط الدم
1: أي
0: القلق اللي يبدأ عندك في وسط البدن من ناحية مثلا حطك البريود اللي البريود دوريكل زاد
1: راهي
0: تعطينا نتيجة تعطينا نتيجة إيجابية تمشي معها بالقدام ماء النسري دونك استريس قلة النوم قلة النوم مشكل النوم اللي يبدأ مثلا متقلق برشا ولا استريسي أكثر من لازم حاجة خفيفة يمشي معها زادة مع أن حتى إشكالية في الماء متاع النسري
1: تشبيب الوجه نجمو ندهنو به كيما الماء الورد نحن نعرفوا أنه ماء الورد بصراحة مهم برشا للبشرة
0: أنا نقول عملهم زوز خلطهم زوز مع بعضهم وعمل بيهم دي مكيان اللي تنحي بيه تنظف بيه الجلدة
1: وهم
0: نشيرة تعطيك النظرة متاع الجلدة ومع أنه المفعول مضاد الأكسدة والنتيجة متنجم تكون كان إيجابي دونك وين وصلنا توا؟
1: وصلنا مازلنا توا نحن في الكعبة الكاليس هذه كما قلنا نخبيوها ونستحفظوا بها وراهي مع غنية بالفيتامين سي ومهمة للجهاز الهضمي الجهاز التنفسي للكبد هكا ولا مضاد الأكسدة
0: مضاد الأكسدة قلنا شي راهي عندنا في وسطها ألياف ما قلنا في وسطها ألياف
1: ألياف
0: اي دونك باش تولي تسهلنا الطبيعة مع المطعمك الحامض اللي موجود النتيجة تكون إيجابية زادة كيف كيف بالنسبة لل نعطيكم كيفاش السادة المستمعين باش يشيحوا كان تحب ما قلناش كيفاش باش يشيحوه كان في مجال الهواء ما فما طريقة ما خير
1: بالميكرووند
0: مش ميكرووند فما تو موجودين كليفور اللي تعطيك درجة حرارة اللي انت
1: خلينا في الموجود نحن تو في ديارنا عن المجرى الهواء ولا في ميكرووند ولا فور
0: انت عندك كان مجرى هواء واللي يبدا عنده الامكانيه باش يعمل مخير نعطيوه زاد كيف كيف ما نحرموش زاد
1: باه
0: عندنا فور نتحكموا في درجه الحراره نتاعو نحطوه ما بين 35 و40 ونخليوه محلول زوز ولا 3 سنتي ونخليوه تقعد في وسطه حتى لين تولي شايحه خاطر مادامي محلوله ولا
1: تخرج السخانه
0: السخانه
1: تكون معتدله
0: والميديتي اللي موجودة باش تخرج تهرب ما تقعدش محطوطة قاعدة معانا تزيد تقلقنا وبالتالي تكون نتيجة خير وأنفع حتى كما نقوله اللي عنده ممكن نقوله يحب عنده كمية كبيرة ويحب يشيح ويبدأ عنده الفور هذي ديسبونيبل عنده هو علاش ليه ولين نجم يستغلوه في الاتجاه هذي خاطر احنا نعرفه كما نقوله في نطاق التثمين نتاع كيما نقولوا الماده اللي عندنا نجم نعملوا حتى كيما نقولوا بروجي صغير سورتو احنا نعرفوا ديما في الشيرات الجبليه هذيك تلقى الناس برشا تجي وتبيع لك تقول لك هذه مثلا النبته هذه الكلي النبته هذه الكلي
1: دونك هذاك خاصهم في الشمال
0: سورتو مثلا في زغوان مثلا نتصور في التومبل دي زوب في القال الايامات القادمه لازم باش تلقى منتجات النسري موجوده بكل انواعها. ممكن اللي قلنا عليهم
1: يبيعوا اثنية كيما في شيرة تتبرقوا عند راهم تقاهم يبيعوا في البندق يبيعوا في الزقوق ويبيعوا في الكلكسب
0: كله كله كيما نقولوا من الطبيعة
1: من المحيط نتاعهم
0: فوالا. دونك قلنا
1: خليني نذكر السادة المستمعين 73 460 800 مرحبا بكل اتصالاتكم اذا كان عندكم تحكيم اذا كان فما شكون من زغوان يحب يضيف لنا الشيء اللي قلناه فيما يخص نبتة النسري مرحبا بكم.
0: وجيعة الركايب
1: أيوة
0: وجيعة الركايب هذه اللي ديما تقلق برشا ناس وبالخصوص الناس الكبار. دونك الناس الكبار ينجموا يستعملوها بصفة كما نقولوا عادية مع أوريقات الكرنب اللي نعرفوا عليهم.
1: شنو اللي يستعملوها؟
0: الكاليسري اللي كولي
1: السينوردون
0: شيحناها
1: طريقة الاستعمال
0: شيحناها
1: أي
0: مش باش مش باش باش نعملوا لها مستحلب مستحلب
1: استعمال داخلي
0: داخل ليه بر كله من برا باش نبداو من برا ساعه ومن داخل نعملوا له استعمال داخلي خارجي كمستحلب ونحطوه على نخلطوه نجم نخلطوه بشويه ارجيل فيرت اللي تعطي نتيجه ايجابيه ونحطوها ونحطوا معاها نجم نحطوا شويه مونت بوفري معاها تعطينا اكيد تعطينا الصنص الاحساس نتاع نتاع
1: ايه تحس البرد كانوا يتجبدوا
0: معنا ايه تحط وتحطها في اللي حطيتها وتحط فوقها شويه ورق نتاع
1: كروم
0: كروم استعمل داخلي نوليو نعملوه كمستحلب ونصفيوه يا انه كما نقولوا بالبابي فلتر نتاع القهوه والا نجمو ناخذ كيما نقولوا اللي عنده كيما نقولوا شويه من ازار يبدا نظيف ومعقم مش معقم نظيف ويصفيه بشكل شعيرات ما يجيوش
1: ما تتعديش
0: ما تتعديش ونجمو نشربوه ويعطينا نتيجه ايجابيه انه باش ينحينا الوجعه نتاع العظم الارتروز وزاد كيف كيف بعد ساعات فما كليزارتريت زي ما نقولوا بعد ساعات فما ليزارتريت روماتوي يمشي معاهم القديب القديب وهنا ما نجموش نتعدي وما ننصحوش السادة المستمعين خاطر كيما نقولوا بالحق تسمى نبتة موجودة عنا وتنفع به هدايا في باش تنحي الوجعة. اسكو باش تنحي الوجعة باش تزيد تنحي شنو المكونات اللي استعملناهم هنا باش نحاولنا الوجيعه اللي عندنا في وسط الكيب. قلنا الفيتامين سي اللي باش يمشي لغده المفاق الكليه كمضاد الالتهابات وهذا هو الاساس. دونك اذا كان مشينا نحينا مضاد الالتهابات عباره انت مشيت خاطر قداش مره نمشيو للطبيب باش ينحينا الوجيعه يعطينا بعض الحقن اللي يلزم المريض يستعملهم باش تخف عليه الوجيعه ويقول لك والله راهي ديما تقعد ترجع. دونك احنا نجمو يا نعطيوها مع الدواء اللي يعطيه الطبيب والا زاد كيف كيف نجمو بعد ما نفهم الدواء باش نقعدوا في فورما نجمو نستعملوا حتى ثلاثه اربع جمعه ونرتحوا جمعه ما يقلقش. دونك هذاك علاش نقول راهو من احسن النباتات اللي موجوده عندنا في وسط النباتات اللي عندها مفعول مضاد الالتهابات قليل من القام مفعول مضاد الالتهابات كبير
1: النباتات.
0: ويقرب للكشمش اكثر من النباتات اللي نحكيوا عليهم ديما نحكيوا لك تو ان شاء الله المره الجايه ماش نحكيوا على الكشمش كهو
1: وليو نحكيوا على الكشمش
0: اللي عندنا ليه نحكيوا على النسري النسري حتى الاوراق نتاعو راهو فيه حتى الاوراق نتاع النسري فيهم راه منافع راهم نتاع كمفعول كمضاد الالتهابات راه ما ينجمش يكون من ما عندوش. وبالتالي راهو حتى ورق النسري كي نشيحوه بالطريقه اللي حكينا عليها بكري نلقاو في وسطهم العديد العديد من المنافع. قلنا كان تتذكر بكري قلنا في وسطه راهو الحديد اي زعما يمشي المراه الحامله
1: اكيد المراه ديما الحامله في حاجه للحديد
0: وزعما ما عندناش اشكاليه فيه. دونك بالتالي النتيجه
1: نحن بكري قلنا ماهوش سام
0: ماهوش سام. دونك بالتالي تنجم من بعد ساعات فما شو يقول لك راهو فما العديد من الناس يقول لك راهو ما تستعملوش بصفه على خاطر كيما نقولوا ما نعرفوش ما عندناش تجارب لكن هذا كما نقولوا نجم نستعملوه على خاطر ينفع وما يضرش،
1: ما يضرش
0: بس بالخصوص في وسطه كميات مهمة من الفيتامين سي. زاد كيف كيف راهو عنده مفعول إيجابي على الكلاوي كمدر كمدر للبول، دونك بالتالي يعاون الكبد على التخلص من
1: عملية النزح.
0: فوالا دونك حكينا على القلب والشرايين، زاد تعتبر بعجنة نتصور
1: حوصلة. خليني قبل ما نمشي للحوصلة، فما علاقة بينه وبين الورد في المنافع وفي الورد الدمشقي؟
0: به
1: خطر حسب ما نعرف أنه يقول لك هو الأصل في هذية في النسري، وبعد خرج منه الورد الدمشقي.
0: هو كان سمعنا البكريسي بشير يقول لك النباتات اللي موجودين الكل ومنهم نباتات الزينة اللي هي الورد اللي موجود ياخذوا كما نقولوا المشلة متاع النسري ويزيدوا فيها جريفة
1: يلقموا عليها
0: وتعطينا نبتة
1: الورد السوري هذاك. أما الورد الدمشقي العربي اللي مشهورة به مدينة القيرة
0: هذاك ملقم على نبتة النسر،
1: معناتها يتمتع بنفس الخصائص ونفس المواد الفعالة،
0: أقوى وخير
1: الورد العربي.
0: الورد العربي نعرفوه عنده مفعول مهد كبير بالقديم بالقديم، دونك وبالتالي احنا نجم نقولوا اللي هو من احسن ومن اقوى النباتات المهدة.
1: في فيتامين سي ولا ما فيهوش كما في
0: لا لا لا لا لا
1: اللي كاليس اللي موجودين ما عندوش يخضر يذول
0: ما نستعملوهمش جويدات بالكل دونك ما نستعملوهمش. ليش نستعملوه احنا بصفة عام؟ نستعملوه في الكل واحد يبدا متغشش فيه برشا برشا، نجم نستعملوه باش يهد وطريف.
1: احنا ديما اكثر نمشيو للزهر
0: الزهر
1: اللي هو بتاع لارانش.
0: هو علاش خاطر احنا نبتة الزهر اسهل في الحصول عليها، معنى توا حتى كان تهبط في عطاو كما نقولوا احنا عندنا في الساحل
1: في السوق
0: ولا في السوق ولا حتى في الجنينات، فما قليل معناتها برشا ناس ولات تاخذ العاده ان
1: تزرع
0: وبالخصوص مثلا نتصور في القروان الرنج موجود بالقديز خاطر ينبت ويعطي نتيجه ايجابيه في القروان، لكن المناخ يمشي معاه مع انه
1: احنا نتصور في بالنسبه للمناخ يظل سخانه برشا في القروان خاطر ما شفتوش ما فماش برشا، اما الورد عندنا نحنا نتاعنا نحنا اما بالنسبه للزهر في الوطن القبلي كيف كيف في شيرة النسري في شيرة نابل في شيرة بني خيار، ونحنا ديما نقولوا انه اكثر المواد اللي هي تهدي الاعصاب.
0: صحيح
1: واحد حتى كي ساعات نحن عبد ياك يتوتر والكل يعملوا له كاس زهر بطريفة عسل حاجة يقول لك يهدي له أعصاب.
0: احنا كيف عينك توجعك شنو تحط فيها بصفة عام؟
1: ما ورد
0: نجم نحطه ما ورد ونس كان ما فماش الما ورد
1: يقول قطر فيها الما الورد.
0: فلا احنا نقوله ما نقولوش قطر ديما نقوله نحط كومبريس خير خاطر احنا ما احناش متأكدين
1: من التعقيم الواحد اي مو ربي ساتر
0: رغم اللي الناس كل معناتها يقول لك والله يعني ما ورد مقطر
1: ونظيف والكل ما ديما في تعقيم مش وما
0: انت زعما مناش تخاف انت في الحالة هذي كي تجي باش تقطر الماء الورد كيما عملت انت؟
1: انا ما نخافش.
0: لا يلزم تخاف.
1: علاش؟
0: خاطر ريت اكتري في الزيت الفوقانيه لو كان ما تاخذش الدبوزه وتقطر منك الزيت في عينك تولي قربل.
1: معناتها جيت طيارك العطر
0: اكتري في الفوقانيه تجي تهز منه وتحط قطيرتين في عينك تولي
1: عباره لازم تتخلخط.
0: فوالا عباره انك جيت وحطيت زيت طيار حاف في عينك، دونك هذاك علاش نقولوا
1: وهو حتى كي تحطوا ساعات على الجلد يعمل حساسيه.
0: اي هذاك علاش ديما نقولوا راهو ردوا بين الزيوت الطياره ما تستعملش بصفه مباشره ديما نقولوا احنا ما تشريش تمشي زي الطياره قالوا شنو هو راني نمشي نستعمل لازم ديما يكون زاد كيف كيف يمشي الورد زاد كيف كيف ينجم كيما نقولوا
1: الورد العربي
0: بتاعنا كيما نقولوا ليزافت كيما نقولوا ليزافت
1: فطريات
0: لا شنو ليزافت اللي بداو في وسط الفم دونك تيب نتاع الفم البروده وزاد كيف كيف يعمل سيكاتريزاسيون. النسري زاد كيف كيف عنده الخاصية انه يعمل سيكريز وبالخصوص الماء نتاعو احنا نجم نستعملوه
1: كيف الواحد كيف بدا عنده بلاصه نجم
0: مثلا عندك نقولوا احنا حب شباب ما نقول الجرح دونك حب شباب في وسط الجلد اي كي تحط
1: ما ولا البلايص اللي يطلعوا هيك وما ينجموا
0: يتنعموا ما تمسش. المهم تجيش وانت تتعصب خاطر كيف خمن نعرف كيما نقولوا الاولاد والبنات ما ما ما ما, ما
1: يركحوش يديهم
0: يودي ما تلقاه ينزل عليه يحب يخرج له القلب. ريت قلت لك برسك احلو قلت له واش كيفاش تفتحي
1: كي تبدا من الاولى وتعمل لها كيما نقولوا
0: ما تتعصبش عليه
1: تفل وتعملها ماسك وتتمس وحدها
0: تتمس وحدها
1: بعد تدهم بالماء النسري ولا ماء الورد
0: دخلت الماسك ماء النسري وماء الورد ومن بعدش كي تجيبش تنحيه تعطي تعمل بالماء الورد
1: طريه معناتها
0: طريه زيدك ريتك الزيت ذكرت حاجه اخرى ريتك الزيت نخرجوه من الحبيبات الجويدات هما نتاع القلب هذاك يخرجوا منه زيت زاد يخرجوا منه زيت
1: قلب الوردة
0: القلب نتاع سينورودون نتاع كعبة النسري مو يقولنا في وسطو كعاب يبداو الداخل ولا هذوكم كي تنحيهم ويتعداو على كيما نقولوا في المصنع يخرجوا منهم زيت والزيت هذاك يعطي انه ينحي كيما نقولوا ينقص من الكلفك الكحولي
1: الكحولي نتاع الوجه
0: نتاع الوجه
1: حتى الحوامل فما ناس كي تحبل تطلع لها الكلف ويقعد بعد الولاده تقاطق متقلقه على في جبينها في خدودها
0: صحيح هو من الحاجات اللي تنجم تستعملهم باش يعاونها باش تنقص ردوا بالنا كيما نقولوا كان من القوارص كيما نقولوا نستعمل كي نجيو باش نستعملوا الزيوت نتاع القوارص
1: ما نخرجوش للشمس
0: خاطر تزيد كحل البشر هذاك علاش احنا بعد ساعات في الصيف الناس يعملوا كيما نقولوا
1: القارص وزيت باش يعملوا برونزاج
0: هذاك
1: واضح شكرا لك إضلينا الحاجات هذو على كل حال شكرا لك سي عادل على المعلومات القيمة أكيد النسري موجود توا كما قال لكم سي بشير الموسم متاعو توا حتى لجوان المهرجان متاعو يكون في يوم 16 اللي حب يمشي لزغوان بالنسبة للمواد الفعالة الكبيرة برشا باش تقاوم في اللي كاليس وهذوما تقاوم كان في جويليا تنجموا تمشيوا وتجمعوا ولا تشريوا ولا ما نعرفش عندهم
0: مفعول ان شاء الله يمشيوا يشريوا في
1: القناة اكيد اكيد ان شاء الله يكونوا يتباعوا
0: لا ان شاء الله علاش احنا قمنا بعملية كما نقولوا سهلنا طريقة الاستعمال
1: شكرا ليك شكرا لطفي المكي هو إذا بنساسي نجلة بن محمد عطية فرج القايد كوثر على قيبة مباجي تقول لكم إلى اللقاء في الأسبوع الجاي مع نبتة جديدة
2: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ودكم إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع
3: تمام العاشرة على موجاتنا أهلا بكم لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة اختارت شركة صينية تانكتينغ إلكترونيكس تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين وذلك بالمنطقة الصناعية بنفيذة التابعة للقطب التنموي نوفيشن سيتي حيث شرعت الشركة في الدراسات اللازمة لبناء المصنع أثر اقتنائها قطعة أرض تمتد على 3.2 هكتار على أن يتم استكمال المشروع والدخول فعليا في مرحلة الإنتاج مع أواخر سنة 27 و2000 في إطار برنامج وطني ينجز في شكل صفقة إطارية تتواصل على امتداد 3 سنوات انطلقت بولاية المهدية أشغال تهيئات واستصلاح المصبات البلدية وعددها 14 مصبا وقال مدير العناية بالبيئة ببلدية المهدية زهير الباقلوطي إن البداية ستكون بمصب المهدية المدينة الذي يستقبل الفضلات المنزلية لبلدية المهدية وقصور السيف والحكيمة تنطلق اليوم عملية توزيع الدواء الجديد وبيعه والمخصص لمرض السكري من النوع الثاني ليكون متوفرا في الصيدليات ويتم صرفه بوصفة طبية فقط وتحت إشراف طبي من المختصين. وقد حدد سعر العلبة الواحدة بحوالي 355 دينارا تكفي لأربع أسابيع، علما أن هذا الدواء الجديد لمرض السكري يعطى بجرعة واحدة أسبوعيا في خطوة تهدف إلى تحسين جودة حياة المرضى والحد من المضاعفات المرتبطة بهذا المرض. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل المنقضي مستوى 5.5% مقابل 5% خلال شهري فيفريو ومارس وفق مؤشرات صادرة أمس عن المعهد الوطني للإحصاء. وتفسر نسبة التضخم أساسا من ناحية إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية وأسعار مجموعة الملابس والأحذية، ومن ناحية أخرى إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات النقل. أعلنت منظمة محامون بلا حدود عن تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها، وأكدت المنظمة في بلاغ وجهته للرأي العام الوطني والإقليمي والدولي تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها واتباع كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
5: المنستير. الاحتراق المهني في بيئة العمل أو الإنهاك الوظيفي موضوع لعدد هذا من برنامج في المجتمع. شنو المقصود به؟ هل أنه حالة مرضية تستوجب العلاج أو ظاهرة مهنية عابرة؟ أسبابه، تأثيره، كيفاش نستفادوا من أفضل الطرق في رحلة البحث عن التشافي باش ترجع الأمور إلى أحسن حال؟ الاحتراق المهني في المجتمع، الخميس من 10:30.
6: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: صحتك بالدنيا
1: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.
2: إيش بك لعلى إشراردة على الموجة 97.3
3: 97.3
4: من العشرة نصف النهار
3: برامج إذاعة المنستير
4: لكل الاهتمامات
3: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام المجتمع الأسرة من الكبار للصغار.
0: صحتك بالدنيا
1: صحتك بالدنيا
5: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.
6: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل محبينا أو في هذا الموعد المعهد. والله رجعت المعهد ونشوف المعاهد ونشوف الأجواء محليهم وتحذيرات طبعا نجتيز شهادة البكالوريا. إن شاء الله ربي ينجح الكل. رأي أحسن أحسن أحسن كما قلوها فرحة أجمل فرحة. لا دكتورة لا فرحة الباك ما ظهيش حتى فرحة.
7: صباح
6: النور. إن شاء الله ربي فرح الناس كل. يا مرحبا منيرة. راهي تحصلت على البكالوريا عام 2001 راه وما تقولوش مرا كبيرة ولا حاجة. ردوا بالكم إن شاء الله عليها. شباب شباب شباب على الدوام منيرة.
7: يعطيك فرح وبركة.
6: والله برشا مستمعين يقولوا لي محلاكم.
7: عديت الباك.
6: ليزيكو والله ليزيكو يقولوا لي محلاك أنت ومنيرة قداش تلقائيين قداش تحبوا بعضكم. يا ربي داوم علينا العشرة.
7: صباح النور وفوقوا على سلامتكم مرحبا بكم وصباح النور.
6: صباح النور والسرور.
7: يا أهلا وسهلا.
6: والورد المنثور.
7: حتى هو ورد جدا
6: والله.
7: كتير الورد
6: والله وقته.
7: عيشك ربي
6: وقته. عيشك سي هيثم شكرا ليك.
7: سي هيثم قد الميكرو
6: جايته عزيزة. سي هيثم نشوفه مرة في الشهر. مرحبا بيك سي هيثم.
7: عيشك
6: كانت نجلة نسلم عليها.
7: قلت لك عيشك
6: ويدا
7: به
6: الناس اللي متفاعلين مع تلقى الشارع مزلت فين طلعت وهم فاعلين معنا ما شاء الله عليهم.
7: مرحبا بيهم يستنوا فينا معنا يستنوا في الساعة متاعنا يعيشهم وبارك الله فيهم. يا مرحبا بيهم كل كل كل اللي في الاستماع.
6: نايرة برشا أسرة جيت
7: اليوم أصبحت تعبة شوية. يا
6: بسم الله عليك شوية شوية مانيزيوم قبل ترقد.
7: أي وبعد الصباح
6: نسى اللي اللي فاتوا الأربعين انت مزلت خاطر
7: يعني
6: نحكي للنساء اللي فاتوا الأربعين اللي فاتوا الأربعين يلزمهم ياخذوا المانيزيوم
7: خير لك راهو
6: كل ليله ياخذوا الزنك يواظبوا عليه نساء خاصه اللي معناها وصلوا وصلوا معناها كما نقولوها انقطاع التمث معناها وفات العاده الشهريه دونك راهو يلزمك تمشي للجينيكولوج تمشي للطبيب نتاعك خاطر باش يعطيكم مقويات ومكملات خاطر فما حاجات سبحان الله تصير في البدن سبحان الله لانه كل شيء عنده قيمته. كيف توفك العاده الشهريه راهي اللي يقول وقت توفى ويبدا يتذمر وكل راهي ذيك التنظيفه للبدن وللرحام راهو سبحان الله في خلقه الناس اللي متقلقه
7: صحيح
6: وكا هو ذاش حبيت نقول لكم راه فما بالحق مكملات
7: غذائيه
6: فيتامينات يعطيهم لك الطبيب نتاعك يخليوك لفما كلبوفيت شالور ان شاء الله نجيبوا شكون اخصائي في امراض النساء
7: حكينا
6: شويه خاطر برشا طالبوني برشا متقلقين من البوفيت شالور هذه اللي نقولوها احنا بالدارجه منيره شو نسميوها
7: الفواره
6: الفواره صحيت اللي تجي على الوجه وتقلق برشا نساء
7: اي تجي وتبدا وهج في الوجه هذا
6: كل مرة
7: تتعدى بيها وعادي جدا في
6: عادي ما تقلق برشا خاصه في الصيف منيره وخاصه اللي عندهم
7: فما اللي ما يحسش مر الكرام وما يحسهاش بكل وفما اللي يتقلقوا برشا
6: برشا خاصه مع السخانه وتكون عنده زاد يبدا عنده معناها ضغط الدم معناها كله يتلقى مع بعضه يولي فما قلق
7: تمر بسلام ان شاء الله
6: والحمد لله كل وقته ان شاء الله
7: كل وقته
6: باهي منيره
7: باهي لله
6: حضرتنا اليوم
7: والله
6: دام جيت بالزيتوني اليوم اخضر الزيتوني
7: اخضر الزيتوني مزيان
6: سينا برشا
7: والله هنا هيك تبع بعض
6: لاباس ديما منوره ديما منوره ان شاء الله
7: ربي ينورك ان شاء الله باه احنا عندنا التجميل عنا ديزاستيوس عنا مكالمتكم الهاتفية وأسألتكم يا مرحبا عن طريقك أنت زادة شنية كيفاش الباج الباج متاعنا
6: صفحة إذاعة المنستير تكم الصحة لايف راديو المنستير
7: برشا حويجات إن شاء الله يا ربي متنوش وإن شاء الله يكفينا الوقت ونقدمو لكم كل شيء به أني نبدأ بالتجميل والتجميل الصحي خاطر ديما إحنا برنامجنا تابع الصحة هكا وليه ولو نعطيكم ديزاستيوس مواضيع بكلها تهم تابع للصحة به احنا الصباح الانسان يقوم يمشي يشرب شربة ماء. فما كل واحد كيش متعود شنو اللي يشرب على الصباح وطول معناها هو بعد يفطر.
6: فما اللي يفطرش فطور صباح منيرة؟
7: لا هذاك هو غلط. فطور صباح الأطباء هم اللي
6: هو لمحالة
7: توقيت المختصين في التغذية وكلهم يقول لك لازمك تفطر.
6: هو التوقيت المحبذ. التوقيت المحبذ هو أنك قهوتك تشرب العشرة متاع الصباح مش دون ما تقوم الثمانية
7: تخلي القهوة. أي أيوة ولكن الصباح
6: ولكن تكل مثالش كويس زيت مغرفة عسل
7: كويس زيت يعني
6: لا مغرفة زيت نقصد
7: أيوة
6: مغرفة زيت
7: أيوة أيوة كويس زيت قلت يخي شربوه يسألك يقول لك
6: كويس هذاك اللي ركركوا به كواتي هذاك الصغير
7: بالمغارف إيناس بالمغارف
6: يا غرطة كبيرة ما نجموش نبداو بيا غرطة ناتور ما نبداوش بيا غرطة ناتور
7: تحط فيه شيا
6: اي صحيح شيا ولا سينوج حاجتك تعطي طاقة للبدن
7: قلوب القرع
6: كعيبة زوزة
7: راهو باهي الجوزة للقلب فاكية باهية تصلح للكل.
6: حاولوا تعودوا شوية تبدلوا شوية من المانيغ من السلوكيات اللي تعودنا بها. أنا واحدة من الناس قمع القهوة والله نتقلق الحقيقة علاش
7: خاطر شنو تشرب قهوة طول
6: نشرب ما غير قهوة
7: الصباحة هذاك إيه العظمة العظمة باهية
6: بروتين بعد ما كي نشرب القهوة ما عادش تتقلق وليت
7: اي هيك هو
6: قلت لك هيك نحب ناكل
7: اي يلزمك تاكل وبعد تشرب القهوة وإلا تشرب القهوة مع الماء
6: صحيح تلزمك تاكل وبعد تشرب القهوة هذا هو
7: مش يطول عاد انت المعلمة
6: الغالب
7: كيفاش
6: باب النجار بلا كيفاش دار النجار بلاش
7: مخلخل الباب على كل شيء راهو كل شيء بيد الانسان راهو مهما كان
6: اكيد اكيد هذا هو حبيت انا انطلق من روحي انا معناها نحس بروحي اللي انا قاعده ماهوش هو الجو يلزمني معناها نعدل في في في الصحن نتاعي نصلح الغلط
7: ناقص وقت التامل شنو وقت اللي فيق يصلح باهي كل شيء باهي راهو كل شيء يصلح قلنا يمشي ويشرب شربه ماء ولا يشرب قهوه طول ولا حاجه وينسى اللي فمه قبل يلزم يغسله ملو احنا توا ريحة فمه ولا حاجة هذيك حاجة أخرى أما يزمك تغسل فمك بشوية ما دافي فيه الملح علاش؟ على خاطر نعرفوا أكل مضمضة هذيك بالملح والماء الدافي علاج طبيعي هذايا وعلاج فعال باش لتطهير الفم كما نقولوا باش نطهروا الفم ونقلوا مكل الالتهابات وكل الالتهابات في الغب في السنين في الحلق يخفف من ألام كل اللثة هذه حاجة ومطهر بكتيري هذا هو الأساس معناها تلقى الفم على الصباح بايت ولو غسلته تلقى بكتيريا فيه انت تو تشرب طولك البكتيريا تمشي للمسار ماشي في بالك انت هكا شربت قهوتك وهي تمشي لك الكرشك
6: مو المعده زاد تقلق اللي كنت تبدا المعده فراجيل شويه هكا
7: يلزمك انت تمضمض فمك مليح بك الماء والملح على الصباح وماء دافي
6: مطهر جدا ولا بشويه بيكربونات منيره
7: نجم تزيد
6: بيكربونات باهيه زاد
7: شوف ومعناها تقشع راسك التالي باش تغرغر تغرغر في الجراجم خاطر يوصل حتى الغالي وتلوحوا وبعد تشرب ماك وشرب قهوتك وشرب كل شيء هذايا باهي
6: تعرف احنا في في وقت مماتي الله يرحمهم الكل
7: الله يرحمهم
6: ويفضلهم واحنا قعدنا على بالحق على
7: عادات
6: توجهاتهم وعاداتهم نقوم على صحيح زيت زيتونة وكعبة الزيتون وشوية هريسة وشوية فلفل الملح يبدأ رقت شوية في الماء بشي نحي ملحه على الصباح نكلو الحار بعد تشرب قهوتك
7: وبعد تشرب
6: ولا تاكل عصيدة
7: عصيدة
6: عصيدة بيضة
7: معجون
6: لا لا لا لا هذا كل السكريات لا
7: والسكريات هذاك شنو هو توا
6: نتاع عاداتنا توا ما كناش
7: قبل طريف زيت
6: والله زيت زيتونة تقوم
7: أما وكانوا خبز معناها يصنعوه بالسميد وكل كرقيك. مش معناها باقاتك كالبيضة وال أنا فما حاجات صحية كانوا يأكلوا خير منها
6: ما فما برشا نسي ما شاء الله عليها وراء منيرة فما برشا نسي ما شاء الله يكون معصبية
7: في العمر
6: رمضان ولا مش رمضان ولا بنيات شابات محلاهم يقوموا يعملوا بانكيك معناها بالشوفان يعملوا حاجات صحية ولهين بصغيرات ومخايفين على صغارهم راجعوا الأسلوب الطبيعي والسلوك الطبيعي ياسر ياسر فرحانة
7: أغلبيتهم تلقاهم يخدموا
6: لا لا والله يخدموا يا منيرة ما عاطين وقت لصغارهم وعاطين وقت لحياتهم ويعرفوا كيفاش يصيروا راه على ما تربي انا هذاك كيما
7: شنقول على ما تعود صغيرك نقول لك هو صغيرك على ما تربيه وزوجك راجلك على ما تنسوا أيوة الناس تدوب مع الرست أنت معملة على روحك وما ما يعمل شيء، يقعد طول عمره ما يعمل شيء. أنت من الأول كيفاش هضرب القطوسة مسيك
6: تضربيش عاد تضربيش
7: عاد تتربى العروسة، ولكن أنا ما نضربيش القطوسة
6: حب الفم هذيك كيفاش هضرب القطوسة تتربى العروسة بالله كيفاش.
7: إيه ما ولا تراك صعيب مع القطوسة تولي هي تخاف هكا يقولوا ياك والعلم لله
6: علم لله الله وعلم شو
7: ضرب القطوسة راهو يردوا بالكم
6: أنتي ضرب أنتي عنف
7: به آية لله هذه شفناها معناها وإن شاء الله يا ربي نفعتكم المعلومة هذه. نمشي لحويج أخرى
6: مدام الساعة شكون خليني المرة راهدا مش نقعد ديما ما عنديش السلام راهو
7: عدي عاد المرة اللي فاتت
6: نادية بحري مراد تقول نتمنى النجاح وتوفيق البنت يسرونا بالبكالوريا ألف إن شاء الله يا ربي نسمعوا زغريد الفرح يا نادية توديهم
7: فك سمان
6: داوة صباحكم مبارك سعيد منورين نوسا منيرة سندة بواب شكرا لكم نيرة حسيني العويتي صباح الخير صباح الورد النسري أنا نستنى في النسري من عندك يا منيرة إن شاء الله صباحكم
7: تعيش في زغوينة
6: لا لا
7: تمشي تشري على الفجر وتقطروا في نهارو كل الاخرين راهو كونجيليت نجموا تخبيوهم يطلع كما هو النسري ما جربتوش انا ما نحبش نقول حاجه ما جربتهاش راه النسري ما قطرتوش وما جربتوش على خاطر هو زغواني ماهوش مستيري ولا سوسي
6: شنو معناها
7: زغواني يعيش في من زغوان
6: هاي
7: هاي هاي شنو هو
6: زغواني مش سوسي ولا مستيري نجم تجيبو عيش عنا
7: يعيش تجيب ويبر مش
6: أنا برشا هالي زغوان في المستيرة
7: أنا ما عناش مزروع
6: صحيح
7: أهلا وسهلا
6: صحيح النسري راهو عنده قيمة غذائية وصحية زادة على القلب على بالله خليني نتقدم معلومة توا وردت على صفحة إذاعة المنستير حاجة تفرح برشا ولو أنه معناها قال لك أستاذ من صفاقس يتطوع بإكمال تدريس التلامذة متاعه ورغم إحالته على تقاعد منتصف السنة التعليمية وعليش هما إحالته على تقاعد في منتصف السنة التعليمية الساعة هذية معناها
7: هو جي عمره في سكر الستين
6: أخي سبحان الله في منتصف السنة التعليمية يجي ما تجيش على كل هو يعطيه الصحة ما حبش ينقطع ويعترفوا له بالجميل ويصفقوا عليه وليداته ويبوسوا فيه راهو محلال مربي
7: يقريهم في الليسي ولا في داره
6: قال رغم احالته منذ منتصف السنه الدراسيه على تقاعد لانه اصر على مواصله تدريس التلامذه نتاعو تطوعا منه استاذ الفلسفه المربي الفاضل عبد القادر البادري البادري يكرموا تلاميذه وزملائه وكمل اطار تربوي بمعهد 20 مارس صفاقس محلاهم
7: حتى للشرجوا
6: محلاهم محلاهم وانتي وانتي وانتي وانتي تبارك الله مربي زاد منيره حق راه مبيتنا راه مماتنا راهو انا ما نبهت التلميذ كيفاش يكون عنيف مع استاذه ولا مع انا عندي ذكريات حلوه باش مع اساتذتي
7: منهم تلميذتي كان الاحترام والمحبة ونحبهم يحبوني بصراحة وتوا يعرضوني والشعر الأبيض في اللحية والشعر الأبيض في رزق قولي مدام منير عرفتني نقول وجهك مش غريب علي ذكرني باسمك ونولي نعرف
6: الحمد لله ربي فضلك يا منيرة
7: عايشك ربي فضلك عايشك عايشك
6: تلمتك يحبوك برشا
7: يحبون
6: سيسة
7: واني نحبهم
6: وحنينة
7: مالي مالي
6: واني جي مخر شوية تبدأ تقرق بالمعلمة والأستاذة بربي دخلوا
7: نهزوا معايا نقول عايا بلاي دخلوا
6: بلاي الله يخليك دخلوا بلاي مسيك نميمت ولا غالب صبح حريقة لعب الكورة ما تشكورة البارح لم لحنينة راي
7: والله يكينك حاضرة
6: أعرف ربي فضلك ما العصفورة دي ما تقول
7: مدام بربي بربي ما حبش يعطيني بيئة يجي معايا نهزوا ربي يفضلهم
6: لم لحنينة للتلام سي هيثم
7: بيه
6: معنا اليوم
7: مرحبا بهيثم مرحبا
6: بهويزة 10 دقيقة عايش باش تقدم من انت توا
7: اي لا لا نمشي وعاد للجمال وبعد نحطوا
6: له الجمال
7: نزيدوك يا جمال نزيدوك
6: نبداو ننطلقوا على بركة
7: شنو باش نعملوا المرة هذه خميرة القطو مش لخميرة الخبز خميرة القطو يا لالا قال لك مضاد للتجاعيد
6: لا تكبس
7: ومقشر طبيعي للبشرة أو سقين وخاصة استعملوها في سقيكم ويديكم وشوفوا النتيجة راهي طيبة باية باية باية أش كيفاش نعملوا هالتقشير هذه أشنو ناخد ناخدوا بك وخميرة متاع قطو وتاخد مغير فخل لو كان يكون خل التفاح أحسن أما ما تحطوا ليش خل التمليح زيادة باش تعملوا به الماسك ردوا بالكم خل التمليح حاجة والخل الأبيض نجموا تستعملوه وخل التفاح هو أحسن وانتم ما شوفوا ابعد على التمليح وحط الخل الأبيض تاخدك البكو خميرة هذاك وتاخد معاه جل دوش متاعك اللي تدوش بيه واللي انت مستنسة بيه تاخد منه شوي وتحطك المغير في هذيك متاع الخل وزيدها باك والخميرة وتبدأ تركض حتى تولي لك كريمة. تعملهاش هكا الجارية برشا حال كريمة باش تبقى تدهم بها وتركح فوق الجلدة. باهي نجيو لساقينا الكل من القدم للصوابع اللي تطلع بها الفوق وتبدأ تدهم بها وتخليها ربيع ساعة هكاكا. وبعد أبدأ نحيها، هي تبدأ تشيح راهي نتاو بطريقة دائرية نحيو هك الكريمة هذيك. تلقى تحس كونها ساقين ارتابوا وجري فيهم الدم، دم مستحمرين مع شكل بيضك اللي معناها العروق جري فيها الدم وتولي لك معناها حاجة باهية. نجم حتى مرتين في الأسبوع كافي، جربوه تو تشوفوا أنها باهية باهية لجمالكم سواء رجال ونساء. كيف نعطي طريقة مش تقول لي يعني امرأة راهو الراجل بشرة متاعه يستحفظ عليها كيما تستحفظ المرأة. مش قلنا احنا عندكم كريمات خاصة بكم يا رجال، قولوش ما عندكم مش زادة مش نوة تبدأ الجلدة خشينة ومشقة وحرشة، عليه استحفظ على البشرة متاعك من غير عقد. مش يقول اني هذي الجمال للمرأة، للمرأة والرجل والمراهقين ولاد وبنات وربيعين.
6: هذا هو ربيعين الناس كل، ربيعين الناس كل. كانت شوف اش وصلوني ساعة على الكلمة اللي قلت معناها منيرة قلب حنين. باهي سي عامر جمال اش يقول؟ مدام منيرة كانت تضرب علينا بالبونية هي ورجلها الله يرحمه سي محسن ويرحم ناجية عم صالح. شكرا ليك يا عم، عايشك عايشك سي عامر، راك عز الناس ربي يخليك مستمع
7: يرحم الوالد.
6: والله هو تبارك الله سي عامر هو قطع ذهب سامر والله ياسر بيحبش يذعتنا
7: وياسر متربي وياسر كان تلميذ محلاه وقراه محسن الصحيح الله يرحمه ويرحم الوالد يا عامر وربي فضلك لصغيراتك للولاد والأحفاد يا عامر.
6: عايشك عايشك ناخذ ترويحة غنائية سيئة ثم نرجع عقل فم مكلمة
7: ناخذها
6: ألو عسلم ومرحبا.
7: يا مرحبا يا أهلا وسهلا مرحبا بكم.
6: مرحبا شكون معنا؟
7: شكون معنا؟
8: أم ياسر.
6: أم يسر.
7: أم يسر مرحبا بيك يا لله. يسر اسعد. يسر وليد ولا بنية؟ يا أم بنية. أم يسر ربي يفضلها لك ويفضلك ليها. أي لله شنو عندك؟ أي
8: منير الله يخليك
7: يعيش
8: ليه مدام احنا تواكي في
7: أي
8: الموسم بتاع التقطير،
7: تقطير الزهر والورد والنعناع وكل شيء كل حاجة في وحارها. أي شنو فهمت؟
8: لا يحديك نسألك إسكا كين قطروه هو أخضر العطرشية
7: أي مالا تجي قوية أي
8: مش كيما خطر ثم لي شكون يقول لي تبدأ تذبل شوية تشيح شوية تطلقون
7: لا لا مش جرد يعني نقص ونحط راي قوية تجي كفاوها الدار تولي عاد جيران تشم
6: تقتل الريحة
7: قدام الدار يشم لا باية عملها خضرة خير علاش لا قوتها الكل تعطيها لك ذالة تقص وحط وقص وطريفات طريفات ما تفوت الشكل الماء تحط لهاش بار شباب باش ما توليش اللون متاعو ماضي ولي تفور تعطيك اللون اللي يخافوا منه برشا فهمت مش يخافوا منه راهو ما يضرش هو اللون العطر شي ولي موف ما جاتش
8: انا نعرف فيهم حتى
7: ملا اعملوا اخضر وتفكرني راهو يجيك قوي محلاه يعيشك يا أم يسر يفضل لك عاي برا فوح الدارة عايشك بسلامة لله. أيوة
6: شكون
7: عندنا مكالمة أخرى
6: نسمع عنها عسلامة مرحبا
7: أهلا
9: ألو صباح النور
6: صباح الفل
7: يا مرحبا
9: وبنفسج وكل شيء
6: شنو حوالك أنت زهر البنفسج
9: والورد نتاع الربيع الكل
7: العطور الكل موجودة تبارك
6: كلها موجودة ما شاء الله
9: محلاكم محلى جوكم صراحة
6: يعيشك
9: ربي يفضل والله ربي يعطيكم بالصحة والعافية إن شاء الله
7: يعيشك يا ربي
9: والله من نوبية
7: من قفصة
6: عرفناها عرفناك يا من نوبية من نبرة الصوت
7: والله من نوبية
9: نقول لك حاجة من نوبية واحدة فيها زي في مسير
7: إيه
9: من نوبية تشارك في البرامج كل ما تسمش حتى واحدة اسمها من نوبية كان أنا
6: إيه خليك من نوبية محل اسمك
7: من نوبية
6: رجعوا لسامي بتاع بكري خدوجة من نوبية عيشوشة
9: بداية الله رحمه على ما تحب السيدة من نوبية سمت عليها
6: والله السيدة من نوبية ما شاء الله
7: من نوبية
9: من نوبية
7: هاي لا لا ربي فضلك من نوبية عيشك
9: والله إننا نقدم الساعة تحية لكل مستمعين الكل
7: ربي فضلك يسمعوا فيك.
9: نتمنى نجاح في البكالوريا
7: ان شاء الله يا ربي
9: في الباك.
6: امين يا ربي والله ربي معاها.
7: اي بداوا في الامتحان عاد
9: اليوم
7: يا ربي معاهم ربي ينجحهم هاوك تلهوا بيهم عاد وعملوا لهم جو
9: والله كلمت
7: خاص بيهم
9: في الليل صمنت وقلت لها قرأ شوية قرآن وصمني بسم الله وعمل على ربي
7: هو ريد اعصابك
9: و... الصباح اي
7: ايوه وما تبداش الام خايفه ودم تسال عملش باهي اسالش
9: رد بالك الامتحانات
7: خليها عادي لا كي تروح لا تسالها ولا حد شيء خليها
9: لا لا لا
7: هي تعرف ما سعدها
9: امتحان الامتحانات
7: وقوم الصباح وحضر لها فطور
9: وكهو
7: ربي معها وربي ينجح ان شاء الله
9: وربي نداء اخر للرئيس البلديه
7: أيوة.
9: قول بربي راي الفرينة معدة بالوشوة
6: زي ما عنيش رئيس بلدية فرينة. أنا رئيس بلدية احنا
9: في الفرينة نسكن أنا
7: أي ما هو الكاتب العام هو اللي
9: يعود كل مشاه بالوشوش
6: أي هكا زميلتي مروة زيدي البارح تسأل وقتش معناها عملية الرشد تاع المبيدات
9: بربي دواه من توبة
6: اللي عنده نحل يلزم يخبي المناحل متاعه والخطر فما
7: أوكا مش يجبي
6: فما توجيهات وفما معناها
7: يخبي إذا كان نشر كسكسي ولا فلفل ولا حاجة خبي ما تحط أما يعطيهم عاد النهار بالضبط ولا يعطيهم
9: عليه لا الوشواش أنا تحبني برشا
7: كيف يعني تمشي لي طو
9: بنتي قاعدين في طاولة واحدة دور كان بينا
6: أنت في بالك الوشواش ما تمشيش للناس الكل في بالك فما نوعية متاع دم تحبها
7: أو بوزيتيف
9: فما نوعية
6: تحب نوعية متاع دم تحبها
7: تاع عيني
6: تاعك أنت
7: تموت عليها
9: الناس
7: كل يبدأ قاعدة وأني نبدأ نحك ليه نقولها شو عملت لك محبة حتى الوشواش تحبني لا ما حسيتش بمحبتها
9: تعمل البرفات تعمل الزيت
7: تعمل لك فما بوماد تدهن بها دب ما تدهن بها يا زيدة
9: وانا مرة وصلت مشيت للطبيب عطتني زرارة
7: بسم الله عليك
9: راهو لحمي كله مو
7: تخوفية
6: هي ردوا بالكم هي راهو جيب الامراض راهو
9: قلت هذاك علاش قلت لهم ربي نيدا
6: جيب الامراض ردوا بالك لا لا لا لا بداو هما راهو بداو في افريل وتو فما زاد حملة اخرى
9: الفرينة بالذات
6: رش المبيدات ما انتم زاد لموا شوية كلي ساشي والاوساخة تعاونوا شوية البلدية راهو الخطر المواطن راهو اللي ريتوا في المواطنين بالحق راهو اكثر الاسباب نتاع التلوث راهو المواطن كيفاش يلوح معناه في الحاويات ما يلوحش في الحاويات ساشيت ملوحه خاصه اللي يسكنوا في الباتيمات عاد ما نحكيوش
7: تبارك الله
6: من فوق الشيء يهبط على روس العباد
7: يا ربي لطفك وبارك
9: الله نسكن فيها نظيفه بالقدا بالقدا
7: الحمد لله امل وشويش
6: يعطيكم الصحه احنا كان نرجعوا لك المشروع نتاع كل حي معناها يتوج اجمل حي المسابقه بين الاحياء ولا
7: كانوا يعملوا للمدن
6: مدن والاحياء المدينه فيها الاحياء احياء مدن والاحياء
9: ناس انا مكثر من نشارك في البرامج اللي تعرفيني كان عم ضعف
7: خاطر انت نظيفه راه
6: شوف ايش اقول لك احسب ما فماش بلديه اخرجوا حي كامل اعملوا قيت مع بعضكم
7: ما
6: تفوق قدام ديالكم
7: علاش عيب
6: اللي حد شيء في حد شيء
9: لا البقعه نسكن فيها انا نظيفه برشا كان نجيب
6: احدى يسالش زيد نظف مش مشكل زيد الكلمه فين دايما احنا الهدف المرجو انه الناس تولي تاخذ عليك معناها
7: كل واحد ينظف في داره
6: تولي تاخذ عليك
7: اي
9: هكا حومتنا نظيفه برشا
7: حومتنا اي لالا منوبيه
6: اي سؤالك لالا منوبيه شكرا ليك
7: اي لا حابه تشارك معنا وبرا ولا عندك
6: باهي منيره سؤال بلي الفريز شنو هو اللي استعملت نتاع كما نقولوا زيوت العطريه مش زيوت العطريه تقطير مثلا جو دو فريز نحط فيه الزهر ولا العطرشيه
7: تحط فيه يمشي معاه الزهر خير
6: زهر
7: يمشي مع
6: سلطه الغله اللي فيها كل شيء شنو يجي فيها
7: هو زهر
6: زهر زيادة
7: اي مال ورد يمشي للكريمة
6: مال ورد الكريم
7: الكريمات
6: اي والعطرشية ليش تصلح جود بنان مثلا جود بنان
7: وخياتي دواء
6: دواء صافي راي للراس والجهاز الهضمي
7: تحطوا العطرشية راه وكل ربي يهز وعده
6: سبحان الله حتى والله. تشربها منيرة
7: تشربها
6: راهي راهي باهية للجهاز الهضمي
7: وتحط في راسك وفي بدنك
6: خاصة للصغيرات زيادة جود بنان كي يبدا شنو نحطوا له
7: جيب انا
6: عصر قارص باش ما يكحلش ساعه
7: هذاك الساعه مع القارص سيترون باش يبدا لونه مزيان وتنجم تحط له زهر
6: الزهر زاد مقوى سعد وهالزهر علاش نقولوا ما عندوش
7: زهر يعطي نكهه العطر قويه شويه
6: والكيك
7: الكيك تحط له العطر شي باهي برشا الكيك الكتوات يبدل حتى ريحه العظم
6: صحيح.
7: يقضي عليها والكل
6: منير فما زاد
7: نبي معنا عند السؤال ولا
6: لا غادرتنا من بيه منيرة بالله على الكولاجين
7: كولاجين.
6: الكولاجين نشوفوه في القصبه نتاع البقري.
7: نتاع البقري
6: نشوفوا في الناس قاعده فاعله وتحب على الكل، ونعرف الكولاجين خاطر قال لك معناها اللي تعملوا فيه لي برودوي كوزميتيك ولا برودوي اللي تحط في جلدك
7: يلزم تشرب يتاكل
6: ما يتعداش على الجلده. السيتافري من الابحاث العلميه
7: سطحي
6: ما يتعداش ما يدخلش للمسام، تشرب فيهم 100,000 راهو حكايه فارغه. اسمك تدخلوا عن طريق الماكولات. والقصبه نتاع البقري باش توريكم منيره كيفاش تعملوها وشنو تاخذوا منها. تحطوا في الشوربه، تحطوا في المرقه المقرونه الجاريه،
7: تحطوا
6: في اي حاجه
7: تقوي
6: العظام
7: مع الماء. مع كاس ماء تخلط مغرفه نتاع
6: اللي نجم يقدر بتبيع.
7: هو تو تشري القصبات زوز ولا ثلاثه كان عندك معون كبير، معناها يزمك هي تو تتنظف مليح وتتغلى من الاول ويتلوح الماء نتاعها هذاك، تغليه شويه مش برشا باش كل فوقاني هكاك والدم وكل يتنحى، فهمت؟ تولي نضيف القصبة تلوحك الماء هذاك وبعد
6: تحلش تلوحو هذاك.
7: شوف على خطراش قلت لك اني باش تبدا بيض، احنا حشتنا بالكولاجين هو الداخل فك العظم هذاك هو اللي باش يبدا هي تسيب القوم تاعها، خاطر هي لازمها تقعد تطيب برشا برشا. كان عندك كوكو تحطها فيها وحط على الكانون نتاع التاي، واذا كان عند ما عندكش كوكو تقعد طيبها فعقلها فعقلها هي توا باش تسعك الماء وباش يقعد تحت. انت كيف تخليها تبرد تعملك جيل اللوطاني راي مش تولي لك كفلقات هذاك
6: هذاك تقيم بشويه
7: يعطيك الصحه
6: ولا تخليها تبرد وبعد تهز.
7: تبرد وبعد تهز مش سخونه، سخونه تبدا مخلطه الفوقاني هذاك باش تتخلى عليه. وحشتنا بك جالك القعد هذاك.
6: ليه هاد الفوقاني باش ناخذوه منيره؟
7: استناني عاد هو كيفاش هو تقع عندك كشكوشه من الفوق
6: كتيبس كتيبس ما تولي كزيت مزيت قلب واحد.
7: هي من اللور مش تبدا قلب واحد تعطيك شويه اللي كيد الفوقاني حشتناش بيه فيها الكشاكش وفيه كل شيء. احنا حشتنا انت كي تخليها وتلقى كيفاش نقولوا نزلوها تميلها تهبطك الليكيد تقعد لك.

0: باش هو يتحل معه
1: وتشربه
0: هذاك او تحط ترمي في الشوربه
1: يخليك لا تمرض بالنشاط العظام
0: يعطيك
1: حتى للحيوان راهو حتى للبكمه اللي عنده كلاب واللي عنده معناها راهو باهي بيرا وخاصة الكلب كي يكبر في العمر يولي معناه يحس كيف العبد راه سبحان الله
0: يولي عظامه
1: تضعف ويولي واهن ويولي راه تعطي فيه تشريف كليب قدوي من اللي فيتو من البياطرة يبداو غاليين مكملات وراه يكمل في النوتريسيون نتاعو والكلب الجرو ولا هذاك الكولاجين راهو أعز حاجة للحيوانات
0: للإنسان وللحيوان وتنجموا تاكلوا أنتم وصغاركم منه
1: اما بتبيع
0: هذا هو عملوا القسمه
1: خاصه وشوف. اللي هما في طور النمو والبلوغ هذوك معناها
0: اللي فما اللي ما يحبهاش راهو
1: تنجم تدخليه له بطريقه من غير ما تقول له حتى في البرودو مثلا
0: ما نجمهاش
1: حتى في البرودو مرحي ما يفيقش
0: يحطها له في اي ماكله شنو مش تعطيها له في كاس ماء يقول لك لا ما ياخذهاش اشرب انت في كاس الماء اما انت خلط له مع اي حاجه اي مشروب حاجه حطها له والله
1: ليه خلينا ناخذ مكالمه لنويل يعطيك الصحه يا منيره
0: تفضلي
1: والله باش نجرب يعني على ذاك علاش خاطر راه في برشا معناها فيدباك معناها على المواقع التواصل برشا ناس تستعمل فيها وبرشا ناس تشجع وبرشا نراو فيها ملوحه راهو ملوحه تمشي للززار تلقاها صغيره ما تاخذش بالكبيره برشا اما تقعد نهار كامل
0: قصبه يقسمها لك حتى على ثلاثه
1: انا نصور في الكوكوت ما تقعدش نهار كامل منيره
0: ليه مش نهار قلت لك
1: برشا وين تقعد وين تقعد وين تقعد وين خير هي هكا احسب روحك طيب فيلم الملوخيه
0: هي تلم اي كما
1: الحم
0: طيب فيلم الملوخيه خاطر لحمها في ساعه يطيب الملوخيه اما هي تقر زيت الملوخيه باش تقبلوها اي باش تقولوا طابت
1: ناخذ المكالمه المواليه لو على السلامه
0: يا صباح النور
2: صباح الفل
1: مرحبا شكون معنا
2: معك سيحه جميله
1: اخرج البلاصه فيها ريزو عايشك انت في مكان مغلق شويه
0: من جمال
2: وتوا تسمع فيا
1: سبا توا
0: هاي
2: هاي خليك مثل قعدتكم منورين كل نهار
1: انا حاطين كويس القهوه وطرف الزهر
0: نورك
1: اي وكل كيسين المزيانين الماج المزيانين شو محلاهم منيره هدتهولي هدايا منيره هدتهولي مكتوب عليه كوني سعيده يعيشك يا منيره راك ديما فرحانه ان شاء الله يا رب
0: سعيده
1: ديما فرحانه شو محلاها
0: يعيشك
1: اللون الاصفر
2: ديما فرحانين
0: والله بارك الله فيك ربي يعزك تفضل يا لالا
2: بالله باش نسالك على المعجون نتاع الفريق
0: والله هو مبرمج اليوم مبرمج. ان شاء الله يا ربي نوصلوا نعطيه لك ايه باهي للي هاني باش نقول لك عليها
2: ونزيدك اضافه على الماسك اللي قلت له بكري
0: اي على الخميره
2: مع الجال و مغرفه سكر
0: هذاك باش تعمل بيها الواحد
2: القماش
0: اي القماش اي
2: تحط اي مع الماسك اللي قلته
0: اي تحط السكر خاطر السكر احر شيء ينجم يعاونك بالبه اي
2: هذاك عليه
0: ثاني اي للي عايش
2: على خاطر جربناه
0: لا بالسكر اي عندك حق تحط مغرفه سكر
2: مغرفه سكر اي
0: ومع الخميره ومع الجال وتعمل بها القماش
2: نجم نقدم تحيه لولدي
1: قدم لولادك الكل
0: ربي يفضلهولك
2: يخليك يعيشك
0: أيوة.
2: مناسبه ترقيته والرئيس الجمهوريه علق له النجمه الثالثه
1: الله الله ما شاء الله فنسلك هذا يسلك الامن
2: ولدي في الرئاسه
1: في سلك الامن خاطر
0: ربي يفضلهولك
2: ربي
0: وربي يوفقه
1: ربي يوفقه وربي يعطيك الوقت
2: وان شاء الله يكمل الشعار بجاني بي يا رب
1: يكمل بحياتك وبصحتك ان شاء الله
0: راهو دعاء الام عند ربي
1: ما يتردش
0: ما يتردش راهو ربي يفضل
2: والله ندعي وليداتي الكل ان شاء الله كلهم مترقين بجاني بي
0: يا ربي ان شاء الله ان شاء الله
1: هذا فضل تربيتك الصالحه يا مدام احنا نحكيوا على الربايه وعلى الاصول ونحكيوا على انه اللي تربى بالاسس السليمه راهو يطلع انسان سوي
0: ولدك على متربيه
1: ولدك على متربيه ربي يفضلك
2: يا رب
1: خاطر كل انسان يا مدام كل انسان يتحاسب على صغاره نهار اخر كيفاش ربيهم كيفاش
2: الحمد لله يا رب اعطاني يا رب
0: اولاد ربي يفضلهم لك ان شاء الله
2: تعبوني وهم كبار
0: باهي لالا اي بسلامه عايشك عندنا مكالمه اخرى ناخذ المكالمه
1: الو على السلامه
3: الو صباح النور
0: صباح الخير
1: صباح الفل شو محلاها الو صباح النور
0: صباح النور
1: واحد صباح المحبه واحد صباح النور واحد صباح النوار
3: مع المنيا ابو عزه
1: منيا اهلا منيا شنو احوالك
0: ابو عزه مرحبا بك يا
1: الناس
3: نحوالكم انتوما
0: يعيشك يا منيا بارك الله فيك
3: ربي يفضلكم
1: ربي يعطيك بالوقت الطيب يا منيا صاحبة القلب الكبير
0: عايشك تفضل
3: ربي يفضلك حتى إذا ما نشاركش راني كل نهار 4
1: راني كل نهار.

0: نعرفوا.
1: يعيشك بارك الله فيكم.
0: عائلة فنية منيرة، راهم عائلة فنية عندهم أصوات غير عادية
1: بالحق. معتز ربي يفضلهم
0: ويتشجع في معتز ديما، يعطاها الصحة وربي يبارك لها.
1: أيوة منيا،
2: عايش
1: منيا.
0: أي منيا
2: عندي كذا أسئلة بربي مدام منيرة.
1: تفضل هاي نسجلوه.
2: حب الجاتو كيف نعمله يجيني شايح من داخل، ما نعرفش علاش
1: جاتو شايح. أي
2: أي ونحب الكاكي وكل حلوة متاع الكاكاوية هذيك تحب نعملها في الدار، كيفاش نعملها؟
1: كيفاش حلوة الكاكاوية اللي هي منها؟
0: الكاكاوية هذيك اللي نشتريها من صبك اللي تلقاها
1: البيضة.
0: لا الكاكاوية الحمراء والمارون.
2: الحمراء
1: أي هي هي هي.
0: اسكتوا برا اسكتوا برا، انا هرتها اللي مات نمشي وانا ناكل فيها.
1: فين قيتها؟
0: والله يظهر لي وليت عندي السكري، انا يظهر لي الخطر وليت عندي معناها في نتاع سكري لازم ناكل
1: حلوة الكاكاوية.
0: ايه؟ وليت نسرق في الكاكاوية
2: ولادي ترخصي لي انا ناكلها.
0: والله ريت ريت
1: ما شدوا روحكم يا
0: تاع صغرنا هذيك ذكرنا في صغرنا
1: يرجعوا التالي انتم.
0: انت الكاكي
1: عزيزتين هو كاكي هو
0: الكاكي العادي
2: الكاكي العادي
1: اه كاكي كاكي عادي. عيل اللي هني سجلتهم لك وان شاء الله نجاوبك عليه. بارك الله فيك يا منى عايش.
0: بس واحنا صغار منيره كيفاش يتباعوا القراطس نتاع القلوب وحدهم ومتاع
1: ويتباع
0: زريعه الكتان
1: شريط كات حلوه
0: زريعه الكتان. تتذكر كيفاش تبدا في في في, في
1: والتفاحه اللي يحطوها في الاحمر
0: اما زريعه الكتان صحيه نبداو ناكلوا فيها نقولوا محلاها
1: هذا شريط من هاني في عمري. وين التفاحة مازالت هي موجودة يا خيالي؟
0: أيوة والله وينك صار موجودة موجودة
1: وين
0: والله موجودة. استنى
1: كانوا
0: شوي
1: كانوا بيعوها في الشارع في الحوم يدور بيها
0: وكل فما
1: في كردونة مرشوقة وإحنا اللي شريها تقولش عليه ندرا علاش حصل
0: والله والله موجودة على الأخر.
1: أهي به به لل مازال عنا يتم مكالمة أخرى به توا إلى حد الآن نواصلوا نعملوا مش تحطنا غامة وإلا نحطوا مع معجون الفريز شو تحب؟
0: أعطيها معجون الفريز خلينا علاش تخلي فيها تستنى مسكينة
1: هي
0: نفت ونحط كل شيء وتستنى فيك
1: نستنى فيها واش وإحنا نحطوها
0: كولي الكولي بتاع الكوليس ولا كوليس شو تسمى كوليس دو كوليس دو فريز والكولي دو فريز
1: إيه هذيك عاد مو الماء قوته
0: الماء بتاعه قوته
1: إيه السيرو بتاعه السيرو باه توا إحنا ناخدوا الفريز باش نعملوه معجون كان باش تعملوه وقتي السكر انت تتصرف فيه وقتي ما تعملش السكر اللي مش نقوله لك تحب تخبيه العام الجاي والصيف والبعده حط له سكر ولا يلزم يعطيه خطر هو معجون بالسكر ما تجمش تاكله تاكل شوية منه اما هو معجون اخي هو المعجون مش ناكلوه بالمغرفة مو باش تدهن بيه الخبز مو باش تدهن بيه خبزة جاتو هكاك انت توا باش هو تحافظ عليه يلزمه سكر يلزمه 750 جرام للكيلو فريز بعد ما نظفته ونحيت له كل خضرة متاعه وخليته يستكتر قصه قطع صغيرة وتوزنه وتوزن السكر متاعك قداش يلزمه على الكيلو 750 كان انت باش تستعملوا الماكلتك يوميا وتحطه في الفريجدار وهو ماكل ما تفوتش الجمعة خاطر هو يولي ينور اذا كان ما عندوش السكر الكافي نجم حتى تحط للكيلو 200 جرام كافي فهمتوا هاو كيفاش تعملوه يلزم من الليل يتحط السكر والفريز في معون اللي هو يدخل للثلاجة مش البيت الثلج للثلاجة بانو حاجة لو انت مدابيك ميلينوكس ودخله مع السكر متاعه السكر ما غير مزيده ماء وتبدأ تحرك وخرج شوي حركوا مليح أرجع إحنا نحب نذوب السكر علاش نذوب السكر خاطر كي نحطوه السكر طول مع الفريز ونحطوه فوق الطنجرة المعجون يطلع كحل السكر يكحل يتحرق
0: تحطوا شوية قارص منيرة ولا
1: لا
0: قارص
1: لا قارص مش لازم به انت توا ريتك من غدويك بدا يتحل حرك مليح مليح توا السكر يتحل يولي ماء يولي عنده ماء ماك السكر وماء الفريز ما تزيدوش ماء انت بكل تحط في طنجرة واسعة انت متاع كيلو اللي هي ترفع 3 كيلو مثلا وتبدا تطيب فوق نار ملول قويه باش تطلعك الرغوه البيضه هاك الرغوه تسعه
0: تقيمها ديما تقيمها
1: صحفه بحذاك وتقيمها خاطر بعد نسعوه ونرجعوا كلمه
0: اللي قاعد من الفريق
1: يعطيك الصحه
0: تهبط ماها خاطر
1: وباهي ملول قوي وبعد تراه بدا يلم في روحه انت خفت على النار بالباهي وما تنساش راهو ديما تحرك مش بمغرفه لوح مغرفه اللوح راهي تلصق فهمت فما مغرف اللوح الحاجة والتطيب أخرى حاجة المعجون معجون ما يتعملش باللوح باه كان عندك سيليكون لينوكس اللي تحب انتي.
0: سيليكون ولينوكس وكنت تبدا توا معناها تفال وكل ما يلزمكش تجرحها خاطر كل ولا يستعمل
1: التفال ما طيبش فيه المعجون يعني.
0: ما شنو يلزم؟
1: يلزم نحاس ألمنيوم قوي خاطر انت مش الطيب وبعد تنحي مش تبيت ولا تخبي
0: هي معلومه كي سقطها خير خاطر ثم برشا يقول لك ما يسقش في التفال
1: لا لا ما يجيش في التفال والتفال ما يتحركش بمغارف خير راهو كان باللوح وما طيبش المعجون راهو ما طيبش المعجون به انت تكون حضرت صحن في بيت الثلج من الليل صحن فارغ وصحن هذاك تاخذه تحط عليه شويه معجون كان شد روحه وتميلك صحن هذاك كان شد روحه راهو طابلك المعجون كان بدي سائل وهو سخون ومعك البارد صحن ديما مش بالله ما ديبيك بورسلين ولا حاجه انت هو سائل زيدوا شويه تطيب هكا تراه بدي خاطر ما تطيبوش اكثر من لازم راهو يكحالك مش تقول يا هو مازال ما طابش هو مازال ما طابش لا لا يلزم هو توا في ساعتي برام اذا كان شد روحه بالباهي يبدا احمر محلاه وانت وقتها اذا كان معجون بتاعك تولي انت تفرغ في دبابسك اللي عقمتهم والتعقيمك تعرف تغليهم تكبهم على فمه من غير ما تمسحهم وبعد تحط فيهم المعجون بتاعك من غير ما تعقمه مش كيما كل حاجه باش تخبيها بالتعقيم لا الدبابس يكون معقمين نظاف وتحط معجونك وتسكر عليها وتنجم تحطها في المار وفي اي بقع اذا كان حليت الدبوسه حطها في الثلاجه هذا هو معجون الفريز
0: سهل برشا
1: سهل
0: شويه وقت يزمي طلب شويه صبر وكهو
1: اكهو وديما تبعد عليك حال معجون راهو ما تبعدوش تعملوا قضيه اخرى
0: صحيح ديما تقعد بحال الغاز ما تبعدش وماذا بيك نرى هاديه
1: في الاخر
0: في الاخر
1: انا من اللون نار قويه
0: من اللون لازم
1: هو يغلي ويطلعك البيضه اذا كان سعوها ويلم روحه خاطر شبيك شو تحبي اذا كان قليته برشا يلزمو يغلي باش يطيب باش يلم روحه
0: هذا صحة منيرة شكرا لك خلينا ناخذوا ترويحة غنائية ما قبل هذاك خليني نسلم على إناس بوزيد نجوى شعبان نجيبة سويدي إيمان عمام والحمادي منيرة حساني العويتي فاطمة فقيه حسين المنصف المصباحي تحية لك من القلب سي المنصف منجي حميد سونيا سعودي سارة تومي وفازيدي حرزلة سامية مرجان حكيمة اللجمي أم صبري حياة شرف الدين جوهرة بوشناق نزهة دغيم بسمة الشطي و35 أخرين خليني نشوف
1: بشكل ما شاء الله ربي فضل
0: اليوم يسمع برشا في الحصة برشا يدور فيهم تحت ضغط البكالوريا
1: ردوا بالكم ردوا بالكم على وليداتكم اللي باش يعدي والباك
0: كرسلهم
1: يروحوا أي شعملت أي شنو
0: كرسلهم
1: سيسوهم لهم الحكي حذر له فطور خليه ياخذ راحته خليه نقص من الحس بربي ما تزوروش بعضكم في هالفتره هذه وفي فتره البكالوريا الزياره ممنوعه
0: صحيح خليهم مريضين خليهم
1: خليهم بعد
0: توا اللي صار اللي صار صار وتوا اللي يكتب ربي هذاك هو يقوم شويه الصبح بكري يعمل مراجعه خفيفه
1: والام تحضر له الفطور ما تخليش يمشي بلاش ولو حتى ما عينوش ياكل حتى شويه حتى حويجاتك به
0: يعطيهم الصحة
1: شنو
0: ناخذوا الترويحة غنائية تراش باش نسمع فماش عندك مكالمة
1: أنا
0: مصر مكالمة بس يا هيثم تفضل
1: ناخذوا يا هيثم المكالمة
0: ألو عسلامة
1: أيوة أشكون معنا
0: ألو
1: يا مرحبا يا مرحبا
0: ألو عسلامة
1: لا مشات ما ترجعنا ترجعنا إن شاء الله
0: نرجع لك والله نرجع لك
1: هاي قلت بالغنية
0: تطلع للقمرة نطلع لك يلا خلينا نسمع ترويحة غنائية ثم نرجع مع السيدة المستمعين والمستمعات

0: أنا
1: أيوة أنت
0: ليه.

0: حبك قلبه مش عاوز وصية.
1: أحبك.
2: لا مش دلوقتي، الناس سمعك.
1: طب قوليها انتي.

0: فين معاكم، احنا كنا فين وانتم ها وموجودين في ذات المستير وتسمعوا فينا، ومرحب مرحب لكم الكل ويعطيكم الصحه.
1: مرحبا يا مرحبا
0: فاطمه فقيه حسان، تحيه لكرام. جاينا مساجات سامحوني ما نجمتش نقراهم الكل، 54 تعليق و33
1: تعليق
0: معنا، يعطيكم الصحه على المحبه وعلى تواصلكم معنا. وقت يجري معاكم بهموني باش تكمل طول. عندنا مكالمه، عندنا مكالمه هيثم. فماش مكلمة،
1: ما فماش بربي، خطر نحب أني كالنباتات اللي تنجم وتزرعوها توربيع وتنبت فيسع وشري ونشبات تحطها في المحابس وتدخلوها للدار، راهي تنحي الناموس. يا اختي منو بي أزرع في الدار اللي هل باش نقول عليهم، راهو تبعد الناموس والوشواشة. هي فما كاللويزة، نقولوا لها اللويزة، هي العشبة متاع السيترونيل هذيك تسمى اللويزة، ويعملوها حتى عشبة اللويزة، يقولوا لها يعملوها عشبة، راهي باهية فواحة وباهية تعملها، معناها كيفاش نقولوا احنا انفيزيون تتغلى به. فما اللافونت الخزامة، تزرع الرومارين الكليل، تزرع البازيليك الريحان، وتزرع النعناع. شوف الحويجات هذو مرام يتقطروا
0: إذا هذا ما يقضي عام كامل منيرة، ولا في وقت توا وكهو
1: عندك الحبق ذي على مهلي
0: سي بشير الحبق، فما حبق فيفاس
1: قال لي قص اللي تبدا تعمل زريعه، قص زريعه تقعد عايشه بالبهي، اما اذا كان زرعت وخليتها بزريعتها وشحت تولي هي تموت، فهمت؟ هذوم الكهار راكم تنجموا تدخلوهم للدار، يبعدوا له شويه ويعطيكم ريحه طيبه. باهي الصغيرات والباك، احنا ديما صغارنا نقولوا صغيرات، اي عملوا لهم شويه جاتو ولا حويجه هكا، مثلا نعطيكم المادلين اذا كان عندك انت ياك الآلة اللي تصنع المادلين، أو عندك طبق المادلين تنجم تحطه في الفور، خاطر شنوك الآلة هذيك في ساعة طيب لك في ساعة في ساعة مثلا. شنو تاخذ؟ 3 كيبات عظم، نصف كاس زيت ياما زيتونة، والآخر النباتي اللي يكون من السلعة الباهية راهو أخف برشا، وتنجم تحط قيسم، وعندك عاد الميزان يطلع لقد قد 130 غرام سكر، معاها باكو فاني أو أي حاجة تحب تفوح بها، أي كانت عطورات حاجات شوية نفا ملح لابد منها. تاخذ لقد معناها تقيس الزيت، تقيس الحليب، حليب، وتاخذ باكو خميرة وتحطه مع 200 غرام فرينة. شفت الفرينة تحط معها الخميرة، وبعد أنت العظم أنت حطيته مع الحليب والزيت وبدركض مليح مليح، وبعد كي تراه تخل تاخذ كنافة الملح تحط مع الفرينة باكو الخميرة، وأكل الفرينة تغربلها من الفوق، علاش تدخل فيه الهواء وتطلع لك أكل مادلين بالبي بالبي هكا، وخلط تبدأ عندك معناها عجينة اللي هي مهش خاطرة برشا ومش جارية، زاد تعملهاشك جارية تبدأ مقبولة، وتجي لك القوالب هذوك تدهن بشويه زيت دوباشه، حتى مثلا تاخذ ورق اللي سويتو هذاك وتحطو زيت وتعصر وامسح به. الطريقه باهيه، راه خير ما تصب في كل كعبه زيت، تدهن هكاك وتصبها، وتكون عاد سخنت الفرن قبل بدريجين، مهما كان معناها مهما كانت نوعيه الفرن لازم تسخن قبل، وتحط على درجه 180 وتحط في الفرن. واذا كان عندك لاباري سخنها زادة من قبل، بعد متنتها تصب فيها، وهذيك باش تاخذ لك 10 دقائق فكل لاباري هذيك، هذاك هو. بعدك المادلين تقلبها محلاها، ويفطروا بها لصغيراتك ولا
0: يعدوا حاجة صحية ودياري
1: أي ودياري وصنعت أنت بيديك يا حبذا كي تصنع بيديك
0: محلاها
1: وصحة وبشفي، وربي نجحهم إن شاء الله، ربي يوفقهم وربي نجحهم، وإن شاء الله يا ربي تلقاه كان الخير. يظهر لي أكهو يزي قال لي أكهو
0: كهو سي هيثم.
1: شكرا
0: لكم،
1: عندك
0: شكرا لكم على المتابعه،
1: قال لي كهو الوقت فيه يعيشكم بركه.
0: فما اسئله بالطبيعه ناخذ الاسئله نتاعكم اللي تبقات ونعطيها مدام منيره ونشوف تخبرها
1: ان شاء الله. خذيت انا ان شاء الله المره الجايه، خاطر احنا توا حضرنا باش نقدموا حويجات، وهاني سجلتكم وان شاء الله نجاوب في الحصه القادمه.
0: شكرا لكم،
1: الى اللقاء.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: صحتك بالدنيا،
2: صحتك بالدنيا،
1: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.
0: ساكن على الموجة 95.7 99 و104.7 إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
3: غدا ألقاك،
4: بلاش العتاب إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الأمل.

0: إذاعة البنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: صباح الخير، موجز الحديث 10 صباحا من إذاعة البنستير. في إطار مشروع إصلاح أجزاء مهترئة من الطرقات المرقمة بولاية المنستير، سيتم الانطلاق بأشغال الجرش على مستوى الطريق الجهوية 95 بمدينة شراحيل في اتجاه الجنب بداية من اليوم. ودعت الإدارة الجهوية للتجهيز والأسكان مستعملي الطريق إلى توخي الحذر مع التخفيض في السرعة. تم توفير دواء جديد لعلاج مرض السكري في السوق التونسية في الصيدليات التونسية للعموم انطلاقا من اليوم، وهو يعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا في شكل حقنة. ووفق رئيس أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد، فإن هذا الدواء يساعد أيضا على انقاص الوزن، خاصة وأن حوالي 80% من مرضى السكري يعانون من الوزن الزائد والسمنة، ويقي كذلك من الجلطات القلبية والدماغية، ويدعم وظائف القلب والكلى. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية نيس المزوغي بأن أول رحلة في اتجاه البقاع المقدسة ستنطلق غدا الخميس 7 ماي لتتواصل الرحلات إلى غاية 22 من ماي الجاري. وأضاف أن رحلة العودة إلى أرض الوطن ستنطلق يوم غرة جواء القادم لتتواصل حتى يوم 14 من نفس الشهر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تعليق ما سماه مشروع الحرية المرتبط بحركة السفن عبر مضيق هرمز بشكل مؤقت ولمدة قصيرة على حد قوله، وذلك بهدف اختبار إمكانية إنجاز الاتفاق مع إيران وتوقيعه لاحقا. وأضاف أن قراره جاء بناء على طلب باكستان وبلدان أخرى، وأشار إلى تحقيق تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع إيران. أفاد الدفاع المدني في شرق لبنان باستشهاد 3 أشخاص على الأقل بغارة إسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع الغربية. دعا أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق اليوم في رسالة مفتوحة إلى قادة الاتحاد الأوروبي للتحرك الآن ضد الضم غير القانوني الذي تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة من خلال مشروع بناء مستوطنات جديدة. شكرا على الاهتمام.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.net.

0: صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا.
2: صحتك بالدنيا مع إناس الغريالي.

رضا عرايا وخلا ورقيت بقلبين ايديا رضا عرايا وخلا ورقيت بقلبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: ليش 15 دقيقة. مرحبا أهلا وسهلا بكل سادة المستمعين مرة أخرى في ساحتك بالدنيا اللي طبعا الساعة الثانية دائما تعنى باستضافتنا للمختصين في البحث العلمي وآخر الإصدارات وآخر زادة الأخبار اللي تخص الإنجازات الطبية والعلمية واللي نكون بطبيعة فخورين بها برشا. كتعرفوا كنا في تسليط للضوء لكل ما صار على طبعا التلقيح الخاص بمرضى السرطان. وضحت لكم دكتورة اللي كانت معانا طبعا عبر الهاتف, واليوم باش نكون وزادة فما تلقيح آخر مش سلطوا عليه الضوء, لأنه تلقيح هام وهام جدا بالنسبة للمرأة الحامل, تحمي المرأة الحامل تحمي الجنين متاحة. في استضافاتنا زادة فيما يخص طبعا باش نحكي شوية على الوقاية الأمراض المنقولة عن طريق الأيادي ضمن حملة نظافة الأيادي والحماية من هذه الأمراض, ولكن التركيز بالأساس على المرأة الحامل اليوم. وهل الكوكليوش هذايا المرض هذايا اللي هذا وقته يلزمنا نقيو المرأة الحامل نقيو الجنين متاحة. اليوم معكم دكتور عصام معليل مدير الصحة الوقائية, وسيدة سامية أجريرة كهيت مدير الصحة الأساسية بمستشفى فاطمة بورقيبة. مرحبا بكم, نورتوني. مرحبا الهيئة الجهوية للصحة, مرحبا بكم, نورتوني يا سيدي.
1: شكرا مدام ناس, تحياتي لكافة مستمعيك, شكرا على الاستضافة.
0: شكرا على الواجب, يعطيكم الصحة ومشكورين جدا على خاطر معناها وين تبدأ معناها ظاهرة معناها يلزمنا نسلطوا عليه الضوء وتكونوا سباقين وحاضرين باش تنشروا وتقدموا المعلومة الصحية, لأنه دائما نسعى لتقديم المعلومة الصحيحة من المصادر الصحيحة, هذا هو من أهل الاختصاص. منقدوش نسمعوا هكا في الغلط معناها على مواقع التواصل, خاطر مش كل موقع تسمعوه وإلا شخص قاعد يحكي وإلا إنسان ما يقول لك ما نعرفش, نتلقاني تحل شخصية وإلا تلقاه يحكي على بعض الأمراض وهو موش من اختصاصه ومسكمش تقتدي وزادة بالمعلومات اللي قاعد يقدم فيها. برشا زادة قاعدين نشوفوا في حاجات لربما تخص الدكتور المتوفى المصري اللي قاعدين يقتديوا به في نظام الطيبات الغذاء الطيب الطيبات كي يسميوها, معناها بيولوجيك حاولوا تبتعدوا كثيرا عن الأدوية وحاولوا أنكم تولي معناها مكلتكم بيو ما تكلش هكا وعمل هكا والدواء هذاك ما تاخذوش, لكن تنجم الدواء هذاك تتحصل عليه من خلال غذاء صحي. راو شوف أنا منيش باش نكون أنا معناها باش نخاطر برشا مستمعين كلموني ويحبوني نحكي في الموضوع هذا الهم برشا. راو يلزمك تستشير طبيبك, عندك أمراض مزمنة ما تنجمش تتخلى على دواك وتقص على دواك. قال شنو راني باش نولي معناها نتبع الأسلوب نتاع الدكتور هذاك, لأنه الحقيقة برشا مشاو في الخطه نتاعو مشاو في المسار نتاعو ونجحوا. مش كل الناس كل تنجح, راه لازمكم تستشيروا الاطباء نتاعكم. كل ما هو تكميلي وطبيعي راه الطبيب هو اللي يرشدك, مش باش تبداش من معناها من راسك تاخذ وتفتي وهذا باش ماشي معايا وهذا ما نعرفش شنو هو قال هكا وكل على الكل. هو الله يرحمه ويسامحه وان شاء الله ربي يظهر الحق. ولكن عندكم طبيتكم خاصه للناس المرضى بالامراض المزمنه, راني ناكد راهو مرض السكري مرض مزمن, راهو الضغط مرض مزمن, راهو القلب مرض مزمن, يعيشكم ويخليكم. راهو مش كل معلومه ناخذوها بعين الاعتبار ونطبقوها بدون استشاره اهل الاختصاص, ونأكد عليها بالأساس هكا ولا دكتور؟
1: يعطيك صحة مدام على الملاحظة هذية, ولنا نحب نقول كلمة مغربية السادة المستمعين يتمعنوا فيها برشا. هو الإنسان كيف يبدأ عنده علاقة طيبة مع طبيبه, راهو نصف العلاج في كل علاقة طيبة وفي كثيقة مع الطبيب. تعرف عليها خاطر الإنسان كيف يبدأ هو حامل مشاكله على ظهره هو وحده راهو يتعب.
0: صحيح.
1: انت يكفي باش كي تلقى طبيب يتفهمك ويفهم المرض نتاعك بالباهي تقول هاو شطر رحمل عليه هو فهمت. وراهو فما كلمه والله على المهانه اسادتنا اللي قراونا الطب ولا قراونا الوبائيات, يقول لك الطبيب هو دواء يجب ان يعرف كيف يفرض نفسه الدواء كومونس بريسكرين, هو الكلمه بالفرنسي فهمت. الطبيب لو ميديسان تي ميديكامون يدوا سافوار كومون سي بريسكرير فهمت. اذا انسان يمشي يتبع من الانترنت ويلوج راهو باش يولي هو حامل مشكلته وحده منفرد, بينما كي يشاركك معه الطبيب يشاركك في المشاكل هذية ويتحمل هو معاك راك انت كالاطمئنان للطبيب, خاطر الانسان يلزم يعمل حاجه مش في اطار التجربه في اطار امور علميه وفما دراسات وفما أهل الذكر, ومش كل موقع نقرأه هو جدير بالثقة فهمت فما مواقع مضروبة برشا.
0: هذا هو لازم تتأكد من مصدر الخبر. هذا اللي تعلمناه الحقيقة خصوصا معناها على المعلومة في الإعلام وفي الصحافة، إنك فما مصدر المعلومة يلزمك تقتدي به وتعرف من أين تنتقي المعلومة
1: نتاعك
0: وتمررها للمواطن. وراي حاجة حساسة جدا، لأنه إحنا كتوانسة في ساعة ناخذ المعلومة هكا في ساعة معناها تنتشر معناها بصفة غريبة معناها.
1: يولي فما آيات تعلمناها وإحنا صغار واسألوا أهل الذكر. خاصة على صحته، شنو عنده أهم من صحته جي
0: كل إنسان.
1: لا إحنا طب ما أنا في إطار الصحة معناتها إنسان يخمم ويكون عقلاني وما يتبعش أي دعوة معناتها ولا أي موضة ولا أي حاجة، يتبع الأمور العلمية إلا فيها دراسات.
2: ونحب نطمنهم اللي الأدوية اللي قاعدة تتباع هي مشتقة من الحشائش ومن حاجات طبيعية، معناها من الأول ملول اكتشفوا حاجات طبيعية كيفاش مرضى السكري الدواء ملول، وبعد التالي ولات يصنعوها، لكن في الأصل هي أعشاب. دونك ونعرفوا قداش الدوزاج بتاعها، دونك ما نجموش ناخذوا دواء السكر حشائش ونغليوهم ونشربوهم حتى يدوخ الإنسان.
0: خاصة ورقة الزيتون اللي ماشيين فيها برشا دكتور،
2: ورقة الزيتون ما يعرفوش يستعملوها. لازم فما حرابش مصنوعة من ورق الزيتون فيها الدوزاج بالقديه،
1: ناس مختصة عملتها
0: وناس دوزاج معين، خطر الإفراط برشا زاد يخلي راهو تيح التنسيون وتيح السكر أخطر من تلوحة.
2: ردوا بالكم زاد
0: ردوا بالكم بي. خلينا نمر الموضوعنا بالأساس دكتور،
1: وانتي حبيت نقولوا كلمة على الاحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي ولا لغسل اليدين، كل حد كيفاش يكتبها.
0: والله بدرة طيبة بدينا بها في الكوفيد محلاها، معناك السلوكات ذيك الحضارية اللي خليتنا نعقمو يدينا برشا تعودوا بها دكتور.
1: هو السلوكات هذه كما نقولوا حرصت عليها السلطات الصحية والأطباء والكل، كانت من قبل راهو
0: من قبل ما همش يقتديوا الناس،
1: كان عندنا مكتسبات راهو خديناها كيفاش نغسلوا يدينا ونعقموا كل
0: الحملات التحسيسية.
1: علاش هذا الكل مدام وسادة المستمعين؟ على خاطر راهو 80% من الجراثيم تنتقل عن طريق اليد. هك علاش يلزمنا احنا كناس خاصة في ميدان الصحة بدرجة أولى، خاطر الإنسان يزم يكون العون الصحي ديما يعمل ينظف ويعمل ويعقم يدي، خاصة كيشب يعالج الناس، خاطر ما يزمش يكون هو زاد طريق لنشر لنشر المرض عند الناس.
0: هذه مما لا شك فيه يكون دكتور
1: هذا من أساسيات متفقين. وكذلك هذا في الوسط الطبي، أما لكن زاد في الوسط الجماعي في ديارنا في عائلاتنا راهو الإنسان يزم يكون هو خير على المحيطين به. أنت توب الله تدخل من دارك، الله أعلم عندك بوك كبير أمك كبيرة ناقصين المناعة، عندك زوجتك مريضة، عندك سياراتك هذا كيما نقول من باب أولى. أنت خمم في نفسك ديما، خاطر حتى كيف الإنسان يمس كوبة الباب الله أعلم شنو فيها، كي مس فلان ومس فلان ومس فلان الله أعلم شنو شحنة من الجراثيم الموجودة فيها. ولذلك أنت تخدم في مطعم، تخدم في مستشفى،
0: تخدم في المطعم، تخدم
1: تتعامل مع مواطنين في جيشي، تتعامل مع ناس.
0: ربي سمحني في المطاعم تاو الدنيا سخنت، والله يعطيك الصحة على هالملاحظة هذية اللي قلتها دكتور. المطاعم يعيشكم يبداشي حتى معناها كما نقولوها طوله مترو على زوز مترو بالله، وانت تسربي في الناس تلبسوا جواندويت تجبد في السلطة بيديك كيكة، وبعد تاخذ الفلوس، وبعد تعاود تعمل نفس الساندويتش ويديك بالفلوس، وبعد ما نعرفش تبدا تعجن في العجين على بلاصه معناها تمسح بشيقة، اقسم بالله والله خشت مسحان صدقوني كحله بالحق وزاره الصحه معناها الناس اللي قاعده
1: جمعيه المراقبه
0: صحيه للمراقبه يلزم تكون متشده هالامراض اللي قاعده تصير، امراض الجوف، امراض جرين الكرش. الا غالب فما نساف الصيف تسخن الدنيا تتلز باش تاخذ ساندويتش من برا الصغاره تتلز الا غالب
1: يبدأ في المطعم
0: يوصلوا للسموم
1: في الاخر يمسح يديه في حوايج ولا
0: في حوايج وبعد يعاود يحل الكسكروت بيديه هكاك يا رسول الله ما حناش نقطف الارزاق
1: هو يغسل يديه هو زعما
0: راني نتنرفز
1: اما بعد تاني يمسح في حوايج
0: ما نحكيش على اللي يبيعوا في المرطبات زاد الحلول العربي هذاك تشدك الروح
2: يويو
0: معناها تعمل هكا بصبعها وتعدي في العسل نتاع اليويو تمرر فاش تعمل قلت لها اخي تقيم هكاك بصبعك لجويندويت لحد شيء وبعد ياكلها انا ما عادش واقده قلت لها سامحني قزتني معني معايا سامحني في الكلمة قزتني وهي مش محقرانية ولا ما ميجيش تاخد تتشبت في العسل بصباحها هكا الله أعلم كان في شعرك كان في ديك كنت تكنس كنت لا وتبدأ تكنس والشي محلول
1: والله
0: ما لا يسر يسر للأسف الشديد والله تنقصنا برشا معناها الضمير المهني ينقص برشا في الأمور هذه راهو الأمور الصحية ما فيهاش لعب راه حياة بنادم راهو ما فيهاش لعب أنا حكيت على الدجاج قبل أنك مشيت للمرشي نمشي للمرشي نشوف الدجاج والله العظيم لحميتي قشعر ماهوش لحم الدجاج أحمر مذبوح ندرى كيفاش لحم الكبدة بكل هالوان الوان متصبغة وتحطوا فيها لك الصغيرات ياكلوا فيها وللزوالي علاش وين هيئة مراقبة بالحق
1: فما ناس تراقب الحقيقة
0: لا لا والله الدجاج والله الدجاج والله الدجاج مزيمة الدجاج تاكل في الحرفة كتب الطيب فيه صدقني يا دكتور خلف الاسكالوب تنجمش تاخذ الدجاجة هاي زرقة هاي حمرة من رجليها ندركش مطبوعة هاي الدم كيفاش محصور فيها فهموني عليه كيك علاش مش كم الدول المتطورة الدجاج نجي مغلف مريقل مش لازم تذبح غادي
1: احنا كمستهلكين
2: مستهلكين
0: غالب نتلزو يا دكتور نتلزو الزوالي معاش قادر يشري الحم معاش قادر يشري حد شي احنا بشهرينا معاش قادرين نشري وشي
1: شوف هو الانسان المشكلة الانسان كي يتعود بالرداءة يستنس بها واني والله ساعات تواتيني نحكي مع بعض الناس في ريستورون قلوا اسمعني راك انت استنست تخدم بطريقة معينة اما ماذا بيك تشوف بعين الاخرين شوف بعين المستهلك خاطر راهو انت تعودت على الرداءة لكن المستهلك يلاحظ راهو يلاحظ كيفاش انت حطيت كيفاش حطيت يدك وين حطيتها كيفاش مسيت خشمك كيفاش مسيت فهمت معناتها احنا كمواطنين زاد لازم نكونوا متيقظين وننبهوا الناس هذوما على خاطرهم اذا كان احنا راونا غاضين الطرف كما نقولوا يتصرفوا بالطريقه اللي يحبوها هما ولا هي مضره بينا مضرة بالناس بالمجتمع بتاعنا في الوسط الجماعي
0: مع الاحترامي للناس اللي محافظة على نظافتها واللي ناس تخدم على الكاليتي معناها مش الفايدة في الترا الناس قاعدة تاكل لا ما حتى يبدأوا خمسة ياكلوا في إطار نظيف خير من 200 واحد يستنى بالصف وهو اللي صخ والذبان ومن عارش نوته خطر أنا أقول الكلام ذي خطر احنا مقبلين على سقانة وصيف سناء قالوا راه حرارته مش تكون ربي يلطف بينا وتعرف كان مايونيز كان عظم كان في سعب شيفست
2: مش أقول لك أني الهيئة الوطنية للمراقبة الصحية للمواد الغذائية قاعدة تخدم وقاعدين يمشيوا وفما برشا محلات مفتوحة للعموم قاعدة تتسكر لكني اللي يسرق يغلب الحاح
0: التجاوزات مازال
2: التجاوزات وكنشوفوها في عينينا يسكرون اليوم دول. يرجع المستهلك يرضى روحه انه
0: ما يرضاش ما يعرفش فما ناس ما تعرفش راه فما ناس ما تعرفش
2: كروت من واحد
0: ما فما ناس معش قادره اللي تلقى قدامها تغزر تتخمم في صغارها ما ترى قدامها ما يجيش على بالك الدجاج هذيك نوعيتها زمبابا شوف حتى في الشركات الكبيره معناها في العامله اسم سوا ديزون عامله اسم صدقني الدجاج ازرق ازرق في المعلبات ازرق
1: شو بربي باش ما نطولوش برشا في الموضوع على خاطر احنا الموضوع الثاني
0: لازم نفتح الموضوع هذايا ولازم نحكي
1: لا لا نحب نقول حاجه هامه جدا راهو احنا نراهنوا على الشباب الصغير والاطفال راهو قواعد الاساسيات هذيا لازم ياخذها صغير من العمر ويكون راهو من يكون هو عمره صغير برشا معناتها باش والله نذكرني مره مدام فهمت فما كلمه علموا هنا واحنا صغار فهمت كي نسمعها واني صغير خاطر الصغير عنده قدر بالك. على التصديق
0: اكيد اكيد فهمت اي وما تقولش ما يفهمش راه يفهم
1: تاثر فيه
0: يفهم الصغير ملي عمره عام وعامين يفهم كل شيء
1: كاب وكام تكون قدوه تغسل يديك قدام صغارك تعلمهم لازم تعمل وتوريهم وكذا وتعطيهم كل
0: لاجات صغيره هكا صابون الاخضر شبيه صابون الاخضر صابون
1: هو الغسان راه مش كان بالماء فكرتني في حاجه خاطر الماء وحده برك النجم هو الجراثيم هي اللي كيما نقولوا محاطة بالواحد بالشحوم الدهنيات اقصد الدهنيات
0: عندها
1: اثرش فيها يعوم المي فوقها ما ينحيهاش لكن يلزم بالصابون خاطر هو يحل لك الدهنيات كي اللي في البروام في الجدار
0: نتاع الجراثيم ما يتعدى فيها شيء
1: يفتت الجراثيم يفتتها خاطر هي شنو هي كسر هي الحيوط نتاعها مبنيه بالدهون الجدار مبنية بالدهون الماء ما يقدرش فيها وحده يلزم تستعمل مضادات الدهون اللي هو الصابون أسهل حاجة وراهو أكيد راهو إذا كان إحنا نلتزمه كأولياء كمعلمين نعلمه صغيراتنا وتلامذتنا ونعديه هالمفاهيم هذه لصغيراتنا راهو وقتها يحصل التغيير ومش بالكبار
0: والله أنا الدكتور كان جيت أنا بالحق مسؤولة في الصحة ومنظمة الاستهلاك نمشي ندور الكل مكون فيه زيت النخيل نحيه كل مكون لندومي هذاك تنحيها على الصغيرات اللي هي كونسيريجين. كل مقارونه لونها سان فبا خاطر المقارنه نشوف بها حتى اللون نتاعها ولا ماهوش هو. اللطف يا ربي ترى المقارونه تحبلها ساعه باش تطيب اللي هي كانت في درجين الطيب تاو ترى لونها حتى لونها مبدل. الحليب اللي فيه بعض الضرر ما يلزمناش معناه ناخذوه. يلزمك تقرا المكونات يا انسان. علاش قاري انت؟ علاش تقرا؟ علاش حتى اللي ما يعرفش تمثالش قول له خذ هيك وما تقدرش تغشش. الدجاج، الكبده، الشيء يلزمك تعرف منين تاخذها.
1: فما هيئاتك ان عندها هي مسؤوليتها هذه
0: هي الكيك اللي ياخذوا فيه كله مشبع بالزيوت. الكيك الطايب هذاك ما تعرفش منين باش معمول يا دكتور. يعيشك للصغيرات باش انت تعملش طرف كيك لوليداتك. برشا حاجات انا وليت كنت نغزر نقول كيفاش انا كنت نستلك في هذاك، كيفاش كنت ناكل فيه، كيفاش انا كنت ناخذ البسكوي هذاك الباز نتاعو معناه قداش 80% زيت نخيل. كيفاش كنت بلا زيت نخيل ما تاخذوهاش؟ كل حاجه بزيت نخيل قطعوها ما تاخذوهاش لصغاركم دكتور بالحق.
1: هو فما توهيئات لذاهي بالامور في التصنيع معناتها وتراقب الامور هذه مش الصحه اللي باش انت تو تحكي على ما بعد الانتاج. لكن هو يلزم الشيء هذا
0: الكنترول نتاع المؤسسه الكبيره هذه نتاع
1: اذا كان حاجه
0: قالوا لي الكبار وهلا
1: ذات الاذن بالترويج محل فما مراقبه بعديه. اما لكن يلزم فما حاجه
0: انا نحكي بصفه عامه دكتور معناها يلزم بالحق المراقبه تكون معناها جديه وخاصه مع السخانه والكل. ما يلزمناش نتهاونوا برشا كثره الامراض عند الصغار. فما امراض نادره قاعده تطلع تطفح على السطح وما كناش نسمعوا بها جمله. على كل حال بهذا قوس فتحناه وان شاء الله ياخذوه بعين الاعتبار وان شاء الله المسؤول اللي يكون ولا صاحب الشركات ولا يكون عنده ضمير حي ويخمم في صغاره كما يخمم في صغار الناس.
1: والله فما ناس راهو فما خير في الدنيا.
0: ما قلناش يا دكتور كما جاش كما جاش فما الخير في الدنيا رحنا نقولوا على الدنيا السلام.
1: اي نعم
0: به اي ننطلقوا مباشره. تفضل مدام ساعه انت نحكيوا على نظافه الايادي كيفاش بالاساس يلزمنا نحافظوا على نظافه الايادي اللي قلت انت فما دي ميكروب امبيرميابل اللي هما ينجم حتى كي تغسل بالماء راهو ماهوش ما يكفيش لانه فما جراثيم مغطيه عندها واقي اللي هو امبيرميابل اللي هو ما يدخلش فيه الماء ينجم يقعد معناها في ديك
1: يتعدى عليه الماء ولكن ما يحطمش
0: الجرثومه.
1: لازم هي خاطر هي راهو مش كان الدواء لبشي ولا الصابون لازم كل فرطموك الفرق هذاك تفرك يدك بالباهي. وفما تقنيات المهم ربما فما حتى شكون يبدا يظهرها تقنيات كيفاش تعمل تحط وتحك يدك من قدام وبعتري تحك من تالي ومن جنبات وتخلل بين الاصابع وتاخذ
0: اصبعك
1: وتاخذ اصبعك كبير تعملوا وظوافر تحكم على راحه اليد نتاعك اليمين واليسار وبعتري المعصم نتاعك. يعني المهم هو راهو نحك معناته ان نستعملوا الصابون ونعملوا الفرك بالباهي يتعدى على اليد الكل هذه خاصه قبل ما يفطر الواحد قبل ما معناتها يحضر حاجه للناس اللي يخدم في مطبخ ديما يديه نظاف والامهات نحيوهم.
0: وين دكتور بربي الجواندويت بربي الجواندويت بالله يعيشكم الله يقله وانا دربش تلقى واحد لابس جواندويت قله وانا دربش تلقى
2: اما جواندويت وبعد نفس الجواندويت يخلص به الفلوس ويحك به
0: راسه. شكون يلهي بالفلوس؟ كل واحد ولهي بالخطه نتاعو
2: لازم
0: يمسش الفلوس.
1: ما هو ساعات انسان يلبس الجواندويت مش باش يحمي الاخرين مش يحمي روحه هو
2: يحمي روحه ويغلط يغلط.
1: لازم انت تكون عندك تصور كامل للمسار نتاع الصحه كيفاش صحه الناس نقصد كيفاش انت راهو كل حركه تعملها عندها مترتبات وعندها الامباكت نتاعها على صحه الناس اللي انت قاعد تعمل فيهم معاهم وعلى صحتك انت.
0: وننطلقوا مروحنا باش
1: ونرسخوا التقاليد الطيبه راهو كما قلنا راهو التقاليد الباهيه هذه ما تترسخ بالباهي إلا في الأسرة في المحضنة في الروضة في المدرسة. ونعطيه المثل راهو ما فهمش حاجة أحسن من المثال راهو مش كما تسمع كما

0: الحقيقة ديما احنا نعمل على سلامة المواطن ونعمل على انه المنتوج متاعنا يكون مش في الكمرة وفي الكيف, معناه مش الفايدة في الكثرة, الفايدة انه كل الشيء اللي قاعد تبيع فيه صالح وفي مصلحة المواطن, في مصلحة الصغير والكبير. هذا هو به, هذا قوس ونسكروه به,
1: نسكروه باش نحكي على بروبليماتيك صغيرة وبعد نخلي الكلمة للدكتور عصام باش يكمل يحكي لنا على مرض السعال الديكي.
0: هذا هو
1: السعال الديكي, هو بالفرنسية كوكلوش, أما باللغة بتاعنا الدرجة هي الوعواشة.
0: الوعواشة
1: هي الوعواشة اللي هو مرض معناه خطير,
0: مازال درج دكتورة, مازال معناه
1: مازال موجود مرض الوعواشة,
0: حتى مرض السل معناه قاعد ينتشر.
1: لا مرض السل حاجة أخرى,
0: أي نحكي معناها رجع معناها
1: مرض السل عمره لا كان صفر حالة في العالم أجمع, وفي تونس عمرها لا كان صفر حالة. وبالنسبة للإحصائيات مرض السل في تونس من الدول اللي هي أقل من 23, وصلنا 23 في 100,000 ساكن. في المناستير عندنا ما بين 9 و10 حالات على كل 100,000 ساكن, دونك احنا عندنا دي ستاتيستيك معناها من أحسن الستاتيستيك في الجمهورية,
0: مصادر معناها صحيحة.
1: لا ايه ما انا اقول فما مرض السل, فما مرض السل عمره لك كنا صفر.
0: انا عمري ما كنت متصور انه بيرجع الحقيقه,
1: لا مرجعش, لا هو ديما كاك نفس الحاله
0: ديما موجود,
1: اما موجود الدواء وتوفر ومجاني في كل ما غير يمشي عدي الانسان.
0: هذا هو
1: بالنسبه للتو باش نحكيو على السعال الديكي. السعال الديكي العواشه اللي هي انخفضت العدد نتاعها بصفه ملحوظه برشا في السبعينات والثمانينات, خاطر بدينا برنامج وطني للتلقيح ما قبل الدراسة. الطفل الصغير ملي تولد نبداو نعملو له التلقيح, على هذاك انخفضت التلقيح, انخفضت نسبة عديد من الأمراض منها السعال الديكي, لكن رجع من عام 2011-2012 كل 3-4 سنين حتى 5 سنين نشوفوا معناها عدد من المرضى بسعال ديكي اللي هي تمس أطفال أقل من 3 أشهر, أطفال دوب ما تولدوا, وخاصة إنه الأطفال هذوما باش يتلقوا بصفة معناها بصفة منتظمة من يتوز 3 أشهر, أما من 0 شهر من تولد حتى 3 أشهر مش مغطي بحتى تغطية صحية بالنسبة للسعال الديكي. باش نخلي للدكتور عصامي يزيد يفسرنا اكثر الحكايه,
0: اكثر تفاصيل.
2: شكرا دكتور عصامي على المقدمه هذه, الحقيقه هي طرحت الاشكاليه. لكن فما حاجه نحب نقولها بالنسبه لبعض امراض, احنا راهو فما كلمه لازم نقولوها اليوم, هو الاسبوع العالمي للتلقيح.
1: صحيح,
2: احنا تو جينا في المداخله هذه في اطار مناسبه الاسبوع العالمي للتلقيح. إلى التلقيح اللي كانت فضوا على البشرية كبير وكبير جدا, لأنه والله من مضبي المواطن يسمعني بيفهمني في الكلمتين اللي باش نقولهم توا, باش نقول له قبل اللي يشوف جدودنا, المرأة تولد 20 شخص و 15 شخص قداش يعيشوا لها 5 يعيشوا لها 8 يعيشوا لها, فهمت؟ ما يصح كان الصحيح.
1: صحيح,
2: شو معناتها ما يصح كان الصحيح؟ معناتها ما يصح ما يقعد يعيش كان إلا عنده مقومات البقاء. ومقومات البقاء منش تجي نتيجة الدروس اللي قراها نظام المناعة من الطبيعة, خاطر قبل كان عندنا التصاق أكثر بالطبيعة. إنسان توا الناس فما حاجات ما تعرفهمش, احنا حتى النباتات بعض الصغار ما يعرفوش النبتة الفلانية, ما يسمعش أول مرة. رغم نحن وقتها كنا صغار, الناس اللي عاشوا في قبل تعايشوا في القرن 20 مشكلة تولدوا كلهم في القرن 21, خطر قبل كان الناس عندها التصاق كبير بالطبيعة. والطبيعة تعلم جهاز المناعة بتاعنا كيفاش يتعامل مع المحيط العدواني اللي هو يعيش فيه الإنسان, خطر المحيط متاع الإنسان هو فيه جراثيم متنوعة, منهم جراثيم مسالمة للإنسان سميهم للسابروفيت, ومنهم جراثيم ضارة. والحياة كلها هي توازن بين هذين الصنفين, الجراثيم الضارة والجراثيم

0: المسالمه. لكن الناس نتاع قبل كانت عنده فرصه انه جهاز المناعه نتاعهم يتعاطى مع عدد كبير من الجراثيم، وبالتالي يكون جهازهم المناعي يدرس تلك الجراثيم ويكون ضدها مناعه. هك علاش الناس اللي عاشوا قبل نظام المناعه كان اكفأ بارشة، لانه في تعاطي وفي حوار مستمر مع المحيط اللي عايش به. بينما حاليا احنا الجيل الجديد ما عادش عنده تماس كبير بالطبيعه، ما عادش عنده تماس كبير بالجراثيم هذية. ولذلك احنا في القرن 21 احوج ما نكون الى التلقيح اكثر من الناس اللي عاشت قبل، لان بدنا ابن متاعنا متاع الناس اللي عاشت جدد هذو صغيرة، تو نحكي على الصغار بصفة عامة، ما عندوش التماس المتنوع اللي يخلي جهاز المناعة متاعه ينضج ويكون دفاع ضد عوامل الضرر وبالتحديد ضد الجراثيم. شوف الحاجة اللي حاب نقولها أخرى هو أنه فما بعض أمراض الإنسان كي يمرض بها بصفة طبيعية تكون عنده مناعة دائمة، وبعض أمراض أخرى لا. مثلا الإنسان اللي يمرض بالقدرة بالحصبة ما عادش يمرض بها بالكل، علاش؟ على خاطر المرض يعطي مناعة دائمة، بينما الموضوع متاعنا اللي هو الكوكليش اللي هو الوعواشة أو السعال الديكي، حتى كي الإنسان يمرض به بصفة طبيعية ينجم يمرض به مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة، على خاطر المناعة متاعه ضد هالجرثومة هذية راهي ماهيش مش تكون على طول، تتهرأ بالسنوات وتضعف. هاك علاش هي المشكلة كيفاش وقعت إثارتها، المحالة تعرضت لها شوية دكتورة سامية، هو أنه لاحظوا أنه من حين إلى حين فما أعداد كبيرة متاع أطفال تمرض بالوعواشة هذية، تمرض وراهو كي نقولوا تمرض راهو بالنسبة للصغير وجهاز التنفسي متاعه غير ناضج بالمرة، راهو كي يمرض بالوعواشة راهو كارثة كبيرة، راهو فهمت كارثة كبيرة، لأنه نسبة كبيرة من الصغيرات هذوما كي يمرضوا بالوعواشة راهو تقريب ما يقارب الثلث متاعهم يتعداوا للسالدر يعني مسيو
1: للنعش،
0: يعني لقسم الإنعاش، والوفيات عندهم الحقيقة كبيرة برشا. ولذلك كي جاوا يشوفوا يلقاو زاد إحصائيا بأنه كما قال دكتورة سامية أنه الصغيرات اللي يمرضوا هذوما أكثرهم تقريبا 93% قبل ما يوصلوا 6 شهور، يجي نصفهم تقريبا قبل شهرين وقبل 3 شهور. فهمت علاش؟ لأنه فما فجوة مناعية عند الصغير اللي يبدأ عمره أقل من 3 شهور وأقل من 4 و5 شهور. علاش؟ لأنه إحنا وقتاش نلقحه ضد الكوكلوش، وقتاش نبدأ نلقحه نلقحه في شهرين
1: شهرين
0: اللقاح الخماسي هذا في شهرين، والإنسان مش دوبل تلقح له باش يكتسب مناعة ضد المرض، يعني لازم أقل شيء نصف الشهر شهر، وحتى تعمل تذكير الأول وتذكير الثاني، فهمت إلى آخره. ولذلك فما فجوة، فما ضعف، فما هشاشة مناعية قبل 3 شهور، ولذلك يلزمنا نلقاو حل كيفاش نحميو الشريحة هذه من الأطفال. ولنا دكتورة سامية نتصور هي باش تقول لنا الجواب.
1: ما نجمش نتعدى قبل ما نحكي على البرنامج الوطني للتلقيح اللي هو إن فيرتي بالنسبة للعالم العربي، برنامج التلقيح التونسي حتى بالنسبة للعالم، على خاطر كيف يقولوا عنا أمراض وصلنا الحماية ب 95% وحتى 99% الأطفال بتاعنا معناها محميين ضد مرض الحصبة. وحبيت نقول أني قبل أني عندي في العائلة متاعي شكون جابت 16 قعدوا لها 8
2: 16 صغير
1: جابت
0: تصلت بشتر معناتها
1: تقول جبت قفيز هي الله يرحمها جابت 8 حيين و8 موتة وثمانية موتي، منهم 2 توفوا في نفس اليوم مرض الحصبة. كان اليوم مرض الحصبة يموت ما فيش ما فيش تفادليك توا، هذا في أوائل القرن في الأربعينات بتاع القرن الفايت توا توا وتيغراس للبرنامج الوطني للتلقيح ولينا ورينا اللي تولد اثنين يقعدوا اثنين الحمد لله لولد ثلاثة يقعدوا ثلاثة ما يمرضوش بعد السنوات الفايتة رجع مرض الكوكلوش هذاك علاش حبينا
2: انتم دكتورة جيتوا قبل وحكيتوا وحذرتوا وقلتوا راهو هذه الفترة معناها ردوا بالكم وراهي معناها يلزم التلقيح واجب وإجباري وأكدتوا على أهمية الشيء هذا خاصة بالنسبة للمرأة الحامل.
1: أي التلقيح بالنسبة اللي باش نحكيوا عليه توا التلقيح موجود ما عنده 30 عام وبرشا بلدان تستعمل فيه وهو باش يعوض التلقيح اللي كان في الرابع شهر تعمل المرأة دي تي توا بالولي باش يولي دي تي سي ا سي ا هو هو هو هو الكوكلوش اسيلولار
0: لا خلوي يعني
1: لا خلوي هو المرض السعال الديكي لا خلوي وهذا امن الحاجه الاولى امن والحاجه الثانيه اعطى معناها اعطى
2: الاكل
1: نتاعه وهو نجم نستعملوه للمراه الحامل وحاجه معناها كما قلنا امنه وتتعطى وعطات مفعوله به
0: ومش جديد راهو
1: ومش جديد راه عنده 30 عام موجود
0: لا والمراه قاعده تلقح هذيك
2: الكوكلوش من قبل المنظومه الصحيه
1: صار يتلقحوا الكوكلوش بالعمر وشهر
2: المنظومه الصحيه التونسيه الحمد لله احنا ننعم الحقيقه بهالتلقيح في حين فم دول اخرى ما عندهمش شيء هذا الحمد لله
1: فما الدول
2: الحمد لله معناها انه كتوانسه بالحق راهو الصحه معناها تعتبر مفخره والله وكل تلقيح تلقاه في الزند الدكتور هذاك اللي عنده صغيره تقول يعني حسره الناس
1: بس جي دوما يتولد احنا في تونس دوما يتولد صغير نعملوا له البي سي جي في ايده لازمها تعمل شويه ماده وشويه
2: توجع سخانه والوجيعه شويه
1: وشويه التهاب ما غير سخانه هي هذاك باش يحمينا من مرض التوبركيلوز.
0: اوكي حوار بين الجهاز المناعي والمكونات
1: يقول قايمتين باش نلقحوه للمراه الحامل نلقحوه في بدايه من الشهر السابع الشهر السابع الشهر الثامن حتى على الاقل شهر قبل ما تولد المراه تعمل التلقيح هذا في المستوصف وكل حبالة ترجع حتى وكان حبلت بعد أقل من عام ترجع للمستوصف بتاعها وللقابل بتاعها وتكتب لها التلقيح اللي هو يتعمل البيبي بتاعها ولده باش ياخده في الثاني شهر باش يقعد فترة معناها ماهوش محمي ضد الكوكلوش هذاك علاش نعمله لهي باش تحميه وإذا كان ما لقحتش ما بين في السابع ولا في الثامن ووصلت لقحت بعد معناها ما تخلى الثامن قريب باش تولد يلزمها تلقح العائله نتاعها اللي باش تزور باش تعيش مع البيبي لازمها امها وامه وحماتها ومعناها ام
2: كل العائله كل
1: العائله اللي باش تعيش في نفس الدار مش اللي باش تطلوا
2: يعدي معناها صغير يعني
1: خاطر يعدي عن طريق اللعاب عن طريق الجوتلات بتاع الساليف بتاع
2: مش النفس الجوتلات بتاع
0: كل
1: النفس الجوتلات بعد جوتلات ونفس واحنا عندنا عاده خايبه برشا ان نقبلوا البيبي خاصه من وجهه والوجه هو ذاك حاجه
2: ساكري من فمه
1: هذاك اجرام هذاك انت احنا وجهه هذايا سكري حاجة مقدسة
2: مش نعمله في عقلية المواطن التونسي تجيك لهم وكل قلت ما خلتنيش نبوس ولدي وتتغشش وتاخذ في خطرها امشي شوف السبيطارات وشوف معناها الأمراض التنفسية الجهاز التنفسي عند البيبيات والله قلبك يوجعك كتشوف الشيشة وكيفاش يبدأ يغفق
1: كتشوف البيبي انه قبل ما يوصل عمره 3 شهور هذاك ومعه لازمنا الرضاعة الطبيعية الأم دوب ما تولده ترضع تعطيه المناعة بتاعها تعطيه في بطنها المناعة وتعطيه معنى دوما يتولد لازم ترضعه خاطر هي ذاك حاجة بتاعه هو كل صغير عنده الحليب بتاعه وفماش مرأة تقولك حليب ضعيف وما فماش مرأة تقول أني ما عنديش حليب خاطر الحيوانات يجيبوا ساعات حتى بالأربعة بالخمسة وبالسبعة والسبعة يرضعوهم مدة شهر وشهرين ما غير ما حد يقول لهم احنا في العالم أجمع المرأة ترضع والمرأة التونسية تو إن شاء الله باش ترجع ترضع خاطر هي نقصت برشا تخسبوا معنى من الحضارة في الحضارة جات فترة يقولوا ما رضعوش خاطر الحضارة متحضرين لكني لا
2: حافظوا على جمالية الجسد
1: خاطر يحافظوا على الجمال وعلى خاطر
2: ما يعرفوش أهمية الرضاعة الطبيعية أنها تقيك من سرطان الثدي وأنه صغيرك معناها ما هو بجوده هذاك وقائي لصغيرك معناه ما يخليهش يمرض
1: ما يخليهش يعني يحميهم برشا أمراض ما يخليش يمرض بمرض السكري
2: ويطلع حنين على أمه
1: ويطلع حنين مرض السكري أول بداية الوقاية من مرض السكري هي الرضاعة الطبيعية خاطر الحليب الآخر نزيدوه السكر
2: صحيح
1: خاطر الباقي مجعول حاشاكم للبقرة مش للإنسان.
2: ربي يهدي وإن شاء الله العقلية تتغير دكتورة. والله إن شاء الله
0: دكتورة سامية أني نحب المواطن يفهم أشنو دخل الأم في الحكاية اللي قلناها والمشاكل اللي قلناها في ظهور يعني أعداد كبيرة من حالات سعال ديكي لدى الأطفال. شنو دخلها الأم؟ هو احنا شنو الحل باش نغطيه كالفايك كالفجوة هكية؟ الحل يلزم الصغير ياخذ يكون عنده ما يكفيه من مضادات الأجسام فيغطي كالفترة هكية من صفر إلى ستة شهر أو ثلاثة شهور على الأقل. كيفاش نعمله؟ خطر علاش؟ خطر هو الإشكال شنو من بعد؟ إشكال الصغير هذاك يبدأ مكشوف من ناحية المناعية، مكشوف. شو معناتها مكشوف؟ المحيط متاعه يأثر عليه، لأنه الكوكلوش السعال الديكي يصيب الكبار إصابات غير ضارة، كبار ليزادولت معناتها، ولكن هو قاتل ومضر جدا، ينجم يقتل، مش يقولوا ديما قاتل، أما في غالب الحالات يخلف حتى إعاقات تنفسية من بعد. علاش احنا يلزم الناس المحيطين به الصغير يكونوا هما موش سبب المرض، ما يجيبولوش المرض. نظريا يلزم يكون ملقحين عاملين التذكير، لأنه أغلب الناس مش عاملين التذكير، وهك علاش المناعة عند الكبار تضعف. الكبار يمرضوا صغيرات يدخلوا الاستعجال الأقسام الإنعاش والأقسام الإيواء الطبي بصغيرات، ونسبة كبيرة نسبة باهية تموت، فما سبب وفيات كبيرة، فهمت؟ ونجم كما يقولوا يسبب إعاقة حتى من بعد، أكيد بسبب إعاقة يعقل تنفسي أقصد.
1: الكبير يعطي مرض السعال الديكي هذه تجي ما غير علامات، نجم يكح شوية نهار اثنين وتجي ما غير علامات، تقول صحيح بس عليه أعطينا كالوليد خليه نبوس.
0: أنت ناقل
2: هو شنو سمتهم الأعراض؟
0: لا بلي قبل نحب أن حاجة هذه يفهموا المواطنين، خاطر هذايا راهو
2: كحراهو تنجم تكون فيها كوكلوش وانت مكش فايق.
0: هذايا كما يقولوا مختصر الهدر كما يقولوا بالدارجة. احنا نظريا مضبين الناس اللي يسكنوا مع الوليد يكونوا ملقحين ومش مشكلوش عليه خطر، لكن كي نقدموا في التحليل حاجة أفضل من هذايا، مضبين الصغير فكسفر ثلاثة شهر يكون عنده هو مناعة. منين مش نجيبوها المناعة؟ ما نجموش نلقحوا الصغير هو دوب يتولد، خاطر ما يتحملش الدواء هذا من الأم، يلزمنا هي
2: الرضاعة الطبيعية.
0: لا لا لا لا نلقحولها هي هي تكون مضادات الأجسام، وهي عن طريق المشيمة تعدي للصغير مضادات الأجسام،
2: وهي حامل
0: حامل في أي فترة من من
2: بداية وإلا
0: فترة. شوف دكتورة سامش قالت لنا بكري، قالت هو يتسمى لا خلوي أسلولار، يعني ما فيش الجرثومة، موش ناخذ الجرثومة الكل نلقحوها له مضاعفة، خاطر هو فما أنواع من التلقي، فما جرثومة كاملة أما مضاعفة ضعيفة ما تنجمش، فهمت؟ بينما هذا هو مكونات من الجرثومة. كيف نعطيه للمرأة تلقيح هذا يرتفع نسبة مضادات الأجسام عندها، الارتفاع اللي يخلي الصغير يخلي يسمح بك المرور متاع مضادات الأجسام عن طريق المشيمة للصغير، وهكا يتغطى صغير ما يبقى عريان فك الفترة من صفر إلى ثلاثة أشهر. يعني هذا تقدم كبير،
2: تقدم كبير،
0: وراه ديما نحب نأكد للناس اللي يسمعوا فينا راهو التلقيح هذا مو جديد، بالعكس هذايا تحسين في نوعية الإيقاع.
2: أي ما حاملت وتمشي تلقح على روح
0: هذا كل حبالة راهو كل حبالة
1: مجاني عند عند القابلة متاعها، تمشي تعطيها ورقة تمشي فرنية طالب
2: تلقح لها.
1: واحنا الحمد لله معناها في من شهر فيفري بدينا نعمله في التلقيح، وبرشا نساء جايين يطلبوا في التلقيح حتى اللي تعدي لبرا
2: يعطيهم الصحة الحمد لله،
1: يعطيهم الصحة الحمد لله،
2: فما وعي.
1: اما نحبوا ديما نذكروا ديما نذكروا
2: ذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين.
0: كل حبال يعني حبالة. كل صغير باش يكون عريان فك صفر ثلاثة شهور وبطبيعته يخرق ربي عريان.
2: سبحان الله. لا عريان نقصده معناها ماهوش محمي،
0: مكشوف من الناحية المناعية. يلزم الام تيما وربي سبحانه النبي كي جاه واحد قالوا من احق الناس بصحبتي؟ قالوا امك ثم امك ثم امك. هاي شكون القاه صغير في ثلاثة شهور هذوما؟ بقى كان امه.
2: ربي يفضلهم
0: على خاطر الأم هي تنجم تعدي صغيرة بنسبة كبيرة تقريبا نصف الإصابات تجي عن طريق الأم من ناحية هي تولي مع الشكل هذه خطر ومن ناحية تولي هي تعديله
1: هي ما تمرضش زادة
0: أي ما تمرضش وتعديله المضادات الأسد.
2: سمحت ريمش تحية ليك راني سهير زادة كذلك سي عامر جمالي ومنيرة حساني العويتي لي دكتور يقولوا لك يقولوا فما جرثومة في الدجاج كيفاش نجموا نتعاملوا معها بالحق ما نجمناش نغسلوا الدجاج أو داخل في إطار النظافة هذا دكتورة سامية شكون باش يجاوب
1: نعرف حاجة
2: قولوا الدجاج ما تغسلوش
1: في إطار النظافة الدجاج ما نغسلوش
0: قبل ما تخبيه في الثلاجة مش ما تغسلوش
2: نغسلوش خاطر تدخل
1: فيه جراثيم لا في جراثيم باش تتعدى الخضره النيه نغسلوها وحدها والدجاج نغسلو وحده
2: ما مش في وسط الخضره
1: غسلان الدجاج نحطوه في بلاصتو ونغسلو يدينا ونحط شويه جافيل على الماعون اللي كنا نغسلو فيه في الدجاج وبعد تاني نغسلو خضره خاطر لافابو والماعون
2: والدجاج كيفاش نغسلو بالخل ولا ما كهو يكفي
1: نجم تحط فيه شويه خل
2: او فيه كل الماده الذي جعل البدن نتاعو
1: كي تحط الخل تولي تحللك الماده الذي جا
0: ديك القارص والخل وكل
2: يقعد شويه في الماء
1: تنفخوا
2: إيه؟ حتى الخضره تقعد شويه في الماء
0: اما الخضره جافيل وكل
1: الخضره تنجم تغسلها من اللون وبعد تغسل الدجاج اما كي تغسل الدجاج ما تنظف الدنيا على خاطر يعدي وجراثيم
2: بيه يعطيكم الصحة على هالنصائح برشا يشكروا فيكم ما سبقكم ديما بحذينا هكا تعملوا على القليلة مريرة ما تغيبوش علينا انكم تعملوا معنا حملة توعوية اي علاش لا بالنسبة للمواطن التونسي خاصة انه احنا مقبلين على فصل الصيف وتعرف احنا دخلنا في الصيف مش مقبلين دخلنا في فصل الصيف ويلزمنا بالحق الحملات هذية اللي تخص معناها الجهاز الهضمي واللي تخص معناها ما يلزمكش تعرض روحك للحرارة بالنسبة للمسنين والصغيرات يعني حملة توعوية باش نحاولوا قدر الامكان نزيدوا المعلومة محبوهمش يقعدوا يبربشوا في الانترنت ويلوجوا في الانترنت خلينا احنا نكونوا سباقين
0: مدام والله ماذا بيا الاخوان المستمعين يسمعوا فينا توا يفهموا قيمة معنا كنز التلقيح وراهو كيما قلنا مكري احنا كتكويننا وبنيتنا الناس اللي عايشين في القرن 21 احوج الناس للتلقيح
2: اكيد
0: خاطر جهاز المناعه نتاعنا كسول اصبح
2: والفيتامين دي ديما طايح
0: اصبح كسول تعرفش معناتها كيف الانسان ولا والعالم اصبح قريه واحده ما تعرفش عليه انت جيك جرثومه ما تعرفهاش
2: علاش احنا قلنا في امراض نادره ما نعرفوش
0: بدنك يتعامل تعامل كيف ما الانسان اللي يجي في يسوق في السياره جي حاجة قدامه عضو بشي ثبت يرتبك جهاز مناعي يرتبك يولي يعملك كل خطر إذا كان جهاز مناعي يبدأ ما عندوش دربة راهو يولي ما عندوش حاجات يعرفها مقبل ساعات كي يجي أول مرة يولي يعمل التهاب ويعمل الحساسية فهمت
2: يعطيك الصحة دكتور باهي مدام سامية
1: باش نختم القاعدة بتاعنا هذه إن شاء الله تكون مفيدة ليكم
2: أكيد حصة قصيرة الحصة قصيرة مرحبا بيكم
1: نرجع
0: موضوع هام هذا
2: يعني. مرحبا بيك يا دكتور
1: اي
2: للوقاية لا تقلق بذاعة المنستير فتحت أنا ليكم ما تخافش
1: للوقاية من السعال الديكي عند الرضيع لازمنا نطعمه ونقحه للمرأة الحامل
2: أكيد أكدالي
1: نقحه للمرأة الحامل في شهر السابع وندعو كل مرأة حامل وما سمعتش بالتلقيح هذا راهو التلقيح موجود
2: عند في الأشهر الأولى معناها في أي شهر تمشي
1: تمشي والقابلة تعطيها الموعد خاطر هي تعرف كل شيء في الشهر
0: ما هو احنا فعالية نتاعو ما قلنا
1: أما المفاعلية
2: شهر
1: السابع جرعة واحدة تكفي أما كان هي خايفة المرأة تمشي وتسأل وتشوف لها القابلة التلقيح القديمة وتفسر لها
2: يعطيك الصحة سامية قريرة شكرا لك
0: أبو نحميو الصغير
1: احنا احنا الام راس المال وعندنا الصغير اللي ما نحبوش يمرض ويتمرمد ويدخل للنحاج ويمكن ياسر يخرج بمخلفات على الوالد
2: صعيبه برشا شكرا لكم صحه دائما للمراه الحامل صحه دائما للناس الكل صغيراتنا لوليداتنا لابائنا لامهاتنا شبابنا يا ربي ان شاء الله ديما نقدموا نصيحه طبيه من خلال هذا المنبر وتاخذوه بعين الاعتبار وتطبقوه ويزيو ما تبربيش على مواقع التواصل اذا كان عندكم حاجه تنجموا تبعثوا لنا بالطبيعه سؤال اي سؤال يدرج اي اختصاص تحبوا معناها يكونوا حاضرين الاطباء بطبيعه الحال احنا في انتظار تواصلكم معنا شكرا لكم وصحه دائما للناس الكل شكرا والى اللقاء
1: شكرا
3: صحتك بالدنيا
4: صحتك بالدنيا
3: صحتك بالدنيا مع إناس الغريالي
4: المناسب مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7 إذاعة المنستير. إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
5: بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت.

0: إذاعة البنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة: رغم نجاح 3 عمليات زرع أعضاء، آلاف على قائمة انتظار من أجل فرصة للحياة. المركب الفلاحي بنفيضة ينطلق في تعويض ما يعادل 4000 أصل من الزيتين المتيبسة. الشركة التونسية للملاحة تكشف عن برمجة 150 سفر على خطي مارسيليا وجنوة، وتقر تعريفات تفاضلية لفائدة التونسيين بالخارج. إلى تفاصيل الأنباء. تم أمس بنجاح إجراء 3 عمليات زرع أعضاء أسفرت عن إنقاذ حياة 3 مرضى بفضل متبرع تم إقرار وفاته دماغيا بمستشفى طاهر صفر بالمهدية. عملية نقل الأعضاء وتنسيق الفرق الطبية تم في وقت قياسي، وهو ما يعيدنا إلى أهمية نشر ثقافة التبرع بالأعضاء. حاتم بالحوش.
2: أن ترحل جسدا وتبقى حيا في نبض الآخرين، هذا ما تجسده عملية التبرع بالأعضاء، وهذا ما قررت عائلة مريض توفي مؤخرا في المهدية، واختارت أن يكون موته بداية حياة ل3 أشخاص آخرين. الدكتورة إيناس جعفر، المنسقة الجهوية للمركز الوطني للتبرع بالأعضاء بالمنستير.
3: وقع إبلاغ المركز الوطني لزرع الأعضاء بوجود حالة موت دماغي، تنقلنا على عين مكان، حكينا مع العائلة، بارك الله فيهم، وافقوا على التبرع بالأعضاء بتاعه. بيعه معنا في وقت وجيز نقل الفرق الطبية الكل، وقع توفير إليكوبتر اللي قامت بنقل فريق جراحة القلب على عين المكان باش قاموا بأخذ القلب. والمرضى فوزوز مرضى بكلى ومريض بزراعة قلب، والحمد لله المرضى توا في صحة جيدة.
2: التبرع بالأعضاء هو عمل إنساني من شأنه إنقاذ الأرواح وتحسين جودة حياة مرضى نفذ صبرهم على قائمة الانتظار، إلا أن الأرقام تؤكد الفجوة الكبيرة بين عدد المرضى وعدد المتبرعين في تونس.
3: احنا عندنا تقريبا 1500 مريض مسجلين على قائمه الانتظار نتاع الكلى. القائمات الاخرى نتاع مرضى قصور القلب وقصور الكبد هي قائمات قصيره فيها تقريبا 100 مريض 50 مريض في السنه، لانهم المرضى هذوما ما عندهمش حتى طريقه اخرى نتاع علاج الا الزرع. دونك في انتظار الزرع هم مش باش ينتظروا برشا باش يتوفوا بسرعه، بينما مرضى قصور الكلى عندهم دياليز ينجموا يصبروا بها، نجموا تقعد عوام في الدياليز ويستنى في كل وقت. عندنا قائمه انتظار طويله فيها تقريبا 2000 مريض هذوما الكل ينتظروا في متوفي دماغيا باش يتبرع لهم بالعضو نتاعو. كي نشوفوا احنا عدد المتبرعين في السنه مثلا متبرع في حاله موت دماغي، رانا ما فتناش تقريبا 20 عملية في السنه.
2: التبرع بالاعضاء يجيزه الدين، تشجعه الاخلاق، وينظمه القانون، ويبقى الرهان على تطور الوعي بان التبرع ليس مجرد قرار، انما هو حياه جديده لمن ينتظرون أملا.
1: نبقى في المهدية، حيث أعلنت بلدية المهدية بالشراكة مع سفارة كندا بتونس الانطلاق في تنفيذ مشروع تهيئة الفسقيات الفاطمية لاستغلالها في ري الحديقة المزمع يحدثها قبالة المقبرة البحرية ببرج الراس بقيمة جملية تناهز 400,000 دينار. السيد محمد بوصفار المسؤول عن ملف التعاون الدولي ببلدية المهدية تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر اسماعيل.
4: افتتاح لمشروع تثمين المخزون الثقافي والتراثي لبلدية المهدية لإحداث حديقة نباتية واستعمال طرق الري التقليدية اللي هي الفسقيات الفاطمية، وتثمينها واستعمالها في ري الحديقة النباتية اللي باش يقع إحداثها في المنطقة. المشروع هذا شاركت فيه بلدية المهدية وحظيت بالتعاون مع سفارة كندا في تونس لهنا، والمشروع هو الاكسيون كليماتيك دون لي كوميون تونيزيان. اليوم إشارة الانطلاق الدراسات الأولية للمشروع. القيمة الجملية للمشروع في حدود 400,000 دينار باش يقع تخصيصها لإحداث الحديقة النباتية، زراعات حديثة، تركيز شبكة ري خاصة بالمنطقة، باش يقع التثمين بزوز فسقيات، فسقية على في الموقع وفسقية أخرى بجانب الموقع لاستغلالهم في ري المساحات الخضراء بالنسبة لبلدي.
1: إلى ولاية سوسة الآن، حيث أفاد مدير المركب الفلاحي بنفيضة عبد الستار نصري أن المركب بصدد الإعداد لتعويض ما يعادل 4000 أصل من الزيتين المتيبسة بعد استكمال كل الإجراءات، مضيفا أنه تم الانتهاء كذلك من جاري 6 آبار عميقة إلى جانب تعزيز المعدات المتوفرة ب6 جرارات.
5: عملنا على تجديد الغرفات الزيتين المتيبسة، وتم في مرحلة أولى اتخاذ قرار بقلع حوالي 900 أصل زيتون على مساحة 80 هكتار، وحاليا الحمد لله قاعدين نسعوا باش نجدوا 900 أصل زيتون اللي وقع قلعها، وباش نضمنوا نجاح التجديد هذا دار التمشي وقع اتخاذه في ما يخص حوالي 3000 أصل زيتون متيبس. نحن الآن بصدد شروع في تجديد 3000 أصل زيتون اللي متيبس، وفيما يخص الآلات وقع أثناء تزويدنا بست جرارات مجهزين كيف كيف الحمد لله، وقع جهر حوالي 6 آبار عميقة وقع تنظيفها اللي باش نخمنوا أكثر المنسوب المياه دبي دلناط.
1: نبقى مع القطاع الفلاحي بحضور وزير الفلاحة. انتظم اليوم بالعاصمة يوم عالمي حول انطلاق الحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد في ظل مؤشرات بموسم حصاد واعد. منجز عادي مكلف بتسيير وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، والتفاصيل في ميكروفون الزميلة مها عيسى.
6: اندرج هذا اليوم الإعلامي بالتعريف بالحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد والحد من مخاطر حرائق مزارع الحبوب. يأتي معناها التنظيم هذا اليوم في إطار نظرا لعدة تحديات، من أهمها نسبة ضياع الحبوب أثناء موسم الحصاد اللي توصل إلى حدود 15%، إضافة للحد من المخاطر. والتجارب الميدانية أثبتت اللي أغلبية العناصر بما المسبب في الضياع هما صيانة آلات الحاصد وعدم تعديلها، باش نأمنوا عدة أيامات إعلامية جهوية وحقلية باش تقع حملة لتعديل فريق كامل معناها من وكالة الإرشاد وبالتحديد من المركز القطاعي للميكن الفلاحية بجوجار والمعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم، إضافة للإطارات معناها المختص في الميكن الفلاحية، باش ننطلق في تعديل حملة وطنية لتعديل آلات الحاصدة على عين المكان بالنسبة للفلاحة اللي هما عندنا في حدود 2700 آلة حاصدة.
1: في بقية متابعاتنا، أكدت المديرة التجارية لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة أمال برجب أنه تمت برمجة 82 سفرة على خط مرسيليا و67 على خط جنوة مع إقرار تعريفات تفاضلية لفائدة التونسيين بالخارج.
7: 80 سفرة على خط مرسيليا و67 سفرة على خط جنوة. بالنسبة للتعريفة، طاقة الاستيعاب 433 ألف مسافر و126 ألف سيارة. الشركة التونسية تخصص ما يناهز 31% من هذه الطاقة بتعريفة تفاضلية اللي هي لورلي بوكينج، هذه كتخصصها باش تمس أكبر عدد من أبناء الجالية، والتعريفة هذه يتمكن من تخفيض بما يتراوح ما بين 39% و25% من قيمة التذكرة العادي. بالنسبة للبقية، هما تعريفة العائلة هي تخص بها العائلة متكونة من أبارتير دو 3 بيرسون افيك ان انفون دو 3 ا 7 باساجي، دونك التعريفة هذه تخص بها العائلات، وتكون طريقة الدفع فيها فما إمكانية الدفع بالتقسيط، تقسيط معناتها الجزء الأول 15% من قيمة التذكرة، والجزء الثاني يتم دفعه 45 يوم قبل السفر، وتتراوح قيمة التخفيض فيها ما بين 20% و33%. بالنسبة للعائلات اللي متكونة من 2 أفراد إلى فما فوق حتى 7 أفراد ويكون فيها دي جون ودي زادولت، خصصنا اليوم هي تعريفة المرجين، تعريف كوراي، واللي يكون نسبة التخفيض فيها ما بين 31% و14%.
1: بمشاركة عدد من تلاميذ المدارس الابتدائية، تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو اليوم بالشراكة مع الجمعية المتوسطية للطفولة تنظم البطولة الوطنية أبطال المعرفة بمقر المنظمة بتونس العاصمة. الأستاذة بسمة بالحجلي منسقة التظاهرة والتفاصيل.
8: اليوم نعطيهم معرفة للأطفال يراجعوا منها ويجيوا يلعبوا. اللعب بالتعلم اليوم باش تروا في أبهى حلة، باش نستعملوا بالذكاء الاصطناعي، باش يكون أي جدار هنا في القاعة معزز بالذكاء الاصطناعي، الطفل فقط سيتحرك يذهب نحو الجدار ليلمس الإجابة الصحيحة، فما سكور وفما تايمينج وفما نوت في الأخر باش تجي لكل فريق، فريقين يتبريان، فما 4 جولات، كل جولة فيها 3 مباريات، وبالتالي 6 مدارس ستتبارى بما بينها. سنتحدث على تونس، تاريخها، جغرافيتها، عاداتها وتقاليدها، محمياتها، بيئتها، كل ما يخص تونسنا من مفكرين وعلماء. بالتالي الطفل اليوم باش يتعبى هوية، باش يتعبى وطنية، باش يخرج من هنا متشبع بكل ما يحوم حول تونس من تاريخ، من القديم إلى الحديث، ويبني الحاضر أكيد، وأكيد سيكون هو رجل المستقبل.
1: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. رغم نجاح 3 عمليات زرع أعضاء، آلاف على قائمة الانتظار من أجل فرصة للحياة. المركب الفلاحي بنفيضة ينطلق في تعويض ما يعادل 4000 أصل من الزياتين المتيبسة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في موعد قادمة بإذن الله.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
9: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية لموجة إذاعة المنسيري. فيما يخص الأخبار التي حاد رياضي المنسيري لا جديد يذكر في الموضوع اللي كنا أحكينا عليه منذ البارحة واليوم فيما يخص استقالة الأستاذ مسلم سليمة رئيس الاتحاد الرياضي المنسيري في انتظار عقد الجلسة مع السيد والي المنسير السيد عيسى موسى لتدرس الوضعية الخاصة منها خاصة منها فيما يخص الديون اللي أثقلت كاهل الجمعية والهيئة المديرة واللي عطلت سير العمل متاحة. وكما قلنا الجلسة هذه في انتظار أن يتم انعقادها بين هيئة الاتحاد الرياضي المنسيري وأيضا الوالي الجهة لحلحلة الوضع وإيجاد طبعا الحلول الكفيلة للخروج من الأزمة هذه وللتخفيف منها. فقط وأنه نبقى ديما نتابعه في الموضوع هذا ليبقى ساري المفعول إلى حدود كل ما يجد جديد في الموضوع فيما يخص الأخبار هذه. بالنسبة للمدرب فتحي العبيدي فإنه كما قلنا البارح باش يتم الانهاء العلاقة التعاقدية معه بالتراضي فيما يخص المدرب فتحي العبيدي في المقابل. فانه الثنائي سامي بالحاج يوسف ونزار بقرعة باش يوصلوا حتى نهاية الموسم الاشراف على تدريب الفريق. واليوم باش تكون الحصة التدريبية بالاشراف الثنائي هذايا كما قلنا هذايا اخر الاخبار نتاع الاتحاد الرياضي المنسيري في انتظار مزيد التاكيد نتاع التفاصيل هذه واكثر. اكيد تبقوا ديما تتابعونا على صفحتنا منسير سبورتس على الفيسبوك وكذلك من خلال فقرات والنشرات الرياضية متاعنا كل ما يجد جديد في الموضوع هذية. بالنسبة لتعيينات مقابلات الجولة 14 أياب لبطولة الرابطة المحترف الأولى تتلعب على 3 دفعات. كل المقابلات يوم كل المقابلات تنطلق في نفس التوقيت في 4 متاع العشية. البداية بمقابلات بعد غدوة الجمعة 8 ماي في 4 متاع العشية شبت قينوان تستضيف الاتحاد المنسيري. الملعب التونسي يستضيف اتحاد بن قردان. مستقبل سليمان يستضيف مستقبل جابس الأولمبي البيجي بتحكي يستضيف شبيبة العمران. في حين هرت السبت 9 ماي في 4 متاع العشية مستقبل بالمرسى يستضيف النادي البنزرتي. النجم الساحلي يستضيف النادي البنزرتي وترجي رجيس يستضيف نجم المتلوي. ونهار 11 ماي دربي العاصمة في ملعب أحمد العقربي في رادس انطلاقا من 4 متاع العشية كذلك يجمع بين ترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. هو قاعد ينتظم حاليا في مقر وزارة الشباب والرياضة اجتماع فيما يخص الدربي بين ممثلي الترجي الرياضي التونسي ايضا ممثل الوزارة وكذلك ممثلي النادي الافريقي. حسب المعطيات عن النادي الافريقي تقريبا تاخر على وصوله او ربما يكون يغيب على الاجتماع ذا. فيما يخص الترجي الرياضي التونسي كان حضر وشاهدنا السيد حمدي المدب كان وصل لمقر الوزارة لحضور الاجتماع ذا. ايضا الجامعة التونسية لكرة القدم حاضرة من خلال رئيس الجامعة الاستاذ معز الناصر وايضا النائب حسين جنيح وايضا كما قلنا مثل الوزاره في انتظار بقيه الاخبار والتفاصيل نتاع الاجتماع هذا والمآل نتاعه. ولكن هو بالاساس لتهدئه الوضع قبل بتبيعه والتهدئه الاجواء بالاحرى قبل الديربي هذا. تعرفوا انه مدى الاهميه نتاعه خاصه في تحديد مصير لقب البطوله هل انه للترجي التونسي ام انه لفائده النادي الافريقي. نواصل في الأخبار كرة السلة في نهائي كأس تونس أكابر وكبريات. بالنسبة لبرنامج نهائي الكبريات باش يكون نهار السبت في قاعة رادس متعددة الاختصاصات في ماضي ساعة متاع نهار الجمعية النسائية بجمال مع النادي الصفاقسي. في حين نهائي الأكابر باش يكون في 4:30 متاع العشية يجمع بين اتحاد المنسيري والنادي الأفريقي. تذاكر متوفرة على ذمة أحباء الفرق هذه على موقع تذكرتي بوانتيان منذ يوم الأمس. بالنسبة لنهائي كرة السلة في الكرة الطائرة اليوم تتلعب مقابلة ذهاب نهائي كأس الجامعة لكرة الطائرة في صنف الأكابر في قاعة عيسى بن ناصر بإقليبية في 6 متاع العشية. الأولمبي الإقليبي يستضيف سعيد سيدي بوسعيد تحكيم الثنائي هاني الكوكي ومحمد الناصر التونسي. بعد غدوة الجمعة باش يكون فما نصف نهائي كأس تونس أكابر للكرة الطائرة في قاعة مساكن في مالي ساعتين متاع النهار. النجم الساحلي يستضيف مولدية أبو سالم تحكيم الثنائي زياد ريدان والأسعد الحجام. في حين نصف النهائي الثاني باش يكون يوم السبت القادم في قاعة الزوايا في 4 متاع العشية الترجي التونسي ضد النادي الصفاقسي. في حين نهار الجمعة نلقاو مقابلات تتفادي النزول في جولتها الثالثة اياب بالنسبة لبطولة الكرة الطائرة في 6 متاع العشية نفس التوقيت تنطلق فيه زوج مقابلات. قاعة حمل الغزاز تستضيف مباراة او تحتضن مباراة فتح حمل الغزاز وزيتونة الرياضية التحكيم ثنائي ماهر السويد والشريف الميلادي. في حين في قاعة رياض البجاوي في صفاقس جمعية سلات تونس بصفاقس تستضيف النادي حمام الأنف.
في كرة اليد تتلعب غدوة في قاعة الحمامات، المباراة المتأخرة من الدور الربع النهائي لكأس تونس للكبريات في الخمسة متاع العشية تجمع بين الجمعية النسائية بالحمامات والنادي الإفريقي. ديما مع كرة اليد في برنامج ربع نهائي كأس تونس كابر نهار الجمعة بعد غدوة في 6 متاع العشية الترجي ذي التونسي في قاعة الزواوي يواجه النجم الساحلي، في حين نهار السبت 9 مايو في 4 متاع العشية فما 3 مقابلات في ربع النهائي دفعتها الثانية، بعث بني خيار ضد نادي الإفريقي، ملعب التونسي ضد نادي ساقيت الزيت، وجمعية الحمامات ضد سبورتينغ المكنين. الختام عالميا من خلال مباراة إياب نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية الليلة في الثمانية متاع الليل في أليانز أرينا في ميونخ، بايرن ميونخ الألماني أو في منشن بالأحرى، بايرن ميونخ الألماني يواجه البي اس جي، باريس سان جيرمان الفرنسي مقابلة الذهاب فاز فيها البي اس جي 5-4، والبارح أرسنال الإنجليزي يعود للدور النهائي بعد غياب لي 20 عام، البارح كان فاز أمام أتلتيكو مدريد الإسباني هدف مقابل 0 مع مباراة الذهاب اللي كان تعاد فيها 1-1. إذن أرسنال هو أول الفرق اللي نعرفوها في نهائي رابطة الأبطال الأوروبية في انتظار كما قلنا مباراة الليلة تجمع بين البايرن والبي اس جي. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات نجلة عطية في الإخراج الرقمي، هويد بن ساسي في التنسيق والإشراف العام، هيثم والناس في الإخراج التقني، تحية مقدم من ميكرو شوق الحمادي، شاهي طيب الجميع.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

حلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل تنعموا بالديباج والحلي.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة.
0: مدخل الحديقة.
1: ابتسم يا ورد في هذه الحياة، بسمة تأتي كما يأتي القدر، يولد الفجر عليها برعما، ينمو كما ينمو الثمر، تسكب العطر ضياء لقلوب ظامئات للمطر، بسمة تنمو عليها القبلات، تمنح الحب لكل الكائنات، جوعنا اليومي يهفو لعبير البسمات، حيث تغدو صورة للمعجزات، تحرق اليأس وتذرو كل ألوان الحزن، تمحو صدى الأكدار من سيل الفتن، تمنح القلب ضياء كزهور نظرات. كلمات لا تموت.
0: كلمات لا تموت.
1: دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. يمشي الزمان بمن ترقب حاجة متثاقلا كالخائف المتردد، حتى لا يحسبه أسيرا موثقا، ويراه أبطأ من كسيح مقعد، ويكون أقصر ما يكون إذا الفتى مدت له الدنيا يد المتودد، وإذا الفتى لبس الأسى ومشى به، فكأنما قد قال للزمن اقعدي. يا صاحبي، تعد عمرك بالسنين فيقصر، ألا عددته بالثواني فيطول؟ سأل أحد الأمراء وزيره يوما، سأله عن الزمان، فقال: أنت الزمان أيها الأمير، فإن صلحت صلح، وإن فسدت فسد. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: وهم أنا، ليل وأغنية ونجم حائر، قد كان يتبعني كثيرا، ثم في سأم عبر، سطرت فوق الشمس أحلامي، وفوق اللافتات البيض، في الطرقات فوق مرايل الأطفال، رغم الصمت أنطقت الحجر. ماذا سأفعل والزمان المر يسكرني من الأحزان، والأمل الوليد يطل في عيني ويخذلني النظر، سافرت ضوءا في العيون، وعدت قنديلا حزينا ينتشي بالحلم أحيانا ويطفئه الحذر. الإمضاء فاروق جويدة.
2: مين أنا عايز أعرف

عايز اعرف مين انا، ليه انا عايز اعرف

0: من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: تمرين في السفح موكب حسن، فيشهق طيب ويندى صبا، وتهف الغصون إلى لمسة، وتهتف أرزاته مرحبا، وتغدو الدروب العتيقات نهر أغان، وتمشي إليك الربا، ويملأ أقداحه الياسمين، ويشرب نخبك ما أطيبا. يزنر خصرك صوت الشحارير، أوشك صدرك أن يعتبى، وينسكب الصيف في خصلة، ويلعب ما شاء أن يلعبا. يخاصرك الحسن بين الحقول، فيستوقف المغرب المغربا، تدوزن ريحانة عودها، أصار الغدير لها مطربا. تلف بكف الشذا خصرها، تغطي بشال الندى منكبا، أفاقت سخور، فبعض تمشى يلملم طيبا، وبعض حبا. يغازلك النبع كي تشربي، ولكن يغازل كي يشربا. يسائلني الدرب من زارنا، ومن أيقظ السفح من ألهبا، ومن يأمر الحسن أن ينحني، ومن يأمر الطيب أن يسكبا، ومن مر في صيفنا غيمة أرى عطش الأرض قد أخصبا. وهذه العصافير ما تشتهي، نأت موكبا أو دنت موكبا، يجرحني الشوك أغلق دربي، وما أطيب الجرح ما أعذبا، وما أبعد القرب من موعد، وما أقرب البعد ما أقربا. الإمضاء محمد أحمد علي.

0: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
2: تيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة لونتروبيك تحديث جديد لمساعدها الذكي كلود، يضيف مجموعة من المواصلات الكونيكتورز اللي تستهدف المحترفين في مجالات التصميم والإنتاج الإبداعي عبر تكامل مباشر مع عدد من أشهر التطبيقات. ويتيح التحديث الجديد لكلود دعم التكامل مع منصات كما الأدوب كرياتيف، سكيتشاب والبلندر، بالإضافة إلى أدوات أخرى كما الأبليتون لايف والأفينيتي ديزاينر والأوتوديسك فوجن، مما يوسع نطاق استخدام كلود داخل بيئات العمل الإبداعي. وتعد الموصلات الكونيكتورز أدوات تتيح لمساعد كلود الوصول إلى منصات خارجية والمساعدة في تنفيذ المهام مباشرة. وتشير الشركة إلى أن الخطوة هذه باش تفتح المجال أمام المستخدمين لإنجاز مشاريع أكبر بكفاءة أعلى. ويوفر التكامل مثلا مع منصة الأدوب كرياتيف كلاود الوصول إلى أكثر من 50 أداة داخل تطبيقات كما فوتوشوب وبرومير وإكسبريس، في حين يتيح التكامل مع الأوتوديسك فيرجن إنشاء وتعديل نماذج ثلاثية الأبعاد عبر المحادثات مع كلاود. ويقدم التكامل مع بلندر واجهة تعتمد على اللغة الطبيعية للتعامل مع واجهة فيتون، مما يتيح تحليل المشاهد وإصلاح الأخطاء وكتابة سكريبتات لتطبيق تعديلات جماعية على العناصر. ويمكن عبر سكيتشاب تحويل وصف نصي إلى نموذج ثلاثي الأبعاد أولي ثم تعديله لاحقا داخل التطبيق. وفي مجال الإنتاج الصوتي يتيح التكامل مع سبلايس البحث في مكتبة العينات الصوتية الخالية من حقوق الملكية. وتأكد الشركة أن كلود لا يقتصر على تنفيذ الأوامر بل يقدم دعم أوسع يشمل شرح الأدوات المعقدة وكتابة سكريبتات وتحويل الصياغ وإعادة هيكلة البيانات، إضافة إلى تسريع المهام الإنتاجية المتكررة، وهو ما يوسع دوره كمساعد متكامل داخل بيئات العمل الإبداعي. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
2: تيك مع ريم الهاني.
4: تمام الواحدة عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم موجز لأبرز الأخبار. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس أحكاما فيما يعرف بقضية جوازات السفر والجنسيات المفتعلة. وتمثلت الأحكام الابتدائية في سجن كل من نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتح البلدي لمدة 20 عاما، ومعاد الخريجي نجل رئيس حركة النهضة، وثلاثة متهمين آخرين بحالة فرار ب30 عاما مع النفاذ العاجل، في حين قضت المحكمة بسجن متهمين اثنين آخرين ب11 عاما مع إخضاع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات. أعلنت بلدية المهدية بشراكة مع سفارة كندا في تونس الإطلاق في تنفيذ مشروع تهيئة الفسطيات الفاطمية لاستغلالها في ري الحديقة المزمع إحداثها قبالة المقبرة البحرية ببرج الرأس بقيمة جملية تناهز 400,000 دينار. وبمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي، نظم مركز الصحة الأساسية بالمنسير تظاهرة توعوية تحسيسية للأطفال، والإطار الطبي تضمنت ورشات تطبيقية بهدف تعزيز الوعي بأهمية غسل الأيدي كوسيلة أساسية وفعالة للوقاية من الأمراض المعدية. في أخبار العالم، قال موقع إكسيوس إن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، ونشرت مقتطفات من هذا الاتفاق. ومن جهته أعلن الرئيس الأمريكي ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، وأشار إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
6: المنسير، إذاعة المنسير
7: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
6: في شتى المجالات.
7: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
6: سياسيا
7: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
6: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
7: ومعانا ما يفوتكم شيء.

الحدث مع كريمة بن يوسف.

0: عسلامة، مرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج الحدث اليوم الأربعاء 6 مايو 2026. موضوعنا اليوم كما طبعا عودناكم دائما على إيقاع ما يشغل الرأي العام على المستوى الوطني والجهوي، وموضوعنا اليوم اقتصادي اجتماعي وأيضا بيئي. موضوع الحقيقة قديم جديد ومتجدد اليوم باش نحكي ونثير موضوع اللي كنا أثرناه في حصصنا القادمة، وهو موضوع سيد التن الأحمر وتسمينه في تونس. صيد التن الأحمر اللي انطلق في بلادنا كل يوم 26 مايو لغاية غرة جويلية من كل سنة، تقريبا أيام تفصلنا على انطلاق موعد صيد التن الأحمر في بلادنا. كما ذكرت موضوع قديم جديد وموضوع متجدد، وما يزال هذا الموضوع أو هذا الملف طبعا يحوم حوله الغموض. ما زال الحقيقة صندوق الأسود في بلادنا، ما زال لا نعرف الكثير طبعا على خلفيات هذا الموضوع، موضوع صيد التن الأحمر في تونس. سيد التن الأحمر اللي كما نعرف يخضع طبعا إلى حصة وطنية تسند من طرف اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي لكات، اللي تسند حصص طبعا وطنية للبلدان المنضوية تحت هذه اللجنة الدولية، وتونس طبعا هذه الحصة الوطنية توزع إلى حصص فردية. اليوم باش نعاود نثيروا هذا الموضوع اللي أثرناه طبعا في السنوات وحصصنا القادمة، باش نعاودوا نذكروا طبعا بهذا الموضوع شروط الانتفاع طبعا بالحصص الفردية التي تسند في إطار الحصة الوطنية من طرف المنظمة أو اللجنة الدولية لصن التنيات. شروط الانتفاع بالحصص الفردية باش نحكيوا على القائمة الثابتة خلينا نقولوا، والقائمة المتغيرة للمنتفعين بالحصة الفردية طبعا لصيد التن الأحمر في تونس، وباش نحكيه زاد على شروط الانتفاع بهذه الحصص الفردية، وباش نحكيه على الاقتطاعات المالية الهامة التي تصل إلى 40% طبعا من مرابيح المجهزين يتحصلوا على هذه الرخص الفردية، وباش نحكيه على زاد الاستهلاك المحلي، هل أنه المستهلك التونسي عنده نصيب من التن الأحمر في تونس أم أنه قطاع تصديري 100%. وأيضا باش نحكيه حتى على الجوانب الاجتماعية والبيئية، إذا كان نحكيه على تسمين التن الأحمر في بلادنا، كل هذه الإشكاليات الحقيقة وغيرها باش نطرحوها اليوم في برنامج الحدث صحبة ضيوفي الكيران لامتداد ساعتين من الزمن. احنا كما عودناكم الحقيقة بنسب كبيرة تكون برنامج الحدث في استوديو خارجي خارج الاستوديو المركزي لإذاعة المنستير، ولكن اليوم تعذر علينا في نقدم هذه الحصة من الاستوديو المركزي. تو نعرفوا علاش الاسباب اللي خلاتنا نقدموا حصتنا من الاستوديو المركزي لاذاعه المنستير. خليني قبل ما نبدا نخوضك في التفاصيل، خليني نرحب بضيوفي الكرام اللي باش يشاركوا معايا تاثيث برنامج الحدث اليوم الاربعاء 6 مايو 2026. طبعا كل الترحاب ضيوفي الكرام، عدنان النقبي مجهز بحري. سي عدنان مرحبا بك.
1: مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين اذاعه المنستير بعد جهد جهيد.
0: بعد جهد جهيد سي عدنان مرحبا بك. سي محمد شحاتة أيضا مجهز بحري بيت بولبا. الحقيقة كي نقولوا سي عدنان وسي محمد هما ضيوف البرنامج وأصدقائنا، وحتى الحقيقة يتعاملوا معنا في برشا حصص. سي محمد شحاتة مرحبا بك في إذاعة المنستير وفي المباشر. يعيشك وكل الترحاب بسي صلاح نوير.
2: طلال
0: سي طلال نوير، شحوالك سي طلال؟ لبس عليك، شفتك في البرد ما تلاقي، ما جيتش بحذينا، يذولي أول مرة تجي بحذينا للبرنامج سي طلال، مرحبا بيك على في المباشر على موجات إذاعة المنستير. وبعد قليل يكون معنا السيد صالح هديدر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، وسيد ماهر عزيز مجهز بحري يكون معنا أيضا عبر الهاتف، وسيد حافظ بالريش مجهز بحري من طبولبة أيضا يكون معنا عبر الهاتف، وعبر الهاتف أيضا سيد لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. طبعا تابعونا صفحة على صفحة رسمية لإذاعة المناسية إذا كان عندكم تعليقات في موضوع صيد التن الأحمر في بلادنا. خليني قبل ما ننطلق في الموضوع صحب ضيوفي الكرام خليني نعرج على نقطة مهمة جدا جدا جدا. احنا المفروض تكون معنا وزارة الفلاحة اللي هي سلطة الإشراف والمسؤولة على إسناد الرخص الفردية وهي ما تراقب وتنظم حسن سير موسم صيد التون الأحمر في بلادنا. الحقيقة نحن رسلنا وزارة مش نقول يتعذر علينا لأنه كلمة يتعذر وكأنها نحس فيها فما ربما معناها ما قمناش بواجبنا ولا ما اتبعناش الإجراءات العادية. وزارة الفلاحة راو رسلناها في الإبان رسلناها قبل حتى جمعتين من موعد من تاريخ هذا البرنامج اللي إنه الحقيقة نحن في كل مرة نتصدم إنها ترفض المشاركة لأنه عندما لا تتفاعل وزارة الفلاحة ترفض المشاركة في هذا الموضوع. والحقيقة رفض المشاركة موقفش عند حد إنها متعينش مسؤول وطني أو على صعيد الوطني أو جهوي إنه يشارك معنا في هذا الموضوع، وإنما اليوم وزارة الفلاحة تمنع هذا البرنامج أنه بثوه من ميناء الصيد البحري بتبولبا. وإحنا كما إذا كان برشا سادة مستمعين يتابعوا فينا تابعوا معنا حصص قادمة برنامج الحدثة وغيره حتى من زملائي، يعني مررنا حصص من ميناء الصيد البحري بتبولبا من أحدى السفن طبعا البحرية داخل الميناء. حبينا أكثر نقربوا للسادة المستمعين ونقربوا أكثر للوضع لحقيقته كما هو بتفاصيله مع المجهزين، إلا أنه الحقيقة نتفاجأ أنه آمر ميناء الصيد البحري بتبولبا يقول يتعذر علينا نسمح حكومش أنكم تعديوا حسب ميناء الصيد البحري بتبولبا لأن وزارة الفلاحة ما اعطتناش إذن أو ترفض أنه يتبث الحصة من مقر ميناء الصيد البحري بتبولبا. ولكم التعليق هذا الخبر ولكم التعليق وهذا الغياب الغير مبرر من وزارة الفلاحة وهذا المنع خلينا نقوله لمرفق عمومي من طرف وزارة الفلاحة للتذكير حق نفادي للمعلومة رو هذي مكفول بالقوانين والتشريعات التونسية، إلا أنه نتصدم بهذا المنع القانون عدد 22 سنة 2016 اللي يقول أنه كل شخص معناه يتمتع بالحصول على المعلومة من داخل النشاط الهياكل طبعا العمومية، إلا أنه نتفاجأ بعدم تطبيق هذا القانون أو هذا البون الشاسع بين القانون وبين الممارسات اليومية. هذا الكل يعيق عمل الصحفي وهذا الكل يخلينا ما نتحصلوش على المعلومات الرسمية، وبالتالي عدم النفاذ المعلومة ينعكس على المعلومة، وأيضا خلينا نقول يفسح حتى المجال المعلومات الغير دقيقة والغير رسمية. غياب وزارة الفلاحة وأي هيكل عموم مش بشي يمنعنا أن نعديو الحصص متاعنا، نسجلوا غيابهم الكرسي فارغ، ولكن ما يمنعش أنه نحن كمؤسسة إعلام عمومية نخدم على رواحنا ونور الرأي العام بالمصادر الأخرى الغير رسمية، ولكن هذا هو المصادر المتطابقة اللي ما تعوضش وزارة الفلاحة. ولكن للأسف إن شاء الله تكون حاضر معنا في حصص قادمة رانا مش نعود ونراسل وزارة الفلاحة في مواضيع متعددة. إذن خليني لنطلق صاحب الضيوف الكرام ونعود نرحب بهم سي عبدين النقبي مجهز بحري، سيد محمد شحاتة مجهز بحري، وسيد طلال نويرة مجهز بحري. نبدأ معك سي محمد شحاتة.
2: مرحبا
0: بيك والحقيقة نجد نحن تعزينا ليك في فقدان طبعا أفراد من عائلتك في الحادثة اللي تبعناها.
2: الناس كل مازالت ملتاعة
0: بالضبط
2: ومتضامنة معنا لحد الساعة ومازالت متضامنة معنا. في المقابل
0: فماش جديد بربي سي محمد؟
2: والله بون جديد ماشي جديد للأسف. بالنسبة كما قلت نحكي لك الناس متفاعلة معنا اللحظة هذه، في المقابل تجي الوزارة اللي هي احنا منضوية تحت منها ما تجيش منها حتى تفاعل إيجابي، حتى تليفون، حتى معناتها
0: حتى تعزية ولا مواساة،
2: حتى تعزية ولا مواساة كما صارت علينا كما تنجم تصير على نهار آخر. معناتها عبارة ما ناش موجودين معهم، فهمتش أنا في شكون يحكموا الوزارة هذه.
0: بالضبط
2: نورمال مو احنا معناتها اللي كما نقولوا احنا بحارة، مفروض انت تكون انت السلطة متاعنا، انت مش تحكي
0: والبحار المفروض راس المال
2: ضامنه معنا فوالا
0: بالضبط هذا هو اذا هو للتذكير سي محمد انه راهو عائله شحاته راهو فقدت اربعه من خيره الرياس وبحارتها وخليو عائلات ملتاعه جوز معناها تم معناها انتشال جثث نتاعهم الله يرحمه تم دفنهم وجوز مازالوا الان يعني في عداد المفقودين وبرشا كلام تقال عليه ربما لهنا التقصير في عمليه البحث وقتها صارت الكارثة وقت صارت التغيرات أكل الأمطار الغزيرة في الحقيقة برشا إشكاليات كبيرة تطرح وشوف أنت البحار وشوف الفلاح اللي هو رأس المال اللي هو في الصف الأول شوف المشاكل وشوف الكوارث وشوف العائلات معناها ملتاعة راهي عائلة تفقد أربعة من خيرة رجالاتها معني افهموا شنو اللوعة ونشوف وافهموا شنو الحسرة متاع هذه العائلات سي محمد رانا متضامنين معاك ومتضامنين مع كل العائلة وان شاء الله ربي يرحمهم
2: كريمة تكسها لما هلا بالنسبة لنرجع ونقول حتى إذا كان انت قصرت كوزارة كنت نجم تدارك الشيء هذا طو تنظر تقول انت هذا خمسة عائلات
0: نعم
2: خمسة عائلات وعندهم صغار وعندهم كذا وعندنا رانا فليك كبار كنت نجم تحاول انك توسيهم طريقة اخرى تشوف معهم حتى في امور ادارية انا واحد من الناس توا عندي فليكة وتنجم تقول براسك واقفين ايش معناتها واقفين
0: ايه؟
2: واقفين خاطرني ما عنديش حجج وفاة نتاع الناس مفقودة
0: بالضبط.
2: ما عنديش اوراق نتاع الفليكة اللي واقفة
0: بالضبط
2: تنجم تكون الادارة تنجم تعاوني شوية
0: بالضبط.
2: تنجم توقف معي شوية انا فما حديث ما نحبش باش ما يقولوش طماع مش طماع خاطر انا خلاولي
0: هذا حق
2: هذم اربع اخواتي خلاولي صغار مازالوا مبتدئين في الخدمه كنت نجم في موضوع التن كيما هكا تنجم تعاونهم تعطيهم حتى ربعك وطعم تاع اي فلوكه
0: صحيح
2: خلي لين يكبروا بعد نحيها لهم
0: والله مسألش. كنا ننتظروا سي محمد اني واحده من الناس كنت ننتظر انه تتفاعل وزاره الفلاح
2: عند نزفها ويعرفوني انه خيان مسؤوليه نتاع خمسه عائلات ابار ال40 عائله خاطر كل فلوك عندي فيها 20 واحد انا عائله تخدم معايا
0: البحريه
2: نتاعي وعندهم معايا سنين ربي يعرفوهم هما بيدهم برسك فيهم البعض اللي عرفتك اللي مستانس بالرئيس هذاك يخدم معاه توش جيب له انت رئيس اخر يقول لك ما غيرش العباد باقي تراب العشره وتراب باقي منظمنا معايا
0: بالضبط.
2: فهمت كيفاش كانوا ينجموا الوزاره يشوفوا لنا حل يوقفوا معهم انا ما نقولش معناتها طول العمر باش تعطيني كوتا ولا باش تعطيني هات وقف معايا حتى بالكلمه انا كي نوقف معايا حتى بكلمه باهي مش مشكله ما عشتيش بفلوس انا معناها خاطر خلي يكبروا الصغيرات خلي يتعلموا الخدمه مازال توش تجيب رئيس تجيب كذا معناها مش كيما ابوه واقف معايا يعلم فيه كيما تن نتلز توش يخرج بعض من القرايب باش يجي يخدم في رزقه فليك كبار او يعرفونه خيان مش كيما نجيب انسان براني كيما كذا فهمتني وكانت رجال واقفين على عائلاتهم تو انا الشك مش احداث مش مشكل الحمد لله معناها ولكن فما شويه تعطيلات
0: برشا تعطيلات وفما حرقه وفما معاناه وفما عدم تفاعل سلطه الاشراف مع هذا الموضوع زاد اشكاليات كبرى وراو سي محمد راك متخلطوا فك الرحله نتاع الديان وهوقينا جثه وهوقينا عظم خرجوا
2: شهر رمضان كامل نشق في فتره يومين على جثه انا اجي شوف معناتها افهم عندي الوضعيه قفني معناتها انسان على اعصابه خلي تو انا رجال باقي قلوبنا صحاح نقولوا انا ما نسالي في الدار تستنى عرفت كي تسمع خبر اوقاو جثه لا مل ولي خاطر حتى كيما تعرف انت بالنسبه فيما يخص اخت كريمه فيما يخص حجه الوفاه الراي مش مرهونه حتى في فلوكه برك حتى كان عندها العائله هذيك عندها فلوس في كونت ولا عندها حاجه باش تتصرف ومعقبنا احنا شتاء ما خدمناش راقدين فليك تنجم تقول نو كذا حتى باش يجيو يتصرفوا في فلوسهم ما نجموش يجيبوا ما نجموا يعملوا شيء معناها انا نقول لما حلم كنت ما كنتش نحب اني ندخل في مداخله من ندخل ديرك باش نشكي انا ما نحبش الشكوى الربي لما حالة هي اما الوضع ساعات نسافق
0: سي محمد هذا هو لا هذا شوف سي محمد راو هذا حقوق راو حقوق ابناء راو هذا حقوق عائلات مهوش لا من باب التسول لا من باب التوسل، لا هذا حق زيادة يزم إنسان يسعى له، ويزم صوت الإشراف لهنا وكل الإدارات الجهوية التفاعل. رأي هذا صارت نكبة كبيرة وصارت مشاكل، رأي مست عديد العائلات، معناه فما صغار ما زالوا على كل سي محمد. هذا إن شاء الله تنرجعوا له في حصصنا، في حصصنا إن شاء الله القادمة ناخذ كل هذه التعطيلات في الحصول على حجج الوفاة والإشكاليات الإدارية اللي كنت تحكي عليها، وإن شاء الله ربي يصبركم مرة أخرى إن شاء الله. هذا هو، ولو انه الامل، لا الامل مازال قايم حتى نلقاه، حتى شوف شوف لا اله الا الله. شوف كنا معناها كانت نتمناو معناها نلقاو جثه في وقتها، ومن بعد قلنا ميسالش نلقاو اجزاء من الجثه، وتوا نتمناو نلقاو حتى لا اله الا الله. ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله في جنه الخلد، ان شاء الله هيكل الدوله تتلفت للبحاره. شوف خلينا للمناضلين اللي يقول لك داخل البحر مفقود وخارجه مولود، الإشكاليات الكبيرة البحار معناه حتى جهود الإنقاذ الفورية أكشفنا وتابعنا نحن وتابعته معنا في البرنامج لحظة بلحظة. سي عدنان ما حبيتش نبدأ بالموضوع،
1: الوضع فرض نفسه، غياب وزارة الفلاحة الحسم ده اليوم يعكس غيابه على الميدان، يعكس غيابه وخاصة كنقول وزارة الفلاحة، نقص في خاصة وزارة الإدارة العامة للصيد البحري،
0: نعم.
1: اللي هي الإدارة المنظمين تحتها، اللي هي تفرض علينا في قرارات وهي غايبة على الأرض، غايبة على معناها ما هيش متابعة الوضع شنو فيها. اليوم مدير عام صيد البحري من يتولى مسؤوليته 2022 ولا وزير الفلاحة هذا من اللي يجي، ما لنا مش عنعرف من صيد البحري بطلبه. الراو كان في قرارات واللي مناشير والأوامر
0: متاعها، حتى زيارة،
1: حتى زيارة اللي مسؤول المدير العام سيد البحري على ميناء بولبة،
0: نعم.
1: اول ميناء في انتاج سيد البحري واكبر مشروع توسع عندك،
0: نعم.
1: الى حد اليوم ما شفناش في ما عنده حتى زياره، ما شفناش في عند الواقع. راف الاوامر وقرارات، راف قرارات تن هذه اللي جينا نحكي عليها اليوم، عام وراء عام، معناها بحق شيء يثير الريبه والتساؤل. انت اليوم كسر قرار 2024 بحر كل فرحته وزيادة الحصة هوني، وتفاعلت معنا وزارة الفلاحة من الوزير رئيس مكلف المأمورية، الناس كل تفاعلت معنا.
0: هذاك سنة 2023
1: الناس كل كانت حاضر، البحار عبر على فرحته والوزارة عبرت علاش عملت هيك.
0: نعم بالضبط، يعني وقعت. كانت فانك قرارات الحقيقة وصفت بالثورية
1: والتاريخي
0: صحيح، ولو انه الحقيقه الاقتطاعات الماليه اللي كانت في وقت وجيز
1: ورغم كل هذا الموسم تم عدها ناجح من غير حتى مشاكل.
0: بالضبط بالضبط،
1: اليوم اليوم نقوم في 2025
0: نتراجع عن هذه القرارات الثوريه،
1: من مقدمه حتى توضيح، من قدمه حتى توضيح، وصارت برنامج والاذاعه والوزاره ما دخلتش،
0: لم تتدخل ولم تتفاعل. سي طليل
1: سامحني،
0: سامحني هاني باش نرجع، فقط ناخذ كلمه من سي طليل وخليني اي سي طليل.
2: أنا والله كإنسان معناتها بحار
0: تقرب الميكرو فقط،
2: أنا
0: سي طليل
2: كإنسان بحار ومواطن تونسي بالحق، معناتها وليت كي نسمع كلمة وزارة الفلاحة وليت حاجة نستمئز منها بصراحة، معناتها الشيء اللي نحسه شنية أنت مفعولك وزارة الفلاحة، معناتها تهبطلي في قوانين اليوم تعطيني قانون وغدوة تبدل لي قانون وبعد غدوة، وأنت أصلا ما تعيشش الواقع، ما تكونش في الميدان البحار وتحس بيه وتعرف شنو الحكم، معناتها ان يريدهم معناتها هما بعاد برشا يهبط لك هذاك اليوم قرار غدوه قرار،
0: يعني قرارات احاديه لا يتم تشريك البحار فيها.
2: يا رحم والديك، يعني اني مش حتى بحار بركه، حتى المواطن معناتها خاطر المواطن هذا مربوط بالبحار راهو، معناتها البحار عندها اضرب في عرض الحيط ولا كيف يقولها بصراحه، معناتها احنا كان جاو يشوفوا الشيء اللي فينا احنا تو عايشينه، راهو بالك عارفوا شنو الوضعيه نتاعنا، شنو الحاجات اللي احنا معناتها مش نقبلها، شنو الحاجات اللي رد. اما هما ماهمش حاسبين جمله البحار هنا، ولينا احنا عندهم هما اوف نهبط لك شروط، يعني وانت كنا
0: علي ما وينفذ
2: يرحم والديه.
0: هذا هو به. سي طليل شنو رايك ضيوف الكرام سي محمد سي عدنان، ننطلقوا من سيد التون هذي الاحمر، ونذكروا بالقوانين الدوليه تنظمها اللجنه الدوليه صون التونيات، وخلي الراي العام يفهم اش ماذا نعني بسيد التون الاحمر. به نبدا معك سي عدنان ولا سي محمد؟ نبدا معك سي عدنان. اذا احنا سيد التون الاحمر سي عدنان فيه شروط دوليه صارمت نظمها اللجنة الدولية صل التونيات في إطار الحفاظ على المخزون الأطلسي واللي نشترك فيه احنا بلدان البحر الأبيض المتوسط، في دار تحديد حصة وطنية لكل دولة منضوية وتحت اللجنة هذه، وبتبيع كل دولة توزع إلى حصص فردية للمجهزي الصيد البحري. احنا في تونس عنا قائمة ثابتة فيها 41 مجهز بحري وقائمة أخرى
1: 61
0: زادت
1: 61
0: وقائمة أخرى متغيرة. ناخذ التفاصيل معاك حتى اللي يسمع فينا يفهم شنو الموضوع اللي نحكيه فيه.
1: كما قلت مدام كريمة، سيد التون الأحمر يخضع لترتيب الجاري بالعمل اللي تتابع المنظمة الدولية لسوان التونيات، تحدد حصة وطنية لكل دولة.
0: نعم.
1: حصة تونس كانت 2500 وشوية، أثناء
0: رفعوا
1: بحوالي 500 طرناطة، تقريبا 480 طرناطة،
0: يعني عندنا 3500 طرناطة.
1: كان كنا نسناو ان سير توزيع عادل، خاطر كانت تشوف انت 2025 بعد الضجه صارت 2025، اعضاء مجلس النواب وجهوا مسائل السيد وزير الفلاحه.
0: نعم.
1: وتعهد باستشاره باش يتراجع في القرار، مش تراجع في القرار، باش يعمل استشارات وينادي المهنه ويشوف الواحد، مع اذا ما صار حد شيء ممكن نتفاجئ بقرار 2026 بنفس المواصفات ولكن بطريقه نقول فيها شبه تحيل. شبه تحيل، سامحني بالكلمة. علاش؟ خاطر اليوم الحصة الوطنية اللي زادت،
0: اي
1: كنت نزلت حصة وطنية، المضحى اللي لعبتك زدناها
0: بالضبط،
1: زدناها الحصص المتداول معناها القائمة الثابتة وقائمة متغيرة
0: المتغيرة.
1: وإلا شبيك ما تحطش الشعب التونسي قدامك وتحط تقول هذه 500 طنات شحن ليها السوق المحلية
0: المستهلك التونسي،
1: خلي الشعب التونسي ياكل. نعم. شوفوا انت وضع الاقتصادي متاعك البلاد، الحوت قص معناها تعديل السوق
0: بالضبط،
1: تعديل السوق.
0: سي عبدين خلي اللي يسمع فينا يفهم. اذا حصص وطنيه توزع على حصص فرديه، عندنا قائمه ثابته. والقائمه الثابته علاش قائمه ثابته؟
1: قائمه ثابته هذين احنا
0: يعني عندهم تراكمات، عندهم تجارب، عائلات نافذه حسب ما نسمع.
1: شوف يا مدام،
0: محتكرين.
1: شوف محتكرين،
0: خليني نسميه الاشياء بمسميات.
1: احنا بار كلمه محتكرين.
0: نعم.
1: تقول ثم مراكم مش موجوده تاخذ في حصه.
0: بالضبط،
1: خلي الشعب التونسي يفهم، خلي العباد تفهم اللي فما عباد تاخذ في حصه، مركب مش موجود ياخذ في حصه، ومركب 28 متر 30 متر يخدم
0: يستجيب للشروط،
1: يستجيب للشروط ما يسحق ما يتمتعش بحصه. هذا العدل اللي نحكيو عليه.
0: وسمحني صوت الاشراف، يعني بماذا تعلل القائمه الثابته؟ علاش ثابته مثلا؟ لانه نقولوا عندها تجارب، عندها تراكمات، عندها امكانيات،
1: ما فما حتى توضيح، ما نعرفوا حتى معلومه،
0: يعني عندها نفوذ مثلا. علاش هذه العائلات وهذه القائمه محتكره سيد الطن الاحمر؟
1: ما نعرفوا حتى، ما فما حتى توضيح. وزاره الفلاحه من اللي عملت القائمه الثابته هذه؟ ما وضحت لناش
0: عام قد ايه؟ عام
1: 2025 2026
0: لا عندها سنوات، يقول لي من التسعينات.
1: كانت هي من 98 تقريبا،
0: 98 من التسعينات، قائمة ثابتة لا تتزحزح.
1: كانت قائمة ثابتة فيها تقريبا 44 مركب.
0: به واضح.
1: به جات 2018 بعد كل صارت مشاكل متى التن وعباد شدت الحبس وتونس خذت انذار من المنظمة الدولية، جاءوا زادوا 20 حصة في 2018 2019 2020، عملت 3 سنوات
0: لنفس القائمة.
1: لا لا، ما بالقرعة.
0: بالقرعة
1: بالقرعة
0: واضح بالقرعة.
1: القائمة هذه 23 مركب، كانت فما شروط معناها كل مركب معها 4 مركب شريكة، لكن ما خسرش التزام وصارت مشاكل. السيد الوزير في 2020 و2023 رأى أنه معناها
0: ارتأى
1: أنه يتراجع المنظومة كل، وقال لا هذا لا صار كله غلط ولا معناها فماش عدل، راهو يجيب التداول
0: بالضبط،
1: الناس كلها عندها حق التمر.
0: واذا كان سمحني سي عبدين نحكيه على تراكمات ونحكيه على تجربه، راهي التجربه تبنى بالممارسه بالسنين. يظهر لي ما كانوش عندهم تجربه وقراوها من نعرفش وين القائمه الثابته هكا ولا فقط. سي عبدين بربي احنا ماذا بينا نفهموا اكثر به وين تتوزع فنا فنا فنا ابراد تتوزع هذه القائمه الثابته؟
1: شوف هي إيه
0: شنو الموانئ قد إيه وين بالضبط يتوزع
1: القائمه؟ في 5 موانئ ولا 4 موانئ
0: تتوزع فيها؟ كل معني اصفاقس و
1: مهديه بولبه قليبيا
0: جرجيس.
1: جرجيس جرجيس
0: بالضبط.
1: انت بنزرت تقريبا
0: رخصة هذوما الرخص الثابتة
1: ثابتة.
0: الثابتة نعم بالضبط.
1: هما كانوا 44 قدم من عاد معناها ترابلسي، من عاد قدم
0: من عاد
1: بن علي، و20 رخصة 2018 2019 2020
0: واضح
1: فهمت. احنا ما عندناش مشكلة مع حد حد، لكن نحبوا توضيح شفافية ونحبوا العدالة ونحبوا حقوقنا، كما حق المواطن التونسي بشكل نحمل زاد حق البحار في الصيد العربي، حق البحار باش يتمتع
0: مع تعميم الفايده.
1: سمعها انت عطيت قرارات، فما اقتطاعات فلوس كبيره قاعده تصب في صناديق
0: 40% من المربيع،
1: أبار 40% من المربيع، فما الدفعه الاوليه ذيك
0: بالضبط.
1: اللي هي 2024 5000 الكيلو، 2023 2024 5000 كيلو، 2026 2024 5000 كيلو، 2025 3000 وشوية، 2026 3000 وشوية، مليارات قاعد تصب في صندوق الراحة البيولوجية، مش قاعد تصرف، هي تصبت على تصبت بعنوان انها مش تتمتع توزيع الفائده على جميع البحار. رينا حكي تعميم الفائده، تعميم الفائده، رينا كان احتكار، ورينا حق القطاع الصيد البحري في أسوأ ايامه. هو راهو شوف نقول صيد التن، راهو صيد التن وقطاع الصيد البحري كل مربوط ببعضه، كله مربوط ببعضه،
0: منظومه يعني كامله. منظومه
1: اي بالضبط، منظومه كامله. اذا كان انت تقول صيد التن وحده، لا خلي وحده، ولا مش مشيش وحده، كل منظومه كل مربوطه ببعضها. كي يقولوا صلحوا باش نصلحوا قطاع، نصلحوا منظومه، راهو يشمل القطاع الكل.
0: سي عدنان، قلنا احنا عندنا قائمه ثابته وقائمه متغيره. القائمه المتغيره تتحصل على خاص بنظام القرعه ولا كيفاش؟
1: لا، هذه بنظام، فما نظام بالطول، بالطول
0: شروط،
1: شروط به. القائمه كانت في 2025 فيها 8 رخص، به 2026 ولات 14 رخصه.
0: اي
1: نحب نوضح، راهو صحيح زاد، زاد عدد القائمه، عدد المراكب، لكن نفس الحصه راهو. معناتها 2025 8 مراكب كانت عندها حصه قرابه 400 طناطه الحصه نتاعها.
0: اي واضح.
1: اليوم سنا نزلت 500 حصه تونس تقريبا.
0: اي 500،
1: لكن حصه ال 14 مركب
0: قعدت نفس،
1: قعدت نفس الحصه اللي هي
0: 400. زياده ومشات،
1: زادت عدد، لا زادت ال 61، زادت ال 30.
0: يعني يعني حتى الزياده 500 طن زادت للقائمه الثابته،
1: زادت القائمه الثابته. ترى احنا في الصوريين ظاهريا كبرنا عدد السفن، عباره زدنا، زدنا رخص
0: بالضبط.
1: الحقيقه ما زدناش رخص، زدنا رخص، لكن الحصه اللي زادت الكميه، اش قلت لك صارت عمليه تحيل، الكميه اللي زادت زادت للقائمه الثابته. كي تشوف انت الحصه نتاع ال 14 مركب تلقى قرابه الحصه بينها.
0: بالضبط سي محمد،
2: الكوطاب كلها التوناج اللي عندنا تونس بكل، اش عطاتي؟ عطات 85% من الكوطا، اعطاتها لل 61 ثابتين هذو 85%، وجات ال 14 مركب اعطاتهم 14%. باهي قبول، مشى ال 1% مشى اللي هو الصيد العرضي هذا. اي
0: اي
2: بون، انا باش نعرج على حاجه، انا كيما نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي وتشوفوا في الوقت، اول محل تو موسم صيد التن تشوف هنا شقيقه الجزائر، تشوف التن يتباع في المارشي.
0: بالضبط بالضبط،
2: موجود
0: بالضبط،
2: تجير ليبيا والناس كل تاكل وكذا. نعم. هنا
0: هذا هو،
2: تجيب كعبه طن اللي هي مفسدت لك. احنا نحكيوا على البحاره، طيب مانيش نحكيوا على المواطن الصعب، نحكيوا على البحار الاخر اللي يخدم على السردينه ويخدم غيره وغيره، اللي تفزد له ليله واثنين وثلاثه كعبه الطن هذيك، يجي شد الحبس، تعاش تجيب فيها كعبه طن ويتوقفوا برا
0: ومحاضر وفما ناس دخلت الحبس ومعاناة كبيرة. بالضبط، لأنه هذايا، لأنه محمي معناها به اللجنة الدولية لصون التنيات ويمنع صيده معناها في إطار
2: ال 1% اللي هو مجي حتشي
0: الصيد العربي.
2: اي شبيك ما تمشيش فيه
0: يعني حتى 1% مش قاعدين يصيدوا صيد عربي.
2: واش عندنا عندنا
0: قداش عامني ولا عندنا صيد عربي؟
1: انا 1% كيف 100% لكن ما نجيب حتشي،
2: ما نجيب شيء.
1: فما على حالة طاو مركب موقوف خاطر شت كعبة،
0: يعني 1% على الورق، ما فعليا على مستوى الممارسة ما فماش 1%. وربي سي محمد، 1% زي المسند إلى الصيد العرضي باش نلقاوها في السوق المحلية في المارشياتنا، هذايا موجه للمستهلك التونسي، باش نلقاو التن الأحمر اللي هو عالي الجودة واللي هو مذاق جيد واللي هو غني بالبروتينات واللي هو سمو زادة في متناول المستهلك. يكسر شوية غلاء الأسعار متاع اللحوم البيضاء والحمراء، ماهوش موجود. وين وين التن الأحمر في المارشياتنا؟ مثال شوكة نحكي حتى من منظوري كمستهلك، وانتم في نفس الوقت مستهلكين، وتشوف فما موجود هو في الأسواق، الواحد في المية موجودة،
1: ممنوع فماش واحد في المية. أنت حدك تقول رأس وزارة الفلاحة تقول له 1%، تقول لك لا 1% ذاك هو إجرائي، مع ممنوع عليكم، أنا إجرائي مش غطيوا بيه، ذاك ممنوع باش جبتني.
3: سامحني بالله زادة في
0: الحكاية، تفضل سي طلال.
3: احنا عندنا كما قال لك طو سامحني، بحارة خدموا في 20
0: بحري.
3: أي. سبحان الله، توصل نوصلوا بالليلتين وثلاثة وأربعة ليالي.
0: أي.
3: معناتها تطلع لنا ليلة بيضة، يعني يجي يدخل التن ما نخدموش.
0: اي
3: ندرى اني عندي 20 رقبة، تعرف 20 رقبة معناتها
2: 20 عائلة،
3: 20 عائلة،
0: 20 عائلة
3: معناتها تو صابرين، يقول لك قسم ربي، ربي مش كاتب لي. اما فما حاجة سامحني، منهم بحري يرمي صنارة في البحر، معناتها يقول لك لعل ربي يرحمني.
0: بالضبط، فقدت سي طلال الميكرو،
3: يقول لك بالك ربي يرحمني كعبة حوت، خاطر هو الرزق رزق ربي، معناتها رزق من يشاء. هاك البحري هذاك سبحان الله جات كعبة تنك لاته في الصنارة، يعني مش يفرح ولا مش يفرح،
0: المفروض
3: مش يلقى باش يروح لصغاره وخبزة صغاره. نجي أنا كمثال، مثال رئيس نحكم عليه باش يروح للبحر.
2: أي.
3: بالله معناتها شوف احنا حتى كي يقولوا معناتها
0: العبد تصير يلزم يلوحها
3: يلزم يلوحها باش نضمن روحي اني وباش الرضي انا هبط لي قانون ما همنيش في هذاك وفي الصغار باش مش يروح
2: خاطر السيد هذا دوب اللي يربط فلوكة في البر يجي الحرس يعمل معاينة ويشوف ماشي تن في ماشي كذا وفي صورة ما لقاه حتى الدم ساعات بدون نتلكشوا
0: اي
2: مش يراو كعبة
0: اي حتى شك فلوك. حتى شك
3: ايه
0: معني
3: حتى شك
0: حتى مجرد شك انه تكون معني نجم يكون دم تن
2: هذا عدنان الرئيس اللي توفى الجمعة اللي فات سي رضا الله يرحمه
3: الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: رئيس من اعز الرئيس في البرت يظهر لي
3: بحري شتي

0: هذايا معناه واحد ولا ذره ماده على الاعين جست هكا للاستهلاك الاعلامي وجست هكا 1% وبربي بربي بربي بربي نقطه مهمه خاطر ديما تتقال. هل انه اللجنه الدوليه لصون التونيات بالمحيط الاطلسي تفرض على تونس توزيع الاساس الفرديه ولا ما عندهاش حتى دخل؟
1: لا لا عندها
0: برشا كلام تقال.
1: شوف انت حكي شوف الجزائر الجزائر عندها قانون يقول لك مثلا 3 سنين الفلوكه اذا كان توفرش فيها الشروط الفنيه وثلاث سنين ما تعملش ترانسفير تعود تسحب لها الرخصه.
0: اي
1: المغرب تقول لك اذا كان انت عام اذا كان ما دخلتش حوت تسحب لك الرخصه. المنظمه الدوليه تسند لك الحصه نتاعك تحط الحصه
0: بالضبط
1: تستعملها سوق محليه
2: معقوبات.
1: تستعملها سوق محليه توزعها على الشكون ما تدخلش فيك عندك حصتك حصه وطنيه ما تفوتهاش
0: بالضبط بالضبط اللي هي وقول اثناء رفعتنا زدتنا ل 500 طن هذايا نظر لانه احنا تونس محترمنا للقوانين والمواثيق
1: وكنا
0: وستوك يتحسن
1: بالضبط
0: بالضبط معناه هذا هو
3: هو مش سمح لي يتحسن برك هو اللي مضر لنا احنا كبيره برشا برشا
0: يعني ما عادش مهاجر ولا قاري ذولي الطن عندكم ما عادش مهاجر
3: شنو نقول لك مش يهجم علينا معناتها شفت ربي يعطينا الخير مش يوصلنا احنا للبر واحنا استقلالنا كريم نعمة ربي.
2: السؤال مطروح اخت كريم فيما يخص الصيد العرضي علاش كما كنا نحكيه في الجزائر يطبقوه عادي علاش معناتها حتى هي المنظمة ما عندهاش إشكالية في 1% اللي كانت تسايب الحوتة خلينا ساكل
0: بالضبط بالضبط يعني علاش ما ترفعش انت في الصيد لكن المشكل سي محمد باهي اني نرفع في الصيد العرضي موجود اللي فيها 1% ومانيش خالطين 1% تنجم ترفع لي وزاره الفلاحه من غدوه تحجر عليا اش عملنا والجمليح اذا كان نكون هالبون شاسع بين الاطار القانوني وبين الممارسات اليوميه ما عملنا شيء زاد لهنا باش نقعدوا في نفس الاشكال باهي فقط خلينا باش نمشيو احنا نمشيو للصيد العرضي الكوتا المخصصه للسوق الداخلي اللي ما فماش كوتا فقط نرجع لك سي عبدين قديش من قائمة حصلت على الرخصة الموسم هذا نحكي على القائمة المتغيرة بتبيع
1: القائمة المتغيرة في 14 مركب
0: فقط تقرب الميكرو قديش
1: 14 مركب
0: وموزعين وين موزعين
1: فما 10 في طبلبق
0: اي
1: فما في قنية بالنابل واحدة تقريب
0: اي
1: وتقريبا 10 بقايا بالضبط
0: يعني 14 رخصه الى جانب ال 61 القاره وبرايكم الترفيع في الحصه يمكننا اسناد رخص جديده والا لا
1: بطبيعه الحال هو توا زادوا لنا رخصهم عملنا عندنا 8 قائمه متغير سنه 14 رفعنا في عدد السنين من الرخص
0: هي 14 زاد
2: شويه
0: شويه الحقيقه معني شو 14 يا اخي مش من حق معناها
1: احنا شوف 14 مطلوب من البحر ال 61 هذوما المراكب المؤهله اللي تنجم تصطاد التن
2: تفضل
1: تصطاد التن مش مركب مش موجود وفما فلوكه مش موجوده تعطيها حسن تصيد تن تقول ثابته هذا اللي نحكيو عليه
0: ماهيش تمارس فعليا
1: فلوكه ما تنجمش تحط ماتريال باش تصطاد الحوت تقول تعطيه حصه تقول هذا حصته ثابته
2: صدقني
1: مش عدل طيب عدل احنا
2: نعطيك مثال بالضبط شو اللي صار شفت شي الخياط يبدا يفصل في جبه هذا السيد مدير العام فصل جبة على قياس المهمة كما حبوا بالضبط فصل العالم شنو تحب والله يبارك أعطاهم 85% من الكوتا الكل أعطاها المراكب اللي مش موجودة بكل شنو عمل يجيك يقول يحجروا في القرارات في القرار يحجر بعد يجي يعملك استثناء اللوطة بكل تشوفوا ما تشوفوش مش مشكل استثناء يخص هالمراكب اللي مش موجود أو عندك سيد الملاحة في عرض البحر حتى 2028 او مانيش عارف شنو تجي انت دخلت جاتني فكره فيما يخص الاوراق الوثائق المطلوبه باش تقدم مطلب باش تحصل على رخصه نجي ما فهمتش انا فليك مش موجوده كيفاش يحضروا دوسيي نتاع اوراق وهي مش موجوده لا كونجي فالابل اوراقها المركب مش موجود
0: بالضبط
2: ما فهمتش كيفاش يتحصلوا على
0: مركب سي محمد على فقط مش فما لجنه اللجنه الوطنيه فيها لجنه جهويه تتابع تكون حاضره في اسناد الرخص وين اللجنه الجهويه تتابع مندوبين جهويه للتنميه الفلاحيه
2: باش نحكيوا
0: اداره مصلحه الصيد البحري
2: فما ازمه ثقه ولات عندنا احنا تحب نحب ولا نكره مع الاداره العامه فما قرارات تشوفها هيك ضارة منحازة 100% ليهم
0: وما يتمش تشريككم
2: ومتمش تشريكنا
1: مدام كريمة نحمل العرق على القرية لجنة جهوية
3: 20 فاقوا بيها شيء هذي وتصلح شوية
0: لجنة الوطنية
1: لا التن ليش ما طبعا صبوهم نحن صبوهمش في المندوبات الجهوية صبوهم في تونس
0: في تونس. إيه ولكن يظهر لي اللجنة الوطنية هي لجنة على مستوى الوطني على مستوى المركزي خلينا نقوله تشارك فيها لجان جهوية تابعة كل مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية
1: لا لا فيها أعضاء قارين
0: على المستوى المركزي
1: المركزي
0: إيه ما سمحني
1: لجنة خاصة ذي بما يمتتن الأحمر

0: نعرفش كون فين حلشنا
1: نعرفش عاش كون فين. سامحني بالله راه شيء غير معناته هو كان من قبل من التسعينات من عهد المعهد النظام اما 24 و25 فاقوا بالفساد هذا يقولها احنا بصراحه
2: اي
1: صلحوا حبوا مش نصلحوا
2: فقط الميكرو سي طليله
1: معناتها حبت معناتها المسؤولين الله يرحمهم ما نقولوش يرحمهم كل واحد
2: من بعد
1: الله
2: حبوا يصلحوا
1: حبوا يصلحوا فهمت معناتها فاق الله غالب بعد 25 لا ما ساعدهمش نرجعوا للحكايه هذيك كما قالك
2: سي طليل خلينا زيد ما احنا اتفقنا ان يكون حوار صراحه ونحطوا اصبعنا على الدي ونسميوا الاشياء بمسمياتها لانه القائمه المنتفعه والثابته رفعت قضايا ما ساعدهاش تعميم الفايده هذا الواقع ما ساعدهاش تعميم الفايده ورفعت قضايا على اساس تنقص من القائمه من, من, من القائمه المتغيره تحب تحتكر هو هذا هو الواقع
0: فماش حكم بات معناش حكايه مصلحه
2: بالضبط فماش حكم بات
3: انت وزاره انت يجي وضح لي قول لي هذا الناس عملت
2: وانت شنو الضرر
3: انا ونعرف اني ونعرف ربحت قضايا الناس هذه يجي وضح لي
2: بالضبط
3: انا قلت لك ما فماش حوار ما تسمعش المنظورين بتاعك
0: لا المساله صارت مع مجلس الشعب بالشعب كانت رجع لها مساله قالوا ها باش نستشير ونلموا العباد الكل ونلموا المانا وناخذوا حاجه في في مصلحه الناس كل كي ما شارك حتى حد ما فما حد مهنا شاركت شوف عاش حتى الاتحاد ما صارش كان شارك
2: لا ما شاركش الاتحاد الفلاحين ما شاركوش
0: اليوم في المساله يقول حاجه معناها هذا الاداره العامه من الوزاره مش حاسمه حد لا بحاره لا مجلس الشعب لحد حد مش حاسب حتى واحد
2: بيه نقولوا لهنا خلينا نتسائلوا نحن شنو مصلحتها الإدارة العامة للصيد البحري إنه تحافظ على هذه القائمة الثابتة وتقعد على القائمة المتغيرة ومثبتة المتغيرة ومتسير وميسيرش تعمل الفايدة شنو غايتها شنو تبريرها مثلا شنو تصور تبريرها
3: وقت كريم السؤال مثلا
2: بالضبط بالضبط احنا في ظل غياب وزارة الفلاحة خلينا نبحثوا لعل تقولك لانه حضر معنا ياسين اسكندراني سي عدنان تتفكر ولا اللي كان كاتب الدولة لوزير الفلاحة
0: كان مكلف مأموري في وزارة الفلاحة
2: بالضبط ودخل معنا مدة ساعتين من الزمن قال لانه الناس عندها الكفاءة لانه الناس عندها التجارب ولانه الناس عندها تراكمات وسنوات تشتغل في هذا الميدان وتعرف الشروط هذا هو كان تبريره هل هذا يعقل بيه إيه انت علاش المجهز البحري والبحار في طبلبة في جرجيس علاش ما تخليش يقوى علاش ما تخليش يعمل
0: لا
2: تجربة
0: لا سمحني مدام التبرير متاعه كان على مستوى الفرميل الفريق الكبار كهو لكن شوف كي نحكي الواقع الفريق الكبار هي تجب تخدم التن الفريق الكبار كي نسمي الفريق الكبار نخدمه بالرام عدل خلينا نحكي العقل المثال نجوم الفوق رام صوبين قلنا بتداول
2: ايه
0: من كبير حق من صغير الناس كلها تاخذ الحق
2: ايه
0: قلنا الناس كلها رضت به فهمت
2: ايه لكن تم العدول على هذا التداول
3: شوفوا
0: في 2025
3: علاش هو حديث سي ياسين اسكندراني في وقت ما هذاك قاعدين نحكيه فما اسطول تو فما الاسطول تبدل
2: نحب
3: ولا نكره فما حد شيء ثابت راه كما كانت في بورت صفاقس قداش من فلوكه كبيره وهناك بلبه قبل كنا نحكيوا امباير 20 متر و18 متر تو عندنا ما شاء الله فلايك ما تجهيزات الضاهي الشيء هذاك ولا خير
2: بالضبط
3: عادي معنا ما فماش حاجه ثابته راهي
1: سي محمد سامحني تو هذا
3: كيما حصه تونس في الطن ماش ثابته
2: دقيقه سي طليل
3: كيما حصه تاع الطن ماش ثابته قاعده تتحكم فيها المنات
2: ومتغيره
3: كيما تنجم فما اسطول قاعد يتجدد وفما كذا فما ناس قاعد تصرف تحضر في فلاك على امل انه شيخ ورخص تجي انت تقصيه على ما فماش علاش تقصيه
2: هي شنو الشروط الانتفاع بالرخص نعاود نذكره
3: توضحهم لي هذا هو ديما برشا اسئله اخت كريمه تسال فيهم لي
2: لا حسب ربما الشروط اللي
3: صحيح اعطيني شروط كيما كان يحكي لك اخو عدنان معناتها فما دول اللي تقول لك 3 سنين ما تعملش ترانسفير نتاع حوت يا نقصك في الكوتا عقبها
2: اي
3: يا فما دوله اخرى تقول لك نحيها لك جمله 4 سنين
2: اي
3: تعملش ترانسفير نحيها لك معناتها انت شو معناتها نحيها معناتها انت ماكش مؤهل باش تخدم التن ولذا فما قاعده شنو اللي قاعد يصير هنا فما فلاك قاعده تخرج فما اللي بعد يخرج من برط بلبه يمشي يربط في برط اخر اصل
2: صحيح
3: مناش ندخلوا في تفاصيل ومن
0: وفليك 29 متر قال تستهلك في برشة دعم تدولة من المحروقات واللي تخدم في برشة بحرية واللي عندها مجهود صيد كبير لا شو سامحني مدام شوف نجي من برطة بلبة نقول لهم 2024 حال البحار شنو تقولك بحال البحار متفرهد علاش خاطر فما 64 مركب ارتاحوا البحر ارتاح البحرية اتوجدت ها سي طلال نجم يقول يحكي لك الكلام هذا معناها كي صارت في حقه توزيع صار في حقه البحر اتفرهد خاطر علاش
2: يعني تم احترام الراحه البيولوجيه
0: فما فليك تعمل في مجهود صيد مش احترام فما فليك تعمل في مجهود صيد كبير
2: بالزبط.
0: ارتحت
2: بالزبط.
0: وتستهلك اول حاجه تعمل في مجهود صيد كبير وتستهلك في برشا الدعم محروقات
2: معناها مش تطلع ريب حتى الدوله
0: الدوله تخرب على الحال
3: صحيح
0: انت دوله شوف الدوله ما خيرش تفتح فلوكه 30 متر ولا تفتح فلوكه 16 متر ولا تعطي فلوكه موجوده 30 متر تعطيها ترخيص تعطيها حصه ولا فلوكه مش موجوده جمله واحده تعطيها حصه
1: سامحني زدرا هذا راهو حق كل بحار اني مهمنيش هذاك النجم ربي اعطاه الخير عنده بالانسي كبير كبير
2: هذا هو
1: عندي
2: هذا هو
1: حق كل بحار تونسي عندي حق كما انت عندك الحق
2: بالضبط
1: علاش انت ما نكذبش عليك بالضبط. فلوس برشا وفلوس بارده شبيه اني علاش تحرمني علاش اني حقي كتونسي اني بحار ولا كما انت عندك الحق اني عندي الحق يكذب عليك باش كونت انت البالانسيه ذوك والمال والشيء هذاك اما هو كانت من قبل من تحت الطاول معناتها سبحان الله هات اعطيني اني مثال عامين وثلاث رخصات نعمل لك بابور وسط
0: ما يحب نوضح حاجه الشعب التونسي من كريمه
1: وحتى المواطن عنده الحق ومش كان البحار
2: بالضبط
1: المواطن ونقولها لك احنا استغفر الله بالله نقول لك باش نضرب المجاعه في تونس سايب له تن المواطن المواطن سايب له التن في بلاده تا كيلو كيلو لحم هذه كلمه 60000 و50000 و70000 ترى ولي ناس معوا بها اسمع طيب ولي يرجع كيلو لحم ب 20000 و30 والعبد كنت ولي فيه خير راهو
2: بالضبط
1: مش اني كبحر ندافع على حقي عندي الحق حق مكتسب راهو اما حتى المواطن عنده فيه الحق
2: ليه هابش نرجع لك به سي عدنان
0: حاب نوضح حاجه نقول رت وزاره الفلاح وقالتها هي قالت 61 رخص ثابتين
2: اي
0: و14 من الدوليين تعرف 14 شكون يتمتع بهم ولا هذا
2: شكون
0: يتمتع بهم 350 مركب صيد بالاضواء معناتها 61 ياخذوا 61 و350 ياخذوا 14 بالتداول معناها حسابين قلت 30 عام باش تتمتع بحس معناتها 61 ياخذوا 61 هذا العدد اللي نحكيوا عليه 61 ياخذوا 61
2: ولا واحد ياخذ رخصه بعد 30 عام
0: والاخرين 14 حصه بالتداول على 350 مركب
3: وفي المقابل ساعدنا الفلوس اللي قاعدة تتنحى هو تمشي هي باش تقسم على بقية المراكب الأخرى من 350 هذم
0: قاعدة
3: بلوكي
2: قاعدة
3: بلوكي
2: دعمت موارد خزينة الدولة موارد الدولة وقعت
3: غادي يعني ما دخلتش في المنظومة باش مستنفع حتى شيء لا بصيد عرضي لا بايو في الفلوس اللي قاعدة تخلص تاخذ تقص فيها علينا الدولة لا بحتى شيء ماش مستنفع بحتى شيء المراكب الأخرى معناها من 350 كما كان يحكي لك 350 تنحي منهم نقولوا احنا
0: 14
3: قول 15 335 فلوكه فاش مستنفعين حتى شيء
2: معناها تو البحار في الاخر كي باش يحضر فلوكته باش يخسر فلوس يا سي محمد هكا ولا وفلوس كبيره باش يحضرها حتى تستجيب للشروط اللي وضعتها وزاره الفلاحه ويقعد يقمر يندرى نقدم لي على نحضر فلوكتي وتجهيزات ونتمتع برخصه ونجم ما ياخذش رخصه
3: لا وسامحني انا ساعات السؤال مطروح سندي من المهازل انا راه انا واحد من الناس راه من المهازل تبيع لي حاجه الدوله تبيع لي حاجه انا مزاد في المات انت لا انت ريت لا انا ريت
2: يعني تقطع تعرف في نسبه
3: تقطع تعرف
2: 40%
0: من بعد من الاول
2: قبل ما نبيع قديش نسبه
3: بعثوا لي ب 3000 كيلو ساعه انا مزاد ما ريدوش بالعي
2: مازال في البحر
3: معناها ما تخليلكش حتى فرصة السيد هذا البحارة اللي تخلص سناب من جملة ال 14 فلوكة جاء تخلط تعرف عليه انت ظروفه شنو خليه بعد ما يخلص بعد ما يبيع التن نتاعو جي خلصك يعمل لك التزام يعمل لك التحبنتي شو تقول له هاي الطو
0: في ذهري
2: لأنه هذه شروط تعجيزية حتى باش تخدم مصلحة الوحدة 61 قائمة اللي عندها الفلوس والله مصلي عم يبيعوا وعندها مستوكية بالضبط
3: كل عام ياخو في كوتا يعرف روحه شو عنده شو ما عنده
2: بالضبط يعني
3: لهنين هذا جاء مرة في الثلاثين سنة كما حكيتك جيت اليوم تقول له اليوم تخلص 200 مليون نجيب لكم
2: عاد نرجعوا البحار اللي بيع ذهب مرته سي عدنان
0: هاي عم ناول
2: أي
0: 2024 حاضر معنا من الاول
2: حاضر معكم بيع ذهب مرته باش يتحصل على رخصه ومن بعد صارت له مشاكل كبيره مع مرته وتعديه وتعديه له عام كله خسائر لانه ما نجمش معناها هل الفلوس هذه وفرها خزينه الدوله
0: وبالرغم هذاك البحاره ما شكلش
2: ليه وبالرغم البحاره نجحت القرارات الثوريه واللي قلنا قرارات تاريخيه وقلنا ميسانش تجي عاد نتسلف وندوروا في حوالينا ننجحوا هذه القرارات وهذا اللي صار
3: هنا فما هما تساؤلات برشا تساؤلات التساؤل الاول يا اخي فما استمراريه في الاداره التونسيه مثل ماشي ساعه جاء وزير هذا خذا قرار جاء الوزير اللي بعده خذا قرار
2: يلغي القرارات اللي
3: قبل استمراريه في الاداره هذه حاجه الثانيه اللي معمول به في أي وزارة كانت، إذا كما وزارة التعليم مثلا خذت تجربة متاع 25% في الباك مثلا، أنا
2: مثلا وتراجعت عليها
3: ما رجعتش ناحي. احنا كيف جربنا 2024 والناس كل فرحت رغم اللي هي خاسرة.
2: نعم
3: يا اخي، جاتك تشكيات، انت جاتك تشكيات من الليكات، جاتك مخالفات بالضبط. جاتك حاجة
2: بالضبط،
3: الناس تضرت وسكتت. علاش اليوم عندي غدو عند خويا
2: جاري
3: وعند كذا
2: عادي بالضبط. هذا هو، هذا هو
3: الحقيقه. علاش نقصوا الموضوع؟ نقصوا الموضوع كي تبدا فما خساره،
2: كي تبدا فما تجاوزات وخساره واستنزاف للاسماك وللتن الموجود هذايا والمخزون. ولكن ليه وعامتها؟ لانه نتبع في الموضوع بالكدا، وانتم ما تعرفوا تم احترام معنى الشروط اللي نظمتها اللجنه الدوليه لصون التنيات، بالرغم يعني بحار اللي اول مره في حياتهم ياخذوا معناها رخصه، وتم الالتزام واحترام الشروط بشهاده المنظمه. راهو توا هيك لا يوجع سي عدنان، صحيح ولا بالضبط؟ يعني صفر مخالفات معناها في احترام الشروط اللي تدار. للاسف شديد هذا هو معناها الحقيقة. ما ينجم كان يوحينا للاستنتاج التالي، انهم يحب يحافظوا على عائلات نافذة في قطاع التن تراكم في الثروة على حساب البحارة، على حساب الناس اللي من حقها انها تكبر زادة، من حقها انها تساعد.
3: انا نحب نعرف على اساس شنو تعطيهم 85% من الكوتات التونسي، على انا اساس حسبت كيفاه؟ معطينا مبرر، جاوبنا علاش هي ما تحكيش معنا، علاش ما تبررش موقفك، برر موقفك. انا نولي تخليتني انت مجال للتاويلات وللشك وفي احاديث حتى بيني وبين راهي بنقولوا
1: هو الواقع، هذاك هو الواقع،
3: باش انا نخمم تخمام اخر.
2: سي بالضبط،
1: هذاك هو الواقع. رجعنا العهد النظام السابق،
0: حق وزاره الفلاحه
1: شكون كان مالكم؟ هو العلم احنا يحبوا يرجعونا للشيء هذاك. اني ندرس سبحان الله، تو احنا نستعرف، انا نقول لكم بصراحه ان نستعرف كان برئيس دوله راهو، لا نعرف راي مدير عام، لا نستعرف ولا نعرف وزير، والله لا نعرفه، ما نكذبش عليك. كما قال لك هو عندنا تو قداش ريتشي مره مسؤول جانا ولا حاجه، اني ندراه هذا تو القرارات هذوما.
2: تي صارت كارثه وما جاي، ما جاش وزاره الفلاحه.
1: ندراه حتى في قرارات كما هذوما توصل زعما للرئيس هذوما، ما عادش الشيء هذا وصل له ولا اني تو على ما نفهم اني سبحان الله مع كل واحد قدمه اني نرى في روحي مش نرجع للمنظومه القديمه،
2: للمنظومه
0: القديمه. قطاع البحري تقولش عليه ليه انت مين سير وزاره الفلاحه؟ انت كي ترجع لموقع وزاره الفلاحه في الصفحات الاجتماعيه ولا في السيت نتاعها الرسمي، قطاع سيد بحري غايب في منظمه التفصيل، غايب. حد تشوف انت في اجتماعات قطاع سيد بحري مش بدوش عليه منظمه التفصيل، قطاع كيما هو مش بدوش عليها، كيما هما غايبين عليا بالحق، غايبين عليا. نقول لك راهو 3 سنين قطاع الصيد البحري في أتعس حالته،
2: بالضبط
0: في أتعس حالته إجرائيا وإنتاجيا،
2: حتى إنتاجيا زيادة
0: بالطبيعة مش ينعكس على بعضه
2: بالضبط. فقط خلينا احنا قبل موجز الأخبار نوضح النقطة هذه. قطاع صيد التن الأحمر هو قطاع تصديري 100%، يعني ما يقعش إسناد حصة إلى السوق المحلية هكا ولا، يعني نصدروا فيه لليابان ونصدروا فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بتعالة أنه الأسوام مغرية، كما قال أحد المسؤولين المحليين ربي يذكروا بالخير، قال يا خويا مغري السوق، نبيعوا فيه بالعملة صعبة اللي مارينا منها حتى شيء. هذا هو سي محمد، تأكد لي أنه السوق المحلية ما معنيش ما منوفر السوق المحلية،
3: ما حتى شيء على الواقع، ما شيء. كما كنت نحكي لك 1%
2: يعني 100% في قطاع تصدير
3: غندبخ 1%. تراه انا من غدوه تو عندي فلوكه اخرى تخدم سرديني، نجيب كعبه تن ونشوفوا الاجراءات علاش تصير. انا متاكد 100% اللي هي الفلوكه تتربط شر وخطيه وانت ماشي، انا متاكد.
2: سي عدنان
0: والله اني شوف السيد العراضي والسوق المحليه، مواطن تونسي عنده حق في باش ياخذ تن، سواء سيد عرضي هما طاب يشغل بنا. قولك سيد عرضي لا، انت تروح تحكي سيد عرضي باش نجيبو تن، لا نحكيو نحن ناس نثقف وناس نعرفو ما نحكيو
2: بالضبط. اذا كان جيت
0: سيد عرضي
2: عنده شروط
0: هما تعلم تاعهم طاب، لا سيد عرضي باش نجيبو تن، لا قولوا سيد عرضي، لا سيد عرضي
3: شبيه قانون قبل عدنان تعرف اللي
2: ومسيد الشراق براقب
3: السردينة اللي انتاج متاعك اللي جابته الفلوكة متاع السردينة عندك الحق في 5% منه مطول الوزن نتاع الحوت اللي جبته الاخر عندك الحق في 5% منه تن.
2: بالضبط
3: ماشي باش نجيب، انا ماشي نمشي نجيب تن بذا وحده، انا ماشي نخدم على السردينه، اما كي جاتني كعبه تن ولا زوز شو المشكله؟
2: وإذا كان نوفرها للسوق المحلية شنو المشكل؟ تراقب أنت تفعيل هذا القانون كوزارة وفعل الملاحظين والمراقبين، علاش أنت تمنعني؟
1: سامحني نزيد نعطيك شو الشيء الشيء اللي يوجع أكثر. إحنا كي نوصل طوى سامحني ندورنا وطلعنا التن. التن هذا كمات
3: يموت.
1: التن هذا كمات صحيح،
3: ما أنا فيش كارت على غزل يموت واحد. شيء هذا نبغاه من الغزل يموت.
1: لوحوا للبحر.
2: نرجعوا للبحر.
1: لوحوا للبحر.
2: ترجعوا مين؟
1: مات هو على روحه.
2: بربي قبل ما نفسح المجال زميلي هيثم باش نمروا أغنية قصيرة قبل موجز الأخبار، فقط سؤال هذايا أخير بالنسبة للسوق. نسيت السؤال. لا إله إلا الله. بالنسبة معناها للسوق المحلي، لا إله إلا الله نسيت السؤال. لا سي طلال واصل في ناس تذكر السؤال
1: برشا والله بالحق. راهو حاجات مش تحللها بالمخ، راهو في القوانين هذوما اللي عندهم الشيء اللي ياخذوا فيه راهو ما يتقنعش.
2: فما سنوات وقت توفر عنا التن يظهر لي في وقت الثورة كيفاش صارت بربي الحكاية ذكروني.
1: هم خايفين ما نكذبش عليك، نخافوا وقتها خافوا كامل أخلاقهم. مولاها ربي نخدم ربي عطاني رزق نهبطه وخليه.
2: والمستهلك كليتون بأسعار معقولة وتفاضلية جدا. خمسة آلاف
1: صدقني الدجاج العادي تلفت له حد والحمل العادي تلفت له حد يقول لك نكتب
0: شفت مدام كيلو
1: دينار وصل له
0: كيلو بحار كيلو بحار
2: رو تون أحمر رو عالي الجودة وش نحكيه على نروي على
1: أخرى الخير خط ربي عطينا برشا خير.
0: شفت بحار كيلو بحار التزم وانا وقال نطوي تحت القانون احترم الدولة احترم قرار الدولة. شو صار فيه؟
3: شو صار فيه؟ هذا عمل الالتزامات احنا
2: بالضبط.
0: لا ولا التزامات اخلاقيا
2: بالضبط.
0: بحالك تكتب معش خلف
1: ما تشريش الوكل الذري.
2: وشنو وسمحني سي طلال شنو يمنع اني زاد ثروه وطنيه كيما الزيت وكيما التمور؟ يا خويا توفر انت زيت التونسي نصدر داكوردو ما نقولش لا وعمله صعبه والكل، لكن زاد السوق المحليه عندها حق. كيما عندك عميل تالي كي الانتاج ضعيف نتاع الزيت شو شفنا الزيت المعلب المدعم علاش مش في التون ينطبق زاد على التون كيما التمور وكيما الزيت؟ على كل اسئله تقعد
0: تطرح. كيف الفترنات عندك السنين زادت 500 كنت نشوف تحط سوق محلي.
2: سوق محلي لا انا نعطيها للقائمه الثابته. هيثم
1: والمجاعه في تونس
2: بيه. خلينا نتوقف بعد النغم محمد بشير الشكاك وموجز الاخبار وراجعين.
4: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
5: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
4: زرمدين الوردانين بني حسان على الموجة 95.7
7: منكم وإليكم
8: بار نافعين ريترو فيزور الحدث جهات وشواغل نبض الأرض أجندا مرافق الفنون بالتوقيت المحلي حديثنا سبور القضية لقاء مفتوح مشاغل جامعية فارس الكلمة يسامعين الشعر والغناية أنتم وشمس الدين غربة وحكاية محراب الفكر ثنايا الإبداع قناديل الخير في رحاب النظر برامجنا إليكم وإليكم
9: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعين الكرام موجز لأبرز الأخبار. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما فيما يعرف بقضية جوازات السفر والجنسيات المفتعلة. وتمثلت الأحكام الابتدائية في سجن كل من نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي بعشرين عام سجن، ومعاذ الخريجي نجل رئيس حركة النهضة، وثلاثة متهمين آخرين بحالة فرار بثلاثين عام مع النفاذ العاجل، في حين قضت المحكمة بسجن متهمين آخرين بأحد عشر عام مع إخضاع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات. أفاد مدير المركب الفلاحي بنفيذة عبد الستار نصري أن المركب بصدد الإعداد لتعويض ما يعادل 4000 أصل من الزيتين المتيبسة بعد استكمال كل الإجراءات، وأضاف أنه تم الانتهاء كذلك من جهر 6 أبار عميقة إلى جانب تعزيز المعدات المتوفرة ب6 جرارات. أفادت عديد المواقع الإخبارية أن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة لإنهاء الحرب، وتم نشر مقتطفات من هذا الاتفاق. ومن جهته أعلن الرئيس الأمريكي ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، وأشار إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. ومن الأخبار المتصلة بقرار الحرب والسلم في منطقة الخليج، وصلت أسعار النفط التراجع اليوم لتنخفض إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، بعدما أفاد موقع إكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق. وفي المقابل ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية ب2.4%. نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة بعد قليل. كريمة بن يوسف تعود مع إليكم لتواصل المشوار.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
12: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقوها عنا صباح وعشية
13: بنكهة
12: ولهجة تونسية.
14: شفيك ماكش كالعادة اليوم؟
15: الامتحان قرب ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
14: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبلاش.
15: منصة جسور؟
14: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها دروس الكل في المواد الكل.
16: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
14: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.
17: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
18: منصة جسور.
19: الحدث مع كريمة بن يوسف.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد في برنامج الحدث في الساعة الثانية من هذا البرنامج اللي كما كنتوا تتابعوا فينا واللي التحق بنا الآن في الاستماع خصصناه لموضوع صيد التن الأحمر وتسمينه في تونس. حكينا على الإجراءات اللي طبعا المنظمة لصيد التن الأحمر من طرف اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي اللي كانت، حكينا على الحصة الوطنية اللي ترفعت السنة ب 500 طن، يعني ولت عنا 3500 طن كحصة سنوية لصيد التن الأحمر تتوزع طبعا إلى حصص فردية لمجهزي صيد البحر بحري بين لجنة ثابتة وقارة متكونة من 61 مركب صيد بحري وبين قائمة أخرى متغيرة وغير ثابتة تقريبا عنا 14 رخصة يتم تداولها بين البحارة في شروط الحقيقة غامضة، ما زلت غامضة عليش معناها فما قائمة ثابتة متتغيرش وعليش فما قائمة متغيرة وعليش متمش تعميم الفايدة بين جميع البحارة حتى تصير طبعا لهنا التجربة وحتى تصير التراكمات. وأيضا حكينا على الصيد العرضي وتخصيص 1% من الحصة الوطنية للسوق التونسية، السوق التونسية من حق المستهلك أنه يأكل التن الأحمر عالي الجودة والغني بالبروتينات، والسوق المحلية لأنه الحقيقة ما يتمش تفعيل حتى 1% ما يتمش تفعيلها وقت اللي بلدان مجاورة وصديقة مجاورة تخصص إلى نسبة مهمة جدا جدا للاستهلاك الوطني، يعني قطاع خلينا نقول 100% تصديري نحو اليابان ونحو الاتحاد الأوروبي بتعلة أنه يعني سعر مغري ويدر معناه عملة صعبة مهمة لبلادنا. نواصل الحديث طبعا في هذا الموضوع صحبة ضيوفي الكرام، جدد التحية ليهم سي عدنان النقبي مجهز بحري، سيد محمد شحاتة مجهز بحري، وسيد طلال نويرة مجهز أيضا بحري. بعد قليل يكون معنا عبر الهاتف سيد صالح هديدر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري حاضر معنا الآن، سيد ماهر عزيز مجهز بحري، وسيد حافظ بريش مجهز بحري، وأيضا سيد لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك فريق إذاعي طبعا مجند لحسن هذه سير هذه الحصة الإذاعية المباشرة، هيثم والناس في إخراج الحصة تقنيا، حمد النقبي في الإخراج المرئي لبرنامج الحدث، وعلي المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر، وكالعادة كريمة بن يوسف غديرة في الأعداد والتقديم. وخلينا نستقبل سيد صالح هديدر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والسيد البحري. سيد صالح مساء النور ومرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
1: مساء النور كريمة، مساء النور لكل مستمعين إذاعة المنستير، ومرحبا بالضيوف الكرام. وفي البداية كريمة نحب نعزي سي محمد شحاتة في مصابهم الجلال باسمي وباسم كفة البحارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
2: بارك الله فيك سي صالح.
0: بالضبط هذا هو سي صالح، إن شاء الله ربي يرحمهم إن شاء الله في جنة الخلد، وإن شاء الله إن شاء الله تتحرك جميع هيكل الدولة لإنصاف العائلات طبعا اللي التاعت بفقدان خيرة معني رياسها وخيرة رجالاتها، وإن شاء الله إن شاء الله خلينا نقول الفلاح التونسي والبحار يكون في صدارة اهتمامات طبعا وزارة الفلاحة. سيد صالح خليني نبدأ معاك نحكيه على هذه الثروة الوطنية، اليوم احنا حصتنا تزادت ولات 3500 طن طبعا من صيد التن الأحمر كحصة وطنية، كنا ننتظر أن توزع بطريقة عادلة بين مختلف البحارة في مختلف موانئ الصيد البحري، وكنا سيد صالح هديرة نتمنى ونتوقع أنه تخصيص جزء من هذه الزيادة للسوق المحلية. اليوم المستهلك التونسي من حقه أنه يستنفع بهذه الثروة الوطنية كما الزيت وكما التمور وكما غيره، إلا أنه مراعنا إلا أنه هذه الزيادة زادت لفائدة القائمة الثابتة الغير متغيرة. سيد صالح لك الكلمة.
1: شكرا. هو في الحقيقة كما تعرف الحصة الوطنية للبلاد التونسية هي 3500 طن.
0: أي
1: بالنسبة كما قلت وتفضلت سيادتك أنه 61 قائمة ثابتة اللي ارتأت إليها وزارة الفلاحة.
0: نعم.
1: واللي قالت هذوما ناشطين وعاملين في قطاع الصيد البحري اللي هما ما يتغيروش.
0: واضح.
1: زادت قائمة ثابتة اللي هي ارتأت إليها اللي هي 14، وكل هذا العمل هو أحادي بسلطة الإشراف، ما هوش مع المهنيين. اليوم احنا ما احناش ضد الناس اللي خذات ولا الناس اللي تعمل وتنشط في قطاع الصيد البحري ولا في التون الاحمر، انه مبروك عليهم الناس الكل وكلهم بحارتنا وكلهم مخيلنا وكلهم كذا. لكن انا شو نقول كمهني كاتحاد؟
0: نعم.
1: نقول انه اون برينسيب ثم العمل التشاركي.
0: نعم.
1: لازم تستدعى اهل اختصاص تتعدى البحاره وتعمل جلسات، بعد الجلسات هذه تشوف الاقتراحات في الاخر البحار ايش يعمل، هو يعطي في اقتراح الاقتراح والتطبيق عند شكون؟ عند الوزاره. اليوم انا نتساءل كاتحاد كصلاح جديد، نتساءل انه فما استمراريه الدوله راهي مستمر. اليوم وزاره الفلاح، اليوم احنا وقت يتبدل وزير ولا يتغير مسؤول ولا حاجه تتغير معاه المعطيات
0: كثير، وهذا اللي صار.
1: احنا بالنسبه لنا شو نحبوا؟ احنا نحبوا العمل المتواصل والناجح لفائدة البلاد اولا ولفائدة العباد ثانيا. اليوم احنا وطنيين، احنا التوانسه كلها وطنيه، والبحار اكبر انسان مناضل وطني.
0: بالضبط،
1: نعرفوه الشيء هذا.
0: بالضبط.
1: والبحار قلوبها كبار، الناس الكل قلوبها كبار، والناس الكل معناها انهم يحبوا الخير لغيرهم ويحبوا الخير لبلادهم، هذا ما نشكوش فيه. اليوم وقت اللي تخدم وحدك وتمشي تعمل وحدك وتقرر وحدك، مش يكون ماشي تصير هفوات، ماشي تصير بعض الهفوات. اليوم
0: سي صالح مش هفوات، رجعنا لنقطة البداية.
1: إيه يعني بالنسبة خليني نكمل لك أخت كريمة.
0: فضل.
1: بالنسبة لنا شنو اليوم وقت اللي أنت مش تمشي تتفاوض، فما مسؤولين بعض المسؤولين مثلا من وزارة الفلاحة مش تفاوض على قطاع، مش تفاوض على قطاع البرة بار اكزامبل مع المنظمة الدولية لصون التونيات.
0: نعم.
1: مش تخرج البرة، مش تمشي البلاد، ومش تقعد تتفاوض باسم البلاد التونسية.
0: بالضبط.
1: وتضرب على الدرب وتونس.
0: بالضبط.
1: انت تضرب على الدرب وتونس وتطلب زيادة في الحصة وغيرها ومشكورين، معناها فما زيادة. لكن اليوم حتى البرنامج وقت اللي كان البرنامج وقتاش يبدا صيد التون؟ يبدا من 26 ماي السنه. وقتاش مش يولي يبدا؟ من نهار 19 ماي.
0: 19 هذا هو بربي سي صالح.
1: لا هو صالحنا.
0: علاش
1: صالح؟ انا مفهمك.
0: علاش لهنا تم نقولوا احنا تقريبا يعني كان المهم يفتح نهار 26 ولا علاش 19 ماي سي صالح؟ شنو الاسباب مثلا؟
1: كان في العاده انه 26، واحنا ماذا بينا كبلادنا كتونس ماذا بينا يبعد اكثر حتى من 26 نوخروا. علاش
0: سي صالح؟
1: نوخروا على خاطر تعرف انت الحوت منين يجي، ولا تبارك الله معناها هم الرئيس بحذاك ومعناه يسمعوا
0: من المحيط الاطلسي كيكا
1: يجي شفته من مضيق طارق من اسبانيا. ويبدا يتعدى على شفته ماك الجزر نتاع البلايار اللي يتعدى من بحلاهم، يبدا يجي برشا، يمشي برشا ويمشي يوم جروب، يمشي كله معناها مع بعضه يتشاف، وهما ما عندهم الطيارات وعندهم الوسائل اللي يرصدوا بها ويشوفوا فيها. اول ناس تلقاهم يصطادوا شكون؟ شو الناس يصطادوا؟ ثم تلقاهم الاسبانيور والتراك والفرنسيس وغير، معناها كوميتي اوروبيان اللي موجوده هي من الناس الاوائل اللي يصطادوا. التن هذا وين يمشي؟ احنا وين يقرب لنا؟ احنا وين يصطادوا البحاره نتاعنا؟ يمشيوا على ايطاليا وعلى مالطا، معناها باش يقربوا له باش يصطادوا. السنه كي انت قدمت وقدمت في الوقت هذا، راه مازال الطقس بارد تو، وهو شي يحب الطن يجي باش انه يفرخ. وين باش يفرخ؟ خارج سرد يقرب ويمشي،
0: يحب على الماء الدافي باش يبيض باش يفرخ
1: مع الماء الدافي شويه انه باش يقرب. او برينسيب انت الدافع على انه باش يزيد يوخر مش باش يقدم. هذه هفوة من الهفوات اللي معناها صارت.
0: بالضبط سي صالح، يعطيك ألف صحة. معناها كنا نجمع ونحن لهنا المفاوضين التوانسة ندافعوا زادة على بحارتنا ونشوفوا ناخذوا بعين الاعتبار إمكانياتنا زادة نحن، فهمت؟ هذا هو في مراعنا أنه ربما لهنا تم تغليب، خلينا نقولوا المصالح الدول اللي عندها ربما الإمكانيات.
1: بالطبيعة اليوم لو أنه كانت الفكرة هذه موجودة عند اللي قاعدين يتفاوضوا، باش يعرفوها هما، يعرفوها بالبحارة.
0: بالضبط
1: سي صالح، الناس اللي تنشط في القطاع هذا.
0: هذا هو
1: شفتوا علاش احنا نقولوا العمل التشاركي؟ علاش نقولوا نخدموا ويرغم نخدموا في مقاربة تشاركية؟ اليوم راهو أكثر من عامين تو برسك 3 سنين مغيبين تماما قطاع الصيد البحري، مغيب لا البحارة لا أهل الاختصاص لا المنظمة لا حتى شيء.
0: واضح.
1: اليوم دراسة الملفات.
0: نعم.
1: وين دراسة الملفات؟ وين تصير في الإدارة العامة للصيد البحري؟
0: نعم.
1: شكون
0: نعم.
1: اللي فيها ما فيهاش حتى حتى مهني.
0: انتم تشاركوش كاتحاد الفلاحة والصيد البحري؟
1: كنا في السابق نشارك، لكن مالورزمون عند تو 3 سنوات معناها بقرارات احاديه وخيبوا ان المنظمه وغيبوا ان في اليوم المعلومه شكون ماشي يوصلها للبحار. شفتوك البحار اللي ما عندوش شكون يوصل المعلومه، شكون يوصلها له؟ وصلها له راهو الاتحاد عنده منظوره برسي بيبعث في الجهات الكل، والتليفونات تخدم والتليفونات تدور والمعلومه توصل بنفس الوقت
0: بالضبط
1: يوصل فيها.
0: يعني ما تعرف مصادر المعلومه متعدة، يوفرها له البحار، يوفرها له حتى الاعلام اللي اليوم ما بيتنا معناش معناها معلومات رسميه ودقيقه. زاد نحن اليوم في ظل غياب ورفض وزاره الفلاحه انها تكون حاضره وتشارك معنا في هذا الموضوع، هي ولجنه الفلاحه في البرلمان حتى لا انسى راو راسلنا ومعنيها رئيس لجنة الفلاحة ومقررة لجنة الفلاحة، أعطاونا الموافقة الأولية ومن بعد لا يجيبوا معنيها حتى حد لا يجيب عليه. شوف سي صالح، راو هذا الكل معنيها غير مبرر وغير منطقي وغير بريء، إنه زوز أطراف مهمين. التعليق حر سي صالح، لا من حقي باش نعلق ومن حقي زادة باش نبحث على أسباب الغياب.
1: فاهمك هذا هو. أنا شوف أنا فاهمك أخت كريمة وعندك الحق في الكلام نتاعك، أما إحنا ديما نمشيو ديما للنوايا الحسنة، ما نمشيوش للنوايا معناها اللي معناها نظنوا فيها. اليوم أنا اليوم أنا باش نظن اليوم أنا وقت البحار نتاعنا، البحار في طبلبة ولا في جرجيز ولا في جابس ولا في صفاقس ولا اللي في معناها في كل ميناء، إنه باش يقدم الأوراق نتاعو، الأوراق نتاعو يقدمهم وين يقدمهم؟ يقدمهم في الإدارة العامة. اليوم اليوم فور إكزامبل انه ساعات معناها هذا واجب واجب وطني، انه معناها تكون الوضعيه البيئيه انت تكون خالصه، ساعات السيستم انه في درج انه تكون الوضعيه اون ديفو بعدين يرجع. علشان نحرمه اليوم فور اكزامبل كانوا 61 ولاو قداش ولاو نحاو 6. علاش نحاو 6 من القائمة الثابتة؟ نحاو 6 على خاطر انه ورقة ما هيش معناها فالابل، ولا انها في هك اللحظة هذيك اللي وقت يروا فيها الفرز معناها انه قا خرجت له انديفو ولا فيها غلطه. وهذا بصراحه ما يصيرش معناها تحرم ناس على خاطر الوضعيه هذه.
0: سي صالح فقط بربي سؤال حتى لامس لهنا سؤالي ليك، احنا قلنا مددنا معناها في موعد انطلاق صيد للتن الاحمر ولا 19 ماي، فما مخاوف انا ما نكملوش الحصه الوطنيه نتاعنا اذا كان قدمنا في الموسم؟
1: هاني مش نجيك انا بالنسبه للحصه الوطنيه، انا اليوم انت تفرض عليا كوزاره اني انا نخلص على الكيلو غرام كيما السنة، ما نحكيش على عام ناول، السنة تقول لي 3293 فرنك على الكيلو غرام على حسب الحصة. اليوم هذايا تفرض علي على حاجة انا مازلت ما جبتهاش وما نعرفش روحي نجيبها ولا ما نجيبهاش، داكوردو؟ هذا باب باش نصرف انا مصاريف، لكن المصاريف هذه وين ماشية؟ وين ماشية؟ وبعد انه في الاخر تقول انا سواديزون انا جبت الحصة نتاعي ونعمل أنا المرابيح، نعطي 40% من نسبة المرابيح لشكون هذوما؟ ليه صغار البحارة موجودة في القانون، عنده أكثر من 3 سنوات. أنت اليوم نتساءل أنا هالبحارة تسمع والناس تسمع وضيوفك يسمعوا، فماشي لا حاجة وصلت لصغار البحارة وصل حتى شيء. اليوم تقول لي راني أنا ما زلت متهيئتش. أنت وقت ما عملتش الأرضية وما تهيئتش. أكوا سير أنت تنقص في فلوس. اليوم راهو فلوس موجودة، هذه فلوس بحارة. راهو فلوس البحارة أون برينسيبل. واليوم كيف الصيد العرضي من حق المواطن التونسي إنه يأكل كعب حوت، يأكل طرف حوت معناها حوت روج مزيان وأبر، هذا من حق البحار اللي يخدم في الصيد البواسون بلو معنا السمك الازرق، ولا انه يصنع مثلا على سبادون ولا غيره، من حقه باش انه يجيب كعبات يحسن بها المردوديه نتاعه ويبيعها في السوق الداخليه. اليوم علاش تفرض عليه انه ما يجيبش؟ اليوم عنده الحق في 10% من الكميه اللي يجيبها بواسون بلو الطرناطه، عنده الحق باش يجيب بكميه من. لكن هنا نلقاو بصراحه اخت كريمه معناها العمل الانفرادي ولا بصراحه معناها اللي ما هواش مدروس هو اللي خلينا ديما واحلين ديما معناها
0: شوف وين يوصلنا، يضر بالمصلحه الوطنيه. هذا هو سي صالح هديدر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري مكلف بصيد البحري، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى مشاركتك معنا رغم التزاماتك. ان شاء الله في مواعيد اي قادمه تكون حاضر معنا في الاستوديو سي صالح. شكرا لك، الى اللقاء بعد قليل يكون معنا ماهر عزيز وحافظ بالريش وأيضا لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. نرجع لكم ضيوفي الكرام قبل من يأخذوا بقية الضيوف عبر الهاتف. سعدني نرجع لك لهنا تفضل.
3: كما قلت لك مدام كريمة راهو القرار والقرار والرأي نرمو يكون مشترك باش نصلح القطاع ونصلح المنظومة. ديما الانفراد بالقرار وبالرأي راه معون وموصل الحل
0: واضح به. طيب شنو تحركة البحارة؟ هذا انفراد بالرأي أمر واقع ونلتمسه فيه وموجود. شنو تحركاتكم؟ شنو زادة ما مش تدافعوا عن مهنة؟
3: احنا خرجنا في المسار القانوني
0: بالضبط.
3: احنا من 2025 احتجينا وسكرنا الميناء وكنت حاضرين واحد اخترنا المسار القانوني. انا مش نتقاضى وذاك الحق مش سلمون فيه. نحن في تونس دولة قانون دولة مؤسسات ما عمرها ما كان دولة أشخاص. يجي نهار الحق يرجع لما ليه والحق يعلو ولا يعلى عليه بإذن الله مضى حقه وراءه طالب
0: هذا هو
3: فهمت. وديما نقولوا نحن نتبع في الحالة وضع بوضع. اليوم نحن نتبع مسار قانوني ملك يجي نهار المسار احتجاجي
0: بالضبط. يعني لهنا تم في شكاوى في
3: المحكمة الإدارية قضايا
0: قائمة في المحكمة الإدارية.
3: نحن 2025 عندنا قضية استعجالية في إيقاف القرار ما تمش الالتزام به.
0: إذي صار عمناوي
3: 2025 قضية استعجالية تم ربحنا قضية استعجالية في إيقاف قرار 2025 لما تم الالتزام به صار القرار كيف كيف سنين. فما قضية استعجالية أخرين وإذن الله مش مسلمين من تعرف القضية الإدارية تطوال شوية في الوقت أما بإذن الله مضى حق وراءه طالب.
0: والمشكلة زيادة هالقضايا المحكمة الإدارية عندما تصبح قضايا معنية غير ملزمة الهيكل الدولة ونربح قضية بعد لا تنفذ على كل هذا هو
3: نحن عندنا ثقة في دولتنا
0: بالضبط. هذا هو لكن ديما
3: القانون متاعنا وإن شاء الله إن شاء الله يرجع للمالي
0: بالضبط. هذا هو معناها المسار والنضال متواصل طبعا لاسترجاع الحقوق وحتى يتم تعميم الفايدة وحتى يتم المستهلك التونسي ياخذ نصيب من التل الأحمر. سي محمد شحاتة أيضا نعرفوا أنه في طبولبة فما مصنع لتعليب التن الأحمر معناها وكان وقتها كيف تم بعث المصنع هذايا وتكوينه كانت فما الأمال أنه باش ياخذ من التن من حصتنا الوطنية ويعلب في الوقت اللي يجي فيه التن معناها مش عالي الجودة اسكاب جاك وغيره وغيره. صلحوني كاني غالطة في زادة
2: في الموضوع هذا أخت كريمة باش نأكد لك اللي القرارات اللي تأخذ فيهم الوزارة وحدها توا هنحكي لك اللي صاير الليل النهارين هذم.
0: اي
2: اللي الناس اللي بيشتري التن العصص هذه شو يحكي يقول لك السوم طايح سني على خاطر الزياده هذه مش باهيه. شفت الزياده ولات تنعكس بالمضره ولا
0: يا رسول الله معناه شوف كيقع توظيف كل شيء معناها
2: ايه هو منطقين يقنعك يقول لك السوق الصينيه هي اللي تاخذ في التن.
0: السوق اليابانيه السوق اليابانيه يعملوا بها السوشي
2: ايه
0: واحنا نتحرموا منها
2: تاخذ في كميه معينه ما عادش نجم نزيدها. انت بطبيعه الحال كي يكثر العرض
0: ايه الطلب باش ينقص
2: فوالا هذا هو شنو اللي صار معناتها في عوضه احنا باش نستنفعوا منها الزياده هذه ولا تن نضر وقت الحاضر هذا بالنسبه للسنا
0: معناها ما سمح لي قاعدين يروجوا لها اللي هي مضره ما يصيرش خليها تضر المستهلك التونسي.
2: لا مش مستهلك هذا
3: ضر شركه
0: تسمين تي نعرف
2: لا لا في فيما يخص هذا وين حابين نوصلوا كانت تنجم الزياده هذه تمشي للسوق المحليه
0: تي بالضبط
2: نشوفوا لها سبل اخرى باه ما تحبش تعطيها للسوق المحليه وتقول لي انت معناتها دي فيز خارجه وداخله لتونس وكذا باه نجم انا 500 طرناطة نعطيها للمعامل التونسية
0: بالضبط
2: نخرجها تن في حكوك تجيب لي عملة صعبة زادة كيف كيف
0: وميسيلش والحكوك هذه نلقاوها في السوق التونسية تي خلنا ناخذ حتى معلب التن به بربي فقط هذه سيماهر هو باش نجيك لانه معنا سيماهر عزيز عبر الهاتف. التن الموجود المصبر هذا منين يجينا بربي ضيف
4: نستوردوا فيه
0: منين نستوردوا فيه من الهند ومن البكسة
2: من الهند هذا كله جاي من الهند
0: المعلب عندنا فيه
2: اي وخلينا نقولها يخدموا في النوعيات الاخرى بتاع التنيات الاخرى اللي هو البيس والرزام اللي يجيبوا فيها هذا
0: يعني ما هوش عالي الجو
2: مش ياكل في التن مش بدا واضح
0: مال شنو ناكلوا فيه المعلم
2: سمي كيف تحب
0: سيسيتي طالين
4: بالحق ناكلوا في حاجات في التن اللي يقول لك كحوت التن راه ماناش ناكلوا في التن بالكل المواطن التونسي ناكلوا في حاجات سامحني راهي ما نعرفش كيفاش باش نعبرها
0: ميسيلش عبر يوز توصل الفكره
2: ممكن التن الوحيد اللي تاكلوا فيه ممكن التن الوحيد اللي في ما نسميوش احنا معامل خاطر يشري هو سكيب جاك النوعيه اخرى نتاع التن
0: أبرك شوية هذا فيه سكيب جاك
4: لا بعيدة على نوعية التن
3: بعيدة كنا فيه سكيب جاك فري هم فما ننزلوا فما يجيبوا يوردوا توريد في سكيب جاك واللي يلو بوعين قولوا لهم
0: اللي نجيبوا فيه
3: جيبوا فيه من الهند ومحيط الهندي الجماعة اللي يخدموا المحيط الهندي
0: بربي
2: أخي مش فلوس خارجة ذيك إذا بيجيبوها
0: هل يعقل تي عندي طن نصدر فيه ونورد طن اخر باش نعلبه يا اخي حتى المنطق الحسابي هكا المنطق الحسابي هل يستقيم هل يستقيم وش كان من الأحرى نستغل التن الأحمر متاعي ونعلبه
4: موجود عنا
0: ونصدره بالعملة الصعبة وما دين تينيزيا وصنع في تونس وعالم تونس ونشغل مصانع ويد عاملة ونخلي المستهلك يعمل كعب تبريك في رمضان بالتن عالي الجودة ولا
2: نخرجوا للديفيز باش نجريو التن نجيبوهم كنجل
0: نجيبوهم كنجل ومش عالي الجوده وفلوس
4: ماهوش تن جنسي رايك التراث اسم كلمه تن راهو ماهوش تن ماكش تاكل في التن راهو
0: تي هيك علاش سي طليل ساعات ما تاكل في التن والله ما تحس مطعم تقول شنو هذا معناه
3: ممنوع تن في تونس ممنوع منع عن باد
2: لا تاكلوا لا فري ولا
3: لا فري لا كون لا معلب
0: وممنوع تصطاد وانت يجي في الشبكه نتاعك يقطع لك الغزال ترجعه للبحر ميت
4: يموت مش يموت
0: يموت وترجعه
2: الغزال تموت هو يموت وحده
0: يموت
4: سبحان الله
2: يلا براسه في الغزال يموت
4: تموت هي تسمى انت سبحان ربي ربي كي خلقه كيك قولوا روح بركه محيط الطب الغزال تموت يحكم عليك تلوحها للبحر
2: وما تجيبهاش
4: وما تروحش بها شفت معناتها راهي اللي يكفر بنعم
0: تي راهو تي شيء
2: يا أخت كريمة كما كان يحكي سي صالح في قدم تقديم الموعد متاع بداية موسم صيد تن الحق مهزلة الناس اللي قاعدة تتفاوض هذه عندك مؤهلات باش تمشي تتفاوض أنت
0: وعلاش نقدم فيها
2: على أساس شنو ماشي تتفاوض وموافقة على الزيادة هذه أنت عم ناول ولت عم ناول بدات ليفانسيس ليفانسيس نقعدوا تقريبا 15 جور
0: بالضبط
2: كعب حوض ما دخلتش
0: بالضبط لانه الطقس غير ملائم ما يركحش الطقس مازال ما ركحش يا على اي اساس قدمته بي وربي سمحني سؤالي قبل ما ناخذ سي ماهر معني نجم الطقس هذايا ما يخلينيش نكمل الحصه الوطنيه نتاعي
2: عادي وتتلز باش تزيد 10 ايام اخرين وتزيد تخلص لي كاعد فلوس اخرين وفين برشا مصاريف برشا مصاريف
0: وحتى في العشر ايام ريسكني ما كملش الحصه
3: موضوع احنا نحكيو شويه اخرى اللي حسن الحظ احنا عندنا رياس وكفاءات انا تجي تصلح الحصه
0: تي بالضبط تتمنى على الحصه
4: رياسنا فيها هما
0: وينهم
2: رياس الكفاءات اللي هم ماشيين للجزائر وماشيين لوين وماشيين لوين
0: باهي خليني ناخذ سي ماهر عزيز مجهز بحري من مطبولبه سي ماهر مرحبا بيك
5: اهلا بيك اختي
0: اشنو احوالك سي ماهر لاباس
5: والله الحمد لله مرحبا بك
0: كان بودي تكون حاضر معنا ما ان شاء الله في حصص قادمة ان شاء الله
5: والله لا غالب ان شاء الله ان شاء الله فرصة اخرى اليوم
0: ان شاء الله ان شاء الله يا سي ماهر
5: شويه التزامات
0: ان شاء الله ربي يقضي الاشواق
5: باش نكونوا معاكم في البلاطو
0: ان شاء الله ان شاء الله حتى تشارك معنا عبر الهاتف تبلغ يا سي ماهر هذا هو كنت سبق وحضرت معنا في عديد الحصص وتلاقينا برشا مرات في ميناء سد البحري بتبولبا واثرنا عديد المرات الملف هذا اللي مازال يراوح مكانه الحقيقه ما فماش حل 2025 2024 استبشرنا خير بعد القرارات اللي وصفت بالتاريخية والجريئة من طرف وزير الفلاحة السابق لأنه يتم العدول على كي هذه القرارات ونرجع نفس نقطة البداية عائلات نافذة وقائمة ثابتة وقائمة بضبط تفضل سي ماهر
5: كريم أنا الناس الكل كاية معناها استبشرت بالقرار اللي اتخذه وزير الفلاحة في 2024 أيه؟ والقاصة ده كبير برشا وفرحة كبيرة مع عند البحارة اللي حست انها معناها بعد عديد السنوات من بالضبط. الظلم من الظلم معناها قات مسؤولين في الإدارة انها مش تعطاها حقها في الثروة هذه السمكية ومش نال منها إلا نحن طوى معناها شنو نقوله الكعبة التن دي براسك ولات ممنوع على البحار ممنوع على المواطن التونسي ما عادش طوى قبل كنا طوى معناها تطلع فما سيد عارضي معناها كان في 2016
0: نعم.
5: لسنة واحدة معناها
0: نعم.
5: ناس كل كاس تبشرت بالقرارات هذه وبالوعد ما رأنا كان في 2025 نفس المدير العام اللي هو كان معناه موجود وحاضر في المشروع اللي عمله في
0: بالضبط.
5: 2024
0: بالضبط، وكان مدير عام إدارة الصيد البحري،
5: مدير عام هو اللي كان مشرف، معناه مدير عام أنا كان مشرف على القرارات وال...
0: نعم.
5: وكيفاش بدلنا المنظومة هذه وكيفاش حققنا العدالة.
0: يعطيك الصحة سيمان.
5: طبيعية ما الثروة هي ثروة
0: نعم.
5: طبيعية تمتاز بها البلاد
0: التونسية. سي ماهر برأيك علاش تم العدول على القرارات هذه؟ مثل ناخذ رأيك في ظل غياب احنا وزارة الفلاحة اللي خليت الكرسي فارغ ورفضت المشاركة معنا في هذا البرنامج لأنها ترفض الخوض والحديث في التونة الأحمر في تونس.
5: والله هو السؤال معناه
0: علاش تم العدول على هذه القرارات؟
5: سؤال في حد ذاته معناه يطرح عديد التساؤلات. علاش وزارة الفلاحة عدلت بالرغم ان عندنا احكام ادارية لصالحنا، وبالرغم ان عندنا عديد القرارات في تأجيل تنفيذ القرار اتخذناه عملناه في 2025 شنو اللي خلى الادارة معناها ما
0: تفعلش القرار، قرار المحكمة الإدارية يعني. لكن قرارات تصبح غير ملزمة معناها بالنسبة للهيكل العمومية. سؤال سؤال كبير يتطرح معناها. سمحني نمشي ندول القضية في المحاكم الدولية مثلا ولا كيفاش المسألة؟
5: لو كان هكا عن الإمكانيات شغل ونمشي نتقضى المحاكم الدولية
0: بالضبط.
5: فعلا علاش مدير العام السيد المدير العام طوى عنده من 2024 شنو حتى الزيارة
0: نعم
5: يا ودي ما ايش اشوف اخوذ اراب البحارة في تبولبا وامشي لصفاقس وامشي لبغلقليبيا
0: وامشي الجرجيس
5: وامشي القابس واسمع راي خوذ البحارة شنو الاتجاه متاحهم شنو الحل الامثل اللي مش نتمتعوا به الناس كل كي والناس كل كي تاخو حق تاخو الحظ متاحها
0: نعم.
5: شو الفرق ما بين إنسان إني سمحني طبعا الناس كل كي عنده نفس الرخصة وذاك عنده فلوكة فيها 29 وذاك عنده فلوكة 22 و20 متر ونفس النشاط ونفس كل شيء على الساعة ذاك توفر له وذاك تحرمه اللي هو حتى بالمنظومة هذه بعد حتى 5 سنين ما يلحق لوس متى 22 و23
0: ما يخلطش
5: ما يلحق لوس الدور
0: بالضبط
5: مش من حقه زادة
0: بالضبط.

0: هذه مانيش عارف اندرا هذه براد فير للسياده الرئيس
1: وهو
0: الا في كل في كل في كل في كل مره يقول العداله ويلزم الناس كل كي
1: يقول العداله ويقول المحافظه على المقدرات الوطنيه ويقول التعويل على الذات ويقول المقدرات نعم
0: وين وين يا مسؤول يا اداري يا مدير عام يا وزير الفلاحه وينك الساده النواب جاوا وسمعونا وطرحوا المشكله هذه ما قيناش حتى اي تفسير ما قيناش حتى تفسير وفما مراسلات والله يعني يا اختي كريمه على غل انا واتتني ظروف فما مراسلات ما بين تمت ما بين مجلس النواب والوزاره وتعهدت الوزاره انها تحل بحث تحقيقي في الموضوع هذا هذا يقول لي كاين درا تبريد يبردوا فينا يندرا عرفت كالبيبي كلا تعطيه بومبون باش يسكت هانا مش نعملوا ما نعملوا حتى شيء
1: يبدو أنه الجميع يحوم في نفس الفلك سي ماهر هذا هو زاد لهنا شوف معناها الحقيقة غياب الجهات الرسمية باش تجاوب على كل هذه التساؤلات والاستفسارات راهو يفتح المجال على مصراعيه للتأويلات
0: صدقني أختي كريمة حتى المنظمة متاعنا اللي نحن قلنا ذاك الجناح اللي مش
1: نعم.
0: التحمينة وكذا والله
1: لا لم يتم تشريكها
0: لم يتم تشريكها
1: نعم
0: ومقصية تماما من اندراء يقولون الموضوع هذا راه يهم فلان وفلان وفلان وفلان
1: بالضبط وقف وانتهى
0: وانتم
1: انتهى مثالش يقولون ومثالش يقولون ان الثروة هذه السمكية والمقدرات الوطنية هذه راهو بذمة المستهلك الياباني اللي باش ياكل بها السوشي وراو هذيك معروفه معناها باسم المستهلك الاوروبي راك التونسي ما عندكش الحق فيها
0: بلغه اخرى اختي كريمه
1: ايه؟
0: نحن المواطنين التوانسه باش ناكلوا التن يلزمنا نقصوا تيكي ونمشيو اليابان باش ناكلوا التن
1: باش ناكلوه في سوشي ناكلوه في السوشي
0: التن التونسي باش ناكلوه في اليابان
1: ولا نمشي ناكلوا في مطعم راقي في دوله اوروبيه انا باش نلقاه في المرشي عندي
0: الدول الاوروبيه والاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية لصون التنيات راهي مراعية جميع الدول قل لي كيفاش
1: أي.
0: فما سيد عربي موجود في إسبانيا موجود في فرنسا موجود في إيطاليا
1: موجود في تونس ولا يفعل نحن السيد العربي
0: فعل نحن في 2016
1: في 2016 السي ماهر السي ماهر في 2016 وما نقعدوش عايشين في التاريخ اعطيني تو 2026 و 2025 مفاعل الصيد العرضي تلقاها التن في المرشي
0: ما تلقاش
1: بالضبط لهنا خلي هذا هو هذا هو مساح المجال لوبيات اللحوم الحمراء والبيضاء انها اليوم لهنا هاك تشوف المقدره الشرائيه وتغول في السوق وقت اللي التن الاحمر كان نجم يكسر هذه الاسعار ويعدل هذه الاسعار
0: يعدل اللحوم الحمراء
1: بالضبط
0: يعدل اللحوم البيضاء
1: بالضبط ومنعرفش
0: منعرفش الشرائيه نتاع المواطن
1: يرحم والديك نعرفش ضيوفي الكرام انتم في كل في تبولبه
0: اليد العامله ويحرك اليد العامله في جميع
1: بالضبط اليوم تعرف انت المصنع نتاع التن على ابواب التسكير على ما فما مشاكل كبيره سي محمد في تبولبه مشاكل تسييرية كبرى لأنه ما نجمش يافي بالتزامات ويورد هالتن هذايا بالعملة الصعبة وقت اللي التن بتاع تونس يمشي يتصدر
0: أختي كريمة طبعا نحن نقولوا يلزمنا نحافظوا على الاقتصاد متاعنا ويلزمنا نطوروه ويلزمنا نحافظوا على العملة الصعبة
1: واليد العاملة ونشجعوا
0: يمشي نجيبوا للنوعية هذه راهي حتى النوعية اللي جايتنا من الهند راهي ميش بريمير شوار راهي راهي تروازيام شوا وكاتريام شوا وراهو زيد اكثر من هكا فما عمله صعبه خارجه
1: بالضبط
0: علاش انت على المعمل عندنا معنى معمل نحن في زيت شال نحن مينات والبي نجم
1: معني نصدر تن عالي الجوده وفي المقابل نورد تن متدني الجوده هذا هو معني صحيين واقتصاديين كيفاش نقراوها الحكايه دي المساله دي
0: صدقني اختي كريمه زاد نقطه مهمه راهو بالقوانين هذه راهو المواطن التونسي ممنوع عليه ممنوع انه ياكل التن
1: باهي واضح
0: ممنوع
1: سي ماهر شكرا ليك شكرا ليك سي ماهر ان شاء الله في مواعيد قادمه
0: بلا حاجه اخرى اختي كريمه نداء للاعلى سلطه اللي هو سياده الرئيس يجينا لطبولبه ويحل الملف الاحمر نتاعو لنا خليه يجي يشوف على التجاوزات الخطيره الموجوده في الاداره نتاع سيد البحر خليه يجي يشوف ويطلع خاطر راسلنا برشا وبعثنا وعنا المكاتب وعنا كل شيء خليه يجي ان شاء الله يكون صوتي يسمع فيها ان شاء الله خليه يجي.

0: باش نمدوه ونوضحوا له الامور الكل كاين. رحنا نحن رانا منحب نقصيه تحد ومنحب نمنعه تحد. راه فما ناس عندها تاريخها وعندها معناها كيما نقولوا خادمه الميدان نتاعها ميدان الطن هذا ماناش ضدهم نحن.
1: سي ماهر بربي بربي بربي رجاء التاريخ يصنع راه فماش حتى واحد يجيب تاريخه التاريخ يصنع بالتجربه بالممارسه وبالمجازفه.
0: نحن بالضبط راي فما حصه وطنيه نجم تكون
1: تتوزع بطريقه عادله على جميع البحاره التوانسه بالضبط
0: وما تضرش الفئه السابقه ما تضرهمش. عندنا الحلول بالضبط. الحلول موجوده
1: بالضبط.
0: نحن منحب نضروا تحت اما نحب ناخذوا حقنا
1: بالضبط. هذا هو سيمه. شكرا ليك شكرا ليك ان شاء الله في مواعيد قادمه يعطيك الف صحه. خليني نستقبل سيد حافظ بالريس مجهز ايضا بحري من طبلبة. سي حافظ مساء النور. سي حافظ بالريج انقطعت. مازال موجود معنا سي حافظ. به سي حافظ بالريج. به سي حافظ بالريج انقطعت المكالمة. خليني نرجع لك سي محمد. شنو رايك
2: شنو رايي فاش منين
1: هذا هو والله
2: فما نقطة
1: بالضبط. تفضل
2: حاب نتساءل عليها من جملة التساؤلات. توا فما فليك قاعدين يحضروا جدد
1: اي
2: شير الرخصة نتاعه ويحب التجهيزات اللي بريفي باش يحطها في المركب. كان ينجم يحطها في مركب 32 و30 متر باش ينجم يكون مؤهل انه يصطاد الطن وعلى امل انه ياخو رخصة وعلى امل ما ينجم يزيد حتى سنتي فيها ولا تجبره انه ما يفوتش 24 متر بالقانون باللجنة تصير ما تفوتش 24 متر. في المقابل شنو يصير القائمه اللي موجوده هذه القائمه الاساسيه
1: قال
2: هو الثابته فيهم مراكب وعطاهم ترخيص بتاع 30 متر و 32 متر على هذاك بحار وهذا بحار. شو المشكل على عندي ما تعطيش هو جاب ماتريال اللي باش يحطه في مركب بتاع 30 متر انت لا تقول له عامل كان 24 من غدوه تمشي تعطي رخص الناس خلينا نعطيهم 30ات و 32 تفهمش ما تلقى حتى تفسير
1: وحيد سي محمد. هذا هو هذا الانحياز التام تفسير وحيد به. سي عدنان بربي بقديش تباع الكيلو وزيد منور ونور الراي العام ونورنا بقديش يتباع كيلو التن التونسي والا لانه السمكه نتاع التن يصدها بعد يقع تسمينها في مزارع عند الشركات بقديش تقريبا الكيلو نبيعوه لليابان لاوروبا والسمكه بقديش تقريبا التونسي؟
3: والله ما عنديش اسعار بالضبط.
1: سمعنا السمكه توصل 9 ملايين صحيح؟
3: توصل هي فما توصل في المزاد العالمي توصل بعد التسميم نتاعها توصل اكثر فما توصل مليارات. انا زرت اليابان وشفت عاملين مجسم 9 مليارات بعد مجسم معناها فهمت. اما المشكل هي كما قلت لك راه المشكل راه هو قطاع كامل مربوط ببعضه. اليوم كان ذكرك في تاريخ 2020 و 2021
1: أيه.
3: كانت فما قرارات وأوامر تمنع المراكب من حتى ما شباك أكثر من 20 ملم خاطر موسم التن هذا
1: أيه.
3: راه موسم التن راه الناس كل تتقلق منه سواء البحار اللي عنده رخصة سواء ما عندهش رخصة. أنت اليوم شباك الدائرة يمنعهم باش يخدموا بعض الفلاك اللي عندهم طنيات معناتها الناس كل منظومة راهي الناس كل متأثرة منها. اليوم سامحني كنقولوا احنا راه المنظومة زي ما تكون عادلة
1: أيه.
3: ومنظومة تتمتع بها الناس كل كما سيد ساحلي كما سيد بلاضواء كما سيد بجر الناس كل كان المنظومة
1: مش تستفيد المدخلين الكل تستفيد من الموضوع ذي.
3: اليوم احنا كوزارة وكإدارة عامة غايبة على أرض الواقع ما تشوف الشوفان ما شوف ماشي. اليوم احنا تقول شوفوا الكفاءات احنا جبتي قلت لي نجم ندخلها الحصة متاعنا ونجموش ندخلها الحصة متاعنا بإذن الله تدخل علاش تدخل بالكفاءات اللي عنا بالرئيس اللي عنا. أني نقول لك اليوم احنا في طبلبة اليوم اللي عنا قريب 10 بابنا من أحسن ما عنا ماشيين للجزائر باش يدخلوا حسب الجزائر بحريتهم
1: بربي.
3: اليوم عندنا 10 ربابنا 8 ربابنا ماشيين مش يدخلوا حسب الجزائر من طبلبة خارجين
2: من طبلبة ماشيين لمالطا
3: ماشيين لمالطا وماشيين للجزائر باش يدخلوا حسب مالطا وحسب الجزائر من طبلبة ربابنا طبلبية اللي ما لقوش حظهم في تونس خرجوا باش يجيبوا حظهم من برا. اليوم تدخل امشي للمسيك بكل شيء بالموثق اليوم ربابنا مش يربطوا فيكم مش يقرب مش يربطوا فيكم
1: ما معني احنا خيرة
3: سامحني سامحني مدام شو
1: لا
3: سامحني مدام شو معناتها ولا معناتها هذوما 10 ربابنا شربتوا 10 فليك باش ينقص الانتاج المحلي، باش ينقص اذا كان الحوت نتاعها ماشي للتصدير، باش ينقص عملة صعبة، باش ينقص كل شيء. هذوما الناس تربط في هيكها وباش تمشي تخدم في الخارج خاطر ما بقاش حظها في تونس،
1: باش توفر الحصة نتاع الدول الاخرى
3: بالضبط، خاطر في بلاده ما بقاش حظه.
1: كل شيء الجزائر الدولة الشقيقة عطات فيه الثقة.
4: أي التونسي
1: التونسي
2: عند المراكب عملت مراكب كبيرة وطورت في الأسطورة نتاعها، ولكن من ذات الإمكانية
1: البشري العنصر البشري معناها فتستفيد من العنصر البشري المكون المؤهل التونسي.
4: اليوم خبرتها مش ياخذوا منا الخبرة ومش ياخذوا منا الحاجة،
3: وفي المقابل فليك نتوقف وتنتج
1: تي بالضبط. اللي في الاخر هذاك مع المحد وتعلم وحده بالممارسة بالمجازفة بك البحر اللي يدخلوا ما يعرفش روحه باش يرجع ولا ايه.
2: هذاك هو بيجي في اللي جاب لك الطن ب 5000 كل عام
1: بالضبط، اللي جايب لي الطن ب 5000.
3: انا حكيت الموضوع ما دامش عباره نحب نقول العباد باش تمشي تخرج، لا
1: نعم.
3: العباد هيك خروجها باش يسبب ازمه راه في الانتاج
1: بالضبط،
3: باش يسبب ازمه في الانتاج راه. لا فليك هذوما 10 من 10 مبلا بحريتهم راه فليك باش تربط باش توقف باش توقف دولة الانتاج.
1: سي عدنان خلينا ناخذ سي حافظ بالريش مجهز بحري من طبولبة معانا عبر الهاتف. سي حافظ مساء النور.
5: مع السلامة كريم.
1: اش احوالك يا سي حافظ؟
5: الحمد لله
1: لاباس الحمد لله والحمد لله والشكر لله، والوضع مازال على حاله يا سي حافظ؟
5: الوضع أسوأ من حاله
1: بالضبط،
5: على حاله وباخذ ولينا نتمنى ونعود الى ما كنا اليه.
1: به فقط سي حافظ تنقص اذا كان حال تليفون حال الراديو بحذاك خاطر فما رجع صدى. بالضبط سي حافظ هذا هو، تفضل.
5: واضح حكام؟
1: واضح سي حافظ.
5: السلام عليكم ومرحبا بكم.
1: مرحبا بك سي حافظ
5: مصنعي ذات مستير.
1: شكرا لك.
5: اهم النقاط نجم تقول طرحوها لخيانه، كل ما عدا فما نقطتين لما طرحوش ولا هما نجم تقول فيهم تساؤل كبير. النقطة الأولى هي عن المشكلة اللي صارت في 2018 والبحارة كلها لعادات حوت مأمن وتسيست الأمور ولات أحكام ولعبات محكومة اليوم 8 شهور و 15 يوم حبس 25 بحار، حتى حد ما طرق لها النقطة هذه ما حكي عليها، مع أنهم البحارة كل كاية عداوا حوت مأمن عن طريق الإدارة وعن طريق الحرس، لكن من سوء الحظ تفبركت الامور كل كاي ولا قضايا وتأولت الامور وبحاره محكومه لليوم مازال تتبع فيهم قضايا. هذه نقطه.
1: نعم.
5: النقطه الثانيه بالنسبه لوزاره الفلاحه والاداره العامه، ما اناش فاهمين كيفاش تخدم وشنو النظره الاستشرافيه اللي عندها، وندراها تخدم على برنامج واضح ولا تخدم في مصلحه اشخاص ولا ما فهمناش. تجي تعطي انت رخص في التكبير، انت عندك الفلايك الكبار موجوده صح حلت لهم مشكلتهم هذوكم والمحلات هذه، وكي اعطيت رخص في التكبير اندرا عندك انت بنيه تحتيه للفلايك هذول اللي باش تعطيهم تاع التكبير 32 و35 متر، عندك انت مرافق باش تطلعهم وباش يعملوا الصيانه نتاعهم والا باش يتلزوا يمشيوا لمالطا يمشيوا لايطاليا. خممت فيها النقطه هذه وما خممتش فيها. باش يعملوا فلايك حديد السلعه كل كاي امبورتي، الموتورات امبورتي، فما ديفيز خارجه، وانت تعرف الوضع عند البلاد وشنو هو. وديجا احنا عندنا الفلايك موجوده، الفلايك اللي باش تحل لك المشكله عندنا موجوده اللي فيهم الاشكاليه والاشكاليه نتاعهم مطروح.
1: هاي تفضل سي حافظ.
5: انت عندك هاك شوف المواني نتاعنا والبنيه التحتيه ولا الرافعات باش نقاسيه وباش نعاني في الموجود، فما بالك باش تولي فلايك 30 و35 متر، ومع انه الفلايك اللي بالنسبه لمنظومه التن فلايك 25 متر قادرة باش تخدم وباش تنتج وباش تعمل كل شيء، ونجي ونعملوا تقييم احنا بالنسبة للفلايك اللي حاطين هم متغيرين.
1: ايه
5: نرجعوا العمناول والسني تلقى فيهم عمناول فما فلايك اللي عملت الترانسفيرات والسني فما ثلاثة فلايك اللي عملت الترانسفيرات، ونرجعوا للهستوريك مثل 61 ونعملوا التقييم متاعنا الفلايك على البعض ما نحكيوش معناها احنا قداش من 2018 لليوم على ما تلقاش حتى موجود
1: بالضبط.
5: مع العلم فما ان وزاره الفلاحه على قاعده تراقب في البحر وتعمل في الوحده نتاعها
1: ما عندهاش طحين
5: لا نورمالمون عندها كل شيء نورمالمون انت عندها كل شيء
1: معناها تم التغاضي على هالمراكب الغير ناشطه غير نشطه معناها اللي تاخذ في رخص وهي ماهيش تمارس في المهنه فعليا مش تمارس في عمليه الاصطياد.
5: انت مش موجوده انت فلوكه ديكلاريك وتخرج نرجعوا ابسط شيء احنا ابسط شيء كيش نقولوا فلوكه نشاط فعلي انت تحطي نشاط فعلي في الكريتير نشاط فعلي عنده ماتريال دي بيش نتاعه وعنده ايكيب دي بيش نتاعه نلقاو فليك لا ماتريال دي بيش ولا ايكيب دي بيش يخرج لك خمسه اربعه بحريه ويخرج لك من غير غزل ويخرج وين يخرج يماركي لي بريزونس يطلع ساعة ساعتين ثلاث سوايع ومبعثها لي في أقرب بورت يشد ولا في أقرب بلاصة يشد وتقول لي نشاط فعلي وين هو النشاط الفعلي اللي تحكي عليه
1: بضبط
5: وين أنت كوزارة الفلاحة عندك معناها ثم إدارة قارة عندك فلوكة مراقبة قاعدة تراقب ونورمالمون البيانات الكل تكون عندك
1: بالضبط.
5: ثاني حاجة
1: بالضبط.
5: وزارة الفلاحة الولايات تخدم في سرية تامة نعرفوا إحنا اللي يخدم في سرية تامة المؤسسات الأمنية الداخلية والدفاع ألا من حقهم يلزمهم يخدموا في سرية تامة مش وزارة الفلاحة ولا تخدم في سرية تامة وتعاقدهم تام نورمالمون وزارة الفلاحة تصير لجان تصير اجتماعات تصير استشارات تصير تقييم كل عام أما هما الحاجة الوحيدة اللي لاحظناها نجاح البحار ينسبوه لهم وفشلهم هما يحطوه على البحار
1: بالضبط يثقلوا به البحار
5: الحاجة الوحيدة اللي يقولها يقول لك احنا عملنا السيزون بتاعنا في رقم قياسي وما غير
1: بالضبط واحترمنا القوانين بالضبط
5: شكون عملهم هذول عملهم البحار
1: بالضبط
5: وانت كوزارة الفلاحة كوزارة الفلاحة اندرا وزارة نهب ولا وزارة فلاحة نورمالمون انت وزارة فلاحة تكون تدعم الفلاح والبحار متاعك مش وليت تفكلوا انت جيت هارس انت منظومة التن تتلقى 90% هذا ايه والدفع مسبقا شنو الدفع مسبقا حوته مزلت في البحر وانت تبيعها وتاخذ نتاعك
1: للاسف يا سي حافظ للاسف
5: عندي مصروف عندي حروق هذا كل ما تحسبوش السوم مزال مش معروف لليوم وانت تقايم كل عام مره تحط 5000 مره تحط 3000 مره 4000 على انا برام تخدم شنو البرامج اللي عندك تمنيت والله اقسم بالله المهاد اللي هذه وين
1: واضح واضح
5: تمام تواصل وزيد حاجة أخرى بالله يا أخت كريمة
1: تفضل
5: إحنا توا وزير يلغي وزير أما لكن في حاجة واحدة في بيوع الكوتا وفي 40% مشاو بالبتيل وزير هذا ما تلغاش
1: بالضبط
5: أنت لغيت اتفاقية ما هو اللي غلط حدا فرها
1: بالضبط
5: عودها من الوجديد
1: بالضبط
5: مش الحاجة اللي فيها نهب وفيها معناها فكان من جيب البحار هذيك تخليها والحاجة اللي باش تصلح بها تولي تلغاها والله شيء أسف والله العظيم وش نقوله احنا نقوله شيء كان شيء أسف
1: هذا هو سي حافظ شيء أسف مقدراتنا الوطنية ماشية من بين يدينا هكيكة تستفيد منها ربما مجموعة معينة وثابتة معناها وغير متغيرة يستفيد منها المستهلك الياباني والأوروبي والمستهلك التونسي وين من المعادلة هذه والبحار التونسي أين هو من هذه المعادلة سؤال معناها يظل مطروح في ظل تسجيل غياب وزارة الفلاحة وأيضا لجنة الفلاحة بمجلس النواب الشعب اللي ميحبوش يخوضوا في هذا الموضوع الموضوع المحرج بالنسبة ليهم ولكن رانا خذنا ومازلنا باش نقوضوا في هذا الموضوع حتى مع تسجيل غيابكم سي حافظ بريش شكرا لك مجهز بحري
5: والله كريمة الحاجة الوحيدة اللي تبدلت قبل معناها يعني انك نحكيه قبل تتكلم تموت طاوة تكلم لين تموت كان قد شكون سمعك وأكثر دليل على هذا اللي أنت وزارة الفلاحة اليوم ولا أعضاء مجلس النواب اللي هما ما يحضروش معناها ولا ما يتكلموش ولا ما يبلغوش وما يعطيوناش مبررات وتفسيرات انت هذا شو تسميه
1: مسيرش مانيش تعبين مانيش تعبين من الكلام مانيش تعبين الكلمه تغير
5: يا برحمة والديك زيدت لنا على كل 1% نتا برت طبلبه كملت ولا مازالت وقتاش تساع
1: اي هذيك عاده هذيك الواحد في المية انتهي الاشغال من اي سيد البحري بطبلبه مش عارفين وين الواحد في المية تقريب تقريب عنا عام من من من من عم من تاريخ البرنامج سي حافظ كيكا ولا الواحد عوام من نستناو في الواحد في المية بلوكي في الواحد بالمية شكرا لك سي حافظ بريش مجاز بحري إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة وإن شاء الله في حصص تكون هكا مخير ونحكي فيها على الاستدامة معنا سي لطفي رياحي سي لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك معنا في ما تبقى طبعا من عمر هذا البرنامج سي لطفي مرحبا بك
6: مساء الورد مساء الفل تحية لك وتحية لمشاهديك ومستمعيك والفريق العمل معك
1: شكرا لك يا سي لطفي شنو حوالك كنت تتبع فينا باش نحكي راح كن بالضبط سي لطفي سؤالي ليك وانت تدافع عن المستهلك التونسي اين نصيب المستهلك التونسي من هذه الثروة الوطنية والمقدرات الوطنية كما التن الأحمر غرار الزيت والتمور وغيرها من المقدرات التونسية اين نصيب المستهلك التونسي
6: ما عندوش نصيب طبيعي جدا
1: احنا نصلي على النبي
6: نشوفوا فيه كافة تصاور نشوفوا فيه عند البر لكن حاليا موجود في السوق بتاعنا النيكوتين مشترك وبالتالي ما تمشي وضوح نعطيك مثلا علبة التون كي تشوفها انت ويلزم تكون فيها شفافية وفيها بطاقة تعريف إجبارية تلقى فيها نوع السمك نوع السمك ولا
1: بالضبط بلد المنشأ وسلسلة الإنتاج الكل اي اي
6: مجمد ولا مسمن ولا مشك تاريخ واقتصاد التعليم هذا كل ما نلقاوش نلقاو كلمة طن فبدي بالكبير تصويره حلو اما الدخلاني ماهوش
1: والمذاق المذاق عاد هذاك نسكن نعرفوا المذاق
6: به. المذاق هذاك بالطبع المذاق نجم ناخذوا اي مذاق نتاع اي منتوج مش اشكال
1: بالضبط.
6: اما نحن اللي نوردوا فيه واللي قاعدين نجيبوا فيه من برا من الهند وغيره بالعمله الصعبه كان من الاجدر والاحسن والكل نتاعنا ناخذوا على الاقل اخي حرام في التونسي
1: هذا هو
6: 500 طن 10% حرام
1: به. كيفاش سي لطفي اعطينا على التحركات تو الفعليه على الارض الواقع كيفاش تحركاتكم مستقبلا لهنا حتى رو عنا الواحد في المية من الصيد العرضي موجود حتى يتم تفعيل الواحد في المية
6: نحن طالبين تخصيص نسبة إجبارية للسلك المحلي بالتالي هذه على الأقل تبدي مقترح
1: أمر نجموش نقترحها في قانون المالية القادمة سي لطفي ريح
6: مقترح أمر حكومي يفرض كوتا محلية راهي ما تتعارضش مع القانون الدولي ومع مع المستثمر لا ما حتى حد وكيف كيف زاد نحن نشوف انا واللي نعرفه هكا بعض صغيره فهمتني نحن كي نتفاوضوا وحدنا علاش ما نبنيوش تفاوض مع دول جنوب المتوسط مع شمال افريقيا
1: بالضبط
6: على الاقل نحسنوا الكوتا تاعنا كيما تحسن 3000
1: يا سي لطفي تتحسن الكوتا وما يتحسنش معناه توزيع الحصص هذه وطنيين راهو هذا المشكل نتاعنا زاد احنا هاو زادونا في الكوتا يا سي لطفي
6: تتحسن الكوتا وينو بايتون احنا درجه ثانيه
1: بدون إجابة
6: في بتاعنا
1: بيه واضح احنا هنا
6: كان وصل 20 و25 وتو رجع راهي حاجه بتاعنا يلزمنا نحن اولى الناس
1: نحن أولى بها حاجتنا مقدراتنا نحن أولى بها هذا إن شاء الله يكون شعار المرحلة وإن شاء الله أنتم تدافعوا حتى يتم معناه إسناده في قانون المالية إجبارية تخصيص حصة من التن الأسادة الأحمر للسوق المحلية سي لطفي شكرا ليك إن شاء الله ما زلنا مش نواصلوا الحديث في الموضوع هذا احنا هكا وصلنا لختام هذا اللقاء سي طلال كلمة الختام لك أنت سي طلال نوير
4: شو نقول لك شو نقول
1: ما حكيتش برشا
4: الله إن شاء الله يا ربي المسؤولين يتقيوا في يتقيوا ربهم في الشعب هذاك شو نقول
1: واضح سي عبد النقبي
3: غياب وزارة الفلاحة للحصص الإعلامية يعكس غياب على أرض الواقع وقراتها الأحادية ما عندها وين توصل وجي نهار والبحار يفيد الكاس
1: بالضبط
3: ويضيع كل شيء
1: واضح سي محمد شحات
2: في الأخير كلمة الختام حاجة فما مثل يقول ما تخرج السوق كما تشبع ملاح
1: بالضبط بالضبط
2: يزم ملاح يزم شعب تونس ياكل تونس الزيادة دي اللي انزادت فعود تكون طالع إيجابي للتونس ولات قلت لك يحكيوا فيها اللي هي ولات حاجة نقمة أو ولات عاد أعطيتها للتونسي خليها كلها خير
1: بالضبط بالضبط إن شاء الله
2: فعود سكت بها 14 فلوك هذوما
1: إن شاء الله المستقبل يكون خير إن شاء الله المستقبل يكون نير على بلادنا
3: إن شاء الله تدخل السلطة على السلطة تدخل وتشوف وزارة الفلاحة وتحل الملف اللي دار العام سيد البحري المسكوت عنه بالحق دار العام سيد البحري مسكوت عنها
1: بالضبط سي عدنان شكرا لكم ضيوفي الكرام هكا وصلنا شكرا. الى ختام هذا اللقاء من برنامج الحدث اجمل تحيات علي المنصوري حمدي النقبي هيثم والناس محمد سيديه كريمه بن يوسف غديره نتلاقاو ان شاء الله في مواعيد اذاعيه قادمه وان شاء الله ربي بقي الستر على بلادنا الى اللقاء
7: الحدث مع كريمة بن يوسف التمام 3 بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير
8: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير
7: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما فيما يعرف بقضية جوازات السفر والجنسيات المفتعلة، وتمثلت الأحكام الابتدائية في سجن كل من نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتح البلدي لمدة 20 عاما ومعاذ الخريجي نجل رئيس حركة النهضة وثلاثة متهمين آخرين بحالة فرار لـ30 عاما مع النفاذ العاجل، في حين قضت المحكمة بسجن متهمين اثنين آخرين بـ11 عاما مع إخضاع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 2025 و2026، مرجحة أن يتجاوز الإنتاج ما تحقق في الموسم الماضي بزيادة قياسية تناهز 20 مليون قنطار. أفاد مدير المركب الفلاحي بانفضة عبد الستار نصري أن المركب بصدد الإعداد لتعويض ما يعادل 4000 أصل من الزيتين المتيبسة بعد استكمال كل الإجراءات. كما أضاف أنه تم الانتهاء كذلك من جهر 6 آبار عميقة إلى جانب تعزيز المعدات المتوفرة ب6 جرارات. تتيح وزارة التربية للتلاميذ الذين ينهون سنة 9 أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية الحالية إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي سواء بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية وبالمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية المقبلة لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم، وفق ما جاء في منشور صادر أمس على الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت. قال موقع أكسيوس إن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ونشر مقتطفات من هذا الاتفاق. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 4. إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، بني خيار، دار شعبان الفهري، الميدا، على الموجة 90.5. إذاعة المنستير 90.5.

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى،
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة،
2: الموجة.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نحكيو على فوائد الثوم اللي هو غذاء الحق نعرفوه اللي هو مفيد برشا، نجم يحمينا خاطر عنده نقولوا حتى باللغة الدارجة اللي هو كيما الانتيبيوتيك الثوم. اما ماذا بيا ننبهكم ما لازمش نتناولوه على الخواء، كيف كيف الثوم زاد ما نبلعوش بالعام، لازم نقصوه اموع قطع صغيرة، وراهو حتى التطيب نتاعو بقدرة ربي نجمو نستفادو من الفوائد نتاعو حتى بعد الطهي، خاطر برشا عباد يظنوا انه كي تطهى الثوم ما عادش تكون عنده فوائد. لا، بقدرة ربي نجمو ننتفعو بالفوائد نتاعو، وان شاء الله ربي يضمن السلامة للجميع. مع تحيات الدكتورة ام كلثوم سلام.
0: دقيقة صحة.
2: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون،
4: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان.
3: مرافق الفنون مع نجوى المهري.

الثالثة وخمس دقائق على مجتدعات المنستير. مستمعين أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من المجلة الفنية مرافق الفنون، وفيها سيكون لنا العديد من اللقاءات مع أهل الفن والإبداع في تونس، العديد من الملتقيات الندوات المهرجانات اللي واكبناها واللي باش نتعرفوا على الأجندة ومواعيدها إن شاء الله من خلال فصحتنا اليوم اللي تتواصل معكم حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع، أهلا وسهلا بكل سادة المستمعين. أروى من الحمامات مرحبا بك يا أروى، أهلا وسهلا ومرحبا بكل طلباتك الفنية الموسيقية اللي باش ترافقنا إن شاء الله. نحاول قدر الإمكان نلبيو منها بعض الاقتراحات الفنية الموسيقية. نبدأ وننطلق حصتنا على بركة الله. تفضل محمد سيديا. طبعا عليا المشاكسة نقول لك أهلا وسهلا. رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، نجوى المهري صخيري، تمسي عليكم بالخير.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومتابعينا على صفحتنا في الفيسبوك. رحبوا بكل عشاق الفن والفنون والتظاهرات الثقافية. صالون تونس الدولي للحرفية 2026 اللي ينتظم بقصر خير الدين ونادي ثقافي طاهر الحديد من 2، هو الحقيقة انطلق من 2 مايو يتواصل إلى غاية 23 ماي. التظاهرة هذه اللي الحقيقة تفتح أبوابها لعديد الحرفية وإلى الفن، فن الخط العربي طبعا، وللمغرمين بهذا الفن أني نقول لكم مرحبا بكم الكل من خلال هذا الصالون اللي يتواصل حتى 23 ماي. تظاهرة هذه اللي تبرز في صيغتها المعاصرة ما بين تقنية الرسم، النحت، الخزف، بمشاركة كبيرة برشا من فنانين تونسيين وأجانب طبعا، هذا الكل لتعزيز الانفتاح والتجارب، الانفتاح والتجارب خاصة الفنية في هذا الفن على المستوى الدولي. متحف مدينة تونس بقصر خير الدين ونادي ثقافي الطاهر الحديد اللي يحملوا العديد من الأيقونات الفنية لمجموعة من الفنانين اللي قدموا أعمالهم اللي تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة، وخاصة توظيف الخط العربي في سياق تشكيلي بصري. نعرفوا أنه الفن هذايا لقى حظ كبير برشا في تونس خاصة مؤخرا. احنا نعرفوا أنه ما كانش عنده حظ كبير الحقيقة، لكن استفاقة كبيرة برشا من خلال تطوير فن الحروفية كمنصة فنية واعدة مع تعزيز كما قلنا التبادل الثقافي عبر المشاركة الدولية. صالون مهم جدا، أعمال مهمة جدا. نشكر اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين وعلى رأسهم نزار مقديش اللي بشي قدم لنا الصالون هذا وبشي يحكي لنا على أكثر التفاصيل من خلال لقائنا به، ونقول لهم يعطيكم الصحة وشكرا نزار. يلا مرافق الفنون، أهلا وسهلا بيك، مرحبا. قولوا صالون الحروفية اللي يضم عدد كبير معناها من الفنانين التشكيليين، احنا نقولوا من العالم هكا ولا مرحبا بك.
1: أول حاجة نحب نشكر أنت مدام نجمة، ومخليك أنت نشكر إذاعة المنستير على اهتمامك بتغطية صالون تونس الدولي الحروفية دورة 2026. هو صالون بكل صراحة كما قلت أنت من العالم، حيث مع مشاركين فيه مجموعة الفنانين ينتميوا إلى 16 دولة بالإضافة إلى تونس، معناتها الفنانين التشكيليين التوانسة. هو صالون معناتها هو امتداد لصالون تونس الحروفية اللي معناتها دأب الاتحاد على تنظيمه معناتها في 6 دورات. الهيئة المديرة الجديدة قررت وأنه معناتها تطور من هذا الصالون وتجعله دولي. عدد المشاركين العرب والأجانب كان في حدود 27 فنان من 94 فنان، معناتها بكل صراحة تقريبا ثلث أو أكثر من الثلث بشوية، معناتها أقل من الثلث بشوية معناتها بكل صراحة. البارح كان الافتتاح، الافتتاح كان افتتاح بهيج، افتتاح يشرف الاتحاد، يشرف تونس زادة. بكل صراحة نحب نشكر هنا الفنانين المشاركين فبني، ونشكر الحضور اللي رغم معناتها هناك حتى فنانين معناتها مش حروفيين جاءوا البارح وبينوا معناتها اهتمامهم بهذا المجال وأكدوا انتمائهم إلى هذا الهيكل اللي هو اتحاد فنانين التشكيليين التونسيين اللي أحببنا وكرهنا راهو الريادة في تونس في مجال الفنون التشكيلية.
0: نزار لهنا نشوفوا انه فن الخط والحروفيه بطبيعه اللي كان نوعا ما مش لاقي حظه في تونس، لكن بدا شويه شويه بدات استفاقه، بدينا نعملوا ملتقيات مهرجانات، نستقبلوا تجارب اخرى من العالم، نوريو تجربتنا احنا زاده ونوصلنا علاقته زاده كيف كيف معناها بالعصر التكنولوجي. فما تطور كبير معناها في فن الحروفيه او فن الخط اليوم اللي اصبح نشوفوه على عديد المحامل الفنية. فاليوم وين وصلنا نجم نقولوا بالذات الفن هذا؟
1: شوف بكل صراحة أنا فخور بالفنانين التشكيليين التونسيين اللي هما معناتها أثروا الساحة الفنية التشكيلية معناتها في المجال الحروفية والخط العربي. الصالون ولا المعرض معناتها كان معناتها يجمع معناتها مجموعة من الممارسات التشكيلية معناتها والتعابير الفنية والتقنيات معناتها اللي توزعت ما بين الرسم الزيتي معناتها الأكريليك. نفس الشيء نلقاو النحت نلقاو الحفر نلقاو الخزف معناتها كان تقريبا معناتها جميع الوسائل التعبيرية تقريبا حاضرة، وهذا يبين أنه الفن التشكيلي التونسي مهما كان معناتها اختصاصه راهو هو منفتح على هذه التقنيات وكيفاش معناتها يبحث على دمجها في عنصر من عناصر اللي هو مهم جدا اللي هو الحروفية. نحن بكل صراحة في هذا الإطار عنا ندوة أو بالأحرى مائدة مستديرة نهار 23 ماي يوم الاختتام في باش نطرقوا إلى عودة الحروفية، ونأكدوا على كلمة عودة في
0: سألك مش تقولي عودة حنا بعد
1: لا عودة الحروفية في كاختصاص في مجال الفنون التشكيلية. وطبعا نزيدوا نحكيوا علاش أكدنا على كلمة عودة، فهمتني؟ هذا هو معناتها بالنسبة لجوابك سؤالك اللي حبيت نقوله هو أنه الحضور الفنان التشكيلي في مجال الفنون التشكيلية وخاصة في الحروفية معناتها عنده قيمة، خلينا فخورين بهذم الفنانين.
0: نزار المكان الحقيقة كان وزيد معناها رونق على رونق مع اللوحات اللي شفناها كما قلت من خلال المشاركين اللي شاركوا من تونس وخارج تونس. المكان يظهر لي عندي راسة زيدة.
1: شوف هو نحن تقريبا عندنا اتفاقية شراكة مع بلدية تونس. في الاتفاقية هذه معناتها كما نقولوا أهم حاجة فيها أنه توفير الفضاءات الخاصة معناتها بالبلدية لصالح الاتحاد الفني التشكيلي وبالتالي لصالح الفنان التشكيلي. معناتها مش كان المكان عنده رمزية، فهمتني؟ عنده رمزية معناتها. وفي هذا الإطار زادنا كان المعرض يمتد إلى فضاء آخر اللي هو النادي الثقافي طار حداد، كيف عنده رمزية معناتها. مزيد إلا هذا زوز فضاءات زادوا رونق أكثر اللوحات والأعمال المعروضة. هنا في هذا الإطار نحب نشكر معناتها المسؤولين في معناتها على هذا زوز فضاءات على تعاونهم وعلى إتاحة الفرصة للفنانين معناتها في حتى معناتها بكل صراحة زاد فما فنانين وفما جمعية عراقية كانت حاضرة البارح. في هذا الإطار نحب نشكر معناتها المسؤولين الأجانب معناتها اللي عندهم صبغة رسمية كانوا حاضرين البارح في الافتتاح. نذكر على سبيل المثال نائب السفير المملكة العربية السعودية، كيف المكلف الإعلامي بالسفارة الليبية، والمستشار الثقافي بالسفارة الأردنية، كانوا كلهم حاضرين. معناتها بكل صراحة هذا يزيدنا كان مسؤولية، يزيدنا معناتها شغف أكثر باش نظموا تظاهرات في هذا المستوى وأكثر من هذا المستوى. وبالطبيعة راهو الدعم الأول والأخير من الفنانين متاعنا، هذا هو نحب نقوله. هذوكم هم السند اللي الاتحاد معناتها يعمل عليه سواء بمشاركتهم او بحضورهم، والاعلام التونسي زاد فهمتني اللي عنده معناتها دور في التعريف بهذه التظاهرات.
0: شكرا لك نزار مقديش رئيس الاتحاد. طبعا واحنا هذيا انت جبت على الاعلام واحنا الاعلام شريك راهو في تثمين هذه الجهود وخاصه في هذا الفن الجميل، فن الحروفيه، فن الخط العربي اللي الحقيقه شفناه من خلال وقاعدين سادة المشاهدين والمستمعين قاعدين يشوفوا معناها طبعا في هذه الايقونات ان نقول اللي قاعدين يشوفوا فيهم طبعا من خلال هذا الصالون اللي يتواصل إلى غاية يوم 23 ماي. معناها المجال مفتوح من إلى توقيت
1: الفضاء معناتها مفتوح من أيام على طول أيام الأسبوع من يوم الاثنين إلى يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء من حتى يوم 23 ماي. وهنا نحب نوجه دعوة للفنانين والمهتمين بهذا معناتها المجال اللي هو فنون تشكيلية أنه يكونوا معنا نهار 23 ماي في الاختتام, أنهم يكونوا معنا في تكريم معناتها مجموعة معناتها من الفنانين وقع تحديدا مش حاب اخليها مفاجأة, هم أربعة فنانين معناتها وحضور معناتها المائدة المستديرة اللي معناتها مهمة باش يكونوا فيها معناتها نقاد معناتها يتطرقوا إلى هذا المجال اللي هو مجال الحرفية وعلاقته بالفنون التشكيلية وما تبعه.
0: شكرا لك نزار, تحياتي لك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
1: شكرا لك, ونعود نشكر إذاعة المنسير من خلالك, وإن شاء الله إن شاء الله مدام نجوى نلتقي في مجموعة أخرى معناتها من اللقاءات ونفرح معناتها كما إذاعة المنسير اللي معناتها إذاعة معناتها عندها تاريخ وعندها اسم وعندها معناتها تهتم بالفنون, فبتني أنها تكون معناتها مواكبة لتظاهرات الاتحاد
0: إن شاء الله. مرافق الفنون.

0: بالتأكيد استمتعت بهذا النغم الجميل بصوت الرائع القدير والكبير عبد المجيد عبد الله، وهي من كلمات الدكتور الشاعر الغنائي سامي الجمعان. رجعنا معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون لغاية الساعة 3:30، وما زلنا في طبعا استقبال معناها ضيوفنا في هذا اللقاء باش نحكي وعلى برمجة دسمة. هي الحقيقة بديت من 18 أفريل وتتواصل حتى 18 ماي احتفاء بشهر التراث. شهر التراث على إيقاع، وعشنا شفنا أنواع الفنون اللي شاركت بكل ما فيها، كل منطقة على مستوى الولاية، ولاية المنستير وكل منطقة زادة من شمالها إلى جنوبها. في تونس الحب احتفت كل واحدة بتقاليدها، بعاداتها، بموروثها، بطقوسها، بأجوائها، واللي قدمت أبها حلة في شهر التراث، من بينهم ولاية المنستير، كل منطقة. الحقيقة تحية لهم الكل. مازال برمجة دسمة ويوم كبير برشا، أنا نقول يوم السبت إن شاء الله 9 ماي باش يكون على موعد معاكم من خلال الاحتفاء بالمدينة، نقول المدينة العربية، بأبواب المدينة. كل باب في المنستير يحكي حكاية ويحكي تاريخ ويحكي موروث كبير برشا، للصغار للكبار للأجيال للناس اللي بالحق معناها تحب تعرف تاريخ بلادها، تاريخ الأبواب هذية، تعيش معنا جو كبير، جو احتفالي. معناها مش هكا نجيبه مؤرخ ولا نجيبه شكون يحكي حكاية الأبواب هذية، لكن وإحنا متجملين وإحنا متزينين وإحنا حاضرين بكل ما فينا. على كل، أنا سعيدة جدا بالسيدة معالي الشتيوي مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير تكون حاضرة معايا في مرافق الفنون. مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا مدام معالي.
1: مرحبا، مساء النور. مساء النور لجميع مستمعي إذاعة المنستير. شكرا مدام نجوى على الدعوة الكريمة.
0: نعم، خيرة عمر طبعا هي مسؤولة عن تنشيط الحياة الجامعية بوحدة المبيت والمطعم بالمنستير تحت إشراف وكيل الوكالة التونسية للتكوين المهني. مرحبا بك مدام خيرة. أهلا وسهلا. أنا الحاجة اللي عجبتني في هذا البروغرام يعني واللي وراه معناها ما شاء الله، يعني المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية، لكن مش وحدها، كل الهياكل، كل الجمعيات، كل معناها اللي المعنيين بالأمر، معناها سلطة الإشراف اللي موجودة في على مستوى الولاية، الناس الكل خدمت، الناس الكل قدمت البار متاعها، وكل واحد شنو خدم. حاجات أخرى اللي تخلقت فضاءات جديدة مفتوحة ولا مغلقة، معناها المكتبة الجهوية معناها كفضاء، والمكتبة الجهوية فاعلة، زيدة فاعلة في البرمجة هذية، وهي فتحت الفضاء متاحة لاستقبال الندوات العلمية وغيرها. كيف زيدة الأجواء الجامعية زيدة كانت زيدة عندها بصمة كبيرة برشا في هذا الاحتفال والاحتفالية على مستوى الولاية كما قلنا من خلال هذه البرمجة. نبدأ بك مدام معالي الشتيوي، الندوة العلمية أبواب المنستير وجهن وواجهة.
1: احنا نعيش الشهر هذايا منذ انطلاق 18 افريل على وقع احتفاليه كبيره، الدوره 35 لشهر التراث. نعم. تحت شعار التراث وفن العماره، واخترنا سنا مع بعد اجتماعات مع السيده. نعم. المندوبه وجميع المؤسسات الثقافيه سواء كانت دور ثقافه ولا مكتبات، ان يكون شعار المنستير وجه وواجهه. المناسبه هذه انخرطت فيها جميع المؤسسات، مكتبات، دور ثقافه، وتم تشريك عديد الفاعلين الثقافيين سواء مؤسسات عمومية ولا خاصة ولا معهد التراث. نجم نذكر الصناعة التقليدية، نذكر المبيت، نذكر المطعم الجامعي، نذكر لأخير المؤسسة التربوية،
0: كل المندوبيات
1: حاولنا نلامس جميع الفئات العمرية، زيد الفئات الكل كنا منفتحين عليها، زيد تنوع الأنشطة، لم تكن فقط أنشطة ندوات علمية. بالحق صحيح أن برشا ندوات علمية، برشا أنشطة موجهة زيد للأطفال، برشا أنشطة موجهة زيد للفئات العمرية المختلفة. في نفس الوقت وإن نخرج خارج الأطر، نخدم خارج الأفضية سواء كان دور ثقافة ولا مكتبات، حاولنا نخدمه. وعلى ذكرها كنا باش نكونوا نهار 9 هو يوم المدن العتيقة، باش يكون يوم جهوي، باش يكون في المنستير، في السحلين، في بوحجر، لمطة، البوكنين، البقالطة، تنوع أنشطة. ظهر لي وكبتي مدام نجوى، شكرا على موكبتي إذاعة المنستير لجميع أنشطتنا. هي احتفالية كبيرة،
0: احنا شريك راه.
1: مرحبا شريك. أكيد نجوى كان
0: شريك فاعل.
1: لا عندك الحق، هو أنتم بالحق شريك، خاطر احنا اللي خدموا معنا كنا نعتبرهم شركاء. مدام ثم إضافة، ومدام ثم إضافة نعملوا فيها مع بعضنا، وثم نجاح نحسوه مع بعضنا.

0: ليست عادية، لأنك يعني راح يكون هو معتمد اعتماد كلي على ذاته بدون أي مساعدة أخرى حتى تكون ساندة له على خشبة المسرح. هو ملك المسرح، هو القائد، هو المسؤول، هو الشخصية المحركة والشخصية البانية والشخصية أيضا التي تكون بعدة أفعال متناقضة، الفعل وردة الفعل وكل الأشياء هو من يقوم بها بعيد عن أي مساندة على المسرح. بعض الأحيان احنا الممثل نسنده في الموسيقى التأثيرية ممكن تكون ساندة له، قطع ديكور ممكن يتحاكى معها، لكن كحضور هو الوحيد المسؤول الأول والأخير.
1: كما قلت طبعا أستاذة زينب انه يعني ادوات فن المونودرام بشكل اساسي تعتمد خاصة على الممثل الواحد بكل الأدوات التي يمتلكها واللي تمثل محور الارتكاز والمسؤولية عن إيصال الدلالات خاصة عبر صوته، عبر الجسد، عبر الشخص الواحد أو الومنشو كما نقوله أحنا. فهذه مهمة صعبة جدا، وهذا يلزم يكون وراه تدريبات وتأطير وورشات وتلقي العديد من الكورسات كما تقول، معناها لأنه يكتسب القدرة، مش نقول الخبرة فقط، يعني القدرة على أنه يكون على عصين، يعني يكون على خشبة المسرح ولوحده. يعني نراها مسؤولية صعيبة برشا، صعيبة لأنه معناها أي خطأ غير مسموح، لأنه ما فيش يعني أي زميل معها على الركح أو باش ينجم ينقذه مثلا.
0: بالتأكيد، وأرجع وأكد أنه الإيقاع الداخلي للشخصية هي التي تقود البناء الدرامي على المسرح. إذا ما كان هذا الإيقاع صحيح سوف يدخل الجمهور في الملل، أو المتلقي يدخل في الملل ويستشعرها من خلال إيقاع الممثل، الإضاءة، كل الاكسسوارات. لكن المحرك الأساسي والأهم هو الممثل. كل هذه الأشياء ممكن تكون مساعدة، لكن هو الأساس الممثل. فإذا دائما وأبدا يحتاج الممثل المونودراما على التدريب ثم التدريب ثم التدريب، كما قالها ستانيسلافسكي، بدون التدريب وبدون الإتقان وبدون معرفة أدوات الممثل لنفسه، أدواته وتطويره وتدريبها حتى يكون ممثل متكامل ومقنع ذات الوقت على المسرح، بدونها ما أعتقد ينجح.
1: هل نستطيع القول أنه فن المونودراما من أصعب الفنون المسرحية؟
0: نعم، من أصعب الفنون المسرحية كما قلنا وذكرنا، لأنه راح يكون المسؤول الأول والأخير. التوجيهات ربما تكون من المخرج في البداية، لكن المسؤول الأول والأخير هو من يقود الفكرة، هو من يقود الدراما، هو من يقود هذا الفعل على المسرح. الفراغ، ملء الفراغ، كل شيء هو مسؤول عنه في المسرحية وفي العمل المسرحي بشكل كامل.
1: خلينا باش نخدم معك طبعا الجانب هذا من خلال الورشة اللي قدمتها ضمن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لفن المونودراما بقرطاج. في السنوات الأخيرة يعني شهد نجم نقوله احنا المشهد المسرحي العربي حضور متزايد ومتميز لمسرح المونودراما، معناها اللي يقدم العديد من العروض على في المسارح العربية، يعني كما قلت محمل بي النص، الأداء، الإيقاع الدرامي اللي كنت تحكي عليه

0: منذ قليل، هل يعود هذا الانتشار إلى أسباب يعني نجم نقول إنه ثم تقدم كبير على مستوى هذا الفن، يعني تعكس تصور لغة المسرح وتجربة الممثل، وإنه القاء حظه خاصة في ما بين أنواع المسارح اللي قاعدة تقدم؟
1: أجد هذه الحركة وتطور المونودراما وأيضا تعدد مهرجانات المونودراما في الوطن العربي، أجدها حالة صحية وحالة وعي وحالة خلق للجمال، فأجدها يعني كثير فيها نضج للوعي في التعامل مع الدراما وخصوصا المسرح، فيعني شيء مفرح جدا هذا الانتشار وهذا الانتاج وأيضا تعدد المهرجانات المسرحية للمونودراما واللي بدتها وكان السبق الأول إلى دولة الإمارات العربية وأيضا كانت للعراق أيضا دورة في مدينة البصرة أو الناصرية وأيضا في تونس وفي ليبيا وفي بالتأكيد مصر، فهذه التعددية والانتشار هذا يعطيك دفعة أيضا للفنان أنه يجتهد ويطور ذاته، حتى الممثل يتطور حتى يصل إلى أن يكون ممثل مونودراما، لأنه الممثل العادي أو في قدرات تمثيلية كبيرة لكن من الصعب جدا أن تواجه الجمهور لوحدها وتكون هي القائد وهي المسؤول الأوحد على المسرح. المونودراما فن صعب لكنه في جماليات كثيرة، في أيضا تطوير للممثل وأيضا اعطاء فرصة ليقول أنا ممثل من الطراز الرفيع.
0: باش نختم معك يعني لقاءنا وحديثنا عن فن المونودراما، ككل الفنون أيضا يمر بأزمات وخاصة التحديات اللي واجهها في كتابة نص المونودراما، يعني خصوصا فيما يتعلق في بناء الصراع الدرامي وتجنب خاصة الانحدار مثلا إلى السرد المباشر نوعا ما. فكيفاش ترى أنه الواقع متاع فن المونودراما ما بين الأمس واليوم والمستقبل؟
1: فن الدراما هو انتشر في نهاية السبعينات، فيعني فن هو ليس بجديد لكن هو متطور. كان عندنا المونولوج وكان عندنا في يعني في مقاطع والحكواتي أيضا، لكن عندما يكون عندنا المونودراما التشخيص بالضبط التشخيص هذا يعني يبرز معاناة ويبرز حكاية الشخصيات المنفردة وطرحها بطريقة درامية جميلة واحدة، one man show أو مونو، المونو هو الواحد يعني، فهذه طرح قضية شخص ومعاناة شخصية على المسرح. كل إنسان يعاني من أشياء مختلفة، فاليوم نطرح هذه المشكلة كأنما نطرح مشكلة مجتمعات، مشكلة المجتمع، فهذه يطرحها بس بطريقة شخصية، طريقة فيها إحساس فيها مشاعر، فبالتأكيد راح تكون مغايرة عن المسرحيات أو المشتركة والمسرحيات الأخرى فيها دراما مختلفة شوي. فالمونودراما هي طرح للمشكلة الشخصية لكن في الباك جراوند أو في الباك هي تطرح مشكلة المجتمع. لكن هو الممثل يطرحها على المسرح من أجل رسالة، من أجل توصيل فكرة، من أجل توصيل أيضا رسائل للمجتمع، أنه انظر إلى حالي. هذه تخلي الفوكس والنظر والتتجه إلى هذه المشكلة الإنسانية المختلفة بالتأكيد.
0: كيف شقيت الطلبة؟ كيف هذا التناغم بين الأستاذ والطالب؟ طبعا من خلال هذه الورشة يظهر لي تناغم كبير برشا، وتبارك الله يعني هذا التصوير هو من إنتاج الطلبة متاعك زيدا. أنت خرجتهم معنا مش مسرحيين فقط، مخرجين أيضا حتى في التصوير، وأنت لك باع وذراع معناها في هذا الإطار وفي هذه الخصوصية.
1: بصراحة تفاجأت كثير في ردود الفعل بالنسبة لطلابي. طلابي ما كانوا عاديين، كانوا مشغفين في المسرح ومختلفين في دراساتهم في تخصصاتهم. لما اجوا للوركشوب عندي تفاجأت في عندهم كل واحد من عندهم سيرة ذاتية بحد ذاتها ومسيرة جميلة مختلفة، لكن الرابط كان هو الفن والشغف في حب تلقي المعلومة الجديدة. مرافق.

0: أنا أحمد قليعي، 21 سنة من سوسة، نقرأ في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة بحي رياض. جيت المهرجان هذا أول حاجة بمشاركة في المهرجان دولي المونودراما الشبابية بعرض ملحمة الهرجمة بصفة مخرج تحت تأطير وإشراف مسيو يوسف البحر. احنا من هنا ما جيناش بغرض المشاركه فقط، بل جينا زاده باش نتعلموا، على خاطر هي فرصه كبيره وبالنسبه لي اول تجربه لي خارج سوسه، دونك لازم نستغلها باحسن ما يكون. دونك قلنا علاش لازم نعملوا ورشه، لازم نعملوا فورماسيون. اخترنا مدام زين على خاطر اول حاجه فن المونودراما، واحنا جينا بعرض مونودرامي، دونك لازم نغذيو المعلومات متاعنا والمعرفة متاعنا، ومنسواش نلقاو مأخير من مدام زين. التجربة معاها كانت حلوة ياسر. أول حاجة مدام زين كان عندها قبول ياسر محلاه، اللي يخليك تتقبل المعلومة بكل سلاسة وتندمج معها في الورشة. يعني دخلتنا في الأجواء مباشرة، لدرجة الوقت ما عادش نحسوا به معها. وشخص كان جاي، يعني الورشة أطول والوقت أطول، خاطر بالحق تجربة مزينة ياسر. أني نجم نقول من أحسن التجارب اللي عشتها حاليا في مسير. المعرفة اللي تعلمناها من عندها تنجم تزيدنا وتنفعنا ياسر في القدام في المسيرة متاعنا. وتمنين زادة لو كان تقبل العرض، خاطر المعرفة اللي تعلمناها غادي كنا نجم نوظفها في المهرجان في العرض متاعنا، كانت تزيدنا إضافة كبيرة ياسر. بتبيع الخطوة الأولى هذه مش الأخيرة،
1: انكم تخرجوا بعرض من الورشة هذه
0: ان شاء الله. علاش لا، معناتها حاجة به ان كمكافأة اللي تعلمناه وتستحق مدام زينب انها تقدم عرض بالشيء اللي عملته معنا، على خاطر ماهوش حاجة بسيطة ولا سهلة. يعني انك تقوم بورشة تطوعية وتعطي وقتك ومجهودك ومعرفتك لسنين طويلة. مدام زينب قامة من قامات المسرح وغنية بالمعرفة وبالخبرة، وشاركتنا بخبراتها الكل معنا.
2: أنا بالقاسم المثنيني، تلميذ ثانوية، نقرأ في معهد عثمان الشطي بمساكن. عندي غرام كبير بالتياتر وبالكتيبة وبالسينما. ملي ريت الورشة متاع مدام زينب قررت أني نجي، وخاصة أني نحضر الورشة متاعها، خاصة أنه هي من المدرسة العراقية وعندها، يعني مش كان المدرسة العراقية فقط وإنما المدرسة الفرنسية أيضا مرت بها والمدرسة البريطانية. فمن المهم جدا أني نخوض تجربة مع مدام زين. منو كنت خايف خاطريني من سوسة، المجيء المغامرة اللي مش المغامرة اللي مش نخوضها، تجربة جديدة. لكن في مجيء اكتشفت كثير من الأشياء. أنا جيت بمعلومات حول التياتر، يعني ديجا من قبل عامل يعني فورماسيونات ورشات، لكن اكتشفت أنني كأني لم أكن أعرف شيئا. في كل مرة ندخل الورشة مع مدام زينب اكتشف حاجات جديدة، كأني ما زلت في بداية الطريق. لكن ما أجمل هذه البداية عندما تكون مع أستاذة راقية وجميلة جدا، تحمل في طياتها عديد الملامح والمعلومات الجميلة. في الورشة كنت أتمنى أني نسجل كل حركة تعملها مدام زينب، كل كلمة تقولها مدام زينب، لأن كل حاجة عندها معنى، من لا معنى تخلق المعنى. الورشات كانت المدة قصيرة لكن كانت المعلومات كبيرة. قسمنا الورشات على يومين. اليوم الأول أخذنا الصوت، علاقة الصوت بالجسد، كيف نعبر بالصوت، كيف نخرج الصوت في الأداء المسرحي، كيف نتحكم فيه، كيف يعبر الصوت. حاضر، الصوت وحده يستطيع أن يكون ممثلا. برغم أن الوقت كان قصير لكن تعلمنا برشا حاجات. اليوم الثاني الجسد، العنصر الثاني وهو العنصر التكملي اللي يكمل الصوت وليخلق تناغم جميل جدا، كيفاش الجسد يعبر ويركب عديد الحالات وعديد الصور. عبرنا، تنوعنا في تركيب الشخصيات، استمتعنا مع مدام زينب، احتضنتنا بأفكارنا بخلفيتنا، صححتنا معلومات، تنوعنا في المدارس، وفي الأخير خلقنا مدرسة خاصة لكل واحد فينا من خلال تجربتنا معه. فما جانب إنساني كبير في مدام زينب، يعني لم نكتشف الأستاذة فقط، بل خليتنا نكون مرتاحين على الأخر ورتنا الوجه الإخراج كمخرجة، وجه الممثلة، وجه الإنسانة، تنوعنا في عديد المعلومات وإثراءنا. في الحقيقة هذه التجربة رائعة جدا، مغامرة جميلة جدا.
3: مرافق الفنون، في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
4: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
3: يغازلنا اللون،
4: يشاكسنا المسرح،
3: وتحملنا السينما نحو
5: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
5: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب الترشح للالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي لفائدة التلاميذ الناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني، وذلك بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بداية من السنة الدراسية القادمة. والترشح يتم وفق جملة من الشروط تتمثل في ألا يتجاوز سن المترشح 19 سنة وستة أشهر بتاريخ 15 سبتمبر القادم، وأن يكون معدله السنوي العام مساويا أو يفوق لعشرة من عشرين، مع الحصول على معدل لا يقل عن 12 من 20 في المواد الأساسية وهي العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 2025-2026، ورجحت أن يتجاوز الإنتاج ما تحقق في الموسم الماضي بزيادة قياسية تناهز 20 مليون قنطار. طالب رئيس نقابة الفلاحين الميداني الضاوي بالترفيع في سعر بيع الحبوب للموسم الفلاحي 2025-2026، واقترح أن يكون ذلك في حدود 20 دينارا للقنطار كحد أدنى، مراعاة للوضعية الاقتصادية التي يعيشها المنتجون وتزايد كلفة الانتاج خلال السنوات الأخيرة وفق تقديره. أفاد مدير المركب الفلاحي بنفيدة عبد الستار نصري أن المركب بصدد الأعداد لتعويض ما يعادل 4000 أصل من الزيتين المتيبسة بعد استكمال كل الإجراءات، وأضاف أنه تم الانتهاء كذلك من جهر 6 أبار عميقة إلى جانب تعزيز المعدات المتوفرة بالهنشير بالمركب الفلاحي بستة جرارات. نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ما جاء في بلاغ تم تداوله في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي تعهد الخط الأخضر 1809 بتقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صبغة مالية. الوزارة شددت على أن ما تم تداوله يعد مغالطة ومضلل للعموم، مؤكدة أن المهام المنوطة بهذا الخط الأخضر تتمثل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: إذاعة المنستير.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع. بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش. بالتوقيت المحلي،
9: عند الإشارة تكون الساعة.
8: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم ثريا علاق.
9: بالتوقيت المحلي،
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامجكم بالتوقيت المحلي. إذن كيما العادة مجموعة من الفقرات من الآن إلى حدود الساعة 7 من هذا المساء مع بعضنا في بثنا المباشر. أول فقرتنا خارطة وطن مع زميل الصحفي ماهر جعيدان في موضوع جديد كيما العادة، عين على الجهات اليوم من نخلي عن راديو ويب صوت الحر أكودة، وباش تاخذنا لتظاهرة عنا بالذكاء الاصطناعي محمد أحمد مخلوف والفقرة المسجلة بوكير بعد نشرة الساعة 6 خارج النص مع محمد وليد الجاموسي، وفقرة تحت المجهر اليوم مواكبة على آخر الاستعدادات للندوة العلمية الدولية، التفاعلات الانتقائية، التفاعلات بين الموسيقى والفنون البصرية في البيئة الرقمية. العنوان طويل مثال مع ضيوفنا أمين الزواري، فاتن شوية وسامي بشير اللي بيش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله في الاستوديو. نحكي أكثر على محتوى الندوة هذه، وكذلك ناخذ فكرة على برنامجها وفعاليات الندوة المكان والزمان. آخر فقراتنا أسماء ومسميات مع غادة العيشي اليوم يرافقونا روفق ديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، محمد سيدية في الهندسة الصوتية. يلا ننطلق ونرجع لكم بعد النغم مع ماهر جعيدان وخارطة وطن.

0: خارطة وطن.
1: نستقبل مهر جعيدين. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مساء النور ولكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: إذن 70 سنة على تأسيس الدبلوماسية التونسية، الثوابت والمتغيرات.
2: نعم، هي ذكرى عنوان كبير جدا وواسع جدا، ولكن كالعادة لا نستطيع الإتيان بجميعه، لكن سنأتي على بعض النقاط الأساسية في تاريخ الدبلوماسية التونسية، خاصة أن نحتفل الآن بالذكرى 70 لتأسيسها. نحكي على الذكرى 70 لتأسيسها، يعني إحنا أصليا نراه الدبلوماسية التونسية تأسست قبل ذلك بكثير، وسنأتي على بعض التواريخ في ذلك.
1: ولكن مش نقول لك الرقم، مش نقول لك 70، ونخليك تحلل. يا أخي أنت سبقتني وقلت، قلت يتأسست قبل ذلك بكثير.
2: نعم،
1: ولكن ربما رسميا قاعدة نرجع للسبعين سنة.
2: هي لأنه
1: وكي نقوله 70 نقوله قبل،
2: نقوله 70 قبل الاستقلال.
1: نعم،
2: يعني هنا لما نقول التأسيس أو ذكر التأسيس، هو ميلاد من رحم السيادة، يعني السيادة الوطنية المتمثلة في الاستقلال. لأن نقول 3 ماي 56 يحمل رمزية، هو 3 ماي بتاريخ 3 ماي 56 على جهة الاستقلال يحمل رمزية استثنائية في التاريخ التونسي. وقتها أعلن الحبيب بورقيبة عن بعث وزارة الخارجية اسما ووظيفة في حكومة الاستقلال الأولى. وهيك علاش اقترنت الذكرى 70 بذكرى 356، يعني أنه هيكل الدولة الأربع بمكوناتها في ذلك الوقت، ديوان الوزير والكتابة العامة والإدارة المركزية والمصالح الخارجية. وفي 25 جوان 56 جرى تعيين السفراء الأوائل في تونس. يعني ما بين 3 ماي التأسيس إلى 25 جوان 1956. وقت اللي نحكيه على الدبلوماسية التونسية، هي أعمق في النشأة كما كنت نذكر، لأنه نشأتها تعود أساسا إلى 1837 في القطر هذايا، حين عين يوسف راسو أول وزير للخارجية التونسية، ثم تطورت الوزارة لتصبح مؤسسة ذات صلاحيات محدودة بموجب أمر صدر في 27 فيفري 1860، واللي قلب الموازين الكل بعد في السيادة الخارجية هي معاهدة باردو عام 81 اللي أحالت صلاحيات الشؤون الخارجية إلى الوزير المفوض الفرنسي أي المقيم العام. والاستعادة متاعها كانت في 3 ماي 56. المسار هذا مسار الدبلوماسية التونسية،
1: هذاك علاش هو هذا التاريخ اللي بقينا نأرخو به للدبلوماسية التونسية.
2: نعم، لكن لو كان نرجع شوية على تاريخ الدبلوماسية التونسية، بعيدا عن الأطر الرسمية القانونية قبل الاستقلال، سواء اللي تابع الباي أو في الاستعمار اللي تابع المقيم العام، ونمشي للدبلوماسية التونسية في الحركة الوطنية اللي كانت عندها فاعلية كبيرة في التعريف بالقضية التونسية. إحنا هي جزء من الشخصية التونسية، هي التحركات الدبلوماسية اللي صارت قبل الاستقلال ولزعماء الحركة الوطنية. ونذكر ثلاثة أساسيين في هذا المجال،
1: أقطاب
2: الدبلوماسية للتعريف بالقضية التونسية، وأساسا الدفاع على القضية الفلسطينية، وموقع تونس الإفريقي والشمال الإفريقي والمتوسطي. الثلاثة أقطاب هذوما يتمثلوا في الحبيب بورقيبة، صالح بن يوسف، وعبد العزيز الثعالبي. وكل واحد فيهم كانت عنده مسارات قوية جدا في التأثير على الحركة الوطنية وقيمة الحركة الوطنية ومسار الاستقلال في تونس، كما بخلاف التعريف رسموا الملامح الأولى للانتماء التونسي، ملامح الهوية التونسية بعد الاستقلال، لأنه كانت مع الاستقلال الهوية التونسية تشكلت من هالسفراء هذوما الثلاثة الأقطاب في الدبلوماسية لمساندة الحركة الوطنية.
1: ما حلاها كلمة سفراء اللي قلتها؟
2: نعم، هما سفراء الحركة الوطنية بالفعل.
1: تحكي على عبد العزيز الثعالبي وصالح بن يوسف والحبيب بورقيبة، معناها وتقول سفراء، تحكي على ثلاثة شخصيات كاريزماتيك على الأخر، عندهم حضورهم داخل تونس قبل حضورهم خارج تونس ولو أنه محظوا بالحضور هذا والقيمة خارج تونس، على خاطر كلمة سفير ما تتقالش،
2: ما هي سهلة، ما هي سهلة، عندها قوة، عندها جاذبية، عندها بالدارجة متاعنا وهرة، هيبة،
1: قلت لك كاريزم.
2: الدبلوماسية المتجولة هذه اللي قام بها الثعالبي وبرقيبة وصالح بن يوسف أثمرت راهي الهوية التونسية بالمفهوم الحديث. لأنه اللي كان نجيو للثعالبي الدبلوماسية الشعبية العابرة للحدود، لأنه سافر الباريز بعيد الحرب العالمية الأولى مفوض من أبناء بلادي للدفاع عن استقلال تونس أمام مؤتمر الصلح، وكذلك التقى هناك بسعد زغلول والملك فيصل ونسق معهم العمل على تحرير البلدان العربية واستقلالها، وكان لعب دور الوسيط في عدة قضايا خاصة اليمن، كذلك لعب دور في تأسيس المؤتمر الإسلامي العام بالقدس اللي هو في عام 1931، كذلك لعب دور كبير في الشرق الأوسط في العراق في مصر. ثم بالنسبة عبد العزيز الثعالبي أساسا كان استمد القوة متاعه من الحزب الدستوري اللي كان هو أول الداعين إلى تأسيسه، كذلك نقدمه شوية مع صالح بن يوسف، اللي صالح بن يوسف اللي القناعات الفكرية وأساليب النضال متاعه مشيت للقومية العروبية، وهذا أعطى معناها إضافات جيدة. فما خطان الدبلوماسيين، خط بورقيبة وخط بن يوسف، تصابوا صحيح من بعد ولكن كان عندهم تأثير مباشر في هذا المجال. نعم، وقت اللي نحكيه زاد كيف كيف على الموضوع هذايا، بورقيبة الاستقلال ومراحلها في التفاوض مع فرنسا، عملية الخروج بورقيبة نحو مصر والجزائر والمغرب، واستأثاره بالقضية كذلك القضية قضية التحرر، تحرر الجزائر والمغرب من الاستعمار، تعريف بقضايا شمال إفريقيا، هذه كلها معناها كانت مشيت جنبا إلى جنب من أجل الاستقلال ولحظة الاستقلال اللي أسست الدبلوماسية التونسية. في هذا الكل كذلك فرحات حشاد، وقت اللي نتعرضوا للزعيم فرحات حشاد ودوره في التعريف بالقضية التونسية، وكذلك دور الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه، وكانت المجموعة هذه الكل كانت متآلفة ومتحالفة حول القضية الفلسطينية. فرحات حشاد اللي سافر لفرنسا وكان عنده أقوال ومواقف شهيرة جدا من المستعمر، أحداث بن زرد كذلك اللي كانت عندها تأثير كبير على الدبلوماسية التونسية وتحديد مسار الاستقلال. صحيح بورقيبة مشى بالتدرج في عملية الاستقلال، لكن تصادم وقتها معه بصالح بن يوسف، لأنه صالح بن يوسف الاستقلال العام، ولكن شكون اللي خلق التوازن في هذا المجال؟ هو فرحات حشاد. ثم تم اغتياله وكانت خسارة كبيرة لتونس. يعني هنا إذا كان بورقيبة مشى في الدبلوماسية المفاوضة التدريجية، كذلك اختار نهج مختلف عن عبد العزيز الثعالبي، وكذلك صالح بن يوسف كان النهج مختلف عنهما الزوز. والجامع في ذلك وقت اللي كنت نذكر فرحة حشاد والحركة الوطنية في شمال إفريقيا، وكانت الرسائل البالغة اللي توجهت نحو الغرب بصفة عامة ثم نحو الأمم المتحدة، هذا الكل خلى الدبلوماسية التونسية معناها تتمسك بهوية جديدة هي إسلامية عربية قومية عروبية إفريقية.
1: صحيح.
2: يعني عندها متنوعة جدا تعكس طبيعة المجتمع التونسي اللي في إطار الإقليمي متاعه وفي الإطار العربي متاعه.
1: نعم، مع الانفتاح.
2: مع الانفتاح. بالفعل أنا نعتبر أن الدبلوماسية التونسية قبل الاستقلال ما كانتش مؤسسة، بل كانت أفراد يحملون رسالة وطنية بأدوات شتى، وكل واحد شد أداة اللي ساهمت في التقدم نحو الاستقلال. هذا بالأساس معناها بعض الـ
1: هذا بالأساس، والأسامي اللي قلتهم هما مراجع أكيد في الدبلوماسية التونسية، ونقشوا نجم نقولوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ الدبلوماسية التونسية. لكن في 70 سنة علاش نرجعوا ونركزوا ماهر على هالأربع أسماء؟ يعني
2: بالله
1: في 70 سنة.
2: نعم لأنه علاش نقول لك علاش؟ لأن هذيك مرحلة التأسيس وذكرتها أني الكلمة راهو في 3 أو 4 مناسبات حاليا، ذكر التأسيس وتحديد الهوية الدبلوماسية التونسية المتجذرة، لأنه التو حاليا وقت اللي نحكيه على الدبلوماسية التونسية ما نحكيهوش على الدبلوماسية التونسية في بعدها الآني اللحظوي الحاضر المتقيد ببيان اللحظة أو بيان القيمة المضافة لذلك في هذا الزمن بالذات، نحكيه على مسار كامل متماسك كالقطار المتماسك. صحيح فما متغيرات عالمية كبيرة تهز جميع دبلوماسيات العالم الآن وليس الدبلوماسية التونسية فحسب، يعني التغيرات التحالفات الإقليمية الحالية هي أساسا تهز جميع الدبلوماسيات. وقت نقول جميع الدبلوماسيات أي جميع مسارات التفاوض سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الصناعي أو الفلاحي أو البيئي أو الهووي بصفة عامة. إذن احنا علاش ذكرنا الجانب التاريخي في ذلك وركزنا عليه؟ لانه تونس عضو في الامم المتحده في الجمعيه العامه للامم المتحده من 8 اكتوبر 58، والدوله كذلك انضمت للجامعه العربيه في اكتوبر 58 ولحركه عدم الانحياز في سبتمبر 1961. ونعرف مليح احنا بورقيبة باساسا كيف يدعو الى هذا الانتماء الى دول حركة عدم الانحياز وبقوة كبيرة جدا، والانتساب اليها كان يمثل الكتلة كتلة التوازن ضد البلدان الاستعمارية في ذلك الان، وهذا جزء من الهوية الدبلوماسية التونسية كما كنا نحكيه. إذن عدة ملامح للدبلوماسية التونسية تشكلت إلى حد اليوم، رغم أنه في فترة مثلا ما بين 1987 و2011 الدبلوماسية التونسية عمتها بعض المصالح الضيقة والاستتباع، لأنه كان فما ميل إلى فرنسا وأمريكا. هذا المعنى، ثم الارتهان نوعا ما، الارتهان إلى الغرب. ثم ثم النهج هذا جاء مع نظام العولمة الجديد والتوجه الإمبريالي والتغيرات العالمية وسقوط الاتحاد السوفيتي، وكذلك ثم حدة متغيرات أخرى في العالم ما بين الشرق والغرب وتغير التحالفات اللي هي أثرت علينا زاد كذلك من 2011 إلى الآن. الامتداد كامل هذه الفترة، لأنه اليوم نشهد صراع من نوع آخر، صراع أشد عنفا من تلك الفترة التأسيسية، رغم أن كانت الحرب حرب المباشرة، حرب الجيوش، حرب الاستعمار. الآن الاستعمار تطور بشكل جديد، وبالتالي فما عدة تحديات للدبلوماسية التونسية اللي يلزم ناخذها بعين الاعتبار، ولكن زاد يعني ناخذ منها الثوابت عبر الزمن. علاش احنا تو نرجع للعنوان متاعنا ما بين الثوابت والمتغيرات؟ في الثوابت رفض الانجرار خلف احلاف مغلقه مسكره، وتبني موافق ومواقف مبدئيه من قضايا التحرر. هذا بالاساس. كذلك الارتباط بالقضيه الفلسطينيه اللي هي قضيه جوهريه بالتحولات الكبرى اللي مرت بها السياسه الخارجيه التونسيه منذ الاستقلال. كذلك وصف بموقف تونس من عدوان على من العدوان الكيان الصهيوني على غزة في الفترة الأخيرة بأنه أكثر راديكالية، يعني مواقف مبدئية من هذا الغزو الصهيوني، وهذا يحسب للثوابت الدبلوماسية التونسية. هنا وقت نقول زاد كذلك الانفتاح على القارة الإفريقية، لأن القارة الإفريقية هي جزء لا يتجزأ، وتونس جزء لا يتجزأ من القارة الأفريقية، والارتباط العضوي سواء بدول شمال أفريقيا أو جنوب الصحراء. وهذا زاد مش نذكروه في الـ في الـ في المتغيرات، ذكرناه توا حاليا في الثوابت، لكن نذكروه شوية في التغيرات. يعني
1: انت حكيت على الثوابت.
2: نعم
1: طب شو حكينا على المتغيرات؟
2: أيوة المتغيرات هي أساسا فما جملة من التحديات المتشابكة. المتغيرات هي بسبب التحديات، منها التأرجح بين الحياد التقليدي اللي كنا نذكره فيه تاريخيا والانخراط في محاور إقليمية لأنه المنطق حاليا يا معايا يا ضدي. دونك الدبلوماسية التونسية تدخل في أزمة الهوية، أزمة الانتماء حسب العصر الحالي. ثم التوازن ما بين الشرق والغرب اللي هو في سياق دولي يشهد إعادة رسم خرائط التحالفات، وإحنا نراه في الحروب اللي توا شاعلة في عدة مناطق من العالم. التعامل كذلك مع التحديات الاقتصادية، وهو التحدي الأهم بالنسبة للدبلوماسية التونسية اللي تلقي بظلالها على الجانب السياسي كذلك والاجتماعي وجميع كل التحالفات الاقتصادية بما فيها الجانب المالي للدول يدخل في هذا الإطار، وبالتالي خلق التوازنات من أجل الاستقرار في عالم متغير. والأهم في ذلك هو بناء الثقة الإقليمية على مستوى المغرب العربي والدول العربية.
1: قلت الجانب المالي، يمكن اليوم الجانب المالي هو الجانب الأهم والجانب الاقتصادي هو الجانب الأهم، معناها في
2: المال قوام الأعمال. تقعد تقعد كل ما هي الدبلوماسية ما تمثل، ما تمثل هي الدولة، هي كيان الدولة، هي توجهات الدولة. وبالتالي يجب أن تبحث الدبلوماسية عن الاستقرار من خلال جميع الجوانب المتعلقة والمكونة للدولة.
1: به مهر، أنت قلت زيدا وأن فترة التأسيس أسهل ربما من الفترة الحالية والإكراهات الحالية، خاصة في المتغيرات العالمية والمسارات بمعنى العالمية
2: بمعنى
1: الحالية.
2: السهولة بمعنى السهولة، لا أقصد بمعنى السهولة البساطة، لا. كان التحدي يعول على الرجال وعلى الأفراد وعلى منظمات وطنية ساهمت في مسار الاستقلال. اليوم مسؤولية الدولة، لأنك كانت قبل الأفراد ومؤسسات وكذلك أحزاب كما الحزب الحر الدستوري اللي معناها عنوان الحركة الوطنية في الاستقلال. نجيو من بعد نلقوها هو كيان دولة ومؤسساتية تنتهج بنهج المؤسسة وبنهج الخيارات، خيارات السلطة والدولة.
1: نعم، والمسؤولية أكبر والتحدي أصعب.
2: أكبر وأصعب جدا.
1: التحدي يصبح أصعب،
2: لأنه هو الكيان الموحد تحافظ عليه إلا بدبلوماسية قوية.
1: واليوم في ظل المتغيرات العالمية والمسارات العالمية الجديدة اللي نشوفوا فيها برشا قوة برشا عنف برشا، الدبلوماسية التونسية فين توجد نفسها؟
2: هو الحقيقة الجواب لن يكون مغلقا كما الدبلوماسية ديما مفتوحة على جميع الآراء.
1: ونسأل بجدي راهو في وكذلك السؤال
2: وكذلك
1: هذا
2: وكذلك
1: ونتمنى أنه يكون عندك إجابة خاطر الحقيقة.
2: وكذلك الدبلوماسية التونسية أو الدبلوماسية بصفة عامة هو الحكمة في التعامل بالدبلوماسية حتى في الأجوبة.
1: صحيح.
2: وبالتالي يلزم التمطن.
1: معناه أنت تبش تمارس عليها الدبلوماسية.
2: بالطبع. حقيقة.
1: والله نسأل في سؤال بهدوء، أما والله سؤال بالحق يدور في ذهن برشة وينسى مش كانين.
2: مسار النجاح الدبلوماسي.
1: عنا وهرة اليوم في العالم. ما قلت أنت كلمتك. أنا قلت كاريزما.
2: مسار النهج الدبلوماسي في تونس أو في أي بلاد عربية أو في أي بلاد في دول العالم لا تقاس باللحظة الراهنة. بعد مضي وقت معين وزمن معين تكتشف التقييم. لكن علاش إحنا دخلنا في التقييم متاع حرب ما قبل الاستقلال وفترة الاستقلال وشوية بعد قلصنا فهمت لي في الفترة الأخيرة، لأنه التأثير متاع الدبلوماسية يجي بعد سنوات وبعد عقود تفهم بالحق تأثيرها ومدى تحديدها لهوية الدولة التونسية مثلا.
1: هروب ذكي من الإجابة. مهر جعيدين يعطيك الصحة، براو.
2: شكرا.
1: شكرا مهر، يعطيك الصحة. نلتقي بك ديما في خارطة وطن في برنامج بالتوقيت المحلي بتبعنا الاثنين والأربعة. مرحبا مهر ويعطيك الصحة. إذن نرجع لكم بعد قليل في عين على الجهات مع وئام النخلي. يلا بعد النغمة.

0: عين على جهات نمشي ومع وئام النخلي ومتابعة لتظاهرة تاعنا بالذكاء الاصطناعي. ساعة قبل كل شيء خلينا نسلم على وئام. وئام أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مساء النور، تحياتي ليك مدام سوريا ولكل من يسمع فينا ولكل من في استوديو إذاعة المنستير.
0: وئام وين موجودة أنت؟ حددنا مكانك، أعطينا التظاهرة عنوانها شنوة وعلى شكون باش تحكي وشكون الضيف اللي معك.
1: احنا عنا باش نحكيو اليوم على هاكاتون اسمه فايب شيفت. هو هاكاتون مصغر باش يكون في 9 ماي نهار السبت هذايا في ايزيتوسا. الحقيقه اول ما قريت الاسم فايب شيفت واللي من بعد تو نحكيو اكثر في التفاصيل مع الضيفه نتاعنا، فايب هي الحاله الذهنيه وشيفت هي التغيير، معناها حسب العنوان نتاع المسابقه هي مش تخليك تسعى انك تغير، تحول افكارك لحاجه نافعه لحاجه واقعيه باستعمال التولز نتاع الذكاء الاصطناعي، معناه أدوات الذكاء الاصطناعي. ومرة أخرى طلع علينا شاب من الشباب الواعد والمبدع، أكثر تفاصيل نتعرفوا عليها مع الشاب إسلام قرطاس من المنظمين متاع الإيفانت هذا ومن تيم جي دي جي اللي باش تعطينا عليها فكرة أكثر. خلينا نعطيه الإسلام قرطاس الكلمة، تعرفنا بروحها وتفسرنا شنية جي دي جي وشنو علاقتها بالهكاتون هذا. مرحبا بك إسلام على أثير إذاعة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا إسلام.
2: عسلام الناس الكل، مرحبا بكم. اني اسلام قرطاس، نقرا في ايزيتوسا ماستر بروميير اني كلاود كومبيوتينغ، وزاد من المنظمين نتاع ليفينمون هذا اللي هو فايب شيفت، وزاد اورجنايزر مع جي دي جي سوسا اللي هي الاورجنايزر نتاع ليفينمون هذا.
1: كان تفسر لنا اكثر اسلام شنو

0: مدينه كوم جو دي جي سوسا اللي هي محلوله دوبوي 2013 نوتمو دي زيفينمون كيما قلت لك باغ اكزومبل عندنا دي فيست اللي هو واحد من اهم لي زيفينمون الموجودين في دومين انفورماتيك ديجا اغلب لي ستوديون اللي يقراو في الدومين يعرفوه ثم بالجوز اي اي اللي احنا ديجا تو فايب شيفت هو الهاكاثون في اطار الايفينمون هذا وبرشا دي زيفينمون اخرين يلي ديجا لي ستوديون انفورماتيك يعرفوه بالنسبه للهدف نتاع المسابقه هذه هي انه نعاونوا لي ستوديون اكثر باش يفهموا ويتعرفوا اكثر على دومين الاي اي ويخدموا فيه اكثر ويجربوا حاجات ويزيدوا يتعلموا اكثر اون فيت احنا بالجوز اي اي كما قلت لكم بديت من في صغري عملنا ايفينمون نهار كامل في دي كونفرنس ودي وركشوب بالعشيه ومن بعد في رمضان عملنا دي سيسيون اون ليني في رمضان على طول رمضان معناه واللي بارتيسيبون عجبتهم البدره هذه وعجبهم ليفينمون سو قلنا واي نوت نكملوا لهم بهاكاطون خاطر نعرفوا انه لي بارتيسيبون الكل يحبوه ويحبوا لي هاكاطون سورتو ما نساوش انه بيان سور عندنا بلايسز واجواء كيك وزاد نحب نقول لكم انه ان شاء الله باش يكون عندنا سيسيون اخرى اون ليني باش تكون نهار الخميس هذا على الباج نتاعنا جو دي جي سوس على اليوتيوب وزادا كيما قلت لكم الباج نتاعنا هو فايب شيفت اللي هو باش يكون نهار 9 ماي في ايزاد سوسه باش يكون ميني هاكاطون ان شاء الله مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل
1: بي اسلام الحقيقة أجواء حافلة على حسب ما تحكي وبعد ما خدينا فكرة على الكونسيبت نتاع الهاكاثون ديما السؤال المطروح هل أي شخص مغروم ينجم يشارك وإلا جد هي مسابقة خاصة بطلبة إيزيت سوسة بكو إنها مش تقع غادي
0: لا ما عندهاش علاقة بأنه لي ستوديون تاع إيزيت سوسة كهو يحضروا مرحبا بأي حد يسمع فينا باسيوني دوي بالانفورماتيك بالاي يحب يعرف شنو هو الدومين الجديد هذا شنو هو الانتيليجونس ارتيفيسيال اللي الناس كل تحكي عليه أي ستوديون ماهوش ستوديون يحب يعرف الدومين أكثر مرحبا بيه نهار 9 ماي ونحب نقول لكم راهو ساهل على الأخر باش تكون بارتيسيب participant معنا جست انك تعمر فورمولير اللي مش تلقاوها على لي ريزو سوسيو نتاعنا سوغ الفيسبوك لينكدين ولا انستغرام على جي دي جي سوسا جست فورمولير عمروه ومرحبا بكم
1: غراتوي ولا ليه
0: غراتوي بيان سور ديجا احنا نركزوا على اللي يكونوا اذا المونات نتاعنا غراتوي وهذا هو السيستم نخدموا به باش نشجعوا اي واحد دوي كيما قلت لك باش يشارك في النشاطات هذه ويتعلم ويعرف اكثر
1: معناتها مش عمر معين للمشارك
0: مرحبا بالناس الكل
1: مرحبا بالناس الكل كيف ما سمعتوا معناها طلبه مبتدئين في التكنولوجيا مطورين في اي واحد عنده فضول حتى انه يتعلم ويشوف حتى الهاكاثون كيفاش يصير معناها باش ياخذ فكره ويطور من نفسه كنت تحكي لنا اسلام سؤالنا الاخير الحقيقه ليك خاطر انت جيت على كل شيء معناها عطيتنا هكا حاجه بصفه عامه على شنو مش يكون الهاكاثون كنت تحكي لنا فيسا النهار نتاع المتسابق كيفاش مش يتعدى وشنو يتسنى فيه كجوائز
0: باهي خلينا نبداو بالبلانينغ ان شاء الله كما قلت لكم نهار 9 ماي في ايزيت سوسا اول حاجه عندنا التشيكين يبدا 8 8 ونص نبداو الاوبننج من بعد عندنا طولك صغير وين زاد باش يزيدوا يعرفوا اكثر على الاي اي وباش هكا يزيدوا يدخلوا شويه في الجو يزيدوا لي بارتيسيبون يعرفوا اكثر على الدومين ومن بعد نعملوا لونسمون الهاكاثون تاعنا ويبدا الهاكاثون تاعنا اللي هو على بقيه النهار كامل حتى العشيه وين باش تصير ابريزون الخمسه سته تصير البيتش الكل تيم خاطر احنا تختيم التيم يكون الماكس نتاعو 2 معناها هي تكون انديفيديوال يا اما تيم بار 2 فوالا بعد ما يصير البيتش بيان سور الجوري اللي هي من دي سبيسياليست بيان سور في الدومين باش يختاروا الوينرز اللي هما باش يكونوا معناها الرابحين نتاعنا وبالنسبه للبرايس ستي تيوند وشوفوا لي باج نتاعنا خلي لكم مفاجاه للي جايين ان شاء الله
1: أتو نسألوها في الكواليس برايسوز مثالي مش مشكل شكرا ليك إسلام ولكن الحقيقة معناها حبيت أن نقول حاجة أنه ربما كان أنا غلطة صلح لي أنه الاي اي اللي هي الوسيلة اللي باش يستعملوها ربما هي الحاجة اللي خليت أنه أي شخص ينجم يشارك خاطر واحد ما عندوش فكرة على الكودينج وإلا على مثلا كيفاش يشارك في هاكاثون كي هاكا ينجم يلقى

0: التولز نتاع الاي اي يعاونوا حتى في البرين ستورمينغ في البلانينغ في البيتشينغ هذا حسب معناها لوجيكمون شنو لوجيكمون بارلون
1: احنا ديجا قلنا انه بزنس اي اي هي كونتينيتي نتاع ديسيسيون بدينا من جويي معناها بدينا نخدموا عليها عندنا مده وعلاش حبينا نزيدو نعملوا الهاكاثون هذا هو كي التحصيل للخلاصه نتاع ديسيسيون اللي حضروها اما بيان سور مش بالضروره يكون واحد حاضر من شي في سوا معنا اما بالنسبه للي حضروا معنا في سيفري وحضروا في رمضان على ديسيسيون اون ليني ويزيدوا يحضروا ان شاء الله نهار الخميس على سيسيون الاخرى مع الطول كنهارت نهار 9 نهار 6 ان شاء الله باش تكون هي الثمره ولا الجائزه نتاع انه التحصيل نتاع لي كونفرنس والحاجات اللي قراهم هذوكم الكل اما بيان سور ينجم يكون انسان ديجا هو مطلع وعنده ايدي فبوركو با يشارك معنا اللي هي اوبورتونيتي نتوقع لاي استوديون لاي انسان يحب يعرف اكثر وسورتو الهاكاثون ديجا هاكا تراو معناها توا لي استوديون يحفزهم اكثر باش يخدموا يتعلموا حاجة جديدة ويعرفوا أكثر سرتو في دومين هكا نقولوا إحنا دومين ضارب وماشي برشا كيف الـ AI سو نستناوكم إن شاء الله نهار 9 ماي في إذا توسا معانا مع جدا جي توسا وجست خليني نعمل غنغسيمة صغيرة لإذا توسا وللبيانشور للي كولاباراتور اللي معانا خاطر معانا جدا في إذا توسا ككلوب ومعانا زادة INCU اللي هي كلوب زادة أخر معانا نشكرهم ما زادا وميرسي للتيم كامل اللي قاعد يخدم على الايفنمون هذا من فيفري لليوم وبيان سور ميرسي لكان تي بي ام والاذاعه المنستير على الاستضافه هذه عايشكم ثانك يو
0: عايشه تسلم يعطيك الصحه نلقاوكم على الباج نتاعكم في لي ريزو سوسيو جي دي جي جي دي جي سوس
2: ان شاء الله موافقه اسلام
1: عسلامه
2: ان شاء الله موافقه سلمت عليك عاد من البدايه ما سمعتش يا اسلام يضر فيه الايفينمون وياخذك ياسر
1: ظاهر لي
2: يعطيك الصحه ويام ويام شكون موجوده معاهم ولا
0: والله نحاول بيريود دو ريفيزيون
2: وي عندك حق صح
0: نحاول نكون موجوده معاهم على خير نعملوا طله ونشجعوا اسلام صديقه عزيزه عليا برشا ونشجعها برشا هي من الشباب الصاعد والواعد واللي نشوفها في بوكو دي ايفينمون مش كان الهاكاثون هذا والحمد لله كنت معناها كانت عندي معناها حاولت انه بالحق نقص على ريفيزيون نتاعي ونجي نشجع الصديقه نتاعي اسلام
2: تستاهل الحقيقه تستاهل التشجيع اي هي تستاهل التشجيع وانت كريمه جدا يعطيك صحه ويام النخلي شكرا لك كل التوفيق اسلام قرطاس في الايفينمون نتاعكم برافو شباب على انشطتكم اللي تقوموا بها الكل ان شاء الله بالنجاح ويام الى اللقاء اذا معكم مازلنا مواصلين في بالتوقيت المحلي بعد قليل الفقره المسجله لمحمد احمد مخلوف بواكير بعد النغم

0: بواكير. بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. طور باحثون يابانيون عدسات لاصقة لا تزال في مرحلة التجريب، يمكنها مراقبة ضغط العين للوقاية من الجلوكوما أو المياه الزرقاء، وأظهرت أبحاث أجريت على حيوانات ولا تزال في مراحل مبكرة أن دقة تلك العدسات تضاهي أجهزة طبية أكثر تعقيدا تستخدم حاليا لهذا الغرض. ويقول الباحثون في دراسة نشرت في دورية MBG Flexible Electronics إنهم توصلوا إلى طريقة لدمج غشاء رقيق له طبقات متعددة داخل العدسات، لكل طبقة منها خصائص تساعد على قياس ضغط العين ومراقبته لحظة بلحظة. كما تحتوي العدسات على مستشعر يتيح نقل البيانات لاسلكيا، وأشار الباحثون إلى أن الجلوكوما أو زرق العين من الأسباب الرئيسية للإصابة بالعمى بين مرضى لا يتمكنون من مراقبة ضغط العين والتحكم فيه يوميا. هذا وتفتقر الأدوات الحالية لقياس ضغط العين لقابلية الحمل والراحة وسهولة الاستخدام، فضلا عن عدم توفير مراقبة مستمرة. وذكرت الدراسة أن اختبار هذه العدسات على الأرانب أسفر عن قراءات ضغط تتماشى مع التي تم الحصول عليها باستخدام وسائل المراقبة التقليدية.
0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: السادسة مساء من إذاعة المونستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. عدم تعديل آلات الحصاد يهدد بضياع 15% من الصابة، وأحكام سجنية ابتدائية تصل إلى 30 سنة في قضية جوازات السفر والجنسيات، مبادرة تشريعية لزج الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية، وجمعية أزرقنا الكبير تؤكد أن جزر قوريا تحافظ على تنوعها البيولوجي من الطيور الساحلية والبحرية. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إن سوء تعديل آلات الحصاد قد يؤدي إلى ضياع أكثر من 15% من محصول الحبوب، وأكد ضرورة التدخل العاجل لتحسين كفاءة هذه الآلات والحد من الخسائر. وأعلن الوزير خلال يوم إعلامي خصص للتعريف بالحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق بمزارع الحبوب، أعلن عن تنظيم أكثر من 68 يوما إعلاميا جهويا إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بهدف توعية الفلاحين بأهمية صيانة المعدات واحترام قواعد السلامة.
1: بينت دراسات ميدانية أن سوء تعديل آلات الحصاد يعد من أبرز أسباب ضياع الحبوب عند التجميع، حيث يمكن أن تتجاوز نسبة الضياع 15%، مما يستوجب التدخل العاجل والمنظم لمعالجتها. في هذا الإطار تندرج هذه الحملة الوطنية ضمن مقاربة شاملة ومتكاملة تهدف إلى أولا تحسين مردودية الحصاد والرفع من جودة المنتوج، الحد من ضياع الحبوب عند عمليات الحصاد، تقليص مخاطر اندلاع الحرائق في مزارع الحبوب، وتعزيز كفاءة سائقي آلات الحصاد والفنيين من خلال التكوين والتقطيع. كما تهدف هذه الحملة إلى تعديل وصيانة عدد هام من آلات الحصاد قبل وخلال الموسم، على أن يكون عدد الآلات المعدلة يتجاوز العدد الذي وقع إنجازه خلال السنة الفائتة والذي يبلغ 1200 آلة حاصلة. تعتمد هذه الحملة على شراكة واسعة تجمع بين جميع المؤسسات المتدخلة في قطاع الحبوب من البذر إلى الحصاد والتجميع لضمان نجاح هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى إنجاز أكثر من 68 يوم إعلامي جهوي وحملات تحسيسية ميدانية بداية من شهر مايو إلى شهر جويلية.
0: قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في القضية المتعلقة بافتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية، قررت الإدانة بالسجن مدة 20 سنة في حق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتح البلدي، و11 سنة سجن في حق المتهمين محالين بحالة صراح. أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار من بينهم نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي، فقد قضت الدائرة في شأنهم بالسجن مدة 30 سنة مع النفاذ العاجل. أودع عدد من نواب البرلمان مبادرة تشريعية تتعلق بزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية، تنص فيما تنص على تسليط خطايا مالية وعقوبات سجنية ضد كل من يخطط وينظم ويروج لارتكاب الغش، مع الاقتصار على تسليط عقوبات تأديبية على التلميذ المورط في هذه العملية. وفي تصريح للإذاعة التونسية أوضح النائب حاتم اللباوي أن المبادرة تقترح عقوبات سجنية تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وعقوبات مالية تتراوح من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار.
2: الغش والعصابات تنشط من خارج تونس إلى داخل تونس، من يبيع ومن يروج الخدمات ومن يبيع في تجهيزات متطورة، تجهيزات حاليا تباع على صفحات الفيسبوك. فرت أين أنه نتوجه بهذه المبادرة، دخلناش التلميذ في العقوبات السجنية والعقوبات المالية وخليناه يخضع فقط للعقوبات التأديبية، لكن ركز بالأساس على من يسرب الامتحان، على من يبيع أجهزة الغش، على من يروج لأجهزة الغش. موظف العمومي اللي يسرب الامتحانات يعاقب السجن مدة عام إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. كل من خطط ونظم ومول إلى ارتكاب الغش وتسهيل عاقب نفس العقوبة، كل من تعمد صنع أو اقتناء أو عرض أو ترويج أو وسائل معدة للغش ومخصص ذلك. بالنسبة للموظف العمومي يعاقب السجن مدة عامين إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار. كل موظف عمومي استغل صفته لارتكاب الغش أو تسهيله أو الإسهاب في تسريب مواضيع الامتحان.
3: بطبيعة الحال ويقضى بالعزل والحرمان مباشرة الوظيفة العمومية، وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل من قبل عدة موظفين أو موظفين.
0: خلال تظاهرة علمية بعنوان يوم هياكل البحث 2026، أطلقت جامعة تونس المنار اليوم منصة رقمية مبتكرة متخصصة بتيسير وهياكل البحث وإدارتها في خطوة نوعية تندرج ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تحديث منظومة البحث العلمي وتعزيز حوكمته. وفي تصريح للإذاعة التونسية أفاد رئيس جامعة تونس المنار المعز شفرة بأن هذه المنصة تمثل واجهة متطورة لتعزيز مقروئية الكفاءات البحثية داخل مؤسسة الجامعة وتيسير النفاذ إلى المعدات العلمية المتقدمة بمختلف هياكل البحث، مما يفتح أفاقا أوسع للتعاون والاستفادة المشتركة.
4: تظاهرت يوم هياكل البحث مميزة جدا على الأعوام الفارطة، خاطر باش يقع إعلان على إطلاق منصة رقمية جديدة مبتكرة، والمنصة هذه ذكية اللي باش تخدم لصالح رؤساء المخابر والهياكل البحث بصفة عامة. عندنا أكثر من 108 هيكل بحث، قلنا لازمتنا نخدموا على تشبيك الهياكل باش نقربوا لبعضنا، باش تقرب باحثين لبعضهم، نستحقوا لهالمنصة هذه للتسيير وللتصرف في الهياكل. اللي فرحانين به أنه المنصة لأول مرة ذي على نطاق وطني تقع، اللي باش تنظم البحوث باش تولي أكثر مقروئية. هذه هي لا فيزيبيليتي انترناسيونال، ما عادش نقولوا ناسيونال فقط، مقروئية للباحث، للمؤسسة، للمخبر، للجامعة، وكذلك لتونس، لأنه باش يكون عندنا كتالوج. الكتالوج هذا باش نحلوه على نطاق دولي، باش يولي فما باش يشوفونا، ستون فيترين معناه باش يشوفونا، باش يشوفوا الباحثين نتاعنا، وهكاك تقع الشراكة الدولية.
0: تنطلق غدا الخميس أولى الرحلات التونسية نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج انطلاقا من المحطة الجوية 2 بمطار تونس قرطاج المعروفة بمطار الحجيج، لتتواصل الرحلة لاحقا انطلاقا من بقية المطارات في صفاقس والمنسير وجربة وجابس. وأعلنت الخطوط الجوية التونسية عن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج إلى البقاع المقدسة. وتوفر الخطوط التونسية امتيازات خاصة بنقل الأمتعة تشمل حقيبتين بوزن 23 كيلوغرام لكل واحدة، إضافة إلى حقيبة أخرى حقيبة يد بوزن 8 كيلوغرامات. أكدت المتابعة الميدانية المستمرة بجزر قوريا أن هذا الأرخبيل لا يزال يحافظ على تنوعه البيولوجي من الطيور الساحلية والبحرية وفق معطيات صادرة اليوم عن جمعية أزرقنا الكبير. سيف الدين التريكي مراقب بيئي بالجمعية أوضح أن الملاحظات الميدانية تظهر استقرار نسبي في تنوع الطيور من موسم تعشيش إلى آخر، إضافة إلى تحسن تدريجي في الغطاء النباتي بفضل تحسن التساقطات، وشدد على وجوب حماية هذا التراث الطبيعي الذي يعد مسؤولية مشتركة لضمان استدامة التنوع البيولوجي للأجيال القادمة.
5: قمنا بالمهمات نتاع المتابعة العلمية لتعشيش نورة أسفر الساق والباشون الأبيض الصغير بجزر قوريا، ومنها هي قموا بالجرد نتاع الكائنات الموجودة غادي، ولاحظنا أنهم كل عام لاحظوا في وجود نفس الأنواع نتاع الكائنات الموجودة من طيور، من كائنات حية أخرى تراثر يعني، وهذا ما يعكس إلا معنى صحة الجزيرة والمكان هذا اللي هو آمن باش تعشش فيه الكائنات هذه، واختارت جزر قوريا كملاذ لأنها تتواجد فيها وين موجودة التغذية متاعها والحاجات هذه كل، وكل عام نسجلوا في نفس الأنواع. هذا ما يعكس إلا صحة المكان وصحة الجزيرة، وهذا ما يزيدنا إلا تشجيع وخدمة أكثر باش نحاولوا نحافظوا أكثر على الكائنات الموجودة هذه، ونحاولوا نخلوا لها مكان آمن ونظيف باش تكمل تعيش الكائنات هذه للأجيال القادمة.
0: بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي، نظم مركز الصحة الأساسية بالمنستير اليوم تظاهرة توعوية تحسيسية للأطفال تضمنت ورشات تطبيقية بهدف تعزيز الوعي بأهمية غسل الأيدي كوسيلة أساسية وفعالة للوقاية من الأمراض المعدية. رئيسة المركز الدكتورة عفيفة جوبعة:
6: نحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي في الوسط العلاجي، عملنا ورشات صحية، ورشات تثقيفية تكوينية للإطار الصحي، ورشة للأطفال الصغار، ورشات حول تلوين الأيدي النظيفة، حول كيفية غسل الأيدي، وعرضنا فيديوهات حول غسل الأيدي، الوقاية من العدوى المرتبطة بالتعفنات الصحية والنقل الأمراض عن عدم احترام قواعد الصحة، الوقاية من الأمراض كيما الجريب، الالتهابات، معناها الأظافر تبدأ مش نظيفة، اليدين مش نظيفة، تنقل الجرثومة من المريض إلى الإطار الصحي، من الإطار الصحي إلى المريض. نأكدوا على تنظيف الأيدي باش ما تتعديش التعفنات هذه.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير، أحنا ونتوما،
9: أحنا ونتوما،
10: وانا وين،
11: وانا وين،
12: أحنا ونتوما،
9: أحنا ونتوما،
12: وكل اللي يسمع فينا،
9: أحنا ونتوما وكل اللي يسمع فينا. تجمعنا بكم برمجة خفيفة على إيقاع الشتوية من 10:30 النهار في إذاعة المنسير، تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عيدنا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، ولحد ريتروفيزور.
12: تتعدى صبحيتنا عالكيف،
9: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف. عالكيف
7: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
13: عند الإشارة تكون الساعة
7: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم ثريا علاق.
13: بالتوقيت المحلي،
14: تحية طيبة للجميع، نجدد الترحاب بكم في الاستماع، مواصلين مع بعض حتى للسبعة في البرنامج، وبعد قليل بعد النغم محمد وليد الجاموسي كما العادة في فقرة خارج النص. الفقرة اللي تليه تحت المجهر اليوم مواكبة لآخر الاستعدادات للندوة العلمية الدولية، التفاعلات الإيقاعية، تفاعلات بين الموسيقى والفنون البصرية في البيئة الرقمية. نفهم أكثر محتوى الندوة العلمية هذه مع ضيفنا اللي يحضر معنا، سي الأستاذ سامي بشير. والندوة هذه باش تنعقد أيام 7-8-9 ماي الجاري. بعد وآخر فقراتنا كما العادة مع غادة العياشي، أسماء ومسميات.

0: بالحزن لا بعدك ولا أبدك يا روحي
1: يا أمان
0: روحي كملت.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. قال المخرج التونسي مهدي هميلي في خروج إعلامي إن النسخة المنتظر عرضها من فيلمه الأخير اختراب في القاعات التونسية اليوم ستكون مخالفة تماماً للنسخة التي شاهدها النقاد والصحفيون في العرض ما قبل الأول في الثاني من الشهر الجاري. وشدد صاحب الثلاثية السينمائية تالا منامور وأطياف واختراب أنه قدم في العرض ما قبل الأول لفيلمه اختراب النسخة الأصلية التي عرضت في المهرجانات العالمية على غرار مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي بسويسرا في نسخته 78. المخرج هميلي يطمئن إذن جمهوره بأن شريط اختراب له وجهان، وجه محلي ووجه دولي، وجه عائلي ووجه متحرر، فلا داعي للقلق بعد اليوم. النسخة التي ستعرض عندنا مهذبة، البراءة تشع من عينيها قبل أن تقدم للعائلة التونسية، في حين أن النسخة الأخرى التي أثارت الكثير من الجدل هي تلك التي تسافر وتحمل جواز سفرها إلى المهرجانات. المفارقة هنا لا تخلو من طرفة، فهل نحن أمام عمل فني واحد أم أمام عملين؟ هل اختراب يحكي عن الاختراب أم يمارسه فعليا بين جمهوره المحلي ونظيره الدولي؟ النسخة الأصلية ليست لنا، نحن الذين نعيش هذا الواقع، بل لعيون الآخر في سويسرا وغيرها. وكأن القبح حين يعرض هناك يصبح فناً، وحين يعرض هنا يصبح عيباً. فهل أصبحنا أمام السينما بمكيالين؟ مكيال يقاس به ذوق الجمهور المحلي، وآخر يقاس به إعجاب لجان التحكيم الدولية؟ وإذا كان العمل يحتاج إلى فلترة ليعرض في بلده، فهل يعني ذلك أنه لم يصنع أصلا لنا بل لإرضاء الآخر؟ يبدو أن اختراب لم يعد مجرد عنوان فيلم، بل وصف دقيق لحالة السينما التونسية نفسها. اختراب عن جمهورها، عن لغتها، وربما عن صورتها التي تريد أن تعكسها. ولعل هذا الشريط ليس حالة فريدة من نوعها في السينما التونسية، فالحلم بالجوائز والانتشار العالمي والحلم بإرضاء سيدي العكري أمر تعودناه، كما تعودنا ذاك الخطاب البذيء والصور المبتذلة التي يروج لها صناع السينما في بلادنا عن المجتمع التونسي. طبعا تونس ليست المدينة الفاضلة، ومن حق الفن أن ينقل الواقع بتناقضاته وبذاءاته وصوره المنحطة، ولكن بأسلوب فني ذكي وراق بعيدا عن الإثارة الرخيصة. السادة المخرجون والموزعون والمنتجون من حقهم البحث عن الدعم الأجنبي، ولكن بأي ثمن؟ فهل ننتج فيلما لنفهم أنفسنا أم لنقنع الآخر بصورة ما عنا؟ فحين يصبح العمل قابلا للتشذيب والتعديل بحسب جهة العرض، فإن ذلك لا يكشف فقط عن مرونة فنية، بل عن قابلية للانزلاق نحو خطاب مزدوج قد يرضي الجميع ظاهريا، لكنه يفقد كثيرا من صدقه في العمق. المشكلة لا تكمن في البحث عن العالمية، فذلك طموح مشروع، بل في الطريقة التي تبنى بها هذه العالمية. هل تكون عبر تعميق التجربة المحلية والارتقاء بها فنياً، أم عبر تضخيم جوانب معينة من الواقع، تلك التي يفترض أنها تعجب لجان التحكيم؟ هنا يصبح الكلام البذيء والمشاهد الصادمة أدوات جاهزة سهلة الاستعمال، تقدم أحياناً باعتبارها دليل جرأة، بينما قد لا تكون سوى اختزال مخل لخصوصيات المجتمع. ولعل الإشكال الأبرز أن هذا التمشي إن تكرر يخلق صورة نمطية عن الذات، فالمتفرج الأجنبي الذي لا يعرف تونس إلا عبر هذه الأعمال قد يختزلها في تلك اللغة الخشنة وتلك الصور القاتمة. في المقابل يجد المتفرج التونسي نفسه غريبا عن هذه الصورة، أو على الأقل غير معترف بها بالكامل. وهنا يتجسد الاختراب في أقصى صوره، اختراب الصورة عن صاحبها. لا أحد يطالب بسينما معمقة ولا بخطاب منقى حد الزيف، ولكن بين التهذيب والتسطيح وبين الجرأة والابتذال خيط رفيع لا يصمد إلا بوعي الفنان. فالفن ليس ما يقال فقط، بل كيف يقال ولماذا يقال. وإذا كان لابد من نسختين، فالأشجر أن تكون نسختين من العمق لا من التنازل، واحدة تحاور الداخل بصدق وأخرى تخاطب الخارج بذكاء دون أن يضيع بينهما جوهر الحكاية.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: تحت المجهر.
2: مرحبا بكم من جديد تحت المجهر، باش نحكيو فيه على ندوة دولية علمية. الندوة هذه عنوانها التفاعلات الإيقاعية، التفاعلات بين الموسيقى والفنون البصرية في البيئة الرقمية، معناها أجواء فنية ونمشيو زادة للبيئة الرقمية. مشكور يحضر معنا الأستاذ الجامعي سي سامي بشير. مرحبا بك سي سامي.
3: مرحبا بك ثريا، نحيي جمهور مستمعي إذاعة مونستير على الحفاوة وكذلك على الاهتمام بالثقافة والعلوم.
2: به هذا واجب سي سامي. من المفروض كان أمين زويري وفاتنا شوية بدأوا حاضرين معاك، ولكن نعرفوا ليفينمون قريب، ايفينمون فيه برشا الحقيقة تحذيرات، وإحنا تو معاك باش نواكبوا آخر الاستعدادات على أساس وأنه الانطلاق والتظاهرة كلها 7 و8 و9 ماي الجاري، معناها تو انتم نجم نقول في وقت الذروة متاع تحذيراتكم.
3: صحيح كما قلت مدام ثريا بالضبط، احنا الاشغال تو على قدم وساق، والحقيقه دي تري بون زيكيب اون تران دو ترافايي، وان شاء الله بقدره ربي معناتها حسب ما نشوف معناتها الناس الكل كي متحمسه وفرحانه لانها ستون بروميير، معناتها اول مره تصير يعني عمل يعني فني وعلمي فيه تقاطع نوعا ما مع مجال الموسيقى اللي تمثله المعهد العالي للموسيقى بسوسة.
2: خلينا ساعة نعطيه شي سيب المنظمين اللي هم المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة والمعهد العالي للموسيقى
3: فوالا والمعهد الفنون الجميلة بسوسة.
2: اي قلت هو الاول
3: فوالا، دونك عندنا معناتها دو بولاريتي، والمشروع هذايا راهو تشرف عليه وزارة التعليم العالي من خلال جامعة سوسة. والمهم جدا في المشروع هذا كما قلت لكم، علاش خطر أول مرة تصير تثاقف تجربة معناتها علمية بحثية فنية تجمع ما بين مؤسسات يعني فنية بحد ذاتها. والأصل في الأصل أن الفكرة معناتها موطنها هو هذا التخصص، هذا التخصص بين المجالات الفنية. يعني كيف يمكن أن تتراكم الموسيقى والصوت مع الصورة، كل هذا يعني بالاعتماد على التقنيات الحديثة وما يمكن أن توفره من خامات، من إمكانيات، من توظيفات، وكأن بها هذه التجارب في كليتها يعني تنفتح على شيء من التفرد، شيء من الاختلاف، مهم جدا لأننا نفكر يعني خارج البوتقة المغلقة وخارج الدوائر المغلقة، ونحاول نفتح المنتج العلمي والمنتج الفني على المحيط متاعه.
2: والعلاقة بين الموسيقى والفنون البصرية والرقمنة أو البيئة الرقمية،
3: هو في الأصل الفنون منذ القدم، منذ يعني النشأة الأولى يعني كانت يعني تعتمد على التقنية. يمشيوا حتى الحضارات القديمة، الأشوريين، البابليين، الفراعنة، القرطاجيين، الرومانيين، كانت فنونهم دائما تمشي تواكب عصرها. احنا زاد اليوم احنا ابناء العصر متاعنا، ابناء الحقبة متاعنا، ونعتمد على الآليات التكنولوجية والتقنية اللي تتوفر عنا. هذه التفاعلية ما بين الفنون والآليات التكنولوجية تنجم تكون ان تري بون اوتي، تكون معناتها آلية جيدة في دفع المنتج الفني والفكري والعلمي.
2: اليوم في واقعنا تحكي على البابليين والفرعونيين والكل كده بنعرفه، الفنون كلها تقوم على دي تكنيك معينة، دي تكنيك المتوفرة لهم هم. احنا اليوم في واقعنا ربما الأمور أصعب، لأنه احنا التقنيات المتوفرة كي نحكيه على ذكاء اصطناعي، نحكيه على تكنولوجي مودرن، نحسه وأنه وكأنه بدأت باش تتفوق على الحس الفني اللي عند الإنسان. احنا نتسائلوا كيف نواكبوا خاصة الذكاء الاصطناعي والفنان اليوم. انا نحس فما علاقة ما تتفهمش برشا.
3: هي في حقيقة الامر يعني معناتها سؤال
2: حب نعرف انا في الندوة مش تحكيه في الكونتكست ذايا ولا لا مؤكد، خاطر فما شكون اصلا يعبر نحكي عليه ناس من اختصاصكم راهو فنانين نحكي يقول لك كل الذكاء الاصطناعي يهدد الاحساس الفني اللي موجود عند الانسان.
3: هو اول انسى قبل كل شيء
2: شفت التقنيات تعاصرنا
3: بالنسبه للتكنولوجيات الحديثه هذه هي لا تتضمن فقط الذكاء الاصطناعي, تنجم تتضمن زادة كيف كيف المابينج, تنجم تتضمن الفيديوغرافيا والآليات الجرافيكية المتاحة واللي يمكن توظيفها بصريا وصوتيا في المنتج الفني. لكن زادة كيف كيف السؤال مشروع في حد ذاته, يعني كوننا نحكيه على الذكاء الاصطناعي وكيفاش ينجم يعني يكون عنده إنبريز, يكون عنده وقع إيجابي أو حتى سلبي في نفس الوقت. أني شو نقول؟ نقول إنه الذكاء الاصطناعي هو سلاح ذو حدين, ينجم يكون يعني مضر إذا هو ما يغذيش الذكاء البشري, يكون عنصر محفز للذكاء في طبائعه الأولى. يعني كان أني نعتمد على الذكاءات الاصطناعية والذكاء الاصطناعي ونقول بون هو هذي بش يخدم لي وهذي بش نوليد أني عابد يعني أنا إسكلاف للذكاء الاصطناعي, بينما العكس لو كان التوظيف متاعي التوظيف واعي, توظيف يأخذ بعين الاعتبار الجانب البشري الذاتية متاعي, خصوصية اللي نحب نعمله, وقتها هوني النجم يولي عندي الذكاء الاصطناعي يولي آلية تنجم تعاوني على بعد النظر وعلى دعم الذكاءات البشرية. ماك تعرف الإنسان ما عندوش ذكاء برك يعني متميز على الآلة هذا بيخلقه, يعني عنده ذكاء الاجتماعي, عنده ذكاء العاطفي, عنده ذكاء اللغوي, عنده ذكاء الحدسي أيضا. فإذا إنسان يكون واعي ب هذه الذكاءات المتراكمة والمتشابكة في النفس متاعه, أكيد أنه ينجم من خلال هذه التجربة الجديدة اللي يمنحنا الذكاء الاصطناعي نكون احنا واعين بالرهانات الحقيقية, ونجم نخضع الآلية التكنولوجية كانت ذكاء اصطناعي أو غيرها لصالح العمل الفني.
2: العمل الفني هنا معناه تحكي على حسن استغلال.
3: بالضبط بالضبط
2: حسن استغلال.
3: ودير نرجع بيك مدام ثوريا للملتقى متاعنا اللي هو في وسط شيء من النسيج, نسيج ترابطي ما بين الموسيقى ما بين الصوتيات وكذلك بين المشهدية البصرية. وفي البرنامج متاعنا على بخلاف التروا جورني معناتها الأيام الثلاث المخصصة للمحاضرات القيمة اللي قدموها ثلة من
2: يقدمها عندك البرنامج ناخده ساعة شكون أعطينا خاصة الاختصاص.
3: عندنا مثلا مدام فاتن شوبة اللي هي مختصة في الفنون التشكيلية المعاصرة, عندنا زادة كيف كيف سي رمزي تركي زادة كيف كيف في نفس الاختصاص, عندنا مكرم لنصاري في في الموسيقى, عنا رفقة سيسي سيدكي كيف في الموسيقى, عنا سي أمين الزويري في الموسيقى, عنا ثلة الحقيقة ما نجمش نظلم زيدكي كيف معناتها جميع المشاركين لأن العدد كبير جدا.
2: أي ثلاثة أيام نتصور محاضرة
3: بحق فما كثافة, ولكن فما زيدكي كيف حسن اختيار للمداخلات, خطر احنا راو جاونا برشا باحثين يحبوا يشاركوا في الاطار هذايا, واكيد انهم عندهم ما يقولوا وعندهم ولكن الاختيار بالطبع باش يكون موجه بالاساس للمقترحات التي تتلائم مع مع التيمة المقترحه. اللي حبيت نقوله مدام ثوريا زاد كيف كيف كونه علاوه على الملتقى في ايامه الثلاث هناك يعني عرض فني متعدد الاختصاصات بعنوان ليلة العروض الأدائية. هذا بش يصير في المسرح البلدي بسوسة غدا ابتداء غدوة ابتداء من الساعة السابعة, والدعوة مفتوحة للجمهور للجميع
2: فرية طفولة.
3: اي دايار بش نقول لكم حاجة تريز امبورتونت اللي هي ليلة العروض القياسية اللي تريز تيبيك يعني تخرج عن نمطية بتاع العروض بحكم انها فيها جانب الركع, فيها جانب

0: فما جمالية واحدة في جنس هذايا التخصصي، جنس التخصصي اللي يجمع ما بين الموسيقى ويجمع ما بين التعبيرات الجسدية وما بين التوظيف الركحي والأضواء والفيديوغرافيا، وحتى زاد كذلك المابينج أكيد إنه العلاقة القائمة ما بين ما هو صوتي وما هو بصري هي علاقة جوهرية، وكأني بها رحلة، رحلة معناتها غامرة ومغامرة أيضا، غامرة بمعنى بالفرنسية إيمرسيف، ومغامرة بيان سور هالجانب اللي هو يخلينا نكتشف جمالية اللامتوقع. مهم جدا كونه في الفن هذايا الغامر يصبح المتفرج ليس في علاقة معناتها أمامية أمام الأثر الفني، يعني رولاسيون فرونتال، هوني يولي المتفرج وكأنه داخل العمل.
1: كيفاش؟
0: يعني في طريقة استيعابه، في طريقة رؤيته للأشياء، وكأن هناك يعني مساءلة نوعا ما بصرية وسمعية للفضاء التمثلي اللي تتخلق فيه الأعمال الفنية. وهوني نحب نقول أنه في الحقيقة ليلة العروض الأدائية تجمع ثلة من الفنانين الباحثين اللي عندهم
1: نعود نذكروا اللي هي غدوة أبارتير من 7 متاع العشية في المسرح البلدي
0: بالضبط.
1: أيوة.
0: دونك عنا سي بشير قرشين، عنا سي حافظ جديدي اللي هو كان مدير المعهد العالي للفنون الجميل بسوسة سابقا، عنا كيف كيف سي مكرم الأنصاري اللي هو في الموسيقى، وعنا سي صالح حميدة، عنا رشدي بالقاسمي زاد كيف كيف يقترح عمل اللي هو زاد كيف كيف يتضمن كما كنت قد ذكرت هذا الجانب التثاقفي بين ما هو بصري وما هو جسدي وسمعي. عنا مناح فيض، عنا نسرين الحوال، عنا كذلك نادية حماني وكنزة صحراوي، نوجه لهم التحية الحقيقة وكامل التشجيع، لأنها كما كنت ذكرت هي مغامرة مفتوحة، وأكيد معناتها أحنا متشوقين برشا باش نشوفوا هالتعبيرات هذه متعددة الاختصاصات.
1: البرنامج بالنسبة للأيام عطينا أبرز المحطات يوم 7 و8 و9.
0: إذن فيما يخص انطلاق الفعاليات، إذن سيكون غدا على الساعة 9 بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة.
1: أيوة.
0: وطبعا هنا سيكون تقديم هذا الملتقى يعني عن طريق مديري المعاهد العالية للموسيقى والفنون الجميلة، كذلك بحضور السيد رئيس جامعة سوسة وثلة من المسؤولين، وبحضور الباحثين أيضا والمدعوين. ثم تنطلق هذه كما ذكرت هذه الحصص البحثية
1: فيها محاضرات علمية،
0: محاضرات علمية قائمة يتخللها نقاشات وأسئلة مفتوحة حول خصوصيات هذه الطروح النظرية.
1: نفس البروغرام من هالرول والثاني والثالث كيف كيف
0: بالضبط بالضبط،
1: مجموعة من المحاضرات يقدمها أساتذة
0: ودكاترة، لكن المحتوى راه يختلف.
1: أي بتبع بتبع،
0: يعني هناك محطات مختلفة جدا وقضايا تطرح في هذا المجال حول هذا التثاقف وهذا الترابط وهذا التواشج ما بين الفنون على اختلافها وعلى اختلاف آليتها وكذلك على اختلاف وسائطها.
1: نعم. هو الموضوع الحقيقة موضوع عصري، موضوع الوقت، موضوع كونتمبوران. قولوا عندكمش ضيوف من برا باش يجيو معاكم للندوه به الى حد الان؟
0: عندنا عديد من الافارقه، هناك في بالي مجموعه ثله من وكذلك من اوروبا. لا استحضر اسماءهم.
1: اي بالطبع ما غير ما استحضروا الاسماء، يعني عندك شي من دول جايين فقط.
0: ولكن كما ذكرت يعني هو معناتها فضاء مفتوح للتثاقف هذه التجارب هذه ومد يعني التواصل ما بين الجامعات والمؤسسات الجامعيه والباحثين ايضا. وهوني نحب نقول كونه راهي البحث العلمي والجامعه راهي تستمد مشروعيتها وأهميتها من انفتاحها على المحيط نتاعها. سي تريز امبورطون انه البحث العلمي يكون موجه ل

0: المجال الثقافي او ايضا المجال الصناعي. وعلاش نحكيوش احنا على صناعه ثقافيه وفنيه؟ معناتها هذه بالعكس في الدول المتقدمه راهو الثقافه راهي والفنون تساهم في الدخل يعني الخام بتاع الدول يعني.
1: نعم.
0: فلابد ان تكون لنا ثقافه منتجه للقيمه الادبيه والفكريه والجماليه وايضا الماديه. فهمت. وإحنا هوني راو في الملتقى لم تكن مع قضايانا بالأساس على نحو مادي بقدر ما هي يعني موجهة للباحث في مختلف المستويات. يعني كانوا باحثين شبان أو باحثين متمرسين ومتمكنين من عمل بحوثهم، ثم إنه التجريب لا يقف عند حد والمعرفة لا تقف عند حد ولابد أن نتشارك في هذه التجارب.
1: نعم. إذن الدعوة لشكون بخلاف الطلبة اللي يدرسوا في المجالات الفنية هذه؟
0: الدعوة مفتوحة لجميع من يودون الحضور.
1: الفقرات تنطلق غدو في المعهد العالي للموسيقى.
0: للموسيقى، ولكن هناك محطات أخرى أيضا في المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة.
1: أيوة.
0: ونرحب بجميع
1: عندكم شي حاجة على الانترنت اللي يحب يتابع على صفحة البرنامج؟
0: أي فما صفحة على الفيسبوك بعنوان يعني.
1: أيوة هاتينا العنوان.
0: بعنوان
1: خاطر اللي باش يحضر لازم يكون عنده بروجرام واضح بالوقت والمكان وكذا والمحتوى هذاك علاش اي على فيسبوك.
0: هي الصفحه بعنوان كولوك سيانتيفيك انتراكسيون ريتميك.
1: فوالا
0: دونك نعاود كولوك سيانتيفيك انتراكسيون ريتميك. تدخلوا للصفحه هذه على الفيسبوك وباش تلقاو جميع المستجدات وجميع التغطيه والعناصر الجرافيكيه والمعلومات اللازمه اللي تخص الملتقى هذايا. كونوا حاضرين معنا
1: إن شاء الله ربي يوفقكم. يعطيك الصحة أستاذ سامي بشير. إذن تظاهرة مهمة هي الإديشن الأولى
0: سي لا بروميير إديشن.
1: إن شاء الله ربي يوفقكم
0: يخليك
1: إن شاء الله ربي يوفقكم. شكرا لك من خلالك. تحية لكل اللي بشي شاركوا معاك من زملاء. نعرف أخذيناك في وقت الغسرة نجم نقوله
0: أي ولكن هي غسرة مزيانة
1: أي لا بتبيع بتبيع ديما العمل الإيجابي ديما يبقى مزيان رغم التعب ورغم الجري ورغم الريتم السريع في آخر وقت خاصة. شكرا ليك أستاذ سامي بشير يعطيك الصحة.
0: شكرا.
1: 46 دقيقة ما زلنا مواصلين معكم بعد النغم أسماء ومسميات مع غادة العيش.

0: أسماء ومسميات أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. نتحدث اليوم عن مدينة تحكي مجد الحضارة الفينيقية كركوين. تعد كركوين من أهم وأندر الشواهد على الحضارة الفينيقية البونية في تونس، وتقع في الوطن القبلي ضمن معتمدية حمام لغزاز بولاية نابل على شبه جزيرة الرأس الطيب شمال شرق البلاد. وقد أدرجت سنة 1986 ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو تقديرا لقيمتها التاريخية الفريدة. تمتد جذور كركوين إلى القرون السادس إلى الثالث قبل الميلاد، وتمثل مدينة بونية محفوظة بدقة نادرة احتفظت بتخطيطها الحضاري الأصيل بعد هجرها حوالي سنة 250 قبل الميلاد خلال الحروب البونيقية. تتميز كركوين بتخطيط عمراني متقدم يعكس رقي الحياة البونية، حيث تجد شوارع مصفوفة بنظام شبكي شطرنجي وأسوارا مزدوجة وأبراجا دفاعية إلى جانب شبكة متقدمة لتصريف المياه في كل منزل، مما يدل على تقدم هندسي مبكر. وتضم المدينة أيضا أثر أكبر معبد بوني في غرب المتوسط، ويتكون من فناء وغرفة مقدسة إلى جانب مقابر خارج الأسوار، منها مقابر جبل ملزة التي تحمل رسوما وزخارف قديمة، كما يوجد متحف ملحق بالموقع يعرض رقا أثرية تجسد حياة السكان اليومية والدينية والحرفية. كركوين صفحة حية من تاريخ صامد يشهد على عظمة الحضارة البونية وبقاء أثرها في ذاكرة الإنسان، ومعلم أثري فريد يجمع بين الأصالة والتاريخ.
0: أسماء ومسميات أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: إذن باش خليكم مع ملحم بركات ومع الموسيقى، ولكن حبيت نحييكم بطبيعة بما أنه وصلنا اليوم الآخر نقطة في برنامجنا بالتوقيت المحلي. تحية توصلكم من محمد وليد الجاموسي، غدو يجدد الموعد معه ومع بقية الفريق من 5 إلى 7. وتحية توصلكم أيضا من روف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، ومحمد سيدية في الهندسة الصوتية. بعد أخبار الساعة 7 لهذيلي الفتنية ياخذكم في رحلة رياضية في حديثنا سبور غدوة بإذن الله. ألتقيكم على الساعة 10 في برنامج من المجتمع كما العادة مع موضوع جديد. خليكم في الموعد وتصبحوا على خير. نسلكم.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب الترشح للالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي لفائدة التلاميذ الناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني، وذلك بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بداية من السنة الدراسية المقبلة. وبيّنت أن الترشح يتم وفق جملة من الشروط تتمثل في أن لا يتجاوز سن المترشح 19 سنة و6 أشهر بتاريخ 15 سبتمبر القادم، وأن يكون معدله السنوي العام مساويا أو يفوق لعشرة من 20 مع حصوله على معدل لا يقل عن 12 من 20 في المواد الأساسية وهي العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 2025-2026، ورجحت أن يتجاوز الإنتاج ما تم تحقيقه في الموسم الماضي بزيادة قياسية تناهز 20 مليون قنطار. طالب رئيس نقابة الفلاحين بالترفيع في سعر بيع الحبوب لهذا الموسم، مقترحا أن يكون ذلك في حدود 20 دينارا للقنطار كحد أدنى، مراعاة للوضعية الاقتصادية التي يعيشها المنتجون وتزايد كلفة الإنتاج خلال السنوات الماضية وفق تقديره. ارتفعت عائدات النقل للخطوط الجوية التونسية بنسبة 5.4% وبلغ 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من هذه السنة وفق مؤشرات نشرتها الشركة على موقع بورصة تونس. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، وتجاوز عددهم 540 ألف مسافر. أعلن المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة عن ترشيح جهة الوطن القبلي في تونس لنيل لقب منطقة طبخ عالمية لسنة 2028 في إطار مبادرة دولية يشرف عليها المعهد. وتندرج هذه الخطوة ضمن مساع تهدف إلى تثمين التراث الغذائي للجهة وتعزيز منظومتها الترابية المرتبطة بفنون الطهي بما يدعم التنمية الثقافية والسياحية المستدامة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. الاحتراق المهني في بيئة العمل أو الإنهاك الوظيفي موضوع العدد هذا من برنامج في المجتمع. شنو المقصود به؟ هل أنه حالة مرضية تستوجب العلاج أو ظاهرة مهنية عابرة؟ أسبابه، تأثيره، كيفاش نستفادوا من أفضل الطرق في رحلة البحث عن التشافي باش ترجع الأمور إلى أحسن حال؟ الاحتراق المهني في المجتمع، الخميس من 10:30 نهار.
4: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: حديثنا سبور.
6: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين مسكم صوتنا عبر مختلف موجات اذاعه المنستير في موعد جديد من حديثنا سبور كالعاده، خاص واستثنائي يكون بالرياضه العالميه. سعيد جدا انه الموعد هذا يرافقني من خلاله كوتش يهب حاج عمر. اهلا وسهلا، مساء النور.
7: مساء النور، هذه اللي مرحبا بجميع مستمعينا.
6: تحيه كبيره برشا حسام قدريه في الاخراج التقني، وكالعاده اول فقراتنا نكون مع الجورنال.
8: الجورنال الجورنال.
6: نبدأ مع الأخبار الوطنية. استقالة لرئيس النجم الرياضي الساحلي فؤاد قاسم. منذ قليلة كان أعلن عن استقالته وبرر الاستقالة بالأجواء المشحونة التي يعيش المحيط القريب للفريق والتهديدات اللي يتعرض لها بشكل يومي. هناك جلسة تقييمية ستجري يوم 8 ماي، فيما تنتظر أن تنعقد جلسة انتخابية خارقة للعادة ستسلم إدارة الفريق إلى كبار النادي للبحث عن سبل لإنقاذ الفريق. الحقيقة أزمة كبيرة برشا في الفترة الأخيرة لعديد النوادي، خاصة مع ملف الديون الكبيرة لعدة نوادي. كما الاتحاد المنستيري أعلن رئيس الاتحاد المنستيري مسلم سليمة عن استقالته بعد تم الرجوع عليها ورفضها من قبل الهيئة المديرة إلى حين الجلوس مع السلطة الجهوية لإيجاد حل للعديد الإشكاليات المتعلقة بالفريق. استقالة جديدة، وضعية نجم نقوله متشابهة في عدة نوادي كوتش.
7: صحيح، نشوف في المواسم الأخيرة وضعيات متأزمة العديد للفرق، كما كنت أحكي أنت زاد الفرق الحقيقة تسمى المواسم الأخيرة وتاريخها كبير تعيش في أزمة مالية كبيرة. المشاكل هذه بتاع تردي الحقيقة بتاع طبعا مواسم الأخيرة، أزمات مالية كبيرة، عقود لاعبين الحقيقة زاد بارابول البروفيسيوناليزم توا ما عادش نجمو نكملوا بنفس القوانين هذه. الفرق لازمها تاخذ شوية استقلالية على السلطة وعلى الدولة، لازمها تلقى الحلول مش تكون تكثر من الموارد المالية متاحة. نستنى تغيير القوانين هذه. كنا شفنا زاد الأستاذ علي عباس كان حكاية زاد على القوانين الجديدة اللي هي مربوطة ديركت مو معنا بالفيفا والكاف، معنا الجامعة التونسية ما لها إلا وسيط مع الفرق التونسية
6: وسط التنفيذ.
7: العقوبات معنا كما كان حكاية هو معنا توصل حتى للسقوط لدى الدرجة الثانية. عديد الفرق التونسية عند المشاكل هذه، ديما تظهر المشاكل هذه في آخر الموسم وخاصة مع أنا تردي النتائج للعديد الفرق. فما مشكلة أخرى الحقيقة نشوف هذه اللي توا ممكن مش تدخى برشا معناها في حتى في الرابطة المحترفة ولا في رابطة الهوات، اللي هو القانون الجديد اللي فعلته الجامعة خصم النقاط إذا الخطايا تفوت مدة معينة، سواء كانت خطيئة بالنسبة للاعب أو مسؤول. الجامعة التونسية كرة القدم الموسم هذا أبارامو
6: سهلت شوي تسهلت مع الموسم القادم،
7: سهلت مع بعض الفرق، أما هو في الأخر قانون هذا معناه لازمك تطبقه. فما عديد الفرق لا هي باش تاخذ الحكاية هذه بعين الاعتبار، وفما حديث جاء حتى في الرابطة المحترفة الأولى كونه مستقبل سليمان باش يقوم بالقضية هذه وبش يدافع على حقوقه في النطاق هذا. كمان
6: واحد من الملفات اللي تعودنا بها كل أسبوع، مكتب الرابطة منذ قليل أعلن أنه أقر عدم قبول اعتراض الملعب الجابسي على مستقبل قصرين وإقرار النتيجة الحاصلة على الميدان بين الفريقين هدف مقابل هدف. هذا بالنسبة
7: رسمي
6: يعني بالنسبة للقرار اللي يتعلق بلقاء الملعب الجابسي ومستقبل القصرين. برشا إشكاليات الحقيقة على مستوى الاحترازات كيف
7: القوانين هي اللي خلات معناها توا في تونس نشوف فيها معناها ولات الكرة معناها والنتيجة تتلعب خارج الميدان معناها ولا اللي فيه الامباكت متاع القوانين والاحترازات هذه هو يجيب في نقاط أكثر من لعبة على الميدان. إن شاء الله تم مراجعة القوانين هذه وكيف معناها فما حاجات الحقيقة كي تسمحها ما تصيرش نورمالمون في مستوى كرة قدم محترفة ما نسمعوش بها وما تصيرش.
6: قبل ما نرفع الأذان نحب نقول ألف ألف مبروك للبطلة التونسية حبيبة بالغيث اللي توجت بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر سباحة على صدر كبريات في إطار بطولة إفريقيا للسباحة توقيت دقيقة و12 ثانية. نتوقف قليلا مستمعينا لرفع الأذان، نرجع لكم مع الشامبيونز ليج بعد لحظات.
9: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب
8: حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
9: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الجورنال. رجعنا لكم مستمعينا في الجورنال. نذكروا مع الأخبار أنه تم تحديد يوم 2 جوان من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كآخر موعد نهائي لاعتماد القوائم الرسمية للمنتخبات اللي باش تشارك في كأس العالم 2026 المقامة بين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية. اللي يهمنا بالنسبة لمنتخبنا وخاصة اللاعبين المنتخب الحقيقة فما أخبار طيبة كوتش شهاب، ممكن الفورمة، عودة الفورمة لعلي العابدي
1: صحيح
0: اللي في آخر أربع مقابلات بعد عودته من الإصابة سجل زوز أهداف ولا عنده دقائق مهمة مع فريق نادي نيس.
1: طون دو جو خذا أكثر صحيح البريود الأخرى بالنسبة لعلي العابدي، وشفناه حتى المستوى متاعه بدأ يرجع للفورمة اللي نعرفوها عليه. ممكن كما قلت لك في بريود اللي فاتت كان فما شوية معناها حذر منه من الفريق متاعه باش ينجم يوصل لكأس العالم حاضر، بحكم الناس كل نعرفه اللي عنده البلوسير متاع البيبالجي ومؤخر للأوبيراسيون بعد كأس العالم. كما قلنا قاعد ياخو في طون دو جو مهم إن شاء الله من مباراة إلى أخرى. كيف كيف غير ما نساو عنده نهائي كأس فرنسا كونتر لانس، بالرغم الموسم السلبي كما نقولوا لمعديه فريق جيسي نيس لأنه تأهل إلى نهائي كأس فرنسا وترشح زادة بالتأهل هذا، يترشح باش يكون موجود في الكومبيتيسيون أوروبيان. إن شاء الله نشوفوا علي العابدي يقدم كأس عالم متميزة ويكون حاضر الفترة القادمة مع المنتخب الوطني.
0: واحد من اللاعبين الكادر في صفوف المنتخب، نحكي على منتصر الطالبي اللي رجع بعد 3 أسابيع بسبب الإصابة، تألق الحقيقة وقدم مردود مميز ضد فريق باريس سان جيرمان في إطار البطولة. حنا باع المجبري رجع كيف كيف من الإصابة ومعناتها بعد غياب لمدة شهر على المقابلات في البريمير ليج، رجع حنا باع المجبري. الياس العاشوري اللي منذ شهرين معناتها كانت عنده إصابة وعودة رجعت وبعد شهرين قاعد يداوي فيها، تدريجيا بدأ يرجع في الفورمة متاعه وبدأ ياخو أكثر وقت مع نادي كوبنهاجن. ممكن هذه بعض المؤشرات على بعض اللاعبين المنتخب اللي من خلالها تكون عنده صبر اللموشي اللي كما قال هو نهار 15 مايو سيعلن على القائمة ممكن الموسعة للمنتخب. بعض اللاعبين اللي حضورهم نجم نقول مؤكد في مشاركتهم في المونديال ولاعبين مؤثرين في صفوف المنتخب.
1: نتمناو الحقيقة الإفكتيف الكل يكون من هنا للكأس العالم، يكون حاضر بدنيا وفنيا، يكونوا جميع اللاعبين لازم باش يكون فما طون دو جو بالنسبة للاعبين هذوما الكل. كما كنت تحكي انت عودة منتصر الطالبي اللي قدم في موسم متميز مع فريق لوريون اللي ديجا هو يحقق في نتائج متميزة الموسم هذا، يحتل المرتبة التاسعة وكنا شفنا المباراة الأخيرة ضد
0: باريس سان جيرمان
1: في بارك دو برانس، مباراة كبيرة انتهت بالتعادل. منتصر الطالبي ديما نشوفوه الحقيقة الروندمون بتاعه بريسك ديما ستابل ودور مهم في المنتخب الوطني، تبقى نقعد ونستناو معنا الإطار الفني باش يتم الاختيار على الديو شكون باش يكون مع منتصر طالبي. أكيد باش يكون هو أساسي، سواء باش يكون معها معنا أدم عروس ولا رقيق، هذوما الزوز اللي راهم يعني أقرب الحقيقة باش يكونوا الديو مع منتصر طالبي.
0: بالنسبة ممكن حتى ديلان برون ممكن
1: مازال ما رجعش من الإصابة، هذول
0: مازال فما فترة متاع استرجاع ممكن اللياقة البدنية متاعه، إذا يكون حاضر الحقيقة لاعب عنده خبرة ممكن إذا يرجع بالمردود اللي شفناه حتى في كأس أفريقيا مؤكد أنه مش يكون حاضر في كأس العالم. نكملنا هيك مع المنتخب، نمشي ونفتحوا ملف الشامبيونز ليج. والحقيقة البارح كان عرضك شي تصريح ويسلي سنايدر اللاعب السابق للمنتخب الهولندي ونادي انتر ميلانو اللي توج معه بهذا اللقب في عام 2010، قال تمنيت بعد 35 دقيقة من لقاء إياب اللي تلعب على ملعب الإميريتس ما بين الأرسنال وأتلتيكو مدريد أن نكلم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونقوله قصوا الماتش وخليوا الجوارات يرجعوا ويرتاحوا ويروحوا، الفينال يتلعب اليوم ما بين البايرن والبي اس جي واللي يربح حطيوا الكاس. نظرا انه المقابله كانت نسق نتاعها رتيب وكان غلب عليه الطابع الدفاعي والتكتيكي خاصه في الشوط الاول ما بين زوز نوادي. نجح ارسنال في الاخير انه يتاهل في دقيقه 44 بعد ما سجل ساكا هدف في دقيقه 44 في اخر الشوط الاول وحافظ على التقدم هذا رغم المحاولات العديده لنادي اتلتيكو مدريد. لكن المقابله لم ترتقي لدور نصف نهائي لدوري ابطال اوروبا, وبذلك ارسنال يكون اول فريق حاضر في بوتابيست نهار 30 ماي في نهائي تشامبيونز ليج. وارسنال مع مدربه ارتيتا الاسباني يحقق اطول سلسله عدم هزيمه في دوري الابطال ب 14 مقابله ويحطم الرقم السابق اللي كان للمدرب الفرنسي والمدرب الاسطوري ارسين فانجير اللي كان هو حاضر في الأول نهائي في تاريخ أرسنال 20 سنة التالي على ملعب سان دوني ضد باريس سان جيرمان في عام 2006. بعد 20 سنة يرجع نادي أرسنال لنهائي أوروبي, نحكيه على أهم مسابقة أوروبية, نحكيه على دوري أبطال. كانت له مشاركة بعد في كأس الاتحاد وخسر ضد جلاتا ساراي, لكن يعتبر أرسنال من الفرق الكبيرة على مستوى العالم لكن ليس لديه أي لقب على المستوى الأوروبي. توتنهام خير منه, نوتينغهام فورست خير منه, أستون فيلا خير منه, ليفربول, تشيلسي, مانشستر سيتي, هذوما كل خير منه. قاعدة بالنسبة لعقدة جماهير أرسنال أنه عدم التتويج بأي لقب أوروبي, لا دوري أوروبي, لا دوري مؤتمر, لا تشامبيونز ليج, هذه من العقد الموجودة. لكن الموسم هذا أرسنال يلعب على البطولة, تفصلوا ثلاثة مقابلات في صورة تحقيق الانتصار فيهم سيتوج بلقب البطولة بعد غياب 22 عام, وممكن السنة يحقق لقب تشامبيونز ليج لأول مرة في تاريخه. أو كل خاص من الوضع لكم.
1: أرسنال صحيح من الأسامي الكبيرة الموجودة في سواء في إنجلترا وفي أوروبا. شفنا المواسم الأخيرة الحقيقة فما تراجع معناها في النتائج. ممكن كما كنت تحكي أنت صعيب باش تسمي اسم أرسنال وما يكونش مربوط بالتيتر. قبل كان حقق نتائج متميزة بالوصول لدور نصف النهائي أو دور النهائي في الشامبيونز ليج, ما تمكنش باش يتحصل على اللقب هذا. فرصة الموسم هذا بوجود فريق متكامل, شفناه حتى الستاتيستيك بتاع السيزون هذه بالنسبة لفريق أرسنال سواء في الشامبيونز ليج سواء في البريمير ليج. في الشامبيونز ليج كما كنت تحكي انت
0: الفريق الوحيد
1: بدون هزيمه,
0: ربح في 8 مقابلات في الدوري الاول, معناتها عمل سلسله نتاع نهائي, معناتها في الدور ال 16 نجح باش يتجاوز باير ليفركوزن, ربح وتعادل في مقابله, دور ربع النهائي على سبورتينغ لشبونه ربح وتعادل في مقابله, وفي الدور نصف النهائي تعادل وربح. معناتها فريق لم ينهزم في كل مشواره حتى لين وصل للدور النهائي بالنسبه لارسنال. هيك علاش قلنا موسم متميز الموسم هذا اللي من خلاله فرص تتويجه كبيرة برشا بالتشامبيونز ليج ضد المنافس باش يكون كبير برشا اليوم. دييغو سيميوني 15 سنة على رأس أتلتيكو مدريد ويعتبر من أغلى المدربين في العالم, لم يتوج بالتشامبيونز ليج, معناتها كان قريب برشا ممكن الموسم هذا باش يوصل لدور النهائي ثالث نهائي ليه مع الفريق. حسرة كبيرة برشا شفناها البارح.
1: كيف كما كنت تحكي انت فريق على ارسنال, اتلتيكو مدريد منذ تولي سيميوني دوليب الفريق شفنا معنا بروغريسيون كبيره للفريق هذا, وشفناه معنا يتوج بالبطوله الاسبانيه, شفناه ولا يوصل في ادوار متقدمه في الشامبيونز ليج. كما تعرف هذه اللي في الادوار نصف النهائيه والنهائيه تحكم فيها معنا الكاليتي دي جوار والكاليتي دي فيكتيف. ممكن فريق أتلتيكو مدريد نعرف الناس كل ستيل دو جو واستراتيجية معنا أكثر صبغة دفاعية. سنة حاول سيميوني بالريكروتمون اللي قام بهم بوجود الفاريز, لوكمان, غريزمان, شفنا تحسن الحقيقة في المستوى الكروي والانيماسيون أوفنسيف بالنسبة لفريق أتلتيكو مدريد بوجود اللاعبين هذم. هذا ما كانش كافي, شفنا مباراة البارح زادة الحقيقة ممكن سيميوني زادة الاختيارات في وسط المباراة كانت خاطئة. خروج الثلاثي معناها اللي تستنى منه معناها أتومو مو ينجم يخلق لك الفارق, خروج الفاريز, غريزمان, لوكمان كان ينجم يزيد يصبر شوية في الشوط الثاني, ممكن كان ينجم يخلي على الأقل زوز لاعبين الفاريز وغريزمان ولا الفاريز ولوكمان بعد دخول سورلوت. خاطر سولوت كي دخل في لو ديال الحقيقه خذا شويه
0: خذا الكرات الهوائيه ما الكره في ساق ما يعمل بها شيء
1: خذا خذا خذا الكور ولا فما شويه جو ديريكت نتاع الاتليتيكو ممكن كان بوجود الفاريز مع غريزمان ولا لوكمان ممكن كان ينجم يتخلق اكثر
0: المساحات
1: اما لونفي الحقيقه كانت كبيره برشا البارح في فريق ارسنال شفنا لي جوار الكل معناه على في شاك ديال ارتيتا شفناه هو معناه على خط التماس في في في كل اكسيون في كل كره يفيق في اللاعبين نتاعو
0: ما تراهيش حركه السفزازيه من ارتيتا انه في كل رمي التماس تلقاه يعطي في لي كونسيني اللاعبي خاصه وشفنا حتى في الاخر المقابله كانت باش معناتها باش تمشي الحاجات برشا استفزاز وبرشا وحتى وصلت للعنف معناتها بعد ما في الماتش ما بين اطار فني ما بين اتلتيكو مدريد وارسنال السبب نتاعو ارتيتا بالتصرفات نتاعو
1: هو ممكن ارتيتا البارح حتى المباراه كانت كونتر ديغو سيميوني واستبق على الحركات اللي قام بيهم حركات السباقية باش ما يخليش سيميوني معنا كما تعودنا به وكما قلت لك معنا ماتش خاطر كان معنا الاجريسيفيتي فيه موجودة برشا برشا ديال معنا لونديرونس مونتال كانت لازمها تكون حتى لاخر دقيقة في المباراة هذاك علاش كان هو ديما موجود على خط التماس ديما يفيق في اللاعبين متاعه وشوفنا كيف كيف معنا ارسنال البارح 90 دقيقة الريكوبيراسيون والبلوك متاعها كان هو هذاك اللي قلق الاتليتيكو مدريد على كاميرا نهاية المباراة
0: واضح النهائي الكبير اللي كان معناتها كنا تمنينا يكون نهائي وشفنا مقابل ذهاب غاية في الروعة واحدة من أفضل مقابلات تاريخ دوري أبطال أوروبا اليوم الإياب على ملعب أليانز أرينا بعد شوية أقل من 40 دقيقة على انطلاق هذا الموعد الكبير بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان ذكركم مستمعين الذهاب وفيه بانتصار باريس سان جيرمان 5-4 الملاحظة الأولية والقراءة الأولية هل سيكون لقاء الإياب مفتوح هجوميا كما شفناه في لقاء الذهاب حسب توقعك
1: شوف هو هذيلي بوجود اللاعبين هذوك وبالكاليتي هذيك من نجم نشوفه كان مباراة معناها يتبع عليها الهجوم خاطر الكاليتي الموجودة في الهتاك بالنسبة للزوز فرق كاليتي تكنيك وفيزيك كبيرة برشا وزوز فرق كنا شفناهم كيما في مباراة الذهاب معناها الترانزيسيون اوفنسيف رابيد مع وجود لاعبين معناها اكسبلوزيف رابيد في الجيتي كيما كنا نحكيو معناها باريس سان جيرمان عندك ديمبيلي دوي
0: مشي الكفارة
1: كفارة كيف كيف الكوتي الاخر عندك
0: اوليزي موزيلا دياز وهاري كين
1: انا الحقيقه باللاعبين هذوما معناها لازم تلقى مباراه مفتوحه ما تنجمش تكون معناها يطبق عليها كما حكينا معناها الطابع الدفاعي نتصور تكون مباراه صعيبه للزوز فرق واللي باش يكون كما قلنا معناها لونديرونس مونتال في المباريات هذوما كي يبدا النيفو قريب لبعض والزوز فرق لونديرونس مونتال والكونسنتراسيون والتركيز اللي باش يكون اكثر كيف كيف الجانب الدفاعي خاطر الحقيقه في مباراه الذهاب شفنا برشا غلط الحقيقه في الجانب الدفاعي من زوز فرق سواء في الكوفرتير سواء في الالينيمون ديفونسيف ممكن الحاجات هذوما
0: خدموا
1: عليهم الزوز مدربين خاطر كي باش تاخذ انت الطابع الهجومي وباش تحاول تستغل الهجمات الكل لازم كيف كيف تعرف وقت اللي تتفك لك الكره وباش تلقى روحك اون انفيريوريتي نيميريك بارابور للاتاك ادفيرس لازم تعرف تتصرف
0: توقعاتك لهذه المقابله بعد شويه قبلها نمشيو للزابينغ زابينغ جولة مع آخر الأخبار نقول ألف مبروك لجماهير نادي إنتر ميلان والذين توجوا بلقب بطولة إيطاليا عدد 21 في تاريخه رغم المنافسة اللي كانت في وسط الموسم كل مرة فما فريق مرة ميلان مرة نابولي مرة روما كان قريب زادة لكن إنتر حافظ على الاستقرار خاصة الإداري والفني متاعه خلاه أنه يكمل الموسم كبطل لهذه النسخة من الكالتشيو عن استحقاق وجدارة الحقيقة
1: صحيح الانتر هو الفريق الأكثر استقرار في إيطاليا وحتى كنشوفه بارابور للإفكتيف معناه الموجود زاد محافظ على نفس الديسبوزيتيف اللي كان مع انزاج يلعب في الديسبوزيتيف 3-5-2 اللي هي ديفونسيف موجوده لدوزيكس كونتري دي ماركو وديفيسو موجودين في وسط الميدان باريلا وزيلينسكي موجودين في الهجوم تيرام دونك الاستقرار هذا
0: افضل لاعب في الفريق لو تارو مارتينيز
1: منذ ثلاثة أربعة مواسم معناها نفس استراتيجيه برسك اللي كانت مع انزاجي كما قلت انت معناها جات بريود تعدى بشويه ديفيكولتي فريق انتر وكان فما برشا حديث على المدرب الجديد
0: كيفو.
1: شيفو اما الاداره كانت عاطيه ثقه في المدرب هذا وكمل الموسم كما قلنا معناها الفريق الاكثر استقرار في النتائج نشوفه حتى بالاحصائيات معناها عدد النقاط الفريق الانتر على ميدان وخارج ميدان فماش فرق كبير 44 نقطه 38 نقطه فريق في شامبيونز ليج ممكن الموسم هذا ما شفناش معناها ممكن ما بارابور الموسم الفارط ما حققش النتائج المتوقع لكن بالنسبة في البطولة الإيطالية تتويج عندنا استحقاق
0: ويبقى التشويق بالنسبة للمقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. نمشيو لإسبانيا من إيطاليا نحكيو على كلاسيكو بطعم البطولة نهار الأحد برشلونة في الكامب نو يستضيف نادي ريال مدريد نقطة واحدة فقط تفصله على لقب البطولة التعادل اللي خلي برشلونة بطل وما تصورش معناتها حتى كي نقراو الصحف انه تشوق وتشويق كبير برشا بالنسبه لجماهير برشلونه انه مش يهزوا البطوله قدام ريال مدريد
1: هو التشويق في اللي دوكوتي حتى جماهير ريال مدريد ما ضبط حق الانتصار باش ما يكونش
0: التشويق على الفرح
1: دونك ممكن العنصر هذاك هو اللي باش يخلي المباراه شويه فيها شويه حماس كلاسيكو نحبوا نذكروا معنا مش نلقاو مباراة متميزة ريال مدريد لي أوندر جيمي اللي انقاد الموسم بانتصار على برشلونة في الكامب نو وبالنسبة لبرشلونة الانتصار باش تكونفيرمي التتويج متاعها عن جدارة كونتر ريال مدريد
0: وبرشا كلمات بالنسبة لريال مدريد ونحكوا على صفقات في الصحف ان شاء الله ونرجعوا لهم بعد ثاني موسم على التوالي موسم صفري لريال مدريد معناتها حاجة ما صارتش برشا في تاريخ ريال مدريد خبر قبل ما ناخذوا البرونوستيك هناك إشاعات كبيرة وأخبار تتعلق بالصحف الإيطالية خاصة في لاجازيتا ديلا سبور نحكيه على مدرب جديد للمنتخب الإيطالي والمدرب الحلم بالنسبة للجماهير الإيطالية هو بيب غوارديولا تعليقك هل فلسفة غوارديولا تنجم تطبق في المنتخب الإيطالي
1: صيب الحقيقة تواب على الفكتيف الموجود معناها صيب معناها بيكون تركيبة بين غوارديولا والمنتخب الإيطالي
0: وبدأ جس النبض ما بين
1: الكاليتي الموجودة ينجم يكون تحدي بالنسبة للبيب أما ما تصوروش الحقيقة وفق خاطر غوارديولا شفناه معناها في الإشواء متاعه وديما يمشي الفريق اللي هو ينجم يطبق فيه بنسبة 90% نجم يطبق فيه الكرة اللي يحبها هو موجود افكتيف سيرتو كاليتي تكنيك تبدا موجوده شفناها معناها في برشلونه وفي مانشستر سيتي
0: هذا ما يتعلق بالاخبار رغم انه فما اسماء كيما كلاوديو رانييري انطونيو كونتي ماسيمو أليغري انهم الاسماء المطروحه لتولي تدريب منتخب ايطاليا بعد اعاده ترميم الجامعه الايطاليه وغوارديولا هو الحلم وفما حتى بعض كلام انه فما جس نبض المؤكد انه غوارديولا سينهي مشواره مع السيتي مع نهايه هذا الموسم هذا مؤكد ماريسكا سيكون المدرب القادم لمانشستر سيتي رغم انه فما كلام مع تشابي الونزو لكن بالنسبه كبيره برشا انزو ماريسكا هو المدرب القادم لنادي مانشستر سيتي نختم معك كوتش بالبرونوستيك
2: برونوستيك
0: أرسنال نهار 30 ماي في بوتابيست في المجر مع شكون باش يلعب بي اس جي أو بايرن
1: البايرن
0: اليوم تأهل
1: عكس العاطفة جاوبتك
0: بايرن بالواقعي مع الدعم جماهيري 75 ألف متفرج اليوم في الأليانز أرينا وكومباني المره دي باش يكون موجود على الخط
1: مش بشكون اي صحيح مش بشكون سهل التوقع صعيب هو الحقيقه بين زوز في رقم كما قلت انت معناه عامل الميدان والجمهور ممكن هما اللي يخليوا فريق بايرن هو اللي يترشح
0: ما نتمناهم تفرجوا في مقابله كما شفناها في الذهاب الحقيقه زوز نوادي قدموا في كره ممتازه هجوميا وهذيك الكره اللي نحبوها على امل نشوفوا حتى العشر نتاعها في ملعبنا التونسي حاب نوجه تحيه كبيره برشا حسام قدريه في الاخراج التقني. شكرا كوتش شهاب حاج عمر. احنا موعدنا ان شاء الله معاك نهار 30 في الملعب نترنوا على روحنا وكل عاده يكون عندك موعد قارن ان شاء الله نهار الاربعاء. نرجعوا لاهم النتائج وكل ما يهم الاخبار بالنسبه للكره العالميه. هذه اذاعه منسير, اتمنى لكم متابعه طيبه لبقيه برامجنا. بسلامه عليكم, زينه. حديثنا
3: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7 موسيقى وألحان.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري اليوم عن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالية مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي. ارتفعت عائدات النقل خطوط الجوية التونسية بنسبة 5.4% لتبلغ 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة المنشورة اليوم على موقع بورصة تونس. ويعد هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 ليتجاوز عددهم 540 ألف مسافر. أفاد مدير المركب الفلاحي بنفيذ عبد الستار النصري أن المركب بصدد الإعداد لتعويض ما يعادل 4000 أصل من الزياتين المتيبسة بعد استكمال كل الإجراءات، مضيفا أنه تم الانتهاء كذلك من جهر 6 أبار عميقة إلى جانب تعزيز المعدات المتوفرة ب6 جرارات. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب الترشح للالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي لإفادة التلاميذ الناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني، وذلك بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بداية من السنة الدراسية 26 و2027 و2028. وبينت أن الترشح يتم وفق جملة من الشروط تتمثل في ألا يتجاوز السن المترشح 19 سنة وستة أشهر بتاريخ 15 من سبتمبر 26 و2000، وأن يكون معدله السنوي العام مساويا أو يفوق 10 من 20 مع الحصول على معدل لا يقل عن 12 من 20 في المواد الأساسية وهي العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات. دعا وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات، لا سيما الخدمات واللوجستيك والتجارة والتدخل الفوري والنوعي إذا اقتضى الأمر. قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني أن الضربة التي نفذت اليوم على الضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت قائدا في قوات رضوان التابعة لحزب الله. من جهته قال الرئيس الأمريكي أن إيران تريد توصل إلى اتفاق، محذرا العودة إلى القصف المدمر إذا لم ينتهي الأمر، مستبعدا إرسال مبعوثية للمشاركة في المحادثات المرتقبة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: من الاثنين إلى الأحد انطلاقاً من الثامنة ليلاً رافقونا في برامج متنوعة
1: تبع الموجة
0: تغني أسابيعكم بالأفكار والفنون
1: تبع الموجة تبع الموجة اسمع اسمع إذا عتموا نفتير
0: الاثنين لقاء مفتوح نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة الثلاثاء فارس الكلمة وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر الأربعاء من الأرشيف رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي الخميس مشاغل جامعية أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة الجمعة يسمعين الشعر والغناية لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح
1: في ذات المنستير ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء
0: السبت أنتم وشمس الدين لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأحد غربة وحكايات قصص الغربة وهمومها حكايات ونجاحات ترويها الأرواح
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى
2: من الأرشيف
3: من الأرشيف مع ألفة جمالي
2: من الأرشيف
4: من الأرشيف
5: مساء النور مستمعينا الكل نسلم عليكم من ما اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير وإحنا مرافقينكم كيف كل نهار أربعة من خلال جولة الماضي وجولة الأرشيف العربي والتونسي واللي ما لازد العالمي اختيارات جديدة من القديم الأكيد ومن الأرشيف تسهروا معنا حتى للعشرة متاع الليل مع تحية حسام قدرية اليوم في الجانب التقني أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية كل ساعة وليكم الكل نبعث لكم سلام كبير لما حالة برشا منكم أكيد الوجهة في متابعة البي اس جي والبايرن ميونخ المقابلة اللي في دقيقتها الثانية وخمسة واربعين ثانية وين ثم جديد هاني مع حسام نعطيكم أكيد النتائج أنت مع شكون خلنا نعرف روحي حسام ساعة مع المشاركة واللعب الجميل ذي إجابات الدبلوماسيين معناها بامتياز على كل حال هو معناها لقاء قوي ياسر أنا نتبعوه إذا كان ثم جديد نعطيكم آخر المستجدات ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث سلامات من روائع محمد قنديل في بداية لقاءنا معكم في الأرشيف
2: من الأرشيف

0: دفء الكلمة واللحن والصوت الثلاثة جمعوا في أغنية ثلاث سلامات وصوت الفنان محمد قنديل هو اللي اخترنا نبدأ معاه لقانا اليوم في جولة الأرشيف. اللي كتب الكلمات هو صاحب الألف قصيدة وأغنية كيف ما لقبوا، ولا أيضا زيدا مهندس الأغنية المصرية الشاعر مرسي جميل عزيز واللحن للملحن المصري اللي عام 46 تزوج من أم كلثوم لكن انفصلوا بقرار ملكي. نحكي لهنا على الملحن محمود الشريف وقصة كبيرة ياسر كنت وراء زواجهم وانفصالهم بعد فترة قصيرة، ثم اللي يقول بعد أيام، ثم اللي يقول بعد أسابيع أشهر عام اثنين، وربما زاد ثم حديث كان على ضغوطات من القصر الملكي في عهد الملك فاروق. يقال هنا أن القصر الملكي دخل بسبب رغبة شريف باشا صبري شقيق الملكة نزلي في الارتباط بأم كلثوم. تحكي زاد على تهديدات بالقتل طالت محمود الشريف، وبعد الانفصال اكتب الصحفي مصطفى أمين مقال شهير برشا حكي فيه على قصة الانفصال وسماه بجنازة الحب، حتى أنه بعد الانفصال العاطفي وقع انفصال فني بين الطرفين، ومحمود الشريف ما لحنش الأم كلثوم بعد الانفصال، هو اللي كان من المفروض قبلها بشي لحن شمس الأصيل لكن لحن هذا مشي في الأخير لرياض السنباتي. نحكي شوية كرة، 1-0 للبي اس جي، مقابلة البي اس جي والبايرن ميونخ في أكيد تقديم آخر المستجدات بالتعاون مش وحدي مع زميلي حسين قدرية اليوم في الجانب التقني. حسيلو باش خليكم في الوقت هذا مع تصريح للشاعر المصري فاروق جويدة يحكي علي كنا نحكي في قبيلة شوية أسرار الزواج والانفصال، زواج وانفصال أم كلثوم من الملحن محمود الشريف. وبعدها ومادام باش تسمعوا فاروق جويدة باش نخليكم تسمعوا واحدة من روايعه اللي غنيتهم سمية القيصر في عينيك عنواني.
1: تصريحات. أنا ما كنتش أعرف محمود الشريف، كان ساكن في عمارة استرند في شقة متواضعة، وكان كبر وكان شكله مهيب كده، يعني شكله فنان بيفكرك بالنماذج القديمة. قعدنا معاه وقعدنا نحكي وقرينا القصيدة مرة واثنين، وبعدين ياسمين سألت قالت له يا عم محمود انت طلقت أم كلثوم ليه؟ كان ده الخيط الأولاني اللي انا مسكت فيه بقى. ايه يا عم محمود، عرفنا قصة محمود الشريف اول أزواج أم كلثوم إلا إذا كانت قد تزوجت في البلد قبل ما تيجي، دي قصة تانية ويقال إنها قصة حقيقية. لكن عم محمود الشريف الفنان الشاب اللي كان مصارع على فكرة، هو كان أول أزواج أم كلثوم. الحياة الدنيا ايامها ارتبكت، يعني ده شاب عادي فقير بسيط، ودي أم كلثوم النجمة اللي حولها الأمراء وحولها شريف صبري خالي الملك فاروق أخو نزلي أمه اللي كان بحب أم كلثوم، وكانت بتغني في القصر بتاعه في جاردن سيتي اللي هو دلوقتي بقى الفور سيزون. قعد عم محمود يحكي لنا قصة زواجه من أم كلثوم. القصة أم كلثوم حبت محمود الشريف، حبته، والدكتورة نعمات فؤاد في كتابها عن أم كلثوم قالت تحليل عجبني قوي الله يرحمها، قالت ان ام كلثوم كان لسه في خيالها نموذج الشاب الريفي ابو عضلات واللياقه البدنيه، وده كان مصارع وكان قالت فيمكن ده اللي بهر أم كلثوم بمحمود الشريف. اتجوزها فعلا وراح اسكندرية، وبصوا لقوا بعد أربعة أيام بالظبط. هو اللي حكالي المعلومات دي يعني من مصدرها. لقوا الدنيا مقلوبة عليهم، الشرطة والأبن والبتاع. فروحت هي بيتها، وهو خدوه قالوا له أنت هتروح أخبار اليوم دلوقتي. راح أخبار اليوم قابله مصطفى أمين وقال له في مرسوم ملكي صدر إنك تطلق أم كلثوم لأن الجواز غير مناسب لا اجتماعيا ولا أدبيا، ومش معقول واحد زيك يتجوز أم كلثوم، فلازم تطلقها النهاردة. طبعا كان في يعني إيه شكل من أشكال العنف المتخفي، وطلق محمود الشريف أم كلثوم وبدأ يلحن القصيدة اللي هتتغنى في حفل نصر أكتوبر أمام السادات. ولكن في حاجة مهمة جدا، أن ذكرى أم كلثوم كلما كانت تعود إلى محمود الشريف كان يبكي. من الأرشيف.

0: فاروق جويد على مستوى الكلمات، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب على مستوى الألحان، ومش وحده كان أيضا معاه محمد الموجي والصوت المغربي المتميز اللي اختار الابتعاد في أوج العطاء والنجاح سمية القيصر. شوية آخر نرجعوا لثنائية عبد الوهاب والموجي على مستوى لحن في عينيك عنواني، ونفتحوا القوس لهنا باش نقولوا أنه عبد الوهاب بدأ في تلحين الأغنية لكنه ما كملهاش لأنه القدر سبق وتوفى قبل استكمال اللحن اللي كمله من بعد الملحن محمد الموجي. وقيل وقتها أنه القصيدة كانت محظوظة، هكا كتبت الصحافة، لأنه اجتمع عليها زوز عمالقة، وللتاريخ في قصيدة فاروق جويدة نلقاو بعض الكلمات والأبيات اللي ما نلقاوهمش في القصيدة المغنيت من ذلك. وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني وتجلس مثل ما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني. ثلاثة أبيات هذوما مثلا ما تغنيوش لكن موجودين في القصيدة الأصلية، فما أبيات أخرين بطبيعة على كل متأكدة اللي وصل للسامع في حد ذاته رائع ورائع جدا. اليوم هو 6 ماي وخلينا نتوقفوا مع أعلام ارتبط اسمها بهذا اليوم. كيف
1: أنا عدوى في جبهة التحرير الجزائري وأنا بأدي واجبي كجزائرية، ومش هتكلم من غير محامي.
2: أنا هنا المحامي بتاعك.
1: مين قالك كده؟
3: المحكمة عينتك.
2: أنت معترض علي ليه يا مدمزيل؟
1: أنا أرفض أنه يدافع عني محامي اختاروه خصومي. أنا منتظرة محامي من باريس.
3: المحكمة ما عندهاش وقت الانتظار وطلب التأجيل يوم ورفضنا.
1: ما دمت مش معترفة بالمحامي اللي عينته المحكمة يبقى كل الإجراءات باطلة والدفاع جزء من الدعوة، مش ده القانون؟
3: انت هتعرفي القانون قدنا؟
1: أنا أفهم في القانون قد ما تعرفوه.
0: كيف ما اليوم عام 1931 تولدت إحدى جميلات وأيقونات السينما المصرية والعربية الفنانة ماجدة، ماجدة الناعمة وصاحبة الصوت الرقيق والرقيق جدا، عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي، اللي بدأت في الفن وعمرها 15 سنة من غير ما عائلتها تعلم، فغيرت اسمها باش يعرفوها الناس باسم ماجدة. البداية كممثلة من عام 49 في فيلم الناصح مع إسماعيل ياسين، وبعد سنوات دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة إنتاج سينمائي، ومن أبرز الأفلام اللي أنجتهم فيلم هجرة الرسول. ممثلة أخرى لكن المرة هذية سورية، والمرة هذية توفيت في نهار كيف ما اليوم عام 2017، هي الفنانة السورية الكبيرة نجاح حفيظ اللي جيل كامل يتفكرها من خلال دور فطوم حيس بيس في مسلسل صح النوم، واللي كان شخصية ذي حبها بطبيعة غوار الطوشي. نحكي على الفنان دريد لحام، ونجاح حفيظ كيف ما قلت توفيت في نهار كيف ما اليوم عام 2017.
4: يا سيد.
5: نعم.
4: لك شو هاي؟
5: صحن حمص لمعلمتي.
4: عاد لكان اتأمنت الترويقة ببلاش اليوم.
6: ولك ايه مكسورتك؟ انه انت عادت النقوبة ما عاد تبطلها تضرب بها النفس الدنيا.
4: لين معلمتي اشركتي الانوار، أنا الحقيقة حبيت أتبارك فيه لأنه صحن صحني هيك.
6: تضرب بصحنك أنت اللي لشو؟
4: نعم.
6: فاء حسني أفندي.
4: إيه نعم فاء، ووصى على فنجان قهوة عم يعمل له يا ياسين. معلمتي.
6: نعم.
4: في شي بتريدي تقلي لي إياه؟
6: لا ما في شي، روح انقلي على شغلك لشوف.
4: طيب معلمتي، إن شاء الله بالهنا والشفا.
6: الله يشفيك.
4: معلمتي.
6: نعم.
4: لحظة. أنا في كلام بدي أقلك يا.
6: شو هو الكلام؟
4: الحقيقة كلام ما تقلشي لحد تاني أبدا. لأنه بتعرفي يا معلمتي أنه أنا دمي عم يفور.
6: ليش عم يفور؟
4: صار لي كل هالمدة قاعد بالأوتيل وعم أكل من خبزك وملحك. وشوف زلمة عم يأذيكي واسكت.
6: ومين اللي عم يأذيني
4: يا ستي؟ ما بيجوز شوف واحد عم يأذيكي وخلي تمي مسكر.
6: هلأ انت لا تسكر تمك عن الأذى، بس سكر لي تمك عن صحن الحمص.
7: من الأرشيف.

تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجعت

0: نحب نوجه تحية خاصة للعزيزة برشا على قلبي صاحبة السعادة بسمة مزالي الهرقلي، جايين الهيني شاكر الله يرحمه. تحية كبيرة ليك على كم التشجيع، وين ثم فرصة لذلك ما تقصرش معناه، وانا ديما نحس روحي مقصرة في حقك. تحية كبيرة كبيرة ليك. رجعني لكم بصوت عبد الحليم في كلمات لحسين السيد، ألحان محمد عبد الوهاب. أهواك واتمنى لو أنساك وثنائية العندليب مع موسيقار الأجيل كانت الحقيقة أثمرت برشا روائع. شنو باش نقول وشنو باش نخليه، معناها أهواك فاتت جنبنا نبتدي من الحكاية. قولي حاجة أنا لك على طول يا خليل القلب اللي باش يسمعوها بعد شوية، لكن من باب الطرافة ليلة في الأرشيف ومن نوادر تسجيل صوتي عبر الهاتف جمع عبد الوهاب بعبد الحليم حافظ.
1: ألو أستاذ عبد الوهاب موجود؟ والله
2: أيه. حاضر.
1: قول له عبد الحليم. والله
2: ايه
1: قول له عبد الحليم.
2: حاضر يا استاذ حسين.
1: الو
2: حبيبي
1: ازيك؟
2: حبيبي
1: حبيبي
2: حبيبي
1: ايه
2: انت حبيبي
1: ازيك؟
2: مفيش حد غيرك.
1: ازيك انت؟
2: ازيك
1: وحشني جدا.
2: حشيني.
1: والله
2: حيدر بيك.
1: كل سنه وانت طيب. ما انا عايز اشوفه.
2: ما هو جاي يفطر. تيجي؟
1: ها
2: هو جاي يفطر.
1: طب انا هخلص تسجيل هنا واجي لك على طول.
2: طيب انت خلصت الاسطوانه الرابعه الخامسه ولا لا؟
1: كله
2: خلصت.
1: حصل المراد من رب العباد.
2: كله
1: لان
2: لغايه الصبح كان فاضل واحده.
1: حبيبي
2: حبيبي
1: اسمع انت هتسافر؟ قال
2: عاوز اسافر شويه.
1: هتسافر اسوان يعني؟ طيب انا عرفت كده امبارح سالت عليك قالوا لي
2: انك مصر ايام كده. ايه رايك؟
1: وماله
2: تيجي معايا؟
1: انا ما اقدرش اجي، انت عارف انا مسؤوليتي هنا كبيره.
2: قول لي
1: ايه؟
2: قول لي ايه الاغاني؟ قول لي
1: حاجه مش معقوله.
2: وانا وحياتي
1: ده انت لازم تروح تشوف الفيلم.
2: طبعا ما انا هروح. قول لي
1: ايه؟
2: قول لي رتبهم لي حسب الجمهور. ايه؟
1: شوف يا سيدي.
2: القصيده.
1: الو
2: بس بالحق وحياتي.
1: وحياتك عندي القصيده. وبعدين جبار.
2: بلاش
1: عتاب. الدويتو احبك طبعا لانها السما.
2: لا احبك دي ما هي انت تعرف احبك دي يا استاذ.
1: إيه؟
2: اللي انت مش عاجبك.
1: إيه؟
2: انا سلف هنا يا استاذ.
1: طيب
2: الخيل يا استاذ.
1: طيب وانت ايه اخبار؟
2: حاجه تجنن.
1: الحمد لله
2: حاجه تجنن.
1: وانت بتعمل ايه في مصرفوه؟
2: اللي انا كنت بعمل ماذا اقوله.
1: والله
2: والله.
1: طب حلو
2: خلصتها.
1: طب عال. طب انا هجي لك.
2: احنا منتظرينك.
1: طيب يا حبيبي. باي باي.
0: هذا تليفون اللي جمع عبد الحليم بعبد الوهاب ويقول قايل

يمكن يهز برشا عبد الحليم ويعتبره حتى بمثابة الابن متاعه، وحكيه على مدى تأثره بعد وفاته، وحكيت على الجانب هذا أنا في لقاء مش بعيد ياسر عليك، ولا الله يرحمهم الاثنين، ولا يرحم زيدا فنين فقدته الساحة الفنية مؤخرا، العندليب الأبيض كيف ما لقبوه، وإلا أمير الإحساس، أمير الطلب الطرب هيني شاكر. اليوم كانت الجنازة متاعه وطويت الصفحة عن مسيرة لها تاريخ، تاريخ جمعه في بدايته مع الكبار، وهو بعد سنوات أصبح من كبار الفن في مصر والوطن العربي، رحلة متاع نصف قرن. وأول ظهور ليه كان عام 66 في فيلم سيد درويش من إخراج علي بدر خان، ووقتها أدى دور سيد درويش وهو صغير، ومن بعد غنى مع عبد الحليم في الكورال في غنية بالأحضان، مسيرة طويلة. الحقيقة كان فنان ودود لطيف، ما نسمعوش برشا مشاكل في علاقة بهني شاكر، سواء كان في مسيرته كمطرب وإلا في المسيرة متاعه زادة كنقيب الفنانين المصريين في مرحلة ما. لكن في بدايته الحقيقة طالته الإشاعات، لكن في علاقة بشكون؟ في علاقة بالعندليب الأسمر. برشا صحف وإعلاميين لعبوا دور كبير في تأجيج معناها مشاكل ما عندهاش لاساس لا راس، نقولوا نحن تحديدا بعد ما قدم محمد الموجي هاني شاكر كصوت جديد، فكتبت الصحافة برشا مقالات على أساس أنه هذا الصوت اللي بشيخذ مكان عبد الحليم. على المرحلة هذية بش تسمعوا هاني شاكر يحكي بعد شوية، لكن قبله مقتطف صغير من بدايات هاني شاكر، ومقتطف صغير زادة يهم راي عبد الحليم في صوت هاني شاكر. وبين قوسين في إطار حديثي على دور الإعلام والصحافة في تأجيج التوتر وفي توتير العلاقة بيناتهم، نهار 1 أبريل 1972 الصحفي المصري نبيل عصمت نشر تصريح ساخر يقول فيه أنه عبد الحليم باش يمشي لمعهد الموسيقى ثماش ما ياخذ حنجرة هاني شاكر، والتصريح هذا خلق توتر إعلامي كبير وكبير برشا.

0: ما رأيك في هاني شاكر وأحمد الصنباطي وماذا تتوقع لهما؟ كويسين وأتوقع لهم النجاح، لأنه وإحنا في حاجة إن إحنا ناس كتير تنجح وناس كتير تبقى كويسة وتظهر، تبقى موجودة في حياتنا وفي حياتنا الفنية ويبقى لها أثر كبير.
1: الحمد لله، هو فعلا توقيت زي ما حضرتك بتقول توقيت ظهوري أنا، الحمد لله فضل من عند ربنا إنه فعلا يتحسب لي إن أنا قدرت أظهر في عصر كان العمالقة كلهم موجودين على الساحة الفنية وبيغنوا.

0: كنا خلقنا تعسى.
1: استاذ هاني، في ناس كتيرة قعدت تتكلم عن علاقتك بعبد الحليم حافظ، ناس تمام. تقول ان هو كان بيسندك وبيأزرك، وفي ناس تقول لا ده هو كان زعلان منك، يعني مش فاهمين هي ايه شكل العلاقة. ومرة في حوار قال هاني شاكر هو كويس بس مش طموح، دي كلام اقاويل ولا ده فعلا حقيقي حصل؟
2: لا، هو دي قالها، انا شفتها، يعني دي متسجلة مع طارق حبيب. يعني في بداياتي انا اما قال الجملة دي قالها، يعني قالها متسجلة موجودة على اليوتيوب. والله هو قد يكون وقتها زعل مني، يعني غصب عني طبعا، لانه الحقيقة الصحافة وقتها والاعلام يعني خلى ظهوري على الساحة الفنية وكأنه يعني أستاذ الموجة الله يرحمه بيحارب عبد الحليم حافظ بهاني شاكر، فابتدى يعني يبقى فيه كلام كتير.
1: هو ده وقت خلاف الموجي مع عبد الحليم؟
2: مع عبد الحليم. يعني على حظي السيء ان انا طلعت في هذه الفترة، مع ان والله ده طبعا ما كانش يعني في بال الأستاذ الموجي خالص. هو أستاذي ومعلمي الأول وله الفضل الكبير عليا، لكن بالصدفة.
1: فضل كبير من أغانيه ولا بشكل مباشر قابلته أو كده؟
2: لا، قابلته وقعدت معاه بتمرن سنتين قبل ما يقدمني في حلوة يا دنيا اللي هي أول غنوة أنا غنيتها.

0: على اتصال بيه وشاءت الاقدار ان احنا نغني في الحفله اللي فيها استاذه فايزه احمد بتاعه مصلحه الضرايب انه يعمل لي غنوه. فانا كان صديق والدي استاذ فتحي الغندور الله يرحمه هو كاتب الكلمات غنوه حلوه دنيا. فروحنا وقدم الكلام للاستاذ الموجي على اساس انا يقدموني في الحفله بتاعه مصلحه الضرايب ان انا وردي كان بيشتغل في المصلحه. فقدمني في الوقت اللي كان فيه فعلا خلاف مع الاستاذ الموجي وابتدت الاقاويل بقى يعني
1: ما حاولتش تدوب ده او ما حاولتش تكلمه وتقول له؟
0: لا الحمد لله دوبت ده طبعا. يعني انا عايز اقول لك انه الحمد لله انه انا حضر لي مرتين استاذ عبد الحليم الله يرحمه.
1: حضر حفلتك؟
0: كنت بعمل حفلات في احد الفنادق القاهره وحضر حفلتين. اول مره بقى جالي يعني انا قلت لهم انا استحاله هطلع اغني وهو فاكر ان انا ممكن اكون قايل الكلام اللي بيتقال على صفحات الجرايد عني او ان انا الموجي مقدمني عشان يحارب عبد الحليم. فعشان كده انا يعني اصريت انه لازم اقابله قبل ما اطلع. فكلمت الاستاذ محمد حمزه كان وقتها هو موجود معاه حاضر والاستاذ حلمي بكر وكده قلت لهم انا بعد اذنكم عايز بس اسلم على الاستاذ عبد الحليم قبل ما اطلع اغني. ففعلا
1: يعني هو حضرتك الحفله جاهز
0: جاء ورا المسرح في الكواليس سلمت عليه. وعايز اقول لك انا اصل انا من الاطفال اللي غنت مع عبد الحليم حافظ بالاحضان من الاطفال الصغيرين اللي خدوهم في حفله من الحفلات فهو عشقي الفني الكبير ولقيتني انا اتفتحت في الكلام مش عارف اقول لك ازاي مع ان انا خجول بطبعي. لكن انا لما شفت هذه القامه الكبيره اللي انا بحبه فعلا انا قلت له على فكره لو ما كنت سمعت صوتك ما كنتش عرفت ان انا بعرف اغني من كتر ما انا حبيت صوتك وحبيت اغانيك. فازاي تتوقع ان ممكن يكون الاستاذ الموجي بالحب ده عايز يحاربك بيا ازاي؟ انت هرم رابع يعني انا ما اعرفش.
1: قلت له كل اللي جواك من غير ما هو حتى يقول لك حاجه.
0: لا هو طبعا هو جاي وشكله زعلان يعني فاهم قصدي ازاي. بس انا اصريت انه قلت له مش هينفع مش هطلع.
2: ايها السادة الافاضل، حان الان موعد رفع الاذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: بحار يا يا يا يا يا, يا, يا, يا حبيبي.
1: من الأرشيف
0: كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معا وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر

صاحبني عصا كده هو برضو يا عمر بصاحبني عصا كده هو برضو يا عمر بصاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر

وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا

الأوزان وهو بكرة فاتمنى منك حتى الأمان. صدقتك لما قلت أنا بكرة جاي تاني وهو بكرة فاتمنى.

دلوقتي مين يا حياتي بقوا صحابي؟ اللهفة والحنين والزهد والعذاب. تعرف دلوقتي مين يا حياتي بقوا صحابي؟ اللهفة والحنين.

0: ولا خبر يا خبر كده برضو يا يا يا قمر
1: مسكن عن موجة 95.7 99 و104.7
2: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
4: تمام التاسعة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت بلدية سوسة في بلاغ لها مساء اليوم أنه تم تجريد مستلزم محطة توقف السيارات بمقابل تحت السور انطلاقا من مدخل المدينة العتيقة على مستوى نهج عثمان عثمانة حتى باب جديد لسنة 26 و2000. وأكدت في ذات البلاغ أن استغلال المحطة المذكورة آنفا يكون بصفة مجانية للعموم إلى حين تركيز العدادات الآلية. انطلقت لجنة فنية تضم ممثلين عن ولاية القيروان والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ووحدة النهوض الاجتماعي بشبيكا وعمادة الرويساتة اليوم في عملية مسح الميداني لمعينة المساكن المتاخمة لمصنع الإسمنت بمنطقة فجر رويساتة التابعة لعمادة الرويسات بمعتمدية شبيكا. تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل تعهدات ولي القيروان خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، أين التقى بعدد من الأهالي الذين ينفذون اعتصاما سلميا للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة ووضع حد لمصادر التلوث وضمان حقهم في الصحة والحياة الكريمة. تنطلق غدا أولى الرحلات التونسية نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج انطلاقا من المحطة الجوية الثانية بمطار تونس قرطاج المعروفة بمطار الحجيجة، لتتواصل الرحلات لاحقا انطلاقا من المطارات التونسية في كل من المنستير وصفاقس وجربة وجابسة. هذا وأعلنت الخطوط الجوية التونسية عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة. افتتح كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب اليوم فعاليات الدورة السادسة للصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيا المائية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك بحضور ثلة من الخبراء والباحثين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 25 و2026 و2000، مرجحة أن يتجاوز الإنتاج ما تحقق في الموسم الماضي بزيادة تناهز 20 مليون قنطار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك فرصة جيدة للغاية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قبل زيارته إلى الصين المقررة يومي 14 و15 من مايو الجاري، لافتا إلى أنه من المقرر تخفيف العقوبات المفروضة على طهران حال التوصل لمثل هذا الاتفاق. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. الاحتراق المهني في بيئة العمل أو الإنهاك الوظيفي موضوع العدد هذا من برنامج في المجتمع. شنو المقصود به؟ هل أنه حالة مرضية تستوجب العلاج أو ظاهرة مهنية عابرة؟ أسبابه، تأثيره، كيفاش نستفادوا من أفضل الطرق في رحلة البحث عن التشافي باش ترجع الأمور إلى أحسن حال؟ الاحتراق المهني في المجتمع، الخميس من 10 نصف نهار.
5: أهلا وسهلا، شرفونا حبابنا.

0: ورجعنا لكم الجزء الثاني من لقائنا معكم وجولتنا في الأرشيف. تحية لكم من إذاعة المنستير. رجعنا لكم باقتراح غنائي من عرش أنتم اللي تسمعوا فينا عرفتوا شكون يجمع وإلا لي ديو ذي ثنائية نقولكم تونسية لبنانية من عرش تبدل عليكم صوت الفنانة التونسية صوفيا صادق أي ولا في المقطع هذية خاطر هي الفنانة اللي حاضرة في الديو هذية وتتسمى وقتها في مرحلة البدايات بلا مرة هوكا شعرها كارية كان برفقتها عصفا على العود وغناء الفنان إحسان صادق اللي للمعلومة لليوم ما زال على قيد الحياة تقريبا عمره 90 والأكثر معناها اللي يقول إحسان صادق بطبيعة جيل كامل متأكدة يتفكر الاسم هذي يتفكر صوته الرخيم اللي كان حاضر في عدة برامج إذاعية وتلفزية منهم برنامج مسرح النجوم اللي سمعتوا منه المقتطف والديو مع صوفيا صادق معناها يستدعوا فيه البرنامج هذي مجموعة من النجوم العرب وتلقى ثم ديديو يغني حسين صادق والضيف صوفيا صادق غسين صليبة الكل كل متاع زمان ذيك نجوم الوقت هذيك خدم زادة في إذاعة لبنان أيضا في راديو مونتي كارلو وطبعا جيل كامل يتفكر ثنائيته مع الفنانة سميرة البارودي أي سميرة البارودي وك الصوت الجميل وك الحضور وك الأناقة ثنائية تتسمى فنية وإنسانية خاطر تزوجوا بعضهم في الأخر اسم من الزمن الجميل حسين صادق والحقيقة من أرشيف المسرح حبيت الاختيار يكون مرتبط باسمه اختيار يحمل اسم إحسان صادق المسرح التلفزي بالتحديد رمال بين الأصابع بطولة إحسان صادق وسميرة البارودي هما عندهم رمال بين الأصابع وإحنا عنا ابحث معنا الأجواء هذيك شوية البوليسية اخترنا لكم الاختيار هذية من أرشيف المسرح انتم معنا إن شاء الله حتى العشرة متاع الليلة تسمعونا من إذاعة المنستير مرحبا بكم الناس الكل
1: من أرشيف المسرح
2: الحمد لله الذي منحني المقدرة على تحصيل العلم كي أنفذ من خلاله إلى طريق النور فبسلاح العلم والمعرفة بدت أشعر ولله الحمد أنني أتمتع بنعمة البصر الحقيقي الذي من خلاله أرى طريق القانون والحق والعدالة تعلمون يا سيد الرئيس أن المتهم الماثل أمامكم ينتظر كلمة العدالة هو أخي ولكن من يقف الآن أمام محكمتكم الكريمة ليدفع عن المتهم تهمة القتل عمدا هو قبل أي اعتبار آخر رجل قانون عليه أن يكبت عواطفه في قلبه لأن طريق العدالة تمر عبر العقل ومن يتنكر لهذه الحقيقة لا يستحق شرف الأمانة التي حملها ضميره منذ اللحظة التي أقسم فيها أن يكون خادما أمينا لجوهر العدالة ونصرة المظلوم وانطلاقا من هذا المفهوم أقف هنا لأثبت لمحكمتكم الكريمة بالوقائع والأدلة أن هذا الإنسان هو بريء وقد وقع ضحية حادث فرض عليه وعلى رفيق له من أعز أصدقائه نعم أقول حادث لأن تسميته بالجريمة جريمة بحد ذاتها بحق الحق وكرامة الإنسان الذي يبقى بريئا حتى تثبت عليه التهمة
3: تعطي هالرسالة لكاتب العدل وهو بيتصرف
4: حاضر ومنربح القضية
3: هويتك معك؟
4: لا سيتها بالبيت
3: مر على البيت خد هويتك وبتسلمها مع هالرسالة لكاتب العدل ولما بتخلص الوكالة بتجيبها لهون
4: ومنربح القضية؟
3: إن شاء الله
4: الله يطول عمرك وينصر الأستاذ وينصرك وينصرنا لولا الأستاذ كنا بالشارع صرنا
3: الله يصبرنا
4: الله يديمك يا أستاذ ومش عارف كيف بدي اشكرك مصيبتي ما بعرف احكي مش متعلم لو متعلم
2: كفيت ووفيت يا ابو السعد
4: بخاطركم
3: مع السلامه
2: مع السلامه
1: من ارشيف المسرح
5: بختم معك يا شاعر ويا عبقري انك غني بالفكر ورفيق اكثري.
6: آه
5: وين الفرس دق وين روح البحتري هو جميل بوسينة يلي فيكم ما دري. يهني المنابر بهيك شاعر مفتري ورفيق مثله الشعر فيهم لو دري كان فضل ينتهي من هالوجود وليعيش لحظة مع الفكر المهتري.

0: ضايع محسوس اما رفت عين صغير عقلك بيطير.
1: من الارشيف
2: شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب خايف خايف تروح وتطول يا مكتوب.

واشرح لها عن حبيبي واشرح لها عن حبيبي روحي علي للأجلها.

0: روحي علي للألا ها ها ها
1: ها. واليوم حابين نتوقف مع المطرب والممثل السوري الراحل ابن السويدية فهد بلين اللي أثر الخزينة الموسيقية العربية بأسلوب خاص به ما ينجم كان يشبه له على مستوى خامة الصوت، نوعية الأغاني اللي قدمهم. اليوم الأرشيف الفنان القريب من الناس والفنان اللي كان شعبي بطبعه والشخصية متاعه، واللي هو أساسا زاد ابن البيئة هذية، ابن البيئة البدوية الشعبية، والفنان اللي ما كانتش حياته هو صغير سهلة، خاصة بعد انفصال بوه وأمه، الشيء اللي خليه مضطر باش يخدم هو صغير باش يعيل الوالدة متاعه. على هذا الكل، على مرحلة الطفولة، يحكي وعن علاقته بالمال خاصة بالفلوس. يحكي مع واحدة من أشهر الإعلاميات المصريات فترة الستينات، ليلى رستم. ليلى رستم وفهد بلين من الأرشيف.
2: بس ريحة. أستاذ فهد، قبل ما تعرف طريقك إلى المغنى والسينما كنت فلاح في سوريا.
3: أولا لي الشرف أني أكون فلاح، بس ما مسكتش المحراث بيدي أبدا، إنما بيئتي وأصلتي هي فلاح، يعني فلاحين.
2: يعني كنت ما كنتش بتحرث الأرض يعني ولا بتزرع؟
3: كنت صغير وحدث أنه بي طلق أمي وأنا سني حوالي 9 سنوات، فلا شك أنه منكرش أصلتي أني كفلاح وأعتز بهذا الشيء.
2: المهم يعني أنا إيه سبب أنه بسأل أنه بعرف من معظم الفنانين أنهم بيتعذبوا كتير في حياتهم في الأول، لأنه معظمهم بينشأوا في بيئات متواضعة وبيقولوا ده بصراحة يعني، وبيعتزوا بي أحيانا أنهم طريق الفن كله كفاح وعرق ودموع ودم. هل كان لك نصيب من العذاب في هذا المشوار؟
3: النصيب الأوفر كان لي.
2: الأوفر؟
3: نعم. بادئ حديثنا بالمقابلة كنت قلت لك أنه انزل على الإذاعة السورية معيش فرنك ونص حق الأتوبيس، انزل على أساس الشغل أو الوظيفة الفنية اللي هي مثلا مترتبة من قبل الحكومة، فكنت أنزل ماشي. ولا شك أنه أنا تعذبت وغنيت في الكورس لا يقل عن 3-4 سنوات
2: في الكورس.
3: نعم. وأنا باعتباري يعني أعتبر الكورس هو معهد لأي فنان، أو أعتبره معهد أقوى من أي معهد تاني، لأنه بيمر على الكورس النشيد والأغنية العاطفية والأغنية الشعبية والموشح، فذا كل شيء مر على على على هذا الكورس. فمر علي لا يقل عن 3-4 سنوات وأنا بشتغل بالكورس، وتعذبت جدا، لحتى أنه أنا جربت أني أفكر أنه حعمل شخصية فنية مستقلة لشخصيتي الخاصة، حتى الناس تقول أنه هذا فلان، وبتعرفي كل إنسان عنده طموح. وبعدين كان الله سبحانه وتعالى يعني مع طلبي، ومع العلم أنه بقول أني أنا لسه ما وصلتش لساني بأول درجات السلم.
2: طب أستاذ فهد، إيه اللي استخلصته من هذا العذاب؟
3: لا شك الفنان إذا ما تعذبش، ومعلش أقولها بالطريقة الشعبية، ونام على الأرصفة وتعذب، ونام على الحجارة، ونام على ريش النعام، حتى يذوق يعني حتى يفصل بين الحلاوة من المرارة، ما بيكونش فنان.
2: أنت ثري النهاردة تعتبر نفسك رجل غني؟
3: نعم.
2: نعم. طب كويس والله، ده منتهى الشجاعة، لأن عادة الفنان يخاف من الضرائب فما يقولش أبدا.
3: أنا ثري بحب الجمهور.
2: دي فلسفة بقى، ده موضوع.
3: لا أبدا، ده بقول لك الصراحة.
2: طيب لكن أنا بتكلم من ناحية المادية يعني.
3: أبدا ماديا ما عيش ولا قرش.
2: ده بس عشان جبت سيرة الضرائب.
3: لا معلش الضرائب. تقولي ثري، قلت لك نعم. قولي لي ليه؟ هقول لك على أساس الجمهور مثلا.
2: يعني أنت ما عندكش دلوقتي، ما بتعتبرش نفسك ثري يعني. قالوا لي عندك عمارات وعندك حاجات.
3: عندي عمارة وعليها شوية ديون، وجربت إني أرتاح نفسيا لكن ما ارتحتش مع العلم انه لازم يكون الفنان دايما متعذب حتى يخلق يعني الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوهبه انه يخلقه. فالحقيقه انه جربت انه يعني ارتاح شوي من ناحيه الماده فما ارتحتش، وده شيء مع الاسف يعني.
2: طب قول لي ايه نظرتك الى المال؟ هل تعتقد ان المال طريق للسعاده؟
3: لا، اعتقد القناعه هي الطريق للسعاده.
4: من الارشيف

0: يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: شادية في لقانا معاكم ومن اختياراتنا من الأرشيف إن رح منك يعين، الغنية اللي غنيتها شادية أول مرة قدام الجمهور في حفل أضواء المدينة، واستقبلها الجمهور استقبال كبير برشا. نحكي راهو غنيتها قدام الجمهور، لكن قبلها الغنية تغنيت في فيلم ارحم حبي عام 59، كلمات الشاعر فتحي أورا وألحان المبدع منير مراد، الغنية اللي مازالت حية لليوم في الذاكرة. ويقال أنه صاحبة الفكرة متاع الغنية كانت شادية نفسها، وهي اللي أوحات وألهمت الشاعر فتحي أورا بالكلمات على أساس زادة سيناريو الفيلم، يعني خذيت بعين الاعتبار الشيء هذية. احنا مصين معاكم في النص ساعة اللي مازالت من لقانا معاكم في جولة الأرشيف، ومتواصل لقانا مع أعلام وحكايات، لكن بنفس خاص جدا تسمعوا به الحاجة علي صوة، أي ولا لا؟ تسمعوا به مستشفى الحاج علي صوة في قصر هليل، المدرسة الابتدائية الحاج علي صوة في قصر هليل. الحاج علي صوة هذية اللي لقبوه بحاتم تونس نسبة للشاعر العربي حاتم الطائي اللي اشتهر بالكرم كيف ما تعرفوا، حتى أنه قيل أنه أكرم العرب. اليوم من الأرشيف هاو شنو حكي العروي على الحاج علي صوة.
2: أعلام وحكايات.
3: أواخر الشهر اللي فات كنت قمت بزيارة سي المنجي الكعلي والي بن زرت، وفي أثناء المحادثة اللي وقعت بيناتنا قال لي اللي هو تعليمه الابتدائي كان وقع في مدرسة الحاج علي صوة، وفكرني في الحاج علي صوة، فكرني في تاريخ. هاك العام أنا مروح من المهدية للمستير، تعديت على قصر هلال، تعديت وراء البلاد لقيت مرمى، ثم واحد هلالي نعرفه قال لي اهبط تفرج، واهبط ولقيت ناس تبني وناس تخلط في البغلي وناس كل واحد حط طبق كذال قدامه وفي يده حجرة غطسها في الماء ومنها يبدأ يحك فيها في كذال هذاك باش يردوا أرطب كيف البلار، خاطر هذاك باش يعملوه في الأقواس متاع البيبان. واحد

هذاك هو اللي يحكيوا عليه. قال لي هذاك اللي يحكيوا عليه. ايش يحكيوا عليه؟ ولو هو في الساحل كل بلاد بماليها معروفين، وحتى حد ما هو محتاج باش يلبس مليح باش يقدروه، ولا باش يخزروا له بعين كبيره، كل واحد يخزروا له بالعين اللي هو يستاهلها قد قد. بالرغم على هذا الكل، ثم ناس يبداو يتفيسخوا عليهم هكايا، كيف ناجي صيادي في المستير مقاول الاشغال العامه، صاحب الملاين المتالفه اللي يبدا لابس كدرون وبلغه صفرة وعمره بلبس كلاسك في ساقيه، وفي قصر هلال الحاجه اللي سوا يقولوا يكسب ميات الملاين، وكيف تشوف الهيئه نتاعه وتقول هذا يا طالب، هذا ولا يضرب به الامثال في كل بلاد من بلدان الساحل كعنوان الشحه والتونه. واذا به قال لهم اخرصوا الكل، وبداها بهاك المدرسه هذيك اللي قلنا لقيته يبني فيها، وعامل يد الله مع الجماعه يخدم بيده باش ربي يثبت الاجر. بناها مدرسة قرآنية وعليها الكلام بست أقسام، وبدأ يكبر فيها كل عام حتى ولو فيها 18 قسم، وحط ولده هو المدير متاعها، وعب الأقسام الكل بالطواول والخزاين والصبورات وكل ما يلزم، والشهاري متاع المعلمين من عنده هو، وشهرية هاك اللي مكلف بالتنظيف من عنده هو. وبالرغم على المضايقات متاع حكومة الحماية زمانتها اللي وصلت حتى حطت البعض من المعلمين في الحبوسات، المدرسة تجد فيها التعليم الثانوي، ولو الناس الكل يجيبوا لها أولادهم. في هاك العصر هذاك كانوا الناس اللي يقريوا ولادهم في المدارس القرآنية كانوا يخلص عليهم شهاري، اما في هذية ما يدفعوا شيء وما ينشدوكش من بلاد جاي، ادخل اقرأ برك. واذا كان ما يدفعوا شيء مش معناه ما موجودة الا لأولاد الفقراء برك، اما أولاد قصر هلال الكل يقرأوا فيها مهما كانت حالتهم. ومدرسة كيف هذية ما يخفاش عادة إيش فيها من أناشيد ومن حماس ومن وطنية، اللي تلامذة اللي يتخرجوا منها يمشي ويبثوها وقت اللي نقلوا لتونس. وهاك التلامذة اللي يتخرجوا من المدرسة متاع الحاجة اللي صوى، اش تكون حالتهم وقت اللي نقلوا لتونس؟ اذا كان ما يلقاوش وين يسكنوا، كاو في تونس مو ثم مدرس البياتة والنصبياتة وثم مدرس الطلبة متاع جامعة زيتونة وغيرهم، امشى هو بنا مدرسة في رحبة غلب فيها 43 بيت، كل بيت ترفع 3 تلامذة، وهذو 150، وناظر المدرسة هو ولده، وبدا يتسبب في تكوين الأساتذة والطب والمحامين والمتظفين العائليين من أولاد قص هلال. وهالمدرسة هذه حبس عليها الدخل متاع وتيل صبرة، وبما انه شدها الطريق هذايا زال توغل فيه قدام، عنده أرض 10,000 متر مربع مشى بنا فيها مستشفى، وجهزوا جهاز كامل من الفروشات

0: طبية لكل ما يلزم والكل من ماله الخاص وحتى من شهاري الطبة والممرضين من ماله الخاص وحبس عليها شيل البزازية موصي من حياته اللي يجيه مريض حتى حد ما يسأله عنده شهادة الفقر اللي ما عندوش وحتى حد ما يقول له انت من بلاد وبرا امشي للمستشفى نتاع بلادك اللي يجي مريض يقبلوه وزاد بنا حمام حبسه على المدرسة وأسس كثير من المساجد والجوامع كذلك من ماله الخاص كيف جامع نتاع المنزل نتاع جابس وجامع بوحجر وجامع شراحيل والجوامع الكل نتاع قصة هلال ومنطقتها جد لهم المنابر نتاعهم والثريات والحصر وكل ما يلزمهم وبلا فسقية في الجم هاك اللي منول الدنيا ناقصة ماء وفي زمان الحرب عمل الكوشة وكل يوم الكوشة هذيك تفرق في 500 كيلو خبز على الفقراء المسلمين هذا هو الحاج علي صوة صاحب الأيادي البيضة على أولاد بلاده وعلى غيرهم والله يرحمه ويوسع عليه ويكثر من أمثاله في هذه البلاد السعيدة.
1: أعلام وحكايات. من الأرشيف التونسي.

يا حنا، اه يا للا خالد جاب.

ومعاكم نوصلوا لآخر جولتنا الليلة في الأرشيف، وبعد شوية نفسح المجال الثنائي عماد العوني وسي فوزي الصخيري في ثنايا الإبداع، إن شاء الله بعد أخبار العشرة مع أحمد العيساوي. حسام قدرية يوصل معاكم الرحلة تقنية، ما بقالي كمش نقولكم نخليكم على خير، إن شاء الله ديما نتلقى على خير، تصبح على خير الناس الكل. مسك الختام مع صوت ميادة الحنابي، تصبح على خير.

0: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة، محافظ البنك المركزي التونسي يعلن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر. المركب الفلاحي بنفيذة ينطلق في تعويض ما يعادل 4000 أصل من الزيتين المتيبسة. ووزير التجارة يدعو التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى متابعة حينية للمستجدات ببلدان المنطقة. أهلا بكم. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري عن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالية مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي. وجرى الإعلان عن إنشاء مجموعة العمل خلال اجتماع للمسؤولين الأول للبنوك خصص لتبادل الآراء حول دور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني وآفاق القطاع البنكي، ويندرج اللقاء في إطار اللقاءات الدورية بين البنك المركزي والقطاع البنكي، وذلك طبقا لمهام مؤسسة الإصدار في مجال حفظ الاستقرار المالي وحسن سير النظام البنكي ومتابعة ظروف تمويل الاقتصاد. وذكر محافظ البنك المركزي بالمناسبة بأهمية دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والاستثمار المنتج والقطاعات ذات القدرة العالية في تحقيق التنمية وخلق مواطن الشغل، وأكد أن صلابة القطاع البنكي واحترام التوازنات الاحترازية يجب أن يكون موازياً للتعبئة المتنامية لفائدة الاقتصاد الحقيقية في إطار احترام قواعد حسن إدارة المخاطر. قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في القضية المتعلقة بافتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية بالسجن لمدة 20 سنة في حق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتح البلدي و11 سنة سجنا في حق متهمين محالين بحالة صراحة. أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرارة من بينهم نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي، فقد قضت الدائرة في شأنهم بالسجن لمدة 30 عاما مع النفاذ العاجل. في موضوع آخر، قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أن سوء تعديل آلات الحصاد قد يؤدي إلى ضياع أكثر من 15% من محصول الحبوب، مؤكدا على ضرورة التدخل العاجل لتحسين كفاءة هذه الآلات والحد من الخسائر. كما أعلن الوزير خلال يوم إعلامي خصص للتعريف بالحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد الوقائي والوقاية من الحرائق أن تنظيم أكثر من 68 يوما إعلاميا جهويا إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بهدف في توعية الفلاحين بأهمية صيانة المعدات واحترام قواعد السلامة.
1: بينت الدراسات الميدانية أن سوء تعديل آلات الحصاد يعد من أبرز أسباب ضياع الحبوب عند التجميع، حيث يمكن أن تتجاوز نسبة الضياع 15%، مما يستوجب التدخل العاجل والمنظم لمعالجتها. في هذا الإطار تندرج هذه الحملة الوطنية ضمن مقاربة شاملة ومتكاملة تهدف إلى أولا تحسين مردودية الحصاد والرفع من جودة المنتوج، الحد من ضياع الحبوب عند عملية الحصاد، تقليص مخاطر اندلاع الحرائق في مزارع الحبوب، وتعزيز كفاءة سائقي آلات الحصاد والفنيين من خلال التكوين والتقطيع. كما تهدف هذه الحملة إلى تعديل وصيانة عدد هام من آلات الحصاد قبل وخلال الموسم، على أن يكون عدد الآلات المعدلة يتجاوز العدد الذي وقع إنجازه خلال السنة الفائتة والذي يبلغ 1200 آلة حاصلة. تعتمد هذه الحملة على شراكة واسعة تجمع بين جميع المؤسسات المتداخلة في قطاع الحبوب من البذر إلى الحصاد والتجميع لضمان نجاح هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى إنجاز أكثر من 68 يوم إعلامي جهوي وحملات تحسيسية ميدانية بداية من شهر مايو إلى شهر جويلية.
0: أفاد مدير المركب الفلاحي بنفيذة عبد الستار نصري أن المركب بصدد الأعداد لتعويض ما يعادل 4000 أصل من الزيتين المتيبسة بعد استكمال كل الإجراءات، مضيفا أنه تم الانتهاء كذلك من جهر 6 أبار عميقة إلى جانب تعزيز المعدات المتوفرة ب6 جرارات.
2: عملنا على تجديد الغرفات الزيتين المتيبسة، وتم في مرحلة أولى اتخاذ قرار بقلع حوالي 900 أصل زيتون على مساحة 80 هكتار، وحاليا الحمد لله قاعدين نسعى باش نجدوا 900 أصل زيتون اللي وقع قلعها، وباش نضمن نجاح التجديد هذا صار تمشي وقع اتخاذه في ما يخص حوالي 3000 أصل زيتون متيبس. نحن الآن بصدد شروع في تجديد 3000 أصل زيتون اللي متيبسين، وفيما يخص الآلات وقع أثناء تزويدنا بستة جرارات، ستة جرارات مجهزين كيف كيف الحمد لله، وقع جهر حوالي 6 آبار عميقة وقع تنظيفها اللي باش نخمنوا أكثر المنسوب المياه ديبيد لاناب.
0: في سوسة كذلك أعلنت بلدية المكان في بلاغ لها مساء اليوم أنه تم تجريد مستلزم محطة وقوف السيارات بمقابل تحت السور انطلاقا من مدخل المدينة العتيقة على مستوى نهج عثمان حتى باب جديد لسنة 26 و2000. وأكدت في بلاغ لها أن استغلال المحطة المذكورة آنفا يكون بصفة مجانية للعمومة إلى حين تركيز العدادات الآلية. أعلنت بلدية المهدية بالشراكة مع سفارة كندا في تونس عن انطلاق تنفيذ مشروع تهيئة فسقيات الفاطمية لاستغلالها في ري الحديقة المزمع أحداثها قبالة المقبرة البحرية ببرج راس بقيمة الجملية تنهز 400,000 دينار. محمد بوسفار المسؤول عن ملف التعاون الدولي ببلدية المهدية يتحدث بأكثر تفاصيل في استضافة لنادر إسماعيل.
3: افتتاح لمشروع تثمين المخزون الثقافي والتراثي لبلدية المهدية لإحداث حديقة نباتية واستعمال طرق الري التقليدية اللي هي الفسقيات الفاطمية وتثمينها واستعمالها في ري الحديقة النباتية اللي باش يقع إحداثها في المنطقة. المشروع هذا شاركت فيه بلدية المهدية بالتعاون مع سفارة كندا في تونس لهنا، والمشروع هو الاكسيون كليماتيك دون لي كوميون تونيزيان. اليوم إشارة الانطلاق الدراسات الأولية، القيمة الجملية للمشروع في حدود 400,000 دينار باش يقع تخصيصها لإحداث الحديقة النباتية، زراعات حديثة بتركيز شبكة ري خاصة بالمنطقة، باش يقع التثمين بزوز فسقيات، فسقية على في الموقع وفسقية أخرى بجانب الموقع لاستغلال هم في ري المساحات الخضراء.
0: في موضوع آخر، أكدت المديرة التجارية لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة أمل برجب أنه تمت برمجة أكثر من 80 سفرة على خط مارسيليا و67 سفرة على خط جنوة مع إقرار تعريفات تفاضلية لفائدة التونسيين بالخارج.
4: 80 سفرة على خط مارسيليا و67 سفرة على خط جنوة. بالنسبة للتعريفة، طاقة الاستيعاب 433,000 مسافر و126,000 سيارة. الشركة التونسية تخصص ما يناهز 31% من هذه الطاقة بتعريفة تفاضلية اللي هي لورلي بوكينج. هذه كتخصصها باش تمس أكبر عدد من أبناء الجالية، والتعريفة هذه يتمكن من تخفيض بما يتراوح ما بين 39 و25% من قيمة التذكرة العادي. بالنسبة للبقية، هما تعريفة العائلة هي تخص بها العائلة متكونة من أبارتير دو 3 بيرسون افيك ان انفون دو 3 à 7 باساجي. دونك التعريفة هذه تخص بها العائلات، وتكون طريقة الدفع فيها فما إمكانية الدفع بالتقسيط، تقسيط معناتها الجزء الأول 15% من قيمة التذكرة، والجزء الثاني يتم دفعه 45 يوم قبل السفر، وتتراوح قيمة التخفيض فيها ما بين 20 و33%. بالنسبة للعائلات اللي متكونة من 2 أفراد إلى فما فوق حتى 7 أفراد ويكون فيها دي جون ودي زادولت، خصصنا اليوم هي تعريفة المرجين، تعريف كوراي، واللي يكون نسبة التخفيض فيها ما بين 31 و14%.
0: دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات والقطاعات، لا سيما الخدمات واللوجستيك والتجارة والتدخل الفوري والنوعي إذا اقتضى الأمر. وحث عبيد ذا إشرافه على اجتماع عبر تقنيات التواصل عن بعد خصص لتقييم نشاط شبكة هذه التمثيليات لمركز النهوض بالصادرات بكل من الجزائر والمغرب وليبيا والأردن والإمارات العربية المتحدة منذ بداية هذه السنة، على وجوب متابعة مستجدات بالأسواق البلدان اعتمادا بالاعتماد وبناء تصورات على ضوئها. كما طالب وزير التجارة التمثيليات بالاستفادة من كل التغيرات بتحويلها إلى فرص جديدة لإفادة الشركات التونسية لتطوير تعاملاتها التجارية واستغلال كل الإمكانيات لبناء شراكات استثمارية وتجارية متينة تعود بالنفع على المبادرات التجارية. أخيرا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 33 في غارة جنوبية البلاد. هذا وأعلن مسؤول صهيوني عن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله بقصف على بيروت. ونقلت هيئة البث الصهيونية أن عملية الاغتيال جرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، واستمرت الغارات الصهيونية على جنوب لبنان، في حين أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الصهيوني جنوب البلاد. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. محافظ البنك المركزي التونسي يعلن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي، مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر. ووزير التجارة يدعو التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة. أخرج النشرة تقنيا حسام قدرية، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
5: الأعمال الفنية والثقافية تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
6: وإن تختلف الثنايا وسبل الإبداع، فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف. ثنايا الإبداع
7: تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات.
6: ثنايا الإبداع
7: مع فوز السخيري وعماد العوني.

0: مستمعين الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في ثنايا الإبداع. هذه السهرة التي نهتم ضمنها بمختلف أنواع الإبداع الفني والثقافي، والتي تتواصل معكم كما هو المعتاد إلى حدود انتصاف ليل الأربعاء.
1: مساء الخير للجميع، مرحبا عماد. كما قلت بطبيعة احنا في برنامجنا يقوم على متابعة يعني كل ما هو إبداع فني سواء في تونس ولا في الوطن العربي ولا في العالم.
0: سهرة الليلة يمنح لكم حسام قدرية في إخراج مختلف أركانها وفقراتها وأنغامها، أيضا يسر معنا لينا صديقنا أحمد العيساوي في قسم الأخبار. فوزي وعماد معاكم في سهرة في ثنايا الإبداع اللي بشكون فيها كما العادة مجموعة من اللقاءات والمتابعات والتسجيلات. أيضا قبل ما نعطيكم فكرة على السهرة متاع الليلة وفقراتها، نسيت باش نحكي البارح لأنه نهار لحد برشا مستمعين لاموا عليا قالوا لي كيفاش هني شاكر توفى. هو على فكرة اليوم
1: الجنازة
0: نتاعو في القاهرة بعد عودته من عودة جثمانه من باريس. علاش ما خصصتش الحلقة متاع في رحاب نغمنا لحد في جانبها منها الهني شاكر
1: وخضر نهار لحد معناها يوم وفاته معناها
0: بالضبط. برشا ميساجات برشا تليفونات لاموا علي الحق. نحب نقول لهم راهو نحن يستحيل معناها باش نكونوا خارجين الحدث وخارجين الموضوع. هني شاكر يبقى من أبرز المطربين العرب، مطرب عالمي في اعتقادي. يكفي أنه خلى للخزينة العربية مجموعة كبيرة من الأغاني الرومانسية الحلوة، لكن كما قلت للبعض اللي مسجوري والبعض اللي هتفوني راهو الحصة نتاع نهار لحد حصة مسجلة ومعادة باش نبدأ واضحين. وإن شاء الله إن شاء الله لحد الجاي في رحاب النغم برشا زملاء حكايو على هني شاكر. إن شاء الله بسمعكم أغنية من غنيته الحلوة في سهرة في رحاب النغم.
1: وإحنا الليلة بطبيعة الحال اليوم هو يوم الزنازة نتاعو، ربي يرحمه وينعمه. شفت برشا معناها صور الحقيقة مؤثرة برشا، برشا مبدعين من الفنانين المصريين وكذلك حتى الممثلين برشا كانوا حاضرين، تغطية عالمية كبيرة برشا. وإحنا بطبيعة برشا تفاصيل سمعناها من العديد من وسائل الإعلام، ولكن إحنا ما نحبوش نكرر نفس الشيء. المعلومة وصلت لمحالة خطر حتى المستمعين اللي يسمعوا فينا عندهم معلومة، يعرفوا هاني شاكر ويعرفوا تاريخه ويعرفوا كل تفاصيل حياته الفنية.
0: إحنا اليوم ما نشبش نحكيه على الموضوع هذا، مش نحكيه على الأفلام، لأنه هاني شاكر إلى جانب أنه خدم في بعض الأفلام،
1: خدم في بعض الأفلام مش برشا لمحالة، ولكن إحنا زاد كيف باش نحكيه وباش يكون عنا إن شاء الله بعد قليل الفنان عز الدين
0: الباجي
1: بصفته مدير أعماله في تونس
0: هو المتعهد متاع الحفلات. أيوة يعني هو اللي ماخو على عاتقه كل الحفلات اللي عملها هاني في تونس، في تونس هي
1: حتى في المغرب العربي، حتى في المغرب العربي احنا باش يحكينا على بعض الحفلات اللي عملهم في مختلف المسارح خاصة في المهرجانات الصيفية.
0: شنو هي السهرة اللي قعدت في بالك لهاني شاكر؟
1: والله أنا شفته في العديد من السهرات، شفته في سوسة في سيد الظهر، وشفته في مارتين واني كان معناها عندي الحقيقه كنت محظوظ اني عديت زوج سهرات مباشره على موجات اذاعه
0: واني عديت له زاد زوج سهرات. أيوة نتذكر ثم سهره في 19 اوت في سوسة في الملعب الأولمبي في سوسة، وقتها عديتها بشكل مباشر معايا وقتها وليد بسباس ومعايا زميلتنا من إذاعة الكيف بسمة السلطاني. ونسيت الكيب تكنيك الحق شكون معانا وقتها. سهرة من السهرات التي
1: لا تنسى،
0: لا تنسى فعلا. هني شاكر كان في الفترة هذيك في التنبك متاعه،
1: الأوج العطاء،
0: الأوج العطاء متاعه، وغنى الأغنيات الحلوين الكل. نتذكر وقتها الفيراج مقابلني متاع الملعب الأولمبي بسوسة معناها
1: هو أين محل الجماهير، هو أين محل عماد ديما الجمهور معناها يواكب السهرة متاعه بكثافة، لأنه حقيقة صوت احنا ديما نقولوا اخر.
0: وحضرت له زادة في كرتاج
1: كرتاج غنى في كل فيلم
0: بالضبط سهرة من السهرات الحلوة. ونتذكر انه وقتها صار حديث على اساس باش يعاود سهرة اخرى بعد نهارين، لكن ما نعرفش شنو صار،
1: ممكن عنده التزامات ممكن
0: مش هو التزامات، لكن ثم وقت وقتها نتذكر امور ماديه، وقتها نذكرها الحكايه 2003 2004 حاجه كي من هكا، امور نتاع فلوس وقتها ما تفهموش، فتم الغاء الحفل الثاني في كرتاج.
1: هو في المستير غنى اكثر من سهره في ملعب مصطفى بن جنات، انقلتها على موجات اذاعه المنسير، ونفس السهره في سنة أخرى يعني في فترة التسعينات نحكيه، وفي غنى في قصر رباط بالمنستير، معناها زي كيف هذيك نقلنا على الهواء. يعني الحقيقة ديما سهرت وناجحة،
0: سهرت وناجحة. نعم. هو كشخص، معناها بغض النظر على الفن، إنسان عنده كاريزما، إنسان مقبول برشا، حديثه مزيان برشا برشا،
1: عنده ضحكة حلوة
0: بالضبط، لدرجة أنه في فترة من الفترات معناها يحكيه على أساس أنه خليفة العند اللي بالأسمر عبد الحليم حافظ. وكنت تذكروا زادة في برنامج في رحاب النغم حكيت في الموضوع، وهو نفسه عبد الحليم حكي قال بالعكس راني نشجع هني شاكر، ولأنه صار حديث على أساس أنه عبد الحليم غير منه كذا كذا. في تسجيل عديته ما عنديش أكثر من شهر ونص ولا شهرين، عبد الحليم قال بالعكس راني نشجع هني شاكر اللي هو صوت من أحلى. نعم. الأصوات
1: هو عماد. يعني فهمك المشكلة اللي صارت، ممكن احنا تدخلنا في الموضوع ولكن احنا كيف بش نرجع بشوية تفاصيل. هي الحكاية وقت هاني شاكر ظهر على الساحة في الفترة بداية السبعينات، وقتها كان فما خلاف هو ومحمد الموجي عبد الحليم، فالموجي وقتها ولا يلحن هاني شاكر، وبطبيعة الحال جنب عبد الحليم
0: 20 دقيقة أو بعد العشرة الوقت يجي لي بفهمش كيفاش، وعاتي رونديفو المدام فاتن بن عبدالله قلت لها العشرة وربع نطلبوك بسرعة، أنا أعطيكم فكرة على فقرات اليوم. أيوة. شوية آخر باش يكون معنا فاتن بن عبدالله مديرة المكتبة العمومية بسوسة باش نحكيه معها حول مهرجان أيام الفداوي. أيضا عندنا لقاء مع زيل بيجي الامبريزاريو متاع الراحل هني شاكر اللي خدم معها برشا في تونس، وأيضا باش نحكيه على عنصر مسجل مع ديناشي جمعة اللي فاتت لذيق الوقت، لأنه كان معنا سامي العقربي كان تذكره اللي هم مهرجان جابس فن سينما وفن
1: بعد الدورة الثامنة. احنا اذا المسير حضرنا في الكواليس الافتتاح، والاختتام كان السبت الفارق، واحنا باش نعديه شويه كواليس.
0: وايضا باش نحكيه على فيلم بيت الحس لليلى بوزيد واللي حضرت له فوزي انت في سوسة. مع المخرجة ومع مجموعة من المشاركين في هذا العمل. مباشرة نجرب الصوف في مقطع قصير ونرجع لضيفتنا الأولى.

0: حلوين من يومنا، ولا مباشرة نكتفي بهذا المقطع من أغنية جورج، ونستقبل ضيفتنا الأولى السيدة فاتن بن عبد الله، المديرة المكتبة العمومية الجهوية بسوسة، واللي معها باش نتحدث عن أبرز فقرات مهرجان أيام الفداوي. مدام فاتن، مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء الخير يا فاتن.
2: الخيرات. مساء النور استاذ عماد. مساء النور، كيفك المستمعين؟
0: يعيشك معايا زميلي فوزي ايضا،
1: مرحبا بك يا فاتن،
0: ويسلم عليك برشا. مدام فاتن، هالايام هذه هذا المهرجان اللي تتوالى دوراته، تتوالى عمليه توليد الابداع فيه، لو كان ناخذ فكره على هذه الدوره الجديده.
2: الحقيقه مهرجان الفداوي في دورته 24 انطلق فعاليته من 2 ماي إلى 10 ماي. كان عرض الافتتاح بعنوان تجلية تانيت بالاشتراك مع طلب مع معهد الفنون الجميلة بسوسة. من أهم الفقرات نتاعو مسمى الحكوات الصغير. كذلك من فقرات الهامة هي العروض بكافة المكتبات. لكن السنة ما ننسوش اللي مهرجان الفداوي يتزامن مع زوج تظاهرات وطنية كبيرة، هي شهر التراث
0: بالضبط،
2: والأيام الوطنية المطالعة والمعلومات زادة في نفس الوقت. هو كعلاش السنة حبينا نخدم العدالة الثقافية، عملنا عروض متاع فيها عروض حكي وعروض فرجوية في المدارس الريفية. كذلك من أهم الفقرات للمهرجان الفداوي الندوة العلمية اللي إن شاء الله مش تكون غدا يوم الخميس 7 ماي. اللي قامت بالورقة الأعداد الورقة العلمية هي الدكتورة آمنة الرميلي، كل الشكر الحقيقة.
0: تحياتنا لآمنة الرميلي.
2: حيث يسيق عنوان الندوة مش يكون سوسيولوجيا الحكاية الشعبية. سوف يقع التطرق هنا إلى مدى حضور الحكاية الشعبية في كل المجالات الحياتية، في المجالات الفنية والأدبية، وأبعادها كذلك السوسيولوجية والأنثروبولوجية. مش يكون معنا مجموعة من أساتذة الأجلاء، مش تكون عندهم مداخلة قيمة ومتنوعة على الحكايات بالمخيل، حضور الحكاية في المخيل الشعبي، كما ما نعرفش تحب نسميه بعض المداخلات. عندنا مداخلة للدكتور منصف بن عبد الجليل، هي حكاية الخلق. كذلك ألفة يوسف رسك في نفس المحور. الأستاذ عبد الستار السحباني المداخلة نتاعه
0: كلهم لسادة نتاعي، كلهم قرروني.
2: جحا صناعة الدهاء وحرفة المراوغة. الأستاذة كذلك فراس دردور باش تكون المداخلة نتاعها أم الصبيان في المخيل الشعبي، أم الصبيان اللي احنا نعبروا عليها في اللهجة نتاعنا المعوشة. قراءة زادة سوسيولوجية. الأستاذ عادل بوزيد مش يكون الثقافة الشفوية، مش يخص مثال الحكاية الشعبية. حمدي عبيد البطل الصنديد في السيرة الشعبية. سلمى جلاسي باش تكون الحكاية الشعبية المغنات. ما تنشوفوا كيفاش المداخلات
0: بربي. المداخلة نتاع سي منصف عبد الجليل تعديت ولا مازلت؟
2: لا مازلت، غدا يوم
0: غدوة. ايوه فانا وقت بربي
2: 9 صباحا.
0: 9 نتاع الصباح
2: صباحا تكون انت
1: على امتداد اليوم يعني كامل.
2: على امتداد الحقيقه يمكن هكاك حق حول الساعه الثانيه بعد الزوال يكون المداخلات. وهنا بربي نحب الدعوه مفتوحه لكافه المستمعين للحضور معنا في المكتب.
0: الحضور مفتوح للجميع، معني
2: للجميع
0: في الصاله في القاعه نتاع المكتبه العموميه بالطبيعه.
2: سلمى جلاسي عندها الحكاية الشعبية المغنات. نجوى القادري الحكاية الشعبية من منفذ لبناء هوية الطفل. معناتها شوفوا التنوع والتكامل هنا في المداخلات في نفس الوقت. كذلك
1: لا تتشابه يعني المداخلات لا تتشابه يعني
2: تتشابه. لكن في نفس الوقت عندها أبعادها، عندها بعد سوسيولوجي وأنثروبولوجي. مريم عمار، تدك الأستاذة مريم عمار عندها الحكاية الشعبية داخل المسرود الشعبي العربي الحديث. الأستاذة مريم الهمامي رمزية المرأة في الحكاية الشعبية. كذلك عندنا منى عباس عندها بانورامية في سردية تفاحة آدم. فما هذه أهم حاجة الندوة العلمية. المعارض الفنية عندنا كذلك عندنا معارض فنية. عنا معرض للرسامة كريمة بن سعد بعنوان من الذاكرة. عنا معرض زاد الرسامة هالة الهذيلي، هي حكايات على ما حكايات شعبية على محامل خزفية.
0: خزفية.
2: عن العروض بالإضافة إلى العروض اللي كانت في المناطق في المدارس بالمناطق الريفية وبعض المكتبات. عنا عروض بالفضاءات التراثية. عنا يوم 7 ماي غدا مساء بدار الحبيب في المدينة العتيقة. عنا عرض له حاتم بوريال. ويوم 8 ماي زادك كيف عنا بفضاء الولي صالح سيد القطاوي عنا عرض لمنتصر لحمام سوسة بعنوان تجليات لمنتصر العميري ومنيا الأخضر.
0: برنامج تاري برشا الحقيقة مدام فاتن، وكل مرة المهرجان قاعد يتطور ويزيد من فقراته.
2: عنا فقرة جديدة اسمها هي دورتها الرابعة، والدورة الرابعة حكاية وغناية.
0: حكاية وغناية
2: بفضاء درب ديعة زادة بالمدينة العتيقة.
0: الحكاية والغناية هذه فقرة كانت عندي في برنامجي، هذه تو كيف باش نعمل
1: زعما اختبسوها ولا شنو؟
0: نمشي نقدم بكم قضية.
2: أيوا حقوق
1: ماشي. انت عماد زاد اقتبستها من عند حد اخر؟
0: خويا اني اقتبستها الحقيقه نتاع ربي، اقتبستها انا مش من تونس، اقتبستها من سوريا اقتبستها.
1: اي مقدمه ما فماش قضيه ما يقول
0: لي. اي تفضل فايد فقط لفضلك. نعم
2: حكايه وغنيه. ويوم الاحد يكون عندنا الاختتام بساحه المدن المتؤمه كرنفال الحكايات، وهو من انتاج المكتبات العموميه بولايه سوسه.
0: نعم بطبيعة نذكر فيتن أنه الحضور مفتوح للناس الكل،
2: للناس الكل في الفقرات الكل
0: بطبيعة الكل. وقتاش يوفى المهرجان؟
2: يوم 10 ماي.
0: نهار لحد هذا معناه، نهار لحد هذا
2: بداية من الساعة الرابعة مساء.
0: شكري الجزيل ليك. نحب نقول لك فيتن يعطيك الصحة، لأنك أنت مش فقط مديرة المكتبة العمومية، بل من النساء الناشطات في الميدان الثقافي، ومن خلالك نحب أيضا تحية المدام جليلة مندوبة الثقافة، وأيضا الأختي الغالية الباهية لمية رجب، لأنه التواصل بيناتنا دائما من أجل أنه الثقافة في جهة سوسة وفي الوسط وفي تونس بشكل عام تكون ديما بارزة، وكل الأنشطة تكون إن شاء الله ديما ظاهرة.
2: كل شكر أستاذ عماد على المتابعة وعلى التشجيع.
0: يعيشك مدام فاتن بن عبد الله مديرة المكتبة الجهوية العمومية بسوسة، لتكزينا إلى اللقاء.

0: هذه واحدة من الأغاني التي حب بها الراحل هني شاكر تونس خلال إحدى زياراته غنية من الأغنية الحلوة.
1: نعم.
0: واللي كان غنيها في بداية كل سهرة تقريبا عملها في الفترة ذيك، لو كانت البداية بهذه الأغنية. الحقيقة فنان هني شاكر، مش كان هو، ثم مجموعة من الفنانين، نتذكر ماجد الرومي، ثم فنانين فوزي يقعدوا في البال ويخليوا العباد تفكرهم من خلال بعض الحركات الجميلة، الحركات الرومانسية للناس اللي مشيوا يغنيوا لهم. تلقاها قبل ما يعمل البرنامج متاع السهرة متاعه، قبل ما يقدم أغنيه، إلا يكون جاهز بغناية من أجل الجمهور اللي جاي يتفرج فيه.
1: هو الغناية هذه تحية للجمهور التونسي، تحية لتونس بطبيعة، تونس الخضرة، تونس يا حرية. هذه غناها في كارتاج تقريبا، اول مره غناها في كارتاج،
0: اول مره في كارتاج،
1: في كارتاج، واحنا لمحل اكيد راه غناها في بعض المسارح الاخرى،
0: اما البدايه كان في كارتاج،
1: في كارتاج. ولكن احنا تو بعض التفاصيل قاعد نشقلنا، احنا فما برشا تفاصيل سمعناهم من برشا وسائل اعلاميه في تونس، ولكن احنا من المطار ما نحبوش نكرر نفس الشيء. احنا دائما في ذاك نسير نحاول باش نعطيو اضافه اخرى اللي هي معلومه جديده اللي هي ربما ما استسمعوهاش في اذاعات اخرى،
0: وما نجم يعطينا المعطيات هذه الا واحد عاشر. نعم. هني نعم. شيك وعاش معاه في تونس ولا خارج من تونس، وكان تربطوا بها علاقة كبيرة برشا، اللي هو صديقنا، من خليني نقول الفنان،
1: الفنان طبعا، هو
0: باجي
1: موسيقي
0: بالضبط. نعم. هذاك علاش قلت فنان، لأنه البعض يتصور أنه عزيز باجي فقط هو متعهد حفلات،
1: لا، يعزف على
0: الكونترباس، تونسي من المايستروات الكبار في البلاد. سي عزيز، مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك أخوي عزيز.
2: مساء الخير وتحية لجمهور المنستير، وتحية لذات المنستير اللي تحبها برشا وعندي علاقة طيبة برشا مع
0: الإذاعة. يعيشك سي عزيز. أول سؤال يتبادر لذهني في الفترة الأخيرة، الفترة اللي دخل فيها هني شاكر في مرحلة حرجة، من اللي مشى لباريس أموره
1: حتى قبل باريس يعني
0: صحيا دهورت برشا برشا، هل ثم كان تواصل بينك وبينه في الفترة الأخيرة سي عزيز؟
2: أكيد. أولا الشعب صحيح معلومة، أنا ما خدمتش متعهد حفلات،
1: أنا قلت مدير أعمال، مدير أعمال،
0: مدير أعمال،
1: مدير أعمال،
0: مدير أعمال،
1: لا مدير أعمال، نعم.
2: هذه حاجة. فنين طبعا معناها من معناها المكالمات كانت تمت من في شهر ديسمبر مثلا، بعد ما عمل العملية على الكولوم فيرتبرال بتاعه، يعني العملية الأولانية.
1: أيوة.
2: وكل ليلة بالنجاح والحمد لله، وكلمنا وبعثت له أنا رسالة قلت نحن

0: اي فهمتني. طبعا هذايا ماهيش فاش انه معناها هذايا انا هاني خويا مش معناها ما نظلوش
1: فنان ولا من وقتاش بدات العلاقه الحميميه بين بعضكم؟
0: هو ساعة المعرفة نتاعنا قديمة برشا احنا من الثمانينات
1: معناها نعم
0: من زمن طويل معناها العلاقة المهنية 100% من 92
1: 92 انت اصبحت يعني مدير اعمال وكيفاش
0: بالضبط إدارة اعمال قضينا عقد في ذلك عام 96
2: طيب اخويا عزيزين
0: كنت انا في حفلات العشاء الكبار كانوا في الفنادق
2: في النزول معناها
0: في النزول
2: طيب
0: ثم تنقلنا بعد ذلك الى
2: المهرجانات. قبل ما نوصل المرحله هذيك سي عزين حديث كبير برشا هالايامات على سبب وفاته. انت حكيت لنا انه في ديسمبر عمل العمليه على العمود الفقري نتاعه
0: ونجح العربيه راهي هذيك من الحانيه
2: من الحان عزين
1: هذه بطبيعه الحال حبيت معلومه يعني الحقيقه الغنية حلوه برشا انت لحنت والكلمات لشكون
0: هو كلماتي والحاني
2: والحانك
0: كلمات وقع تهذيب وهذا فقط
2: باش باش باش بالضبط
1: ربي سامحني عيني
0: معلومه اخرى زاد معناها خاطر عامتي عملنا الاغنيه هذيك الكارتاج وقت الحفله كومبلي قبل بشهر
2: قبل بشهر
1: ايوه كيفاش عملتوا البروفات عملتوهم في تونس ها
0: اي كلامي اسمه سمير بالحاج يحيى يذكره بالخير
2: اي سي سمير بالحاج يحيى اللي كان له بالمهرجانات اعتقد في
1: مدير
0: كارتاج وكان هو مدير كارتاج
2: بالضبط
0: كلمني قال لي راهو كومبلين ماذا بينا نعمل سهره اخرى
1: ايوه
0: سهره اخرى معناها ولات السهره الثانيه هي الاولانيه تعملت
2: قبل
0: ايش عملنا باش نعاودوا نفس الحكايه
1: نعم
0: عملت اغنيه اخرى على تونس يا دره يا خضره يا تونس أي. من قلبي بحبك يا تونس وفي كل مره الاقيكي شموع الفرحه في لياليكي والسهره في قرطاج بتحلى مع شعبك وبتبقى أحلى إلى آخره
1: نعم
0: روف يعيش وقتها هو
2: مدير إذاعة تونسية في الفترة هذيك
0: يا ولدي وحبيب حريز حاضر وقتها كان هو
2: حبيب حريز أي مدير عام لإذاعة التونسية أي
0: قاعدين سيرسين في الجنب معناه في الكارتاج الحفلة
2: لا هو هني شكل من المطربين اللي تحضر له كل الأجيال لأنه الغناء متاعه تقريبا كل الأجيال تحبه كل الأجيال تحفظه وما هوش خاص بفئة يعني عمرية معينة السؤال اللي يطرح نفسه علاش قلت لك سي عزين نحبوا نعرفوا برشا ناس
0: هذوما راهو معلومات لكم انتم
2: اكسكلوزيف وماذا بينا معلومه اخرى اكسكلوزيف لانه برشا عباد تحكي انت قلت لي سي عزين انه في ديسمبر عمل العمليه على العمود الفقري ونجحت العمليه شنو اللي خلى حالته تدهور مؤخرا انه يمشي لباريس ويتوفى في باريس ورغم انه جمعتي التالي ثم اشاعات طلعت على انه توفى جمعتي التالي معناها ولا ثلاث جمعات التالي
1: كثرت الاشاعات يعني
2: علاش شنو عنده بالضبط
0: هاي هوش عنده بالضبط هو
1: هي
0: حاجة ربي سبحانه وتعالى وما
2: أسباب
0: يعني عدد الأسباب والموضوع هاني جاء عنده اللي بوليب هذوما في نقولوا احنا السليل احنا نقول في المستمر الخشينة
2: يعني نوع من الأورام في
1: القولون
2: في القولون
0: القولون هذه حاشاكم صارت لي أنا
2: لطف عليك لطف عليك
0: ودخلت عملت عملية لكن أنا منعت والحمد لله
1: والحمد لله
0: جاني النزيف وقف في ساعة النزيف ودخلت عملت العملية وطلعت السلالات هذوما ما طلعوش كونسيروز
2: معناها حميدة نقولوا أورام حميدة ايوه
0: أورام حميدة بالنسبة لهاني لا كانوا أورام
1: خبيثة
0: فاضطر الطب بتاعه باش يستخدموا المستوى الغريب كامل
2: معناها نحاولوا القولون الكل
0: اي الكل
2: يعني القولون الكل ممسوس كان ربي يرحمه
0: ونزيف كبير برشا معناها شدوا بعد ما عمل العملية ونجحت العملية لمرحلة في مرحلة أولى
1: نعم.
0: وبدأ واحد عاود رجع له النزيف مرة أخرى
2: مرة أخرى
0: يعني هي مرحلة النزيف هي اللي كانت سبب
2: في وفاته
1: نعم
0: مش سبب الوفاة مباشرة أنا ما هي تثبت معناها في أنه عطوه برشا دم
1: نعم
0: وفما وقت حالة تسمم في الدم بيدو
2: في الدم بيدو
0: نعم يعني وتصفيوه هنا عملوا له الأدوية اللازمة والواحد لكن وقف قلبه مثلا قعد 6 دقائق
2: بالضبط
0: قلبه لما عملوا رانيماسيون باش رجع الكلاوي زاد الكلوة اللي صار
2: سمعت الكلاوي زاد سمعت الكلاوي الضر
0: صحيح هو بدنا مست ما منش
2: ما حملش
1: معناه لزر

0: قال تمسوا اكثر من تمسوا يعني
1: المشكل نتاعو ولاو مو ياسر ما عادش هذاك الوش مشى للريال الواحد باش يعمل معناها المشكل نتاعو يعمل تمارين ويعمل واحد
0: ايوا
1: هكاك فهمتني وكي مشى من مصر مشى في حاله طيبه معناها ما ماهوش لا كوما لا
2: مش كوما
0: ولكن عز الدين عز الدين هما في حتى الاطراف يعني الاطباء هما ما كانوش راضيين باش يمشي لفرنسا خاطر هما يقول لك احنا عندنا الامكانيات احنا في في في مصر باش نجموا نعالجوه علاش مشي لباريس يعني في هذا السؤال خاطر فما
1: ايوه فهمتك فهمتك اي هو مش معناها على تقصير بدنا الاطباء في مصر بالعكس معناها
0: نعم.
1: فيهم صحه ومشكورين الطب اللي في مصر معناها مرام من كفاءات عليا معناها
0: أيوة.
1: لكن ثم مستشفى مختص في باريس في حكاية التهيئة معناها التهيئة الجسمانية كلمه معناها التهيئة الجسماني فهمتني اللي معناها مرتبط بالعضلات ومرتبط بال
2: ما بعد العملية معناها ما بعد العملية
1: بعد العملية وكان في حالة طيبة معناها بمشاعة ديك لكن فجأة
2: دهورت حالته
1: انكس فجأة في حكاية النفس معناها معناها رواريه ولو ما عادش يستجيبوا للتنفس الطبيعي فحطوا تحت التنفس الاصطناعي
0: تعكرت
2: سوزاباري
1: تعكرت
0: الصحة بتاعه
1: الواحد دد بحاجات معناها كل مرة تطلع حاجة كل مرة
0: كانوا سبب يعني في
1: اي معناها سبب هي انا نتصور انه سببها انه هو بده ما استجابش لحكاية استئصال قولون كامل ملبس الدنيا كل في البدن معناها
2: بطبيعة عضو كامل معناها تنحيه من البدن اكيد باش يكون عنده تأثير خاصة القولون اللي هو اهم اعضاء في ال هذه على الاقل هو خذينا فكرة لانه
0: برشا حديث
2: هاو القلاوي هاو كذا اذا هذا سبب الرئيسي
1: هو انا لحد سنة نعرت الجمعة اللي تعديت
2: هو توفى نهار الأحد قبل بنهارين معناها
1: نهار الجمعة اللي تعديت عندي اتصالاتي من أطراف معناها قراب للنادية مصطفى خاطر هي كانت
0: زوجته يعني
1: نعم أكثر أي فهمتي المطربة نادية مصطفى هي من عضو في نقاطع هذيك عندي شكون معناها باتصال بها معناها بيطمن فيا على حالتها على حالتين يقولوا معناها هو كلينيك مو إلي تيمار
2: سريريا معناها توفى
0: بل بنارين يعني
1: في حالة موت سريري لكن لم يعلنوا عن ذلك حتى لينهيئوا الأمور وتحضروا
2: ونحلوا الأجهزة
1: ما بينسوا لا هم الطب معناها قالوا لهم راهو يدفني معناها كان نحيوا الأجهزة راهو صايم عشان ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى بتاع هذه صدمة لزوجته وولده
0: هو عنده صدمة أخرى قبل وقت بنته توفيت يعني
2: بنته توفيت
1: بنته دينا
2: هو قاعد عنده وليد برك هو عنده وليد برك ما نعرفش عندك فكرة بالضبط سي عزين أنه مش في المجال الفني معناها مش مغروم مش
1: لا لا لا بعده على الفن
2: بعده على الفن تماما
1: لا لا في هو مهندس ولده مهندس تكنولوجيات الاتصال
0: هو عنده زوجة برك هي قعد معاها تقريبا عنده 40 سنة لما حالة هذيك زوجته أما فما حاجة أخرى باش نمشي للنقطة أخرى طبعا هو في النقابة ولكن استقال من النقابة لأنه كان يعترض على الفن الهابط اللي كان سائد يعني في فترة من فترات في مصر وفما يعني ردود فعل عنيفة ضده هو وخلاه هو استقال يعني في نهاية الأمر
1: هذاك كان شكاميك ودرشكونه هذاك اللي أنا متسميهمش في رمضان جاء في انترفيو دعا به في التلفزيون
2: اي برا ذكرته هذاك اللي بصحته برشا حمو بيكا حمو بيكا صحيت حمو بيكا حمو بيكا اللي بصحته هذاك
0: كان زاد عماد كان عماد زاد كيف ما كان يرفض الظهور بعض شبه الفنانات ولا كذا في مصر
2: هو كان معارض كما كان يحكي سي عزين سي عزين يعرف ربما مش ربما اكيد هاني شاكر اكثر من الناس الكل هاني شاكر كان ضد الاغاني الهابطه الجو نتاع حمو بيكا والجو
0: نتاع في بعض الفنانات يعني
1: هو ما هو ضد الالوان الموسيقيه هو ضد الكلام البذيء
0: خاصه
1: المستوى الهابط في الكلمه معناها المبتذله اللي معناها فيها قله حشك قله احياء وقله واحد هذا اللي يسمى فيه بما يسمى عندهم هم اغاني المهرجانات
0: نعم فما حاجه اخرى حبيت نقولها اخوي عز الدين بالنسبه لي هو ضد محمد رمضان ضد محمد رمضان خاطر ما حبش محمد رمضان يخرج من قشرته هو ممثل ولا معناها يعمل في بعض الحركات وفي لباسه وفي تصرفاته على المسرح كان ضده يعني ما كانش يعني مقتنع به بتاتا يعني. شنو رايك زي في الموضوع هذا؟
1: اي بالحق ما محمد رمضان عنده كممثل معناها ممثل قدير وعنده جمهور وعنده
0: واحد اكيد،
1: لكن نوعية الأغاني اللي قدم فيها للشباب ومعناه يراه هاني شاكر أنه هذا إفساد للجيل كامل.
0: نعم نعم، وباش متعنا أقول لك باش متعنا جايبوا من الغرب وجايبوا من بعض يعني
1: باهي فما حاجة واللباس اللي يلبس فيه
0: يلبس فيه فما حاجة أخرى
1: توا يكون قدوة معناها لك الشباب هذوكم معناها نعم نعم سيئة
0: نعم
1: جدا
0: نعم.
1: هذا كان رأيه هو في الموضوع معناه قال أنا ما عنديش مشكلة أنا أحب يغني
0: لا أما على الأقل يغني في تصرف سليم
2: هو يعني هو هو معقول برشا ليش يا زين لأنه هني شاكر عمره ما غنى أغنية فيها كلام مبتذل أغانيه كلها كلها رومانسية كلها أغاني حنينة كلها أغاني في المستوى على مستوى اللحن وحتى على الكلمات
1: أكيد أكيد
2: بالضبط. ونتذكر ما عنديش توا مدة من اللي شفت له حوار مع سمير صبري
0: حوارات هو يعني.
2: الحوار اللي عمله مع سمير صبري أول مرة كان ذكرتوه سي عزيز أول مرة نسمع هاني شاكر يغني فيه الأطلال الأم كلثوم يعطيك الصحة بالحقيقة أول مرة نسمع
1: هذيك بعد سبع سنين ملي تعرف
2: ملي تعرف الحقيقة ذهلته لأنه غناها بطريقته بالضبط بالرومانسية متاعه تحسه كأنه الغنية خلقها من جديد أعطاها بعد آخر الغنية
0: لأنه عنده الحرفية بطبيعة الحال. أما فما حاجة أخرى خلينا نمشي شوية السينما خاطر الوقت عز الدين معناها هو
1: حبيت نضيف لكم معلومه
0: اي زيدنا معلومه باش ما نعطيك معلومه اخرى ايوه
1: خاطر فما ناس مش فاهمين فما كلمات وشنو وربي وهاو كان يغني وهاو
2: يقابل من الناس هذوك ماذا بينا ما نحكيوش عليهم
0: لا لا
1: حبيت
0: نقول لهم
1: الناس
0: هذوما
1: راهو هاني شاكر انسان ملتزم دينيا إنسان يقيم صلاته في أوقاتها
0: نعم.
1: إنسان يصوم رمضان وإنسان يتصدق وإنسان يطعم الصائمين في شهر رمضان يعني موائد إفطار كل يوم يعني رجل ملتزم
0: رجل تقي يعني
2: وخاف ربي إنسان خلوق إنسان خلوق
1: عشت معاه
0: وأنت تعرف عن قرب بطبيعة الحال نعم به تو نمشيو للجانب السينمائي خاطر هو وقت اللي عمره 14 سنه 12 سنه مشي لسيد درويش فما فيلم اسمه سيد درويش عماد عملوا عليه بدرخان احمد بدرخان مش علي بدر احمد بدرخان عام 66 وفيه كرم مطاوع اللي عمل شخصيه سيد درويش وشكون اللي جابه الفتاه الصغير وهو
2: هاني شاكر
0: هاني شاكر عمره 14 سنه غنى معناه غنى الاغاني بتاع سيد درويش في الفيلم هذه معناها معلومة بطبيعة الحال. ثم عمل ثلاثة أفلام فقط يعني مش برشا بقول قيل علاش ما عملت ثلاثة أفلام عايشين للحب وعنده فيلم اسمه عندما نغني للحب وكذلك هذا أحبه هذا أريده هذا ما ثلاثة أفلام نعم عندما يغني الحب كذلك عايشين للحب وهذا أحبه وهذا أريده
2: ربما ما كانش يميل للسينما هو ربما ما كانش عنده كيف بالسينما هيك علاش اعتقد
1: ما بالعكس لا يحب
2: نعم. ما علاش بعد سي عزين
0: مش بعد ممكن الظروف تغيرت في السينما المصرية نعم
1: كما قالك الظروف تغيرت والتكلفة كانت غالية في فترة ما وقتها زادة ما تنساش مصر خارجة من أزمات كبيرة
2: حرب وغيره
1: العربية مصر وفهمتني وغيري معناها ثم برشا حاجات أثرت على الوضع الفني بصفة عامة
0: به آخر زيارة
1: عام 66 عمل سيد درويش عام 73 عمل عندما يغني حب عام 74
0: كل عام فيلم
1: الحب وعام 75 ولا بعضهم
0: ونتذكر عز الدين نتذكر جيل المستير انا نتذكره جي مع الطاقم وعملوا الفيلم هنا في المستير عرض خاص يعني فيلم هذا احبه هذا اريده هذا عملوا عام 75
2: معاه البطوله وقتها
0: في البطوله معاه نورا
1: على الفلاخر عندما
0: لا هذا فيه نورة خاطر جات
1: اي اي اي اي
0: حصيل هو اخر حفله اخر زياره لتونس وقتاش
1: اخر زياره جميل بدروه جابوه ضيف في مهرجان
0: اغنيه وقت اللي قدمها محمد الجبالي صار هيك ولا
1: اي أمريكا.
2: يعني ثلاثة سنين التالي بالضبط تقريبا ثلاثة سنين التالي فهمتني.
1: يعني ظهور معناها على المسارح الكبرى
2: ما ظهرش اي ما نعرفش قبل ما يتوفى وقبل ما تتأزم الحالة الصحية متاعه. عندك شي فكرة مبرمج باش يجي سنة ناوي يرجع لتونس ناوي يعمل حفلات في تونس؟
1: هذا هو اللي صار نهار 17 جانفي يعني كان عندنا حوار وكان معنا ما كانتش ما خدت شيء ما كانتش موجودة حكاية النزيف
2: المرة بالنزيف
1: نهار 17 شوف دائما 17 جانفي احكيت انا على اساس استرجع الماكينه عند الخدمه فقلت جات شويه ظروف هكا معناها دخلوا للتحليل
2: وتروا العلاقه
0: ورجعت العلاقه
1: الشخصي تعبنا فيه كالعاده اصحاب احنا اصدقاء قبل كل شيء
0: نعم
1: مهنيا انا بيني وبينك انا معناها صاروا ضربتين معناها يقول لك ضربتين في راسي يوجعوا الله يرحمه
2: النميمة وهالجو هذا
1: فهمنا أنه كنا برمجنا باش يجي اللقاء التلفزي في أحد القنوات الخاصة اللي أنا موجود فيها في المرحب معنا في شهر مارس.
0: أنت خطر موجود في أحد القنوات كيعني كرونيكور يعني موجود أنت.
1: كرونيكور
0: أيوه
1: فهمنا على أساس أنه مش ترجع للمكينة النشاط من جديد ومش نرجع للعمل ومش تكون معناها البديل افتتاح بيت كنا ظهوره في منوعة
0: تلفزية وافق يعني وافق يعني هو وقتها
1: أي بيسير احنا نحكي الكبات فهمنا فيه كان بشي تم في مارس لبعدة
0: نعم
1: الكلمة اللي قال هذه وقت قال لي كان يكتب لنا ربي عوض خليني آخر مارس عايز يكون أنا تحت أكثر وتحت العملية العملية متاع العمود الفقري
2: لا مش متاع القولون
0: هو كان يتنقل يعني بصعوبة كان
1: موجودة جملة الحكاية هذيك هذاك النزيف جاء بعد 18 جانفي فجأة معناها انقطعت أخبار غاني حتى نتكلم وراء تليفون مسكر نفقه نبعثه على الواتساب سمعت من بعد من أصدقاء مشتركين بيناتنا أنه هاي الجزء الشاكل خلوا المستشفى بيستار جانية معنى بعد نزيف حاد أو سيبة بنزيف حاد بعد عرفت يقولون معرفت هو معنى من وقتها
2: سي عزدين هو نقول ولا يرحمه هذا ايش نجم نقوله على قامة من قامات
1: اليوم
2: جنازة متاعه الحقيقة شفت مرته في حالة معناها ياسر
0: هو فما بعض الأطراف عز الدين حبوا يعملوا له يعني جنازة عسكرية يعني فما لا رسمية جنازة عسكرية كما محمد عبد الوهاب وقتها مثلا فما بعض
2: سعزين نحب نشكرك برشا على وجودك معنا وهالمعلومات والمعطيات اللي قدمتها على الأقل على أسباب المباشرة لوفاته هو مش فقط عندك بها علاقة مهنية بل علاقة صداقة قديمة برشا كما كنت تحكي لنا بثمانينات مرة أخرى الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله نلتقي بك في موعد قادمة ربما يكون الفضاء والوقت أشزع واكثر اتساعا حتى نجم ناخو معطيات اخرى ربما ما زلت تحتفظ بها للحديث في علاقتك بهني شكل
0: هو حتى في نفس الوقت نستضيفك اخويا عز الدين حتى نحكيه شويه على المشهد الموسيقي في تونس على الاقل نشوفه بشكل عام خاطر انت نعرفك عندك نظره خاصه بالنسبه لمستقبل الاغنيه التونسيه وانت دائما يعني
2: شكرا مدافع مره اخرى سي عز الدين
0: مدافع شرس يعني للاغنيه التونسيه
2: موعد الاخبار نلتقي ان شاء الله كما قلنا في وعيد إذاعية قادمة إلى اللقاء وللتكزينة وشكرا جزيلا
0: إلى اللقاء أخوي عز الدين إلى اللقاء
3: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف
4: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات ثنايا الإبداع
3: مع فوز السخيري
4: وعماد العوني.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري. إذاعة أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري عن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي. ارتفعت عائدات النقل للخطوط الجوية التونسية بنسبة 5.4% لتبلغ 314 مليون دينار خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة المنشورة اليوم على موقع بورصة تونس. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. أفاد مدير المركب الفلاحي بنفيد عبد الستار النصيري أن المركب بصدد الإعداد لتعويض ما يعادل 4000 أصل من الزياتين المتيبسة بعد استكمال كل الإجراءات، مضيفا أنه تم الانتهاء كذلك من جاري 6 أبار عميقة إلى جانب تعزيز المعدات المتوفرة ب6 جرارات. أعلنت وزارة التربية عن فتح الترشح للالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي لفئة التلاميذ الناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني، وذلك بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بداية من السنة الدراسية 26 و2027. وبينت أن الترشح يتم وفق جملة من الشروط تتمثل في ألا يتجاوز سن المترشح 19 سنة و6 أشهر بتاريخ 15 من سبتمبر 26 و2000، وأن يكون معدله السنوي العام مساويا أو يفوق 10 من 20، والحصول على معدل يقل على 12 من 20، وذلك في المواد الأساسية وهي العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب الترشح لفئة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. وأفادت الوزارة بأنه تم إحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ 15000 دينار دون فائض، موجهة لفئة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهنية من الفئة العمرية بين 18 و25 سنة، شرط أن تكون الشهادة المتحصل عليها في اختصاص المشروع. أخيرا وفي شأن الدولي، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي مساء اليوم أن إيران مستعدة لمتابعة المفاوضات عبر باكستان بشرط أن يقبل الطرف المقابل الشروط والأطر التي حددتها إيران وفقا لوسائل إعلام إيرانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
6: انتم تسمعوا في إذاعة المنختير معكم وين ما كنتم على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل. نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
3: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
4: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
3: مع فوز السخيري
4: وعماد العوني.

وحشتني وعليكم وشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وشتني.

اللهفة والحنين والسهد للعزابي تعرف دلوقتي مين حياتي بقوا صحابي.

اعرف دلوقتي مين حياتي بقوا صحابي اللهفه والحنين والسند والعسل.

0: 14 دقيقة بعد الساعة 11 ليلا في إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنايا الإبداع، اللقاء لا زال متواصل معكم مستمعين الكرام إلى حدود منتصف الليل، مع تجديد التحية لكل من اختار هذه الموجة ولكل أوفياء سهرتنا وإذاعتنا.
1: كما تعرف إذاعة المنسير انتقلت يعني إلى جبس لمواكبة الدورة الثانية.
0: في شخصك بطبيعة أنت مش الجبس ما أقول لي
1: في الأخراني المثل إذاعة المنسير بطبيعة مشينا الجبس مهرجان دورة الثامنة جبس سينما فن. الحقيقة المهرجان ذا عنده خصوصية عماد، الخصوصية تلقاها مش موجودة في بعض المهرجانات الأخرى، يعتمد كثيرا على الصوت والصورة على التقنيات الحديثة، الواقع الافتراضي، الصورة والإنسان، يعني فما برشا ورشات وفما برشا ندوات يعني وفما برشا مختصين تناولوا واقع الصورة اليوم، فالحكاية ما تنتجمش تلقاها في بعض المهرجانات الأخرى. احنا ما عندناش برشا مهرجانات لمحالة سينمائية، يريد وكان كل ولاية تبدأ عندنا مهرجان وعندها خصوصية. مهرجان هذايا الحقيقة شفت برشا وجوه حاضرة، والمهرجان ما يولي عنده إشاعة كان مختلة تتكثف يعني من تواجد الإعلاميين اللي هم
0: فما حضور إعلامي غالي،
1: فما مكثف يعني حضور إعلامي حتى على المستوى الوطني موجود، وكذلك الضيوف احنا نقول نجوم تونس ومسالش احنا حتى كل ممثل عمل حاجة به نقوله نجم
0: من النجوم اللي كانوا حاضرين،
1: نجوم الحقيقة نجوم باهين، مثل مثلا هند صبري. هند صبري اللي هي كانت وراء تأسيس هذا المهرجان، هي بنت الجنوب.
0: على فكرة حلوة التصوير أنت وانت صبري،
1: عجبتك؟ على خطر عندي عشرة أنا أول ما مشيت لها
0: كان في بالي أني بعثت روحي معاك، أحبها برشا، ممثلة حلوة برشا، متربية برشا وفنانة برشا،
1: متواضعة برشا
0: يعني بالحق. كيف تقول فنانة، هند صبري ينطبق عليها لقب فنانة بأتم معنى الكلمة، على مستوى رحابة صدرها، على مستوى دقتها في مواعيدها، على مستوى تمثيلها، على مستوى تشريفها للمرأة التونسية في مصر.
1: وهذا صحيح بطبيعة عماد، ولكن هي زاد من سوش اللي كما قلت مدام هي الرئيسة الشرفية لهذا المهرجان، فيلزمها تكون هي المرأة الموجودة على كامل الأسبوع، وكانت يعني لا ترفض يعني حتى تصريح إعلامي مع حتى وسيلة إعلامية، يعني تقريب لبيت كل الطلبات اللي كل الصحفيين اللي كانوا موجودين أكيد عملت معهم حوارات. المهمة هي كانت عندي علاقة كبيرة برشا معها، هي علاش خاطر عشرة أنا أول علامي عملت معها حوار إذاعي عام 1994،
0: يعني في بدايتها بالكل
1: أول ظهور لها في فيلم صمت القصور.
0: صمت القصور وقتها بنية صغيرة مزيد
1: 14 عام طلعت على المسرح متاع مسرح الكوليزي، وقتها طلعت باش تتسلم الجائزة من عند شكون، مع عند كلوديا كاردينال ومع يسرى، وقتها هي موجودة يعني في المهرجان. أنا الحقيقة قربت لها وعملت لها أول حوار معها، وهي تعترف وديما ديما تقول يا فوزي ديما ما ننساش الحوار بتاعك، كعلاش عنا علاقة كبيرة برشا أنا وياها، وحتى كي مشينا لمصر الأقصر زادت لقيت أنا وياها، والقاهرة زادت كيف كيف. المهم هي من بين الضيوف، كذلك ظافر العابدين،
0: ظافر العابدين،
1: وكذلك مرام عزيزة، مرام بن عزيزة،
0: مرام مشاركة في فيلم، ولا
1: هي مشاركة في فيلم اغتراب اللي هو خرج اليوم،
0: اغتراب اللي الحقيقة صار برشا حديث
1: في برشا حديث نرجعوا للجمعة الجاية،
0: حديث يقلق برشا
1: يقلقك علاش احنا ما ركزناش عليه الفيلم هذا.
0: اللي سمعته انه اولا سعى فيه مشاكل على مستوى انه سيناريو مسروق ورواية مسروقة، هذه حاجة، ثم زاد شفت تدوينة
1: فيديو يعني
0: بالضبط، قالوا لي فيه برشا
1: هجوم كبير،
0: برشا كلام زايد فيه الفيلم، على كل ما تفرجتش ما نجمش نحكم
1: جست ما خطر انا ما تفرجش عليه زاد ما كانش مش
0: نحاولوا نفرجوا وبعدو نحكيوا عليه باكثر تفاصيل.
1: في سوسة هو موجود على كل حال، هو اليوم خرج للقاعات وكان في عرض خاص، وما تقول اكثر اللي يحكيوا شافوه في عرض
0: خاص.
1: وقت اللي تعمل في عرض خاص الحقيقه بصراحه تماني في جابس وقتها. المهم مرام بن عزيزة، محمد علي بن جمعة، نعيم الجاني، صادق حلواس، شكون آخر، فما العديد من الأسماء الحقيقة اللي جاوا حضروا، وأنا عملت معهم شوية
0: حوار معناه
1: قصيرة تاع ترانسيغونت خطر كيما
0: نسمعوهم مع بعض.

0: اختيار فيلم اقتراب انا نأمن باللامركزية، هذه حاجة معناتها أمنتها على قوة جهدي، معناتها كي نشوفوا مهرجان كان وعالميته وهو موجود في كان مش موجود في باريس، كي نشوفوا مهرجان فينيسيا هو موجود في فينيسيا ماهوش موجود في روما، دونك هذا يخليك انه متى مش كل شيء لازم يكون في العاصمة. والمهرجان هذا اسمه جابس سينما فن، معناتها هو مهرجان انه جابس داخله فيه. فيلم اقتراب هو فيلم تونسي، احنا صحيح في جابس ما عندي انا، احنا كنا توانسة نكونوا في جابس ولا نكونوا في اي بلاصة اخرى، هو احتفاء احنا توانسة ونتشرفوا ان نكونوا في اي بلاصة نكونوا فيها، تونس، صفاقس، سوسة، جابس، جربة، اي مكان انا نحس روحي ننتمي ليه على خاطرني قبل كل شيء انا تونسي. اليوم الفيلم اقتراب يخرج في قاعات سينما نهار 6 ماي، مازال ما تعرضش في تونس. انا وكبت الفيلم، فيلم مهم تعرض في مهرجان لوكارنو في العديد من المهرجانات. انا عندي انا علاش ليه ما يكونش في جابس، نظرا بالطبيعة لقيمته الفنيه واللي شنو يطرح الفيلم.
1: هيب هوب
2: يا نسمان الجاب في بالك اختاك يا شوف الدنيا غادي يا الدنيا كان الراب على بالي كان نسمان شوف الدنيا غاني يا هو في الشو واك شوف دان يا اسمعني كان الجام بدي غادي يا في جام اخي بدي نسمان بدام شوف الدنيا في جام رامي اللي ها صاحبي احلى درس ثقافة ثقافة جاب سو كام سلم حتى حاب سو نو اسمعني يا شوف الدنيا غادي يا احلى صادقة احلى صادقة احلى حلوان شوف الدنيا غادي يا
3: Carrément, carrément. Oui, oui, oui. C'est ce que t'as, j'ai dit à Mahdi. Ma femme Charlie, je m'arrête le chrono. Je suis un film habitué à Akthir Liouma. En fait, c'est un tard bien Akthir Liouma ou femme tout Akthir Liouma. Quelle est la chatek fitouns? Ma eltek, ma sahabek, ma nesek, ma. Voilà. C'est donc tam echer benna okhra. Et j'en suis fière, fière de toute l'équipe, fière du travail de Mahdi, de tous les acteurs, de toute l'équipe technique, technicienne, et voilà. Et fière de toi aussi, Habib Laoul, voilà. Écoute, Ena, qui m'a dit Mahdi, il m'a dit qu'il y a le personnage de Mahdi, il m'a dit donc, Soudaf, il a trouvé le personnage. En fait, Mahdi, il m'a toujours dit que femme عندك حاجه نحب نخرجها منك اللي ما خرجوهاش المخرجين الاخرين. Et c'est ce qu'on est en train de voir une certaine maturité يعني في الاداء disons. Voilà.
4: انا دوك من الجنوب، انا من اصيله ولايه بلي مش بعيد على هوني، ونعتبر الجنوب كل بلادي ونعتبر جابس بلادي، وعلى خاطر عندي مع المهرجان هذا تاريخ كبير من اول اديسيون وحنا هوني، ونحاولوا ونحلموا والحلمه كبرت والحمد لله يا ربي اليوم وصلنا باش يكون فما مهرجان بارك الله عليه، معناها مهرجان واقف على ساقيه، مهرجان قوي ببرمجته بالمديره الجديده عفيف بن محمود الفنانه الكبيره اللي نشكرها اللي هي جات كمديره فنيه للمهرجان وتعاونت فينا وكل القائمين على
5: جبت الخير وجاتي
6: جابس السينمائي يعيشك ربي يخليك. الحقيقة أنا فرحانة برشا لحسن الاستقبال، فرحانة بالدورة ذي، إن شاء الله يا ربي تكون دورة ناجحة كما دورة الأخرين. أنا بالنسبة لنا كممثلة معناها كفنانة، المهم يظهر لي أن يكون فما إقبال جماهيري كبير، خاطر جابس قبل كان فيها دور سينما وكانت الناس مغرومة بالسينما وتتفرج، إن شاء الله العادة ذي ترجع ويرجع ترجع معناها تحل قاعات سينما في جابس ويرجع السينما للتوجه نتاعو.
1: هند صبري جاية، احنا فرحانين ياسر ياسر بوجودها، ممثلة كبيرة ياسر، وعودتها ليها برشا من اللي بالمجد ما جاتش القابس، ومسكينة هي كل مرة تحاول، أما كما تعرفوا عندها برشا أفلام وتمثل وتبارك الله عليها ناجحة في توا معناتها في سنين، وهي معناتها في الأفلام تمثل وزادت معناتها مخرجة منتجة زادة كيف. السنة باش تكون معانا وفما ممثلين اخرين تكتشفوهم.
5: يمثل مهرجان مهم جدا لتونس ومهرجان مهم جدا على الساحة العربية، وبالنسبة ايضا للجنوب التونسي يعني مهم جدا انه يكون فما مهرجان بالقيمة هذه في مدينة يابس. شيخة افلام وشيخة بركة الجمهور وحضور، وان شاء الله ديما هكايا من المؤمنين يا رب.

0: 36 دقيقة بعد الساعة 11 ليلا في إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنايا الإبداع. من العناصر اللي عندها أسبوع ما تعديتش في كل مرة باش نعديوها،
1: جبنا ضيف مبجل بالطبيعة هنا سمير العقربي وقتها.
0: هو عنصر خاص فوزي بمهرجان جابس.
1: العنصر باش نعديوه توا،
0: جابس كنا نحكيه عليه توا، باش نحكيه على فيلم كنا حكينا عليه سابقا اللي هو فيلم بيت الحس لليلى بوزيد ابنة المخرج نوري بوزيد. الحقيقة برشا أحديث تقال على الفيلم هذايا، وبرشا معناها تدوينات تكتبت على أساس أنه المنطلق متاعه هو جهة سوسة وقباجي بالضبط في سوسة، وأنه معناها جدتها كانت
1: صور الكل في سوسة،
0: وعليش في سوسة، وصار معناها برشا أحديث في فيلم هذايا اللي هو فيلم بيت الحس واللي مشيت فرجت فيه فوش.
1: المهم نخلي العنصر التشويق للمستمعين، مش خاطر ما تعرف احنا ديما ماذا بينا الفيلم التونسي يمشي يولو بكثرة، يعني ديما نحبوا نشجعوا الفيلم التونسي
0: خاصة بيت الحس.
1: خلي اللي اكتشفوا المستمعين احنا نقربوا لهم، هو مش نسمعوا احنا المخرجة تحكي عليه، هو مش نسمعوا سلمى بكر اللي هي مخرجة ولكن تمثل الجدة في الفيلم.
0: في الفيلم هذا
1: معناها ممثلة هي سلمى بكر،
0: مثل أم نوري بوزيد معناتها هي في الفيلم. في الفيلم وكلنا نلقاها أم نوري بوزيد.
1: والبطلة آية بوترعة بطبيعة الحال، هذوما ثلاثة احنا لقيتهم غادي، ولقيت الموزع زاد كيف محمد الفريني موزع الفيلم لقيناه موجود. احنا المهم احنا باش نسمعوا توا الريبورتاج اللي عملناه في فضاء خاص بطبيعه، في فضاء تجاري في سوسه، في برشا يعني ضجيج، احنا نقولوا
0: برشا حركه
1: وضجيج، لكن احنا تعملنا باش يكون هيك تلقائي
0: طبيعي.
1: حتى كان باش تسمعوا معنا برشا حس وكل شيء، راهنا ما نجموش يكون مكان اخر، خاطر هما لقيناهم
0: في الصاله
1: مكان هذاك، ما مش في الصاله، لقيناهم في فضاء خارجي وما في مقهى. انا مشيت بحذاهم قلت لهم والله مكان باهي طبيعي نجموا نحكيه. المهم هذا عنصر باش نسمعوه، ثم بعد عماد،
0: ثم بعد باش نختموا بغنية لمحمد عبد الوهاب اللي هي ذكر وفاته والغالب، معناها الفقرات اليوم
1: 35
0: بالضبط، برشا فقرات ان شاء الله اللي ملاي جمعة جاية نعملوا حاجة خاصة محمد عبد الوهاب.
1: نعم.
0: في ذكرى وفاته 35
1: ما نحكيه عليه محمد عبد الوهاب موسيقى.
0: باش نسمعوا اذا العنصر هذا، ثم بعد تالي محمد عبد الوهاب. قبل هذا الكل لكم تحيات حسام قدرية اللي اخرج سهرة متاع الليلة، تحيات فوزي وعماد، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.
1: إلى اللقاء وصباح الخير.
2: اليوم في سوسة في أحد القاعات بطبيعة الحال من أجل متابعة العرض الأول في سوسة لشريط بيت الحس جديد المخرجة التونسية ليلى بوزيد. اغتنمت الفرصة بعد ما قدموا الفيلم أمام الجمهور، اغتنمت الفرصة وفي فضاء خارجي الآن، وبعدها باش يرجعوا للقاعة باش يحكيوا مع الجمهور ويناقشوا الشريط كالعادة. فأنا فرحان برشا باش تكون يعني بجانبي المخرجة طبعا المتألقة القديرة سلمى بكر اللي هي موجودة يعني ضمن الفريق بتاع فيلم بيت الحس، مثل دور الجدة يعني في هذا الشريط. مرحبا بك مرة أخرى أختي سلمى على موجة إذاعة المنسير.
3: أي مرحبا بك، هذه أول مرة استقبلني فوزي كممثلة مش كمخرجة.
2: والله أول مرة. أما أنت شفتك في وشفتك أنت فرحانة كممثلة بالطبيعة.
3: والله هي الحقيقة نقول هنا زيد نلعب يا أخي. حصلت في الأول أول نهار كلمني فيلم دردور المساعد الأول، قال لي غاي ليلى بوزيد حتى حالك دور وكل حتى تكلمك وكل نضحك، قلت له وين باش المرة، قال لي وكل قلت له مي مرحبا بي، قلت له تكلمني كمان وكلمت قاتي قبل ما أقول لك أي حاجة. أقرأ سيناريو الحقيقة، أنا قريت السيناريو عجبني برشا، وأنا من أصلي نحبها ليلى وبنت صديقي نوري، وبرشا حاجات تربطني بها، وأنا نحب الشباب ونحب المرأة اللي تناظر زاد.
2: وكان جي مخرج وجه لك دور
3: كانوا شابي.

0: سياسية مش هي بالضبط.
1: هي سياسية اجتماعية رأي أكثرها من سياسية خلا. ولكن ريت أنا نحب نرجع للتوالي في 85 وقت اللي نوري بوزيد وأنا كنت مساعدة أولى معاه في رئاسة، معناتها الدنيا قامت وقعدت في تونس كيفاش نحكي وعلى المثلية وكيفاش نحكي وعلى العنف الجنسي اللي متسلط على الأطفال وكل، ومبعد شوي بشوية شريط هذيك ولا شريط كيلت متاع السينما التونسية
0: نموذجي، يعني
1: نموذجي اللي يقول لك السينما التونسية سينما المؤلف يقول لك نوري بوزيد وريح السد، معناتها خاطر الفن ديما مجعول باش يكون سابق شوية أوانه وسابق العقلية الاجتماعية متاع المجتمع. دونك مسؤولية المخرج هو هذايا، واليوم هذا مسؤولية الشابة كما ليلى باش تختار مسؤوليتها وحريتها باش تختار باش تحكي على هالموضوع هذايا. دونك أنا الحقيقة قلت ونعرف اللي توا فما عندنا برشا أبواب باش تتحل في تونس وكيفاش وكيفاش وكل، دونك أنا قلت هي شجاعة برشا وأنا نحب نسندها في الشجاعة بتاعها، خاطر دشكوت بارح كلمني حتى من باريس شاف الفيلم غاديكا وحب يوجه لي هكا رسالة شكر، قال لي أنت زاد عندك برشا شجاعة اللي حطيت روحك واسمك وكل في ذمة فيلم وموضوع كيف من هذايا، ممكن هو فيقني أكثر من اللي كنت أنا فايقة به اللي هي راهي مسؤولية جماعية الفيلم هذايا. وإيه الحقيقة مانيش نادمة خاطر الساعة حسب نحس اللي هذاك واجبي قمت به، ولكن كانت فما برشا متعة في التورناج خاطر خلطت ليلى باش تكون من فريق متاحة، مش نحكيش بركة على الفريق التقني اللي كان كله متفاني على الفيلم، ولكن نحكي على هالأسرة هذه اللي متكونة لأكثر من 5 رجال في دار اللي هي دار ممات ليلى
0: أجيال ثلاثة يعني
1: ولا كي ترجع للشخصية متاعي أنا اللي هي الشخصية المامة اللي هي كيما لا غارديان دو تومب اللي هي اللي قادر تحمل الذاكرة متاعك العائلة هذيك وتلمها وهي اللي
0: تقول تدعو للقيم يعني
1: للقيم وشنو اللي شنو اللي لازم يصير وما يصير وصعيبة لما ولكن
0: توجههم يعني حبيبي
1: ولا أما في نفس الوقت عندها برشا تسامح في الخضرة متاعها وعندها لكثر برشا حب مش للجيل متاع بناتها ما متاع بنات بناتها اللي انفهمنا وهذيك هي رسالة الشريط وأنه اللي يحب لازم يحب الآخر ويقبله كما هو مش يفرض عليه حاجة أخرى. على هذا في آخر الفيلم نشوفه ما هوش هابي آند كلاسيكي كما مستمسيل، ولكن فما نداء للتسامح مع حق الاختلاف حق الفرق.
0: نعم كل حال شكرا سلمى، خلينا نمشيو ليلى توا. ليلى بوزيد نقول لك مرحبا بك
2: عسلامة.
0: مرحبا بك ليلى بوزيد.
2: طبعا
0: نشوف الغد اخر بعد سلمى باش هكا تبدا الامور واضحه. هو انت تحكي على الاجيال، هو انت مع زوز اجيال نجم تقول
1: بين 50 سنه احنا دايوغ احنا من بعد كي باش نرجعوا لباريس 6 مي باش نعملوا لقاء حلو برشا اسمه روكار كوازي اللي ما بينتنا 50 سنة مهنة أنا وليلى، ولكن في الشريط هذية افطرنا اللي احنا قعدنا ديما قراب ياسر لبعضنا، والحاجة الحلوة هو أنه تخرج فيلم نوري في 85 أنا كنت مساعدة بتاعه 50 سنة بعد
0: حاني
1: أنا عندي دور صغير في شريط ليلى.
0: طبعا على حلة عيني كان آخر لقاء مع إذاعة المنسير عنده توم يدا في إطار أيام قرطاس السينمائية. اليوم ليلى بوزيد أنت الشريط الثالث بتاعك بعد مجنون فرح، يعني طبعا مجنون فرح تقريبا 2021 يجي الفيلم هذا نقرب بشوية احنا في فضاء يعني نجم تقول في مقهى، وهذا هو كيفاش اللي حابب نوصف الموقع بتاعنا في اللقاء هذا اللي حبيت يكون موجود تلقائي بالطبيعة. ليلى مرة أخرى نرحب بك على موجات إذاعة المنسير، اليوم عندك الفيلم بتاعك بيت الحس قاعد يتعرض حاليا يعني

0: كده قاعد مدينه سوسه، وبعد قليل بعد ما ينتهي الشريط اكيد باش ترجعوا اللقاء باش تعملوا نقاش مع الجمهور، واكيد باش يكون نقاش ثري وثري جدا. لالا انت الحقيقه تنجم تكون محظوظه بعد انت صغيره في السن وتمكنت باش انت تنجز يعني ثلاثه افلام يعني روائيه طويله.
1: صغيرة في السن، عمري 40 سنة كمان.
0: والله لا يظهر، والله لا يظهر.
1: وأم وعمري 40 سنة. أما بو أنا معناتها كيف اخترت أني نحب نكون مخرجة ونعمل سينما، وأني مادامني بنت نوري بوزيد، الحاجة اللي جابتها لي أني بنت، وأني نعرف اللي كنت حب تعمل فيلم لازمك ياسر تخدم، ولازمك عندك معناتها الفولونتي إرادة قوية، ولازمك ديما تخدم ديما تخدم وتعرف لي هي الحاجه صعيبه. دونك انا مادامني نعرف لي الحاجه صعيبه، دونك تجاوزت الصعوبات هذيك بفضل اني هذه الحاجه نعرفها من اللي بديت نعمل في السينما. ولا هذا الفيلم الثالث مصور في مدينه سوسه، انا نعرفش كنت تثبت كيف عملنا الانترفيو نتاع على حاله عيني، اللي انا جدي من شيره امي من مستير.
0: أيوة.
1: وامي معناتها ما تكون في المستير، ولي ما في الصباح كنت في المستير باش نزورها معناتها.
0: مرحبا بك على كل
1: عايشه.
0: مرحبا بك ليلى. نقول لك المراه تفهم كل امراه في السينما يعني بالطبيعه، وانت تقريبا الموضوع الرئيسي يعني في الشريط هذا هي المراه تقريبا يعني.
1: هو الموضوع متاع الفيلم عائلة وثلاثة أجيال متاع نساء، وكيفاش نتناولوا في العائلة معناتها الأسرار والحاجات الممنوعة، وكيفاش الحاجات الممنوعة واللي ما تتقالش كيفاش تمشي والسحكول معناتها تمشي من عبد العبد، وهذا بتناول أساسيا النساء وشخصيات نسائية اللي هي معناتها الجدة والأم والخالة والحفيدة، ولكن فما زيد الخال وفما معناتها أولاد الخال وفما العائلة الكبيرة يعني. والفيلم يبحث على كيفاش الأسرار في العائلة نتتناول عبر
0: تتسلل يعني مع المجموعة الكل يعني بطبيعتها. بحث لها الأخت سنة بكار مخرجة قديرة، مخرجة كبيرة يعني تقريبا نجم نقولوا أهم مخرجة عرفتها تونس يعني في السينما. أنت شاركتها كممثلة بطبيعة الحال، أكيد يعني كيفاش واجهت سلام بكار اللي عندها تاريخ وعندها قيمة في الإخراج، كيفاش واجهتها وأنت يعني اخترتها كجدة يعني في الشريط؟
1: والله هو الفيلم مصور في دار جدتي في سوسة، والشخصية الجدة معناتها خديتها من جدتي الحقانية. وما نعرفش عليش، يمكن حضر سلمى كانت موجودة نعرفها كيف كنت صغيرة، يمكن على حضر نشوفها كيفاش تتكلم، نشوف القوة متاحها، نشوف الكاريزما متاحها، معناتها حسيت اللي هي تنجم تكون الشخصية الرئيسية في الفيلم هذايا، فمش الرئيسية من شخصية الجدة. وهكا ساعات يجيوني هكا ديزيدي هكا أفكار اللي العبد ذيك ينجم يمثل الدور ذيك، واقترحت عليها وسلمى يظهرلي
0: وافقت على الفور واش؟
1: اي يظهرلي سلمى ظهرلها اللي معناتها مغامرة جديدة في حياتها، وعجبتها الفكرة انه معناتها نقترحوا عليها حاجة جديدة ونظرة جديدة صغاخ، على خاطر معناتها العادة كيف عبد معناتها عنده كارير هكا متاع مخرج ومعروف وكل، ومفلس عامل زادة كارير زادة شوية سياسة وكل شيء، عموما بعد الثورة كيف يجي معناتها عبد يقترح عليك حاجة جديدة سيكون افونتور. وسلمى معناتها الحق عجبتها يظهر لي الفكرة لازم تسألها.
0: أقنعتك في التمثيل؟
1: وي أقنعتني على الأخر. هي كيف تلقينا قالت لي كانك أنت معناتها تحس روحك تنجم معناتها ديريجيني وتنجم يعني تعطيني توريني كيفاش نمثل، خاطر أنا ما نعرفش نمثل، كنت تحس روحك تنجم.
0: ولو هي عملت بعض المحاولات أعتقد في نعورة الهواء مثلت شوية دور حتى في الفيلم تاعك النافورة ظهرت انت في
2: يا ما مش كما شخصية
0: مش كما الحكاية هذه
2: شخصية درامية بالمجد اللي لازمك تعيشها من داخل شخصية باش تنجم تأديها. الأخرى فما قراءة شوية سطحية من برا الشخصية.
0: هذا أهم دور يعني كممثلة أنت
2: أي
0: هذا أهم دور بالنسبة لي.
1: والحق أبدعت هي معناتها أبدعت، والجمهور والعبيد اللي تتفرج على الفيلم سواء توا في تونس البارح
0: باش تاخذ جايزة أحسن ممثلة
1: شاله
0: بيان شير تنشف ماشي
1: كلا.
0: الفيلم هو مشترك بين تونس وفرنسا اعتقد.
1: أي.
0: ايوه ما خديتش دعم من وزارة الثقافة؟
1: لا ما خديتش دعم، كل ما فمش فلوس من تونس.
0: انت قدام الدوسي ولا ما ندخل شويه في الاسرار مثلا؟
1: اللي ما حبش انا تاول ما ندخل في الاسرار هذيا. هاني قلت لك ما خلينيش دعم من تونس وكذا،
0: يعني تمويل ذاتي احنا نقوله،
1: تمويل من بلدان اخرى مش من تونس.
0: مش من تونس بطبيعة الحال. هو الفيلم هذا باش يكون في دور السينما انطلاقا من يوم الاربعاء المقبل يوم 29، وان شاء الله الجمهور يكون في الموعد، ونعرف ان الجمهور التونسي دائما في الموعد بالنسبه للفيلم التونسي. واحنا اثناء قاعدين نعيشوا الحقيقه في نقله نوعيه، تقريبا كل شهر عندنا زوز كذا في الافلام التونسيه، هذا ما صارش بكل. شنو هو رايك في الحركيه هذه السينمائيه اللي التونسي توا ما قاش ممكن استغنى شويه حتى على الافلام الاجنبيه ممكن في الفتره هذه؟
1: اي فما حاجه جديده قاعده تصير في السينما التونسي اللي هو السينما كوميرسيال اللي قاعد يصير، يعني نوع جديد من السينما اللي هو معناتها كوميديا. فما انواع جدد متاع افلام قاعده تجي للفرج، وفي نفس الوقت لازم السينما التونسيه اللي هي يقولوها اغيسي، معناتها السينما التونسيه اللي هي فيها
0: السينما المؤلف
1: اللي فيها نظره معناتها للمخرج، نظره خاصه اللي هي معناتها اشتهرت بها السينما التونسيه، والجمهور التونسي معناتها كان متعود يمشي يشوف الافلام هذوما، لازم يقعد يمشي يشوفهم على خاطرهم افلام يمكن معناتها فيهم لغه سينماتوغرافيه، وفيهم زاده حاجات اللي هي معناتها تلفت النقاش وتلفت التخميم، وكل خاطر فما سينما اللي هو معناتها انت تكونسوميه معناتها كيما معناتها ما يعادي لك وقت باهي، وهذا حاجه باهيه للترهيد، وهذا حاجه باهيه انه موجود ولا موجود سينما تونسيه نجم تمشي هكا باش تعادي وقت هكا باهي.

يودوا إن كان في قرب ولا في بعد أنا بحبه وراعي وده إن كان في قرب ولا في بعد أنا بحبه وراعي وده.

0: في حب سعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب سعد وشايا.
1: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري عن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية، وذلك في ظرف لا يتعدى الشهر. وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي. ارتفعت عائدات النقل للخطوط الجوية التونسية بنسبة 5.4% لتبلغ 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة المشهورة الأربعاء على موقع بورصة تونس. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. تنطلق اليوم الخميس أولى الرحلات التونسية نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج انطلاقا من محطة الجوية 2 بمطار تونس قرطاج المعروفة بمطار الحجيجة، لتتواصل الرحلات لاحقا انطلاقا من المطارات التونسية في المنستير وصفاقس وجربة وجابس. وأعلنت الخطوط الجوية التونسية عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حجا وحاجة إلى البقاع المقدسة. نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ما جاء في بلاغ تم تداوله في بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي يدعي تعهد الخط الأخضر 18/9 بتقديم خدمات ذات صبغة مالية. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أن ما يتم تداوله حول تقديم الخط الأخضر لخدمات مالية يعد مغالطة تمظلة للعمومة، مؤكدة أن المهام المنوطة بهذا الخط تتمثل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر وتلقي الإشعارات بخصوص حالات العنف المسلط على الأطفال وتوجيهها إلى مندوبي حماية الطفولة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن طهران وأنه يحتمل التوصل إلى اتفاق. وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندنا. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.